صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: يقال هذا الذكر 3 مرات إذا أصبح.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات التالية: في العاصمة عمان 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم إخوتي الكرام سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم.
2: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها،

0: وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وعن أبي يعلي شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال الترمذي وغيره من العلماء: معنى دان نفسه حاسبها. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات فشهادة أحدهم أربع

فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات

0: أَحَدِكُمْ
1: إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتاة

إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا.

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم كما استخلف

يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج.

0: جامع.
1: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه.

بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا

قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيماً.

ملك لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا.

جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصوراً.

تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير

الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم

أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال

وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة

وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم

وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً.

0: أَبْنَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم

قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن

إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين

قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا

وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: التعصب الرياضي. ماذا حدث يا أدهم؟ أريد أن أعرف.
1: باختصار شديد يا والدي، إنها معركة بين مشجعين لفريقين مختلفين من فرق كرة القدم. دب الخلاف بينهم وتطور الأمر إلى الضرب بالأيادي ثم بالكراسي، وأصاب صديق مختار ما أصاب.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: ولكن يا أبي لا تتخيل كيف حصل الأمر. في لحظة انقلب كل شيء رأسا على عقب.
0: هذا من التعصب الممقوت والمرفوض في الإسلام.
1: كيف ينظر الإسلام إلى تلك الأمور الشاذة يا أبي؟
0: اسمع يا أدهم.
1: نعم.
0: حين أوصى الإسلام بممارسة الرياضة لم يجعلها فرجة أو مشاهدة، ولكنه طلبها ممارسة وأداء بشرط التزام الآداب الإسلامية في الممارسة، وأولها قبول النتيجة بالنصر أو بالهزيمة.
1: وماذا عما نراه؟
0: إن التعصب الرياضي من وسائل الإلهاء التي تضيع الشباب المسلم، فقد وصل بهم التعصب إلى الموالاة والمعاداة في الأندية الرياضية، فمن كان يشجع فريقا فهو يواليه، ومن كان يشجع فريقا آخر فهو يعاديه ويبغضه ويسبه ويشتمه، وهذه والله مأساة من مآسي المسلمين.
1: ولكن يا أبي في بعض الأحيان يكون الانفعال غير إرادي.
0: اسمع يا أدهم، يقولون إن المنافسات الرياضية وسيلة حضارية لتمتين العلاقات وتعميق مشاعر التآلف والاندماج وإقامة جسور التواصل والتعايش، ولكن التاريخ يشهد أن التعصب ما تدخل في مباراة إلا وأفسدها، بل وحولها إلى وقود فتن وفتيل لإشعال نيران العداوة والبغضاء، سواء بين اللاعبين أو بين مشجعي الفرق المتنافسة.
1: ولكنني أعتقد أن الأمر مبالغ فيه يا أبي.
0: حسنا، القاعدة تقول البينة على من ادعى.
1: وما البينة؟
0: البينة والدليل على هذا من ذاكرة التاريخ، ففي 23 من مايو عام 1963 للميلاد، وخلال مباراة تصفية للدورة الأولمبية في ليما بين البيرو والأرجنتين، نشب خلاف على صحة هدف تسبب في حدوث اصطدامات بين المشجعين أدى إلى مصرع 320 شخصا وإصابة 1000 آخرين بجروح وكسور مختلفة.
1: 320 شخصا ماتوا بسبب هدف؟
0: ليس بسبب هدف، ولكن بسبب التعصب والجهل. وفي 17 من سبتمبر عام 1967 للميلاد، حيث قتل 48 شخصا وأصيب 600 خلال مشاجرات بين أنصار فريقين في بلدة قيصرة بتركيا إثر خلاف على صحة هدف.
1: أمر غريب فعلا ومرفوض، ولكن أعتقد أنه حالة استثنائية وليس حالة عامة.
0: نعم هو كذلك، ولكنه في كل الأحوال خطر على الأمة وعلى الشباب وعلى الأوطان كلها، كما أنه يتعارض مع أبسط مبادئ الأخلاق الإسلامية التي يعلمها الجميع.
1: إذن التعصب الأعمى للرياضة قد يؤدي إلى مقتل الناس.
0: ليس هذا فحسب، ولكن قد يتسبب بنشوب حروب بين الدول.
1: حروب؟
0: نعم، فمن المشهور أن العلاقات الدولية التي تربط بين دولتي هندوراس وسلفادور قد اهتزت وتزعزعت، حتى قامت بينهما حرب شاملة سنة 1969 للميلاد، أطلق عليها حرب كرة القدم بسبب النزاع على نتيجة مباراة

0: دولية بينهما. وقد استمرت الحرب 7 أيام وقتل فيها ما يزيد على 2000 من الجانبين.
1: ولله في خلقه شؤون.

0: عادلا في كل شيء، ولهذا فإن منظومة الأخلاق في الإسلام قائمة على الاعتدال.
1: وهل هناك خطوات معينة تعين الإنسان على نبذ التعصب وعدم التأثر به؟
0: طبعا يا ولدي، وأول تلك الخطوات أن يدرك المسلم أن الهدف من المشاهدة هو مجرد التسلية والترويح عن النفس، وأن التعصب في التشجيع يسوق إلى الحرام من السب والشتم وغير ذلك مما هو منهي عنه.
1: وثانيا
0: إن التعصب لمشاهدة مثل هذه الألعاب يشغل المسلم عن أداء أشياء أكثر إفادة على المستوى الفردي والجماعي، كما أنه يعود بالضرر على نفسية الإنسان، مما يولد تعصبا ليس في التشجيع فحسب، ولكن في كثير من الممارسة اليومية في الحياة. وثالثا أن يعود نفسه على أن لا يكون أسيرا لشهوة، فيمكنه أن يتخلى عن المشاهدة في بعض الأحيان، وأن يعلم أن فوز فريق ما لا يترتب عليه كسب للإنسان، إنما هي حالة النشوة اللحظية، فلا نجعلها سببا في تقطيع الأوصال والروابط مع الناس.
1: أعتقد أن على كل إنسان مسلم أن يعيد ترتيب أولوياته وأن يمارس بعض المشاهدات المباحة الأخرى، حتى لا يكون التشجيع الرياضي وحده هو الشغل الشاغل، وأن يسعى للممارسة العملية للرياضة، فذلك أفضل لجسمه من التركيز على المشاهدة فقط.
0: بارك الله فيك يا أدهم،
1: ولكن هذا الأمر يطرح سؤالا آخر.
0: ما هو؟
1: ما حكم من يشارك في تلك الأعمال المرفوضة في الإسلام، مثل من يثير الشغب أو يكسر الملاعب أو غيرها؟
0: حكمه هنا واضح وصريح، وقد ورد في عدد كبير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، وأولها وأوسعها لهذا المعنى قوله تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.
1: صدق الله العظيم،
0: صدق الله العظيم،
1: حقا آية شاملة.

0: إذن خلاصة ما نقوله اليوم هو أن التعصب الرياضي ليس من شيم الرياضيين أبدا، ولا من صفات المشجعين،
1: ولا وجود له في أخلاق المسلم العاقل الذي يعرف دينه تمام المعرفة.
0: ومن يصر عليه فهو يعرض نفسه للحساب يوم القيامة،
1: بل وفي الدنيا، لأن من يتسبب بأذى للناس في الدنيا عن سابق تصور لا بد أن يعاقب أيا كان نوع الأذى.
0: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
1: صدق الله العلي العظيم.
0: ودائما تكون النتيجة ضحايا أبرياء لا شأن لهم بالأمر.
1: الحمد لله الذي عافانا من كثير مما ابتلى به عباده.
0: الحمد لله، شكرا لك على كل هذه المعلومات. والآن اسمح لي، فمباراة الدور النهائي على وشك أن تبدأ، وأنا على موعد مع أصدقائي لمتابعتها.
1: ولكن تذكر، تشجيع دون
0: تعصب.
1: أحسنت. استمعتم إلى برنامج الإسلام والرياضة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم
1: نساء في صدر الإسلام. التقديم
0: رفعة النجار
1: وبرهان سعادة.
0: التسجيل والمونتاج
1: إيهاب عطاري.
0: إعداد وإخراج
1: برهان سعادة. أسماء بنت عميس تزوجت ثلاثة من أهل الجنة.
0: هي أسماء بنت عميس ابن معد بن الحارث ابن كعب بن مالك ابن قحافة ابن خثعم ابن أنمار، وتكنى بأم عبد الله، وأمها هند بنت عوف ابن زهير بن الحارث، وأختها لأبيها وأمها سلمى بنت عميس زوجة حمزة بن عبد المطلب، وأخواتها لأمها أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث وأم المؤمنين زينب بنت خزيمة، ولبابة الكبرى بنت الحارث زوجة العباس ابن عبد المطلب.
1: تزوجت ثلاثة من أهل الجنة، كانت مثالا عاليا للزوجة الوفية والمؤمنة التقية النقية الطاهرة. عاشت مع زوجها جعفر في رحاب الإيمان، وكان زوجها يجالس الحبيب صلى الله عليه وسلم ويتعلم على يديه الخير كله، لكن جعفر وزوجته أسماء لقيا من أذى قريش ونكالها ما لا يعلمه إلا الله، لكنهما صبرا على الأذى والابتلاء، وعاشت في بلاد الحبشة مع زوجها جعفر في سعادة غامرة، فولدت له هناك عبد الله ومحمدا وعونا، ومكثوا فيها 10 سنوات في رحاب النجاشي آمنين مطمئنين. وبعد هذه الحياة الطيبة التي قضتها أسماء مع زوجها جعفر في رحاب الإيمان، جاء اليوم الذي يفترق فيه الزوجان. فلقد خرج جعفر في سرية مؤتة فقتل شهيدا.

0: حزن النبي صلى الله عليه وسلم على وفاة جعفر بن أبي طالب، وهنا يذهب الحبيب إلى أسماء ليبلغها خبر استشهاد زوجها، وكان مشهدا تدمى له القلوب.
1: لما أصيب جعفر وأصحابه دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دبغت 40 منا ويقال منيئة، وعجنت عجيني وغسلت بني ودهنتهم.

ونضفتهم. قالت: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتني ببني جعفر. قالت: فأتيته بهم فشمهم وذرفت عيناه، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال: نعم، أصيب هذا اليوم. قالت: فقمت أصيح، واجتمعت إلي النساء، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال: لا تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا لهم طعاما، فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم.

0: وبعد استشهاد جعفر بن أبي طالب ظلت أسماء على عهدها عابدة صائمة قائمة لله، فلما انقضت عدتها تزوجها صديق الأمة أبو بكر الصديق، فقد تزوجت خير الناس بعد الأنبياء. وعاشت أسماء مع أبي بكر حياة طيبة مباركة كلها طاعة لله.
1: وتمر الأيام ويأتي اليوم الذي مات فيه الحبيب، فأظلمت الدنيا كلها بموته، وحزنت أسماء حزنا شديدا كاد أن يفطر قلبها. ويتولى زوجها أبو بكر الخلافة بعد موت الحبيب، وكان أبو بكر قد أحس بقرب الأجل، فأوصى أسماء بأن تغسله بعد موته. فلما جاء اليوم الذي مات فيه أبو بكر قامت أسماء فغسلته كما أوصاها.
0: ولما خرجت أسماء مع زوجها أبي بكر إلى حجة الوداع مع الحبيب وهم يريدون حجة الوداع، فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تهل بالحج. وبعد وفاة أبي بكر خليفة المسلمين أدمى الحزن قلبها، فأكرمها بالزواج من علي بن أبي طالب لتكون الصحابية التي تزوجت ثلاثا من أهل الجنة. تزوجها علي بن أبي طالب وعاشت معه أياما مباركة في طاعة الله.
1: لقد كان وفاؤها له بعد عفاء أثره وإمحاء خبره عديل وفائها له، وهي بين أفياء نعمته وأكناف داره، وكان إيثار الإسلام له بمد حدادها عليه 4 أشهر و10 أيام لا تتجمل في أثنائها ولا تزدان ولا تفارق داره إلى دار أبيها.

0: وعاشت في بلاد الحبشة مع زوجها جعفر في سعادة غامرة، فولدت له هناك عبد الله ومحمد وعون، ومكثوا فيها 10 سنوات في رحاب النجاشي آمنين مطمئنين. وبعد هذه الحياة الطيبة التي قضتها أسماء مع زوجها جعفر في رحاب الإيمان، جاء اليوم الذي يفترق فيه الزوجان. فلقد خرج جعفر في سرية مؤتة فقتل شهيدا في سبيل الله.
1: لكم أنتم أهل السفينة هجرتان. عن أبي موسى قال: بلغنا مخرج رسول الله ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، إما قال في بضع وإما قال 53 أو 52 رجلا من قومي. فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحق.

0: حبشة. فوافقنا جعفر ابن أبي طالب، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا. فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر، وكان أناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة، سبقناكم بالهجرة. ودخلت أسماء بنت عميس، وهي ممن قدم معنا، على حفصة زوج النبي زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر. فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم. قال: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله منكم. فغضبت وقالت: كلا، والله كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي سبيل رسوله. وأيم الله، لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله، ونحن كنا نؤدي ونخاف سأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا وكذا. قال: فما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذا. قال: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني ويسألونني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: التقى الناس فاقتتلوا، فاقتل زيد بن حارثة براية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شاط في رماح القوم، ثم أخذها جعفر فقاتل القوم حتى قتل. اقتحم جعفر على فرس له شقراء ثم عقرها، فكان جعفر أول المسلمين عقر في الإسلام، ثم قاتل القوم حتى قتل وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة بارد شرابها، والرمروم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إن لقيتها ضرابها. فقال ابن هشام: وحدثني من أثق به من أهل العلم أن جعفرا أخذ اللواء بيمينه فقطعت، فأخذه بشماله فقطعت، فاحتضنه بعضديه حتى قتل وهو ابن 33 سنة، فأثابه الله بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث يشاء.
1: وقد روت أسماء بنت عميس عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث، وروى عنها ابنها عبد الله بن جعفر، وابن أختها عبد الله بن شداد، وسعيد ابن المسيب، وعروة بن الزبير، والشعبي، والقاسم بن محمد ابن أبي بكر. توفيت أسماء رضي الله عنها سنة 38 هجرية، وقيل بعد سنة 60 هجرية.
0: وبعد حياة طويلة عاشتها أسماء في طاعة الله، وبذلت فيها كل شيء لنصرة دين الله، فاضت روحها إلى بارئها، وهي التي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنها، ومات أزواجها وهم راضون عنها، حيث توفيت بعد وفاة زوجها علي

كرم الله وجهه بوقت يسير، رضي الله عنها وأرضاها. وإلى اللقاء في حلقة قادمة.

سبحانك اللهم أنت العلي القدير، سبحانك اللهم أنت القوي المجير، ندعوك بالغفران.

بالصفح عن ذنبي. سبحانك اللهم سبحانك.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الذين يحبهم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.

سبحان ربي الأعلى الوهاب. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك. الحمد لله، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي ذنوبي يوم تبعثني من قبري. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. الحمد لله الذي رد إلي نفسي بعد موتها ولم يمتها في منامها. الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا. الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم.

0: وأطيعوا الله.
1: قال سبحانه وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر. وقال عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العظيم.
0: إخوة الإيمان، الوضوء من خصال الإيمان الخفية التي لا يحافظ عليها إلا المؤمن. ولقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والوضوء من الطهارة، ومن الضروري أن يرافق الطهارة الجسيمة لدى المؤمن طهارة القلب وحسن النية وصحة القصد واستقامة العمل، وخصوصا طهارة القلب من الغل والحسد والحقد وسائر أمراض القلب المعنوية. فلا قيمة للطهارة الحسية إلا بترك المعاصي والذنوب.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها.
1: إخوة الإيمان، لقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجر الطهارة من وضوء وغيره يتضاعف عند الله تعالى حتى يبلغ نصف أجر الإيمان، ذلك لأن الإيمان يمحو ما سبقه من الخطايا الكبيرة والصغيرة، والطهارة وخاصة الوضوء تمحو ما سبقها من خطايا صغيرة، فكانت كنصف الإيمان.
2: وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. والإيمان يطهر الباطن من الأدران المعنوية كالشرك بالله تعالى والعياذ بالله والنفاق وما أشبه ذلك، والطهور تنظيف للظاهر من الأدران الحسية، ولذا كان علامة المؤمنين يوم القيامة.
0: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، أي يسطع النور من نواصيهم وأيديهم وأرجلهم.
1: إن الطهارة شطر الإيمان، أي نصف الصلاة، لأن الطهارة شرط في صحتها، والشرط كالشطر. لقد جاء في كتاب الله تعالى أن دخول الكفار النار كان بسبب عدم انخراطهم في صفوف المصلين، فالصلاة أيها الإخوة هي المنقذ من النار، وهي طريق العبور إلى الجنة، والطهارة مفتاح الصلاة. وعن مسلم قال: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة.
0: أقوال وآثار.
2: قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة وأداء الأمانة كفارة لما بينهن. قيل: وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة، فإن تحت كل شعرة جنابة، والله تعالى لم يأتمن ابن آدم على شيء غيرها، ذلك لأنها أمر معنوي حكمي يقوم في البدن لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلمها إلا صاحبها، ولا تزول إلا بفعل صاحبها وقصده، ويغلب ألا يطلع على الفعل أحد، كما أن القصد أمر خفي، لذلك كانت إزالتها بالطهارة من أداء الأمانة.
0: وقال مسلم أيضا: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف.

أخي بالله، إن الله سبحانه وتعالى قد فرض على المؤمنين 5 فرائض، هي الشهادة والصلاة والصوم والزكاة والحج، وهذه الأركان يجب أن تحترم وتنفذ. فالشهادة لا بد منها لكل المؤمنين بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذه على جميع المسلمين أن يقولوها من غير استثناء. ثم الزكاة، فهي مال حق للفقراء في ثروة الأغنياء. والصوم الذي لا يمكن أن يتخلف عنه المسلم إلا بسبب السفر أو المرض. وخامسا الحج، وهو لمن يستطيع إليه سبيلا. والصلاة هي أهم ركن فيها بعد الشهادة، لا يعفى منها أحد، فمن كان على سفر يجمع الرباعية ويصليها قصرا جمع تقديم أو تأخير، أما المريض أو العاجز فيصلي قاعدا أو نائما، ومن لا يستطيع الحركة فيصلي بعينيه، ولا صلاة دون طهارة ودون وضوء حسن.

يا رب، يا مجيب الدعاء يا الله. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد النبي الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن

خواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه عدد كل معلوم لك. اللهم أحينا على الإسلام، وأمتنا على لا إله إلا الله، وابعثنا عليها، واجعلنا من خيار أهلها محيا ومماتا. اللهم أحينا ما دامت الحياة خيرا لنا، وأمتنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، يا الله يا رب العالمين.

السابعة صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. سمو ولي العهد يؤكد من ألمانيا ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تعيد الاستقرار للمنطقة وتحقق الأمن فيها. مجلس أمناء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية يعقد اجتماعه الثاني برئاسة رئيس الوزراء ويقر الإطار الاستراتيجي لعمل الأكاديمية. القوات المسلحة تسقط طائرة مسيرة مجهولة المصدر داخل الأجواء الأردنية. وزير الخارجية يبحث في دبلن مع رئيس الوزراء الإيرلندي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وزير الخارجية الألمانية دكتور يوهان فادي فول في مستهل زيارة سموه للعاصمة الألمانية برلين، وجرى التأكيد خلال اللقاء على أهمية تعميق العلاقات بين الأردن وألمانيا في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتكنولوجية والتعليمية، والبناء على الفرص المتاحة ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي. وتطرق اللقاء إلى مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقد

0: ده نهاية العام الحالي وأهمية تعزيز التبادل الثقافي والسياحي بين البلدين. وبحث اللقاء أبرز المستجدات الإقليمية، إذ تم التأكيد على ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تعيد الاستقرار للمنطقة وتحقق الأمن فيها. ولفت سمو ولي العهد إلى أن التطورات الإقليمية يجب ألا تصرف نظر العالم عن غزة والضفة الغربية، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتصدي للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية ووقف إجراءات ضم الأراضي في الضفة الغربية ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. كما جدد سموه التأكيد على مواصلة الأردن دعم الأشقاء في سوريا ولبنان والعراق في جهودهم للحفاظ على أمنهم واستقرارهم، بما يعزز السلام والاستقرار في المنطقة. اطمأن سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد عبر مكالمة هاتفية على صحة اللاعب عصام السميري بعد تعرضه لإصابة في وتر العرقوب خلال التدريبات الفردية مع منتخب النشامى. وبحسب الاتحاد، أعرب سموه خلال الاتصال عن تمنياته بالشفاء العاجل للاعب السميري، مؤكدا تقديره لدوره وأدائه مع المنتخب الوطني خلال المنافسات السابقة، ومتمنيا لمنتخب النشامى التوفيق في منافسات كأس العالم 2026. عقد مجلس أمناء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية اجتماعه الثاني برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان. وأقر المجلس خلال الاجتماع الإطار الاستراتيجي لعمل الأكاديمية والهيكل التنظيمي الذي يتكون من وحدات متخصصة تتناسب مع طبيعة المهام التي تؤديها المؤسسة. تفاصيل الاجتماع مع الزميل محمد العدوان.
1: أقر المجلس خلال الاجتماع الإطار الاستراتيجي لعمل الأكاديمية والهيكل التنظيمي الذي يتكون من وحدات متخصصة تتناسب مع طبيعة المهام التي تؤديها المؤسسة، بهدف إحداث نقلة نوعية في إعداد الكوادر الحكومية وتأهيلها على مختلف المستويات ضمن برامج تدريبية متخصصة ونوعية تركز على رفع الكفاءة والإنتاجية لخدمة المواطنين وتحسين جودة الخدمات. كما أقر المجلس الخطة التنفيذية للفترة المتبقية من عام 2026 ولعام 2027، والتي تتضمن إقامة برامج وأنشطة نوعية جديدة في مجال الإدارة الحكومية والتحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة وإدارة البيانات في عمل المؤسسات الحكومية وبناء القدرات لموظفي القطاع العام وإعداد القيادات الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية وبالشراكة والتعاون مع مؤسسات دولية لديها الخبرة والكفاءة في هذه المجالات. وجرى بموازاة ذلك التأكيد على أهمية مراجعة وتقييم البرامج التدريبية السابقة لمعهد الإدارة العامة والإبقاء على البرامج المناسبة منها ومواصلة عقدها خلال الشهور المقبلة. وتم خلال الاجتماع تشكيل اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الأمناء، وهي لجنة التعلم والجاهزية المستقبلية، ولجنة الشراكات والاستدامة المؤسسية، ولجنة الحوكمة والتدقيق وإدارة المخاطر.
0: ناقش أعضاء مجلس الأعيان خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وبحضور وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أبرز مضامين مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد. وقال الفايز إن هدف الاجتماع يتمثل في تبادل الآراء بشأن مشروع القانون، سعيا للخروج بتشريع عصري يحدث نقلة نوعية في منظومة مجالس الإدارة المحلية على مستوى المملكة، لافتا إلى أن تطوير قانون الإدارة المحلية يمثل أولوية وطنية تستهدف تحقيق التوازن بين التمثيل الديمقراطي والكفاءة الإدارية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. من جهته، قال وزير الإدارة المحلية إن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد جاء انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية تحديث المنظومة السياسية واستكمالا لمسؤولية

مسار الإصلاح الإداري. التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي رئيس وزراء إيرلندا مايكل مارتن في بداية زيارة لإيرلندا، بحث خلالها أيضا العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة.

0: أثرت في البرلمان الأيرلندي جون لاهارت وعددا من أعضاء اللجنة. التفاصيل مع الزميل محمد شوكة المجالي.
1: نقل وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال لقائه رئيس وزراء إيرلندا مايكل مارتن تحية جلالة الملك عبد الله الثاني إلى رئيسة إيرلندا كاترين كولوني وإلى رئيس الوزراء مارتن الذي بعث بدوره تحياته إلى جلالة الملك مؤكدا أهمية العلاقات بين البلدين والحرص على تطويرها. وبحث الصفدي مع رئيس الوزراء الإيرلندي آفاق زيادة التعاون الثنائي وجهود استعادة الهدوء في المنطقة، وثمن دور إيرلندا في دعم جهود تكريس الاستقرار ومواقفها الثابتة الداعمة للسلام العادل في المنطقة على أساس حل الدولتين. إلى ذلك أجرى الصفدي محادثات موسعة مع وزيرة الخارجية الإيرلندية هيلين ماكنتي، ركزت على فتح مزيد من آفاق التعاون بين المملكة وإيرلندا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والثقافية والدفاعية. وأكد الصفدي وماكنتي أهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الأردنية الإيرلندية وتوسيع مجالات التعاون وتعزيز التنسيق خلال رئاسة إيرلندا المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2026، بما يسهم في تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي ودعم الجهود المشتركة تجاه قضايا المنطقة. كما بحث الوزيران الجهود المبذولة لوقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة وتحقيق التهدئة واستعادة الأمن والاستقرار على الأسس التي تضمن معالجة جذور الأزمات والصراعات. وبحث الصفدي وماكنتي الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، حيث حذر الصفدي من تبعات الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وكل فرص تحقيق السلام. ووضع الصفدي نظيرته الإيرلندية في صورة الاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وحذر من تبعات استمرار إسرائيل في محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها. كما أكد الصفدي وماكنتي ضرورة تثبيت الاستقرار في غزة والتنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإزالة جميع العوائق أمام دخول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع. وأكد الوزيران ضرورة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وتمكينها من تنفيذ تكليفها الأممي. وبحث الصفدي وماكنتي تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان، وأكد الصفدي أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا واحترام سيادتها ووحدة أراضيها وضمان سلامة مواطنيها وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ودعم الحكومة اللبنانية في جهودها لفرض سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة. إلى ذلك اجتمع الصفدي مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتجارة في البرلمان الإيرلندي جون لاهارت وعدد من أعضاء اللجنة، وبحث الاجتماع آليات تطوير التعاون في عديد من القطاعات الحيوية التي تهم البلدين الصديقين، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكان الصفدي قد أجرى حوارا موسعا مع عدد من رواد الأعمال من أبناء الجالية الأردنية في إيرلندا، تناول السياسات والأولويات الاقتصادية الوطنية والفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة في عدد من القطاعات الحيوية، إضافة إلى سبل تعزيز مساهمة الكفاءات الأردنية في الخارج في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية.
0: ألقى مندوب الأردني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير وليد عبيدات أمام مجلس الأمن الدولي بيانا نيابة عن الدول المؤسسة للمبادرة العالمية لحشد الالتزام السياسي بالقانون الإنساني الدولي، وهي الأردن والبرازيل والصين وفرنسا وكازاخستان وجنوب أفريقيا. وأعلن عبيدات خلال كلماته التي حضرها عشرات السفراء المعتمدين المعتمدين لدى المنظمة الدولية عن عقد اجتماع دولي في العاصمة عمان في السابع من كانون الأول 2000

2026 لمناقشة الالتزام السياسي بالقانون الإنساني الدولي. ويعقد مجلس الأمن الدولي مناقشة مفتوحة بعنوان حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، حيث أكد عبيدات أهمية الاجتماع وتوقيته. زار وفد يضم عددا من وجهاء وشيوخ وشخصيات مدينة خان يونس ورفح في قطاع غزة المستشفى الميدانية الأردنية جنوب غزة 10، وذلك للترحيب بمرتبات المستشفى وتقديم الشكر والتقدير لجهودهم المتواصلة في تقديم الرعاية الطبية والإنسانية للأشقاء في القطاع. وكان في استقبال الوفد قائد قوة المستشفى ومدير المستشفى وعدد من المرتبات العاملة في المستشفى. وأعرب الوفد خلال الزيارة عن بالغ تقديرهم واعتزازهم بالمواقف التاريخية والثابتة للمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في دعم صمود الشعب الفلسطيني ومساندته في كافة الظروف. ونبقى في قطاع غزة، حيث أصيب 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال بجروح متفاوتة جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من القطاع. وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والغربية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إلى جانب مناطق غرب مدينة رفح، فيما سمعت أصوات انفجارات متتالية ناجمة عن عمليات نسف نفذها جيش الاحتلال لمباني سكنية في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة. في لبنان استشهد 12 شخصا وجرح 4 آخرون في غارات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان. وقال مصدر لبناني إن الغارات شملت بلدات تبنين والغندورية والدوير، فيما سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق بلدات مشغرة وسحمر وعين التينة في البقاع الغربي، بالإضافة إلى قصف مدفعي على بلدات في قضائي النبطية وبنت جبيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية، وهدد بشن مزيد من الهجمات ما لم توافق على إبرام اتفاق. وأوقف ترامب العمليات العسكرية التي أطلق عليها اسم ملحمة الغضب قبل نحو 6 أسابيع بموجب وقف لإطلاق النار، لكن المحادثات الرامية لإنهاء الحرب لم تشهد تقدما يذكر منذ ذلك الحين. وذكر ترامب أنه كان على وشك شن مزيد من الهجمات، لكنه أرجأها لإتاحة مزيد من الوقت لإجراء المفاوضات. وأضاف ترامب لصحفيين: نحن في المراحل النهائية مع إيران، سنرى ما سيحدث، إما أن نبرم اتفاقا أو سنفعل بعض الأمور السيئة قليلا، لكنني آمل ألا تحدث. إلى ذلك اتهمت إيران ترامب بالتآمر لاستئناف الحرب، وهددت بشن هجمات على مناطق أبعد من الشرق الأوسط ردا على أي هجمات تتعرض لها. وعودة إلى محلياتنا، تعاملت القوات المسلحة الأردنية مع طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت الأجواء الأردنية، حيث تم إسقاطها في محافظة جرش في منطقة بليلة شمال المملكة دون وقوع أي إصابات بشرية، واقتصرت الخسائر على الأضرار المادية البسيطة. كما أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة على واجهتها الغربية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة.

تتواصل عملية تفويج الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة بسلاسة وإنسيابية وسط ترتيبات تنظيمية وخدمات لوجستية متكاملة ودون تسجيل أي معيقات تذكر، بما يضمن راحة الحجاج وسلامتهم أثناء انتقالهم لأداء مناسك الحج، وبمتابعة مستمرة من الجهات المعنية والبعثة الأردنية إلى الديار المقدسة. هذا وأكد رئيس بعثة الحج الطبية الأردنية المرافقة للبعثة الرسمية ماجد عبد القادر أن الفرق الطبية تعاملت مع عدد من الحالات الصحية البسيطة لحجاج أردنيين، حيث قدمت لهم الرعاية الطبية اللازمة من خلال عياداتها المجهزة بكافة الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للتعامل الفوري مع الحالات المرضية. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تتأثر المملكة اليوم بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، حيث يطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفا في أغلب مناطق المملكة ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك فرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر مثيرة للغبار أحيانا في مناطق البادية. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. سمو ولي العهد يؤكد من ألمانيا ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تعيد الاستقرار للمنطقة وتحقق الأمن فيها. مجلس أمناء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية يعقد اجتماعه الثاني برئاسة رئيس الوزراء ويقر الإطار الاستراتيجي لعمل الأكاديمية. القوات المسلحة تسقط طائرة مسيرة مجهولة المصدر داخل الأجواء الأردنية. وزير الخارجية يبحث في دبلن مع رئيس الوزراء الإيرلندي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميلين محمد ساهر الطراونة ومحمد شوكة المجالي من دائرة الأخبار، وتحية الزميل بهاء الطراونة من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أعمق دافع للإنسان إلى العمل هو الرغبة في أن يكون شيئا مذكورا، هذا ما قاله جون ديوي. فلماذا لا نحاول إذن أن نعدد الصفات الطيبة في كل إنسان نلقاه، وأن نمنحه تقديرنا المخلص دون تملق؟
1: لا تتكلم للناس عما تحب، بل كلمهم عما يحبون.
2: إن الرجل الذي يسعه أن يضع نفسه موضع الآخرين ويفهم عقلياتهم يكون قد وضع حجر الزاوية في نجاحه في التعامل معهم.
1: أظهر اهتماما بالناس وكن كريما في مدحك واحترامك لهم، فيذكرون كلماتك لسنوات طوال حتى بعد أن تنساها أنت.
2: في وسع المرء أن يعقد الصداقات الناجحة في مدى عامين عن طريق اهتمامه بالناس أكثر مما قد يتسنى له في مدى عامين عن طريق حمل الناس على الاهتمام به.
1: ابتسم، إن التغيير الذي يرتسم على وجه المرء أهم بكثير من الثياب التي يرتديها، لأن تعابير الوجه تتكلم بصوت أعمق أثراً من اللسان.
2: ولا تحسب أن الابتسامة هي مجرد علاقة ترتسم على الشفتين، لا روح فيها ولا إخلاص، لا، إنما هي الابتسامة الحقيقية التي تأتي من أعماق النفس.

0: يقول المثل الصيني إن الرجل الذي لا يعرف كيف يبتسم لا ينبغي له أن يفتح متجرا، أي أنه لن ينجح.
1: وفي الحديث الشريف تبسمك في وجه أخيك صدقة.
0: فما رأيك عزيزي المستمع أن تؤدي مثل هذه الصدقة والتي من نتائجها النجاح في العلاقات مع الآخرين؟
1: اعلم يا صديقي أن اسم المرء هو أحب الأسماء إليه.
0: لقد مكنت مهارة تذكر الأسماء الولد جيم فارلي من النجاح الباهر، فما إن بلغ 40 من عمره حتى منحته 4 جامعات درجاتها الفخرية، وهو الذي لم ينل إلا قسطا قليلا من التعليم.
1: وكان الرئيس الأمريكي روزفلت يذكر أسماء صغار العمال الذين يلتقي بهم، فأحبه الناس وأحبهم ونجح في حياته الخاصة والعامة والسياسية أعظم النجاح.
0: نعود للتذكير بأن الكثير من المشاهير يقولون إنهم يفضلون المستمعين الجيدين على المتكلمين الجيدين.
1: وفي ذلك قال إسحاق ماريسكون بطل العالم في مقابلة المشاهير: إن معظم الناس يخفقون في ترك أثر طيب في نفوس من يقابلونهم لأول مرة، لأنهم يهملون الإصغاء إليهم باهتمام، فهم يحصرون همهم في الكلام الذي سيقولونه ويصمون آذانهم عن الاستماع.
0: وقديما قال الشاعر العربي:
2: من لي بإنسان إذا خاصمته وجهلت وسخرت من آدابه، وتراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه، ولعله أدرى به.

يقول الدكتور نيكولا ستيبلر رئيس جامعة كولومبيا: الرجل الذي يتكلم عن نفسه فقط لا يفكر إلا في نفسه فقط، والذي يفكر في نفسه فقط جاهل تدعو حاله إلى الرثاء. إنه أمي النفس بغض النظر عن مدى تعليمه، فلكي تصبح محدثا بارعا كن مستمعا جيدا.

0: كيف يحبك الناس؟ يقول ديزرايلي: حدث رجلا عن نفسه ينصت ساعات. أما بنجامين فرانكلين فيقول:
1: إذا جادلت وتحدثت وناقضت فربما تستطيع أن تنتصر أحيانا، ولكنه نصر أجوف، وستخسر على كل حال حسن علاقتك بمحدثك. فماذا تفضل؟ تفضل انتصارا أجوف أم علاقة طيبة؟ لأنك قلما تفوز بالإثنين معا، والحكيم هو الذي يفضل كسب القلوب على كسب المواقف.
0: وهذا ما يحدث فعلا في علاقتنا مع الآخرين. لا تقل لأحد أنت مخطئ.
2: ولو في وسعك أن تثق بأنك على صواب نصف الوقت فقط لأمكنك أن تكون من كبار الناجحين، فكيف تقول للناس إنهم مخطئون؟
0: إذا قلت لشخص ما إنه مخطئ، فهل تريده أن يقرك على ذلك؟ أبداً، فأنت قد سددت إلى ذكائه وحكمته وكبريائه ضربة مباشرة.
2: لا تبدأ أبداً حديثك بالقول لمحدثك: سأثبت لك هذا، فإن هذا القول يوحي بأنك أذكى منه، ولكن أثبت له ذلك بلياقة وأدب حتى لا يكاد يشعر أنك فعلت.
0: عندما تناقش أحداً لا تبدأ بالأشياء التي تختلف معه عليها، بل ابدأ بتأكيد الأشياء التي تتفقان عليها،
2: وتوسل بالرفق واللين، ودع الغضب والعنف. دع الشخص الآخر يشعر أن الفكرة فكرته،
0: ولا تعتز بالآراء التي تتوصل إليها بنفسك أكثر من تلك التي يقدمها الناس إليك. فلماذا تحاول

حاول مخلصا أن ترى الأشياء من وجهة نظر الشخص الآخر. يقول كينيث جودي في كتابه كيف تحول الناس إلى ذهب: تمهل لحظة وقارن بين اهتمامك الشديد بشؤونك الخاصة واهتمامك السطحي بشؤون من عداك من الناس، واعلم عندئذ أن أي إنسان يحس مثل ما تحس.

0: قدر أفكار الشخص الآخر وابدي عطفك على رغبته. يقول الدكتور آرثر غيتس في كتابه علم النفس التربوي:
1: إن الجنس البشري بأجمعه يتلهف إلى العطف، فالطفل مثلا يسارع إلى إظهار ما لحق به من أذى، بل إنه قد يحدث الأذى بنفسه لنفسه كي يحصل على العطف. والكبار يبدون ما أصابهم من أذى ويتداولون أخبار مرضهم ويعنون خاصة بسرد تفاصيل العمليات الجراحية التي أجروها كي يجدوا من المستمعين العطف والإشفاق. هكذا عزيزي المستمع، إذا أردت أن تكسب الناس عملت على التحدث معهم عن وجهة نظرك بأدب وصبر وتأني.
0: وغدا نلتقي مع حلقة جديدة من برنامج تعلم كيف تنجح. حتى ذلك الوقت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تعلم كيف تنجح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

تمام الثامنة، ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد برنامج البث المباشر من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية صوت الحق، أيضا مستمعين عبر الموجات العاملة والتابعة للإذاعة الأردنية راديو عمان FM وإذاعة إربد الكبرى. أهلا ومرحبا بكم.

أحبائي وأعزائي، والله يسعد صباحكم جميعا، معكم أيضا بالصوت وبالصورة الآن عبر صفحتنا البث المباشر من عمان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. أهلا ومرحبا بكم جميعا. اليوم هو الخميس، آخر أيام الأسبوع، وأنا بعرف إنكم أنتم بتحبوا يوم الخميس تكون قدر الإمكان الحلقة خفيفة ما نثقل فيها عليكم، لا بالأخبار ولا بالعناوين ولا في التحليل، نسعى لذلك. اليوم أيضا رح نعطي مساحة أكثر لتعليقاتكم ومشاركاتكم، لذلك فضلا وليس أمرا تعملون مشاركة لحلقة اليوم، خلينا نتفاعل أكثر مع بعض وخلينا نعلق على ما نقوله على الهواء. بهتم جدا بآرائكم، ترى بالمناسبة أنا بهتم لتعليقاتكم وآرائكم أكثر من إلقاء التحية، تحية جميلة ونقول لكم صباح الخير، لكن أنا جدا بكون بغاية السعادة حينما أقرأ تعليقات لها علاقة بما نقوله على الهواء، إما في حديثنا وافتتاحيتنا الصباحية، ودائما بطلبكم تعطوني رأيكم فيها من باب النقاش والحوار، ومن باب التفكير بصوت عالي، من باب أن نمارس عملية بين مزدوجين بسموها العصف الذهني. فبتمنى تشاركونا وتعلقوا على ما نسمع، المتابعات على تحليلنا الصحفي لاحقا. اليوم نروح نتواصل مع إخواننا في مكة المكرمة ونشوف أخبار حجاجنا برضو، تابعوهم اليوم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ولاحقا في المتابعات والقضايا التي سنطرحها على الهواء مباشرة. زي ما قلت لكم اليوم هو الخميس، آخر أيام العمل هذا الأسبوع، الأسبوع القادم مليء بالمناسبات زي ما قلنا الوطنية وأيضا الدينية. اليوم هو شو اليوم؟ يوم 21 21 من أيار مايو للعام 2026. اليوم هو الرابع من ذي الحجة للعام الهجري 1447. يا رب يكون هذا اليوم يوم خير وسلام على هذا الوطن العظيم الكريم، ككرامة أهله وكرامة قائده وأبناء هذا الوطن أجمعين. يا رب يكون هذا اليوم يوم مليء بالسلام، بالعطاء، بالمحبة، بالوئام، أن يكون يوم لا يعكر صفوه الجميل أي شيء من معوقات هذه أو معوقات هذه الحياة الزائلة. يسعد صباحكم جميعا. في بداية الحلقة أكيد بنقول لكم تحيات فريق العمل الجميل، صباح الخير للزملاء في غرفة المراقبة الرئيسة، واليوم معنا من هندسة الهواء والأثير والإخراج الأستاذ وجدي نصراوين. صباح الخير يا أبو كرم، يعطيك ألف عافية، يعطيك العافية الأسبوع هذا ما قصرت وتعبت معنا. صباح الخير لتمار النهار من السوشيال ميديا، من الإعداد معين الخصاونة وسهر لجبور، تحيات فريق التقديم مها طبيشات، ومعكم على الهواء اليوم أخوكم صدام راتب المجالي. يا حي الله فيكم. ننتقل الآن إلى فقرة فارس الحلقة. قولت ما بس أسمعها وأظن حالي إني ببرنامج يسعد صباحك. صباح الخير لكم جميعا، ويا رب تكون أيامكم الجاية أيام جميلة. ترى شوفوا الواحد صباح يوم الخميس يخرج إلى عمله متفائلا، ليش؟ لأنه يعتقد أنه هذه ما هي إلا ساعات، وستنقضي هذه الساعات وستبدأ بعدها عطلة نهاية الأسبوع. الناس بتكون مجمعة كثير من المشاوير حتى نهاية الأسبوع، مأجل كثير من المشاريع حتى آخر الأسبوع. في واحد ناوي يروح يشوف أهله إذا كانوا بعمان وأهله موجودين في إحدى محافظات المملكة، واحد بده يلتقي مع أبناء عمومته، واحد بده يشوف أصدقائه، واحد بده يخصص هذه الأيام لعائلته، لزوجته، لأبنائه، واحد بده يقعد يعني هيك ويقول بدي أروق يا أخي، بدي أقعد في البيت، بدي أرتاح، بدي أنام، بدي أنبسط، بدي أمارس يعني كل طقوسي كما يقال، كل شخص له طقوسه الخاصة. واحد بقول بدي أسر، أنا اليومين هذول بدي أتفرج بالليل، أحضر لي فيلم، أحضر لي مسلسل، أتابع أخبار، دائما بضطر أنام الساعة 10 و11 و11 ونص، لا اليوم بدي أسر. فعادة نهاية الأسبوع مختلفة، وسبحان الله أي شيء على وجه هذه البسيطة، ما في تقليد، ما في روتين، ما في شيء متكرر تشعر فيه بالسعادة. ليش إحنا الصبحيات نصحى من النوم وإحنا شوية
بس بعدين بتروح الحالة. بس نصحى الصبحيات ما هو نفس الطريقة، بنصحى بنفس الطريقة، بنلبس بنفس الطريقة، بنتوجه بنفس الطريقة، بنركب سيارتنا بنفس الطريقة، بنسلك نفس الطريق، بنشوف نفس الأشخاص، بنفوت على دوامنا بنشوف نفس الزملاء. يعني هذه الحالة متكررة متكررة متكررة، وهذا يخلق عندك طابع بالملل.

لأنه ما فيش فيه جديد. هذه الأيام الجمعة والسبت عادة تحمل في طياتها مشاوير جديدة، لقاءات جديدة، ناس جديدة. فعادة هذه الأيام أو هذين اليومين تحديدا بكون هيك جميل رايق حلو لها الناس اللي بيسمعون. اسعدوا في هذين اليومين.

احد واثنين صح ولا احد فقط صح؟ احنا راح نداوم اثنين. الاثنين الاستقلال راح نعطل عطلة رسمية. يوم الثلاثاء تبدأ عطلة عيد الأضحى المبارك، ما راح يكون في عيد لكن على الأغلب راح يكون هو يوم الوقفة. والأربعاء إن شاء الله إن شاء الله راح يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك، يعني راح تعود الأسبوع القادم، يعني فعليا فعليا وكأنكم بدأتم العطلة، أنتم راح ترجعوا فقط يوم الأحد، راح ترجعوا فقط يوم الأحد، وفي ناس منكم ما راح يجي يوم الأحد، بس صدقوني صدقوني ها صدقوني وتحملونا، لا تقولوا صدام بيحكي بمثالية مطلقة. والله اللي راح يداوم يوم الأحد راح يشعر بالسعادة، مش يعني لأنه راح يداوم، لأنه يعني أن ترجع تعيش فترة أنك أنت مداوم بس الأحد وبعدين تقول والله قدامي عطلة أسبوع كامل، راح تشعر بالسعادة. ناهيك ناهيك أن مدراءك ومسؤولينك سيقدروا قيمة انتمائك لعملك من دوامك هذا اليوم. إذا أنك مش كثير بتسأل عن رأي يعني مسؤولونك مسؤولينك وإذا ضميرك دينك إيمانك اعتقادك راح يشعرك وراح يلزمك بمسؤولية تخليك أنك تداوم يوم الأحد. بس في ناس اللي ما عنده يعني مثلا عنده إجازات وماخذ إجازة حقه، بدك تجد بدخول بده يأخذ عطلة، يلا انبسطوا على جميع الجهات. إذن الأيام القادمة إن شاء الله فيها راحة وفيها سكينة وفيها هدوء وفيها انبساط وفيها فرح لأنه فيها مناسبات. الله يتم عليكم الخير والمحبة والمودة، ويا أهلا ويا مرحبا بكم. البث المباشر من عمان معكم حتى الساعة 10 صباحا. اللي طلع من البيت وجلكم غادرتم بيوتكم، الأجواء باردة، باردة الدنيا والله برد اليوم صبحيات. أنا يعني شعرت أني ما زلت بأيام الشتاء في اليوم، والشيء بالشيء يذكر. في كاتب جميل وصديق عزيز اسمه إسماعيل الشريف، هذا اسمه إسماعيل كامل الشريف، أكيد كلكم تسمعوا اسم أبوه المرحوم الصحفي الكبير، كان يكتب تحت عنوان الرياضة العقلية في جريدة الدستور، كامل الشريف الله يرحمه، كاتب مقالات طبعا إسماعيل يعني جميلة ورائعة، بيحكي عن نظرية المؤامرة والطقس، مقال له اليوم، وبيحكي فيها أنه كيف الناس اليوم بدأت تتحدث أنه كيف رجعت الأجواء الشتوية. السبب في ذلك أنه الأمريكان عاملين نظام للتحكم في الطقس مع الحرب الإيرانية والعراق، قبلها كان في جفا في العراق وفي إيران وفيش أمطار، حتى هددت الأنهار ومنها الفرات ومنها دجلة بأنها راح يعني ما راح يبقى فيها مياه وراح ينخفض منسوبها. ما أن بدأت الحرب يقولون هاي نظرية المؤامرة تقول إنه إيران في حربها وجهت وضربت مواقع حساسة مسؤولة عن هذا النظام الذي تستخدمه أمريكا للسيطرة على طقس العالم، فحينما ضربت هذه المواقع عادت الأجواء إلى ما كانت عليها قبل. وفعلا سقطت الأمطار، مو الناس كيف برروا لأنها سقطت الأمطار في العراق وفي إيران وذهبت حالة الـ الحالة اللي كانوا بيعيشوها من الشح وتساقط الأمطار. حتى عندنا في الأردن في ناس بيحكوا هاي الرواية أستاذ وجد صح، بيقولوا والله ما سيطرة ورجعت أو نتيجة في ناس شو بيقول، لا بيقولوا العكس، بيقول نتيجة إسقاط القنابل العظيمة والقدرات العسكرية أثرت على الطقس وصار في عنا أمطار. علما الحالة العلمية بتقول لا يا عمي، هاي ظاهرة الاحتباس الحراري تمر عليك أيام كثيرة فيها يعني فيها شح في تساقط الأمطار وبعدين تيجي أيام فيها أمطار غزيرة، هذه هي فلسفة الاحتباس الحراري. لكن شوفوا كيف الناس تؤول القصص والملاحظات. بالمناسبة أستاذ إسماعيل لا ينفي ولا يثبت هذه النظرية، يقول بالنتيجة فعلا هو في نظام ومش مخبى عنه، معلن اسمه الشعاع الأزرق تمارس أمريكا لمحاولة السيطرة على الأجواء على الطقس حالة الطقس. عموما هذا المقال موجود اليوم في جريدة الدستور اللي حاب والله يقرأ، أنا لو في معانا وقت لقرأت لكم المقال، جدا جميل. أنا بحب إذا شفت مقال جميل بحب أقولكم عنه، اللي بسمعنا الآن بس يوصل شغله بقدر يفوت ويقرأ هذا المقال للزميل والحبيب العزيز الأستاذ إسماعيل كامل الشريف.

طيب من أجبنا سيرة الطقس اليوم عمان درجة الحرارة فيها 21 درجة مئوية، فيربت ستسجل 23. الله أكبر الله. والله سكر على سكر، والله يا عمي سكر على سكر. شوف اللي بسمعونا الآن كلهم سكر على سكر. طيب الزرقاء ستسجل اليوم 22 درجة مئوية، العدد يوافق المعدود 22. المفرق 23، جرش ستسجل 23، عجلون 21، البلقاء ستسجل 18 درجة مئوية، ترى 18 برضو إلها قاعدة خاصة فيها في اللغة. مادبة 21، الكرك ستسجل 21، الطفيلة 19 درجة مئوية، معان 25، في مدينة العقبة ستسجل 33 درجة مئوية، والله تعالى أعلم.

صباح الخير عليك يا منال إشديفات، وعرفنا إنها بتتواصل معانا من الشارقة من دولة الإمارات العربية. صباح الخيرات للحبيب والعزيز رزق التلاوي أبو محمد، كل الحب والاحترام لك. ومحمد عطى الطوابش، تحملوني راح أروح وأجي عشان ما أخلق حالة من الملل والبرنامج يصير فقط ذكر أسماء مع التحايا. ما بحب ندخل نحكي كلمة نرجع للأسماء، وزي ما قلنا كل شيخ له طريقته. ويسبر هارت صباح الخير، وريما طبيشات صباح الخير يا أستاذ ريما، حي الله فيك يا جهاد الكسواني، إله ولوالدته اسمها أم زياد الله يحفظها إله. الدكتور الحبيب والعزيز قاعد بيشاهدنا الآن الدكتور فيصل نايف أبو قاعود. ياسمين لسعود، يعني نكلفك بأنك تكوني دائما وأبدا معانا لمتابعة أخبار منتخبنا الوطني اللي راح يغادر على سويسرا، ومن هناك إن شاء الله اقتربت لحظة الحقيقة، النشامة راح يكونوا في أشهر ملاعب العالم وشاهدهم المليارات من الناس في كأس العالم. هلا أبو الرب، هذه السيدة الطيبة المباركة الله يسعد صباحك. كوكب المعايطة صباح الخير يا كوكب. وأبو حازم الدبايبة بقول أجواء غائمة حلوة في خشافية الدبايبة شرق العاصمة الحبيبة عمان. مخلد القريني صباح الخير يا مخلد، ورسم العوضات، الناس ما بيحبوا أحكي وبشار بغني، يلا اسمعوا.

قال واحد شو بقول؟ بقول عشت سنينا وأنا أعمى وأظن أنني من المبصرين. أنا عشت سنين أعمى. أعمى مش يعني أعمى بالمعنى الحرفي، أي أنه ضرير أكمه، لا، ما بشوف وبفكر حال. هون المصيبة، هون المصيبة يا وجدي، بفكر حالي من المبصرين. يعني مش أنا عارف أنني في ضلال، مش أنه عارف أنه أنا مش شايف المشهد، لا، أنا بفكر حالي أني شايفه بأفضل صورة، أظن أنني من المبصرين. والله ما أنت من المبصرين، لقد عشت أعمى وبقيت أعمى. طيب لو واحد بقول والله أنا تنطبق علي الحالة، أنا اكتشفت اليوم من اللي بسمعوني، من اللي بسمعوني، والله يا أخي أنا مفكر حالي كنت عارف شو بصير حوالي، يا أخي أنا مش عارف.

السنين أثبتت إلي إني أنا مش عارف كيف بدي أعرف المشهد من حولي، كيف بدي أعرف. في نظرية في العالم هي فلسفية شوية بس برضو إلها قيمة، بقول لك غير المواقع تتغير المرائي. فهمتوا إشي؟ غير الموقع تتغير المرائي. لا خلينا نفترض شخص واقف على طريق أفقي وينظر إلى الأمام، مش واحد شايف، أكيد هذا مش شايف زي اللي طالع على تل وبتفرج على نفس المكان، أكيد هذا بيختلف عن اللي طالع على الجبل وبتفرج على نفس المكان. 100% اللي موجود على الجبل شايف بأفضل حال، شايف المشهد كله، شايف الاتجاهات كله. اللي على التل شايف جزء أوضح، اللي على الأرض يمكن في أشياء مش شايفها. لا، وإذا كان قدامه جبل ولا قدامه تل يمكن ما يشوف نهائيا. فهمتوا الفكرة كيف؟ إذن غير زاوية النظر تكتشف المشهد. مش شايف صح؟ غير مكانك. يعني لا تنظر دائما وأبدا. هلا مثلا والله لا تعتبره دفاع عن بعض المسؤولين، والله والله، لكن الحق يقال. بقول والله أنا عرفت وجدي يا أخي قبل ما يسلم هالمنصب يا أخي كان عنده منطق مختلف، بيحكي بطريقة مختلفة، أنا حبيته وبقول كذا. يا أخي هذا الرجل من يوم ما قاعد على الكرسي وجدي نصراوين يا أخي تغير فعلا، سبحان الله، ناس متقلبة متغيرة. لا، أو مش متقلب متغير، ترى في ناس متقلبين متغيرين، ما اختلفنا، يعني في ناس متلونين، لكن لا، السمة العامة هو تغيرت عنده زاوية النظر. يعني هو كان يظن شيء، حينما صار في مكان المسؤولية شاف شيء آخر. هو كان يتهم مثلا أداء المسؤولين بواحد اثنين ثلاثة أربعة، لكن حينما أصبح في مكان المسؤولية اكتشف أنه واحد اثنين ثلاثة أربعة ما كان شايفها زي ما هو الآن شايفها. ليش؟ لأنه تغير الموقع اللي قاعد بتطلع منه. دائما بقوله عشان تعرف اللي قدامك متخذ قرار صح ولا غلط، جرب تكون مكانه. لو بينك وبين نفسك قول خليني أكون اليوم أعيش دور أني أنا الوزير الفلاني، لو كنت مكانه بنفس المعطيات اللي هو حكم فيها اللي اتخذ قراره فيها، أنا بتخذ قرار ولا بتخذ قرار ثاني؟ بالزمانات كنت أقدم برنامج مسائي ليلي كان اسمه الخطوة الثالثة، والخطوة الثالثة كان في تجربة جدا رائعة، هسه راح أوضح لكم فيها كلامي. كان اسمه الخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة في أي بحث علمي هي الفرضية، يعني الفرضية لنفترض أن كذا كذا كذا، اسمها الخطوة الثالثة في أي بحث علمي. للي دخل درس بالجامعة أساليب بحث علمي لازم يكون عارف إيش هي الخطوة الثالثة. لازم تضع فرضية عشان تثبت أي شيء أو تنفي أي شيء، لازم تحط فرضية، صح ولا لا؟ بدك تحط فرضية. الخطوة الثالثة في أي مكان اسمها الفرضية، كنت نسمي البرنامج الخطوة الثالثة. كنا نأخذ قرار لشخص مهم في العالم ونطلب من الناس، طبعا أحكي لهم أنا معطيات القرار وليش اتخذ القرار وشو ظروف اللي عاشها هذا الشخص، وأطلب من الناس يعيشوا التجربة على الهواء. أقول له أنت كذا مكان فلان، مكان فلان، المعطيات كذا، المعطيات كذا، بتتخذ قراره ولا بتتخذ قرار ثاني؟ كان شيء صادم بالنسبة للناس إنه يطلعوا معي على الهواء يقول والله أنا قبل ما كنت متخذ قرار، بس فعلا الآن لأني عشت في مسؤولية هذا الشخص، قعدت بتفكيره، تفرجت على معطياته، اتخذت قرار ثاني. هذا تعبير مثال. أنا بدي أحكي لكم عن البرنامج اللي قدمته، يعني الآن بدي أحكي لكم عن الفكرة، إنك حينما تضع نفسك في مكان آخر في موقع آخر تتغير المرائي. متى ما غيرت الموقع تتغير المرأة، يعني تتغير رؤيتك. فإنت دائما وأبدا نصيحة لوجه الله تعالى، غير موقعك بين الحين وبين الآخر في القضية نفسها. أقعد على اليمين وأقعد على الشمال، تفرج عليها من الجهة هاي ومن الجهة هاي، انظر عليها من زاوية أردنية ومن زاوية عربية ومن زاوية إقليمية وشوف المشهد. صدقني ستتخذ قرارا على الأقل، على الأقل أوضح من القرار الأول. وسلامتكم، نسمع إشي، يلا.

ما احنا قلنا عشت سنين أعمى وكنت أظن أنني من المبصرين. ترى في أقرب تعريف إلها نص الحديث النبوي اللي بيقول رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. أنت إذا بتعرف قدرك بتعرف حدودك ترى ما عندك مشكلة. أنت مصيبتك في اللي بيطلع بينظر علينا على السوشيال ميديا بيحكي مثلا عن الطبيعة الاقتصادية, بتحدث عن الطبيعة الاقتصادية وهو لا يفهم في الاقتصاد, وهو ينظر عليك بالاقتصاد وهو يعني لا يعلم في الاقتصاد شيء, لكنه يظن نفسه مبصر. احنا قلنا يظن نفسه من المبصرين, هو أعمى, هو ما عنده معلومات كاملة. هذا لو يتفرج من زاوية أخرى يشوف وجهة نظر أخرى بيعرف أنه ما عندوش علم. على سبيل المثال الحصر الشمس التبريزي, هذا معلم لابن الرومي يا وجدي, شيخ العارفين بيقولوا عنه, معلم لابن الرومي, بيقول عادة الناس يتجاهلون ما لا يعرفونه. الإشي اللي ما بيعرفوه بطنشه, ما بوقفش عنده, ما بقول ترى هي نقطة مهمة وما بعرفها بنط ببعد عنها. بتجي تقول له يا أخي مو العلم, بقول لك لا يا عمي أنا بحب نظام الطيبات. يا عمي هذا تبع نظام الطيبات بقول لك وقف الأدوية. هلا لو قاعد بنقول لك هذا النظام اللي العالم قاعد اليوم تلحق فيه, بقول لك نظام غذائي وانت ما بتاخذ ادوية, جربه يا اخي, وقف هالجاج, وقف هالبيض, كل سكر, ما عندك مشكلة صحية. لكن شخص عنده سكري بتطلبه ان يزيد كمية السكر اللي بخضع على سبيل المثال الحصر, بتقول انت انا يعني ارجوك ما تفتي, هذا دواء وقفت عنه دواء. جبنا سيرة شمس التبريزي, خلينا نجيب تلميذه ابن الرومي. ابن الرومي أجوا سألوه في آخر عمره, بعد أن قرأ كثيرا, بعد أن أنشد أبيات شعر كثيرة, بعد أن ألقى خطب عديدة, بعد أن درس محاضرات كثيرة, يعني الرجل مضى عمرا عتيا في العلم والمعرفة والأدب. فسألوه, شوفوا شو السؤال اللي سأله تلاميذه, قالوا له بعد كل هذه السنين وبعد كل هذه الدراسة وبعد كل هذا الأدب وبعد كل هذا الفهم, كل هذا العمق, شو اللي أخذته من الدنيا؟ ماذا عرفت من الدنيا يا ابن الرومي؟ عشان هيك بقولوا له سيد العارفين. عرفت ليش بقولوا له سيد العارفين؟ عشان الإجابة التالية, قال لقد عرفت حدودي. بعد كل هذه السنين الآن بس عرف حدوده. شايفين؟ بقول لك كل ما بتتعلم كل ما بتعرف حدودك, كل ما بتعرف حجمك. واحد ثاني بقول لك أنا لازم, هم فكرون دي يحطيهم معادلة للخلود, معادلة لحل مشاكل الحياة. قال لهم بعد كل هالسنين, بعد كل هذا العلم, بعد كل هالمعرفة, عرفت حدودي. أنا في عندي حدود ما لازم أتجاوزها, أنا عرفت حجمي ما لازم أتجاوز هذا الحجم. الله يرحمك يا ابن الرومي, سيد العارفين, سيد العارفين لأنه عرف حدوده. وبعضنا اليوم في ناس منا ما بعرف شيء ويظن نفسه هو الذي يعرف كل شيء. الله يسامحهم ويهديهم, كثير موجودين خاصة على السوشيال ميديا. طبعا صباحكم ورد وياسمين. مثلا نصر طهات بقول يا أخي يا الله قد ما بالسولف, بالسولف لأنه دوري إني أسولف, لأني بقدم برنامج ولازم أحكي. إذا سكتت بكون كلامي لا معنى له, بكون برنامجي لا معنى له. فتحملني, هذا دوري, لازم أتحدث, لازم أقول. هذه المساحة التي امتحنت أن أكون موجود فيها على الهواء لازم أقدم فيها شيء. الحمد لله بتقصد أو بحاول أحكي شيء في علم, في معرفة, في دين, مش يعني كلام أي كلام. مرات في نكتة, مرات في مزحة, مرات في, بس أنا دوري لازم أحكي, بحكي مش من كيفي. يعني ترى مش كتير أنا مرتاح أني صاحي من الساعة 6 وجاي أحكي الصبحيات وقت الناس كلها ما بتحكي, لأنه وظيفتي وعملي ومبسوط في هذا الأمر. صباح الخير لحسن عبد الله الزعبي, طبعا شكرا لملاحظتك, والله انا بقدرها وبالعكس رديت عليك. اخو علي زطايمه, صباح الورد والياسمين, موسى خشان, كل الحب والاحترام لك. ام جاد البكري, صباح النور يا ام جاد.

مرام الجمال، صباح النور يا مرام. هلا بعض الناس انا بفهم انه بدهم ايانا فقط نذكر اساميهم. امبارح برضو ملاحظه اجت على مرتين او على يومين اتوقع من محمد فريد العمري، انه والله يعني ما بتقرا الاسامي وما فيش برنامج يقرا كل الاسامي. لو بدي اقرا كل الاسامي لفقدنا الوقت كله. بس وقتها انت بتظن انه هذا البرنامج هادف اذا يعني بدي اكتفي فقط بقراءه الاسامي؟ هل تظن انه قدمنا شيء يرضي ضميرنا، يخدم وطننا، يترجم خطاب دولتنا، يعبر عن برنامج البث المباشر اللي عمره 55 سنة؟ أكيد لا. من نوع نحاول نبسط الأمور.

نحييكم، نحكي معلومة كذا كذا وهكذا. طيب خالد أبو خجل صباح النور، تحياتي لرائدة البريزات وأخونا أبو شاكر الخلايل. صباح الخير يا محمد عطا الطوافشة. يلا نوع لهم بالأغاني، الشباب حابين هيك يأخذوا الأمور بأريحية أكثر يوم الخميس. محمد الحورية صباح الخير، وشجون العبادي وبلال قاسم القعايدة كل الحب والاحترام لك. عيسى أبو حماد من الزرقة الحبيبة من حي معصوم. طارق القدوم من طبربور صباح النور. أم مراد وإيمان أبو ليلى هلا والله.

صلاح بن مرعي صباح النور يا صلاح. وأخونا الحبيب سامر الطيب. حلو حلو والله.

صباح الخير يا أمل حماد وعمران كركور ومحسن سليمان الشنابلة. تحياتي لأسامة المصاروة. عدنان شاهين بشكرنا على البداية اللي بنبدأ فيها كل يوم. شكرا. شايف كيف؟ لولا تعدد الأذواق لبارد السلع، في واحد بحب إنك تيجي تحكي الصبح، في ناس ما بحب. سبحان الله، طبعا كله مقدر، هذه آراء الناس. لا يمكن، الثابت الوحيد إنه الناس لا يمكن أن يتفقوا. الاختلاف هي السمة الأوضح في حياة البشرية، ولن يتفقوا حتى قيام الساعة. لن يتفق البشر، ما زالوا مختلفين، وهذا الإشي نص عليه الدين القرآن. اقرأوا

حمدي عبد الغفور وزكية أسعد أبو زكي ووفاء الصوالحة. شكرا لك يا وفاء على كلامك. أخونا موسى خشان كل الحب والاحترام لك. سحر السيتية صباح النور يا أم عصام، تحياتي لك يا ستي. وحي الله في أبو معتز العرار. موسى الحرايز لا تستغرب، يقول يسعد مساكم، هو لأنه بتواصل معانا يعني كذا مرة، يرسل لنا من الولايات المتحدة الأمريكية، فالأجواء عنده مساء مثل نور يا سيدي، ويسعد صباحكم مساء.

نضال لبطوش صباح النور ياسين وأيمن عبيدات وأبو قاسم العنزي من منطقة من وين توصل معانا من منطقة صابط يحيي جلالة سيدنا المفدى سلطان أبو جوده

وش علمك بالمراجل يا ردي الحيل؟ هذا واحد إعلامي كان بيستهدف الأردن نحدى الدول نحدى الإذاعات اللي كانت مسيطرة الخمسينات والستينات. فقيل له وقال له الشاعر: وش علمك في المراجل يا ردي الحيل؟ وش علمك في المراجل والمشي في الليل؟ ليش؟ لأنه كان يحاول أن يستهدف الجيش العربي. فبقول له ابن الجيش: وش علمك في المراجل يا ردي الحيل؟ وش علمك في المراجل والمشي في الليل؟ ما بيمشي في الليل، هذول دواسين ظلمة أبناء الجيش، بدوسوا الظلمة، بدوسوا أي شيء. إيمان حمادة، صباح الخير. ومحمد بكار وحمد بني حمد ورائدة البدارنة وأمجد أبو هويدي، صباح النور. من صعيد مصر حمدي عبد الغفور،

الخير لأخي الحبيب عطوفة مهند أحمد أبو الغنم. حسين المداهنة صباح النور. وطلوا الخيول من ورا من ورا. ميسر جمال عطلة حي الله فيك. وعزم خليفات من البحرين بقول لكم صباح الخير. ثائر العزام حي الله في ثائر. وسلطان المحمود يا هلا والله فيك. لؤي الكفارنة محمد العودات سلطان العاشق معلي المراعي كل الحب والاحترام فيكم إلكم يا سيدي يا هلا والله. معهم النشمي مثل القمر بادي. دلال المداد صباح النور لك يا سيدي. صفاء محمد وأحمد الحنيطي

0: قال بقولوا الناس ثلاثة. بقول هذا الكلام ألبير كامو. أنا كنت فكره الجزائر، هو فرنسي مواليد الجزائر، يعني هو مش جزائري لكن زلم ولد في الجزائر، عالم معروف شهير كبير، واحد من أهم الفلاسفة الفرنسيين. بقول لا تمشي، ها شوف شو بقول، بقول لا تمشي أمامي فقد لا أتبعك. يعني لا سوي حالك أبوي، لا سوي حالك أنت قائدي، لا تحاول بقول لا للناس، لا تلعب هذا الدور. لا تمشي خلفي فقد لا أقودك، برضو لا تكون تابع إلي، لا ظلك ماشي وراي.
1: يعني مصيبة، يعني ضل زي ما بقولوا ضل من كانت العميان تهديه، بضل هذا. إذا أنا إذا أقودك يمكن أدمرك. تعال امشي إلى جانبي يا صديقي، خلينا نمشي مع بعض. هاي الفلسفة لو نمارسها في هذه الحياة في هذا الوطن أمور كثير راح تتغير. ترى المنطق الأول هذا اللي بيجي بيحكي معه يقول لك أنت ما بتعرف مين بحكي، أنا بفهم قدك وقد عشرة زي، هذا منطق اللي بقوله هذا نظام الـ كأنه قائد، كأنه رسول، كأنه أبوك. أنا بحكي عن الناس العامة يعني. لا، هذا الناس مش مرغوب فيهم في الحديث والحوار بينهم بين بعض، النقاش تحاورهم، هو هيك منطقه، هو يظن نفسه أكبر منك أعظم منك. أو طرف ثاني دائما أو أبدا بنفع عليه أغنية حسين الجسمي، أنا الشاكي أنا الباكي أنا الحساس. ليش؟ لأنه دائما بيقول لك ظلموني دمروني الناس تكرهني، زي الولد الصغير. دائما الولد الصغير كيف بيبرر؟ تقول ليش ما بتلعب معهم؟ بيقول لك يا بابا ما ضربوني، ما أخذوا طابتي، بعدوني. هذا منطق في ناس دائما تقعد معهم، دائما يشعر دائما بيحكي عن مؤامرة ضده، دائما بيحكي للناس ضده، الناس بتكرهه، دائما يبحث عن قائد ليتبعه. مستحيل يمارس هذا الدور، شخصيته مهزوزة لدرجة لا يمكن أن يمارس هذا الدور. لكن أفضل شخصية بيسموها الشخصية الراشدة، لا شخصية الوالد ولا شخصية الابن، الراشدة اللي بيقول له تعال امشي بجنبي خلينا نكون أصدقاء. ينظر للأمور، يتابعها زي ما قلنا قبل شوي، ينظر من مختلف الزوايا. ألبير كامو جميل جدا، وهي العبارة تختزل العلم كامل والله العظيم.

صباح الخير لهلال العماير. أبو قاسم العنزي بيهنئ ضباط مؤتة، طبعا هنأناهم يوم أمس. العنود صباح الخير يا العنود. وأخونا الحبيب بلال، بلال مين؟ بلال رفوع بقول صباح الخير بعد انقطاع، عسى المانع خير إن شاء الله. عاشق المزن، أجواءك اليوم الجو في غيم وفي مزن في السماء، بس المزن الغيوم المحملة بالأمطار، هذه سحابة صيف، والله يمكن يكون فيها مطر ترى، احتمال. حي الله فنايل المحادي وإيمان. بتصبح على صديقتها ديمة الددة من إيمان الحمايده.

يعني في كانت ثنتين دادي. أم أيمن صباح الخير. نجاح العظمات صباح الخير يا نجاح. صلاح كيوان كل حب والاحترام بتواصل معنا من عروس الشمال إربد. فردوس يوسف صباح الخير. من المفرق فرح أبو حجيلة برضو بتصب عليكم. وأخونا خليل أبو دية البدوي بيقول صباح الخير. أبو علاء الحمران صباح الخير يا سيدي. عادل الكاشف بني مصطفى

اسمحوا لي أقول صباح الخير، صباح خاص جدا للشاعر الكبير الأردني العظيم علي الفاعوري. صباح الخير يا أستاذنا، يا شاعرنا الجميل المبدع الرائع. يسعدني جدا، يشرفني جدا أن تكون مستمعي برنامج البث المباشر من عمان. بقول هو بقول مع الأردن. علي الفاعوري يقول مع الأردن: لو لم يبق ماء، لو جفت بأوردة الدماء. مع الأردن: لو لم يبق طير يغرد فيه، أوشخت السماء. مع الأردن، مع الأردن أوقد شمع قلبي إذا في ليلة نضب الضياء. مع الأردن، حين تئن دار على جدرانها نقش الفداء. مع الليل الذي ما زال ليلا يسافر في أغانيه المساء. مع الأردن قبلة من توضأ بزمزمه وطهره الصفاء. مع الأردن حتى حين نقسو فقد يأتي من الكي الشفاء. الله عليك يا علي الفاعوري، أرسلها لي. آسف إذا يعني أخطأت فيها في القراءة، فقد قرأتها على عجب. يسعد صباحك شاعرنا العظيم.

البعثة الطبية المرافقة لأحبائنا وأهلنا وأخواننا الحجاج تتعامل، هذا خبر أقرأه صباحا، مع قرابة 1000 حالة مرضية بين الحجاج الأردنيين. طبيعي طبيعي، حالات طبيعية. احنا توفي أحد الحجاج أتوقع من عيلة الكيلاني، قرأت أو سمعت تسجيلا لابنه يحمد الله ويشكره أن أباه فارق الحياة في هذه الديار المقدسة. ربنا يتقبل مع الشهداء ومع الأولياء يا رب العالمين يا الله. طيب هذا الخبر قدامنا، البعثة الطبية تتابع حالة المرضى الأردنيين الموجودين الآن يؤدون فريضة الحج. تعاملت البعثة في اليوم الأول مع قرابة 700 حالة، فيما تعاملت في اليوم الثاني مع أكثر من 300 حالة. معظم الحالات جرى التعامل معها، معها تماثلت بألام المفاصل والعضلات، يعني الناس مع المشي والتغيير متعودة قاعدة فجأة صاروا يمشوا ويطوفوا، أكيد يعني أشياء طبيعية. البعثة عموما الطبية فيها 44 طبيبا أحبائي وأعزائي. راح نتواصل الآن مع إخواننا، مع زميلنا عبد الحق عبيدات في مكة المكرمة، حتى نتابع شؤون حجاجنا هنا كيف الأمور. اليوم الرابع من ذي الحجة، أظن تم تفويض جميع الحجاج إلى مكة المكرمة، شو أخبارهم، ما هي المعلومات الواردة من هناك، شو في تفاصيل، شو في أخبار تستحق أن نقولها من الديار المقدسة. إن شاء الله إن شاء الله بعد قليل رح

يكون معنا عبد الحق عبيدات، مندوب مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ضمن البعثة الإعلامية التي ذهبت لأداء أو تغطية الإعلامية وأداء الفريضة، ومعهم طبعا أستاذ مأمون هلا، رح نسأله يطمننا برضو على مأمون إشحادة موجود معهم، وإن شاء الله تكون أمورهم بألف خير وأن يعودوا جميعا سالمين غانمين مأجورين من هذه الرحلة المقدسة العظيمة والله. طيب، حتى يجهز معنا عبد الحق عبيدات، خلينا نقرأ أهم العناوين الإخبارية وإحنا بنسمح الأغاني الوطنية. سمو ولي العهد للنشامة يقول كل الأردن وراكم. جدد سيدي سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد مؤازرته لمنتخب النشامة قبل حضورهم الأول في كأس العالم بعد أقل من شهر اليوم إن شاء الله. خلينا نقرأ لنا كذا خبر إنهم علاقة بالعيد. وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أعلنت عن موعد وأماكن مصليات العيد في المملكة الأردنية الهاشمية إن شاء الله. الصلاة راح تكون في تمام الساعة 7 صباحا، وأعلنت عن المساجد التي ستقام فيها الصلاة. يوم أمس سمو ولي العهد بدأ زيارة عمل إلى ألمانيا، تابعنا عديد نشاطات هناك. الحكومة تصدر تقرير الربع الأولي لبرنامج رؤية التحديث الاقتصادي، إطار استراتيجي وهيكل تنظيمي لعمل أكاديمية الإدارة الحكومية. ترأس يوم أمس دولة رئيس الوزراء ترأس جلسة مجلس أمناء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، وكان موجود دولة الرئيس فيها طبعا. البنك المركزي يصدر مسكوكات تذكارية بمناسبة عيد الاستقلال. رئيس جمعية مربي المواشي الأردنية زعل الكواليت، يتحدث عن ارتفاع أسعار الأضاحي يا أحبائي، والبلدي راح يكون أسعاره بين 240 ل 300 دينار أردني. الروماني راح يكون بين 275 ل 280 دينار، ما في فرق بيناتهم. حنا النشامة، حنا وسيوفنا غيوانا. أحد المواقع الإخبارية أتوقع موقع عمون عامل مقارنة، ما بعرف شو دقتها، بودنا يمكن نحاول نتواصل، لو تتواصلين مع مدير السوق المركزي برضو للخضروات أعتقد مهندس شيء أبو الغنم، نسأله ما دقة ما أعلنه هذا الموقع. يقول بندورة بالمركز 20 قرش البوكسة ولا الكيلو؟ للكيلو، وبرا دينار و20. معقول؟ معقول تباع البندورة في المركزي 20 وتباع للمستهلك النهائي بالسوق 120؟ إذا هذا الكلام صحيح فهي مصيبة، وأي مصيبة ما بدنا نتأكد، بس أنه زي ما قلت لكم موقع عمون مقارنة يقول أجراها موقع عمون، فلذلك لازم نتأكد، نحاول نتواصل مع إخواننا في أمانة عمان الكبرى. هاي تحط هذا الخبر على جهة، خلوه على جهة، نسأل فيه إخواننا وأحبائنا ما دقة هذه المعلومات. وزير الخارجية وشؤون المغتربين نائب رئيس الوزراء أيمن الصفدي ينقل تحيات جلالة الملك إلى رئيسة إيرلندا ويجري مباحثات موسعة هناك.

0: أحبائي، هذه هي أهم العناوين التي رصدناها قرأناها هذا الصباح. شوي والله بدي أوقف عند هذا الخبر، يعني أقلقني شوي. البندورة 20 قرش في المركزي، دينار 20 برا. زي ما قلت لكم بدك تغير الموقع عشان نشوف المرأي. خلينا نشوف من الزوايا كاملة. هذا من زاوية الموقع الإخباري طرح هذا الخبر. خلينا نشوف معاكم، نجرب على الهواء، نشوف الزاوية الأخرى كيف تنظر إلى هذا الموضوع. برضو سجل الخيار في السوق المركزي بلغ 20 قرش للكيلو، بينما عرض في محل التجزئة ب 90 قرش. معقول سعر البطاطا بالسوق المركزي 30 قرش، لكن بالسوق تجزئة يعني الذي يباع للمسالك النهائي، احنا المواطنين العاديين اشترينا الكيلو 80 قرش. معقول هذا الكلام يا جماعة الخير؟ لازم نسمع موال حتى مش اغنية. والله غريب. معقول بصل 20 قرش بالمركزي 70 قرش بالسوق، الفرق 50 قرش؟ مين راح هذا ال 50 قرش اذا كان الكلام صحيح؟ يعني خلينا نتوخى الدقة. المفروض يكون موجود معنا المهندس جلال ابو الغنم مدير السوق المركزي في أمانة عمان الكبرى، نسأله هل هذه الأرقام والأسعار دقيقة الذي موجودة بالسوق المركزي لأسعار الخضروات والفواكه على هذا النحو؟ مثلا اسمعوا، الباذنجان أظهرت النشرة بأنه سعر الباذنجان الأسود الكلاسيك بلغ 20 إلى 40 قرش، 30 قرش يعني تقريبا، بينما بلغ في المحلات دينار و30. معقول فرق دينار بين السوق المركزي وبين السوق العام؟ خلينا أسأل المهندس جلال أبو الغنم. صباح الخير مهندس.
1: أسعد الله صباحك.
0: حييت من طلل انتقاد معاهده. صباح الخير سيدي، كيف حالك؟
1: الله يحييك والله.
0: يعني أنا قرأت خبر أورده أحد المواقع الإخبارية الأردنية، أجرى هو مقارنة يعني محلية بين أسعار الخضار والفواكه في نشر السوق عمان المركز وبين الأسعار الموجودة داخل المحال التجزئة، يعني التي تبيع للمستهلك النهائي، نحن العوام. أظهرت تفاوتا عظيما وكبيرا، فأنا والله بدي أتأكد. قلت ما إن غير نسأل المهندس جلال أبو الغنم مدير السوق المركزي في أمانة عمان الكبرى. قال صحيح إنه الكيلو البندورة في المركزي 20 قرش بينما في السوق دينار 20؟ هل معقول إنه الخيار في السوق المركزي 20 قرش الكيلو بينما في محل التجزئة 90 قرش؟ هل يعقل إنه البصل سعره في المركزي 20 قرش الكيلو بينما في السوق 70 قرش؟ هل يعقل إنه الباذنجان 30 قرش بين 20 ل 40 قرش بالمركزي بينما دينار و30 بالسوق؟ يعني ما دقة هذه الأنباء وأنت الأقرب يعني إلى عالم هذه الأسعار ومتابع لها، وبتشوف تجار التجزئة اللي بيجوا بيشتروا منك وأنتوا بتبيعوهم بأسعار السوق المركزي؟ والله بدنا نستفيد منك مهندس، تفضل.
1: على طول ولا يهمك. احنا يعني خلينا نحكي على سبيل المثال للتوضيح، على سبيل المثال البندورة اليوم.
0: نعم.
1: البندورة يعني تعتبر صنفين، صنف معلق وصنف أرضي.
0: تمام.
1: البندورة الأرضية ورد للسوق المركزي 358 طن.
0: تمام.
1: السعر الأدنى إلها 15 قرش داخل السوق، والسعر الأعلى 30 قرش
0: داخل السوق.
1: داخل السوق
0: بين 15 إلى 30 قرش الكيلو.
1: نعم صحيح. تمام. هسا عشان نكون منصفين احنا كمان للجهات الخارجية، وما بعرف البندورة اللي موجودة المحل اللي انبعت في السعر هذا. هسا عندك البندورة المعلقة اللي ورد للسوق 100 طن.
0: نعم.
1: السعر الأدنى 35 قرش والسعر الأعلى 60 قرش. معينا يحكمك الجودة والصنف اللي انت عارضه للبيع.
0: طبعا طبعا.
1: ف يعني خلينا نقول متوسط السعر للبندورة الأرضية 20 قرش، ومتوسط السعر للبندورة المعلقة نص دينار. هذا مثال. تيجي على بدك الباذنجان، الباذنجان ثلاث أصناف. عندك باذنجان عجمي وأسود وكلاسيك.
0: تمام.
1: تيجينا على العجمي اللي ورد للسوق المركزي في 80 طن، يتراوح سعره من 15 ل 30 قرش. خلينا نحكي أن الأسود الرفيع يتراوح سعره من 30 ل 75 قرش. عندك الكلاسيك كمان من 40 قرش ل 70 قرش.
0: جميل. هذه الأسعار اللي عندكم، هل الأرقام اللي بتحكي عن الخارج دقيقة؟ أنتم في تجار التجزئة بيجوا بيشتروا من عندكم، يعني هل الأسعار اليوم اللي بنقرأها إنها موجودة بالسوق في منه مهندس؟ يعني هل فعلا يعني إذا هذه أرقام دقيقة، الفرق في السعر الكبير بين المركزي وبين تاجر التجزئة للمستهلك النهائي. هذا المبلغ الكبير اللي بوصل 70-80 قرش في الباذنجان وصل دينار، لمين بروح مهندس وانت يعني مطلع على هذه الحالة؟ معقول بروح للوسطاء؟ كله هذا بروح للوسطاء؟
1: لا، الوسطاء ما
0: بين قوسين الكمسيون يعني مثلا،
1: خلينا نكون صريحين، السعر اللي بالسوق المركزي خلاص هذا السعر المعلن، السعر اللي موجود اللي
0: يعني بريء الوسيط من هذا الامر، الوسيط بريء.
1: السعر التسعير اللي احنا ننزلها هذا الوسيط باع فيها،
0: تمام،
1: حسب هو المزارع والتاجر عليها،
0: تمام.
1: لكن احنا في احترف يعني محلات التجزئة، انا بدي اقول انه في ناس يعني ممكن يكون يعني بالغ، لكن احنا كمان نكون منصفين انه في احيانا كلف اللي هي فرز الأصناف، فرز التالف منها، باع النقل، أجور محلات، يعني هاي كل
0: حتى ولو بس ما بوصل لهذه الأرقام برضو مهندس.
1: نعم صحيح.
0: طيب سؤال،
1: نعم.
0: أنا عندي سؤال، من الذي يراقب وزارة الصناعة والتجارة هي المعنية بمراقبة أسعار الخضار، وبناء على ماذا؟ على نشرة منكم تزودون فيها يوميا؟
1: نشوف يعني احنا
0: يعني انتم تزودوا جهة باسعار الخضار يوميا بالاسعار هذه، وبناء عليها لمن اراد ان يراقب وزارة الصناعة والتجارة وزارة الزراعة غيره وغيراته يستند الى النشرة التي تنشروها وتعلنوها انتم مهندس؟
1: نعم صحيح، احنا ننشر، احنا عندنا فريق كامل الصبح الساعة 4 الفجر يرصد الاسعار اللي ننزلها بدري، يعني 6:30 7:30 تكون نازلة على المواقع الالكترونية، علشان انه ترجع لها وزارة الزراعة وترجع لها اي جهة رسمية مثلا
0: صناعة والتجارة مراقبة اسواق،
1: ممكن كمان المزارعين، ممكن التجار التجزئة،
0: صحيح صحيح،
1: يرجعوا لها بيشوفوا الاسعار بشكل عام قديش انباعت من السوق، حتى كمان الاخوة المواطنين او المولات لما بتشتري اصناف بيكونوا عارفين شو الاسعار اللي انباعت فيها السوق. هاي خدمة تقدمها امانة عمان على موقعها الالكتروني. احنا بدنا نحكي يعني انه هاي التجارة التجزئة احنا نكون منصفين انه في ناس يعني بيبالغ، في مبالغة نعم صحيح، وفي ناس لا، لما ببالغش يكون هيك كلفتها عالية. اما جهة رقابية لا، وزارة المعلومات اللي عندي انه وزارة الصناعة والتجارة تجبر المحلات تعلن السعر، لكن السعر الاسعار عندنا معومة هي متروكة.
0: طيب انت تقول انكم تزودوا وزارة الزراعة بنشرة يومية باسعار هذه الخضار منذ ساعات الصباح الباكر. الموقع الاخباري حينما تواصل مع وزارة الصناعة والتجارة المعنية بمراقبة الاسواق قال على وزارة الزراعة اولا التوصية للصناعة والتجارة عبر كتاب رسمي بتحديد سقوف سعرية لتقوم هي بدورها باصدار قرار بذلك. هل يعني وزارة انتم بتزودوا الوزارة يعني معنية بمتابعة هذا الامر، ولا انتم كسوق المفروض تزودوا هاي الجهات؟
1: لا احنا بصراحة احنا نحط على الموقع الالكتروني، هم بيحكموا
0: خلاص انتم تمام، انتم اللي عليكم بتسووا، بتنزلوا على الموقع الاسعار، حتى بتنزل بالصحيفة يعني حتى بالجريدة بتنزل
1: عشان الجميع،
0: نشرة السوق المركزي
1: وزارة كأي جهة رسمية،
0: حتى المواطنين بيقدروا يطلعوا ويشوفوا المعلومات.
1: نعم للكل للكل للكل،
0: بسموها نشرة السوق المركزي مش هيك يا سيدي؟
1: نعم نعم صحيح،
0: بتنزل يوميا بنشوفها حتى بالصحف، بتنزل على موقعكم بيقولوها الصحف والمواقع الإخبارية وغيره وغيراته.
1: نعم كل الأصناف تكون نازل كل الأصناف.
0: طيب كيف أنت تقيم أسعار الخضروات والفواكه هذه الأيام مهندس؟
1: والله يعني أسعار الخضار يعني
0: خاصة احنا مقبلين على عطلة عيد برضو يمكن شوي ترتفع الأسعار
1: إجمالا. احنا ما بدنا نحكي عن، خلينا نحكي عن الأصناف الطبيعية اللي احنا نحكي عن البندورة الأرضية أسعارها جدا مناسبة، بالعكس نازلة. نحكي عن الخيار 261 طن من 15 قرش ل 30 قرش،
0: نعم،
1: سعره جدا يعني متناول الجميع. البطاطا نحكي عن 444 طن اللي ورد للسوق،
0: نعم،
1: من 20 ل 45 قرش. البصل 212 طن من 15 قرش ل 30 قرش اعلى سعر. يعني الاسعار جدا مناسبه وجدا يعني خلينا نقول في بيها يعني ينزل خسائر على المزارعين، بتناول للجميع يعني الاسعار جدا معقوله والكميات احتياجات السوق اللي موجوده.
0: يا سيدي انا يمكن ازعجتك هذا الصباح، بس انا حبينا هيك نتنور من خلالك، وبشكرك دائما وابدا مهندس جلال على تعاونك الدائم مع برنامج البث المباشر، حتى متى ما حكينا معك باي وقت ترحب وبغايه السعاده انك تطلع وتجاوبنا، فانا بدي اشكرك مهندس، يعطيك العافيه وتحيه لك ولكل زملائك في السوق المركزي وامانه عمان على الجهد الكبير الذي تبذلوه. الله يوفقكم، كل عام وانتم بألف خير مهندس، يمكن يعني ما نتحقق قبل العيد، كل عام وانتم بألف خير يا سيدي، شكرا جزيلا، حياك الله يا حبيبي.

تمام. التاسعة في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. احنا وعدناكم نتواصل مع مندوبينا في مكة المكرمة لمتابعة شؤون حجاجنا الأردنيين هناك والإطلاع على آخر أخبارهم، نطمن عليهم، لكن كل الأسف ما بردوا علينا. عسى المانع خير، هل نقدر أنه هم يعني في فترة وفي مكان في يمكن أداء لفرائض، منشغلين في أمر، متى ما كان متوفر معنا زملائي عبد الحق عبيدات راح يكون موجود معنا على الهواء. فريق الإعداد بتمنى تظلكوا تتواصلوا معهم حتى نحصلوا بأي وقت لازم نأخذهم ونطمن على أهلنا وإخواننا الحجاج الأردنيين الموجودين هناك. إذن دقيقة بعد التاسعة، ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، انتهت الساعة الأولى ورح نبدأ الساعة الثانية. عنوانها متابعة قضاياكم ملاحظاتكم شكاويكم. نتوقف مع فاصل غنائي دعائي ونعود بعد ذلك إليكم ولملاحظاتكم. البث المباشر من عمان حتى العاشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

أهلا ومرحبا بكم من جديد. صباح الورد والياسمين والعطر والمحبة لكم. أرقام هواتفنا أحبائي هي 47 47 111 47 47 112. رقم الواتساب الخاص فينا هو 078 147 4222 للي بده يتواصل معنا عبر خدمة الواتساب. برضو صفحتنا موجودة وخدمة الرسائل برضو موجودة فيها. بتمنى ما تكتبوا بالتعليقات قضاياكم لأنه صعب رصدها ضمن مئات التعليقات. ارسلوا لنا عبر خدمة الرسائل متابعتك متبوعة برقم تليفونك وأكيد نحن بدورنا راح نتابع كل هذه الملاحظات. أهلا ومرحبا بكم. بدأت الساعة الثانية وبدأت متابعة قضاياكم والبث المباشر ما زال مستمر معاكم ممتد حتى الساعة 10 صباحا.

0: شانها.
1: اهلا ومرحبا بكم من جديد على الهواء معي اخي المواطن هاني. صباح الخير يا هاني.
2: صباح الخير خال صدام.
1: حياك الله، اهلا وسهلا يا سيدي.
2: عام انت بخير، انت والاخوان في الاذاعه.
1: وانت بالف الف.
2: بنقول الوطن كل عام هو الف خير بالاعياد الكريمه علينا، عيد الاستقلال، عيد الاضحى. ونقول لسيدنا الله يطول عمره ويعطيه الصحه والعافيه
1: كل عام. الله
2: وسمو ولي العهد المحبوب الله يرجعه بالسلام وجلاله الملكراني والعلى اسمه الشعب الاردني
1: يا رب. اللهم امين.
2: الله يتمم علينا التكريم والامان بهالبلد الطيب.
1: تفضل يا هاني، تفضل.
2: اخ صدام، انا حكيت قبل حوالي سنتين تقريبا كان ايامها عطوفه المحافظ وحكيت معاك.
1: من وين من وين يا هاني حكيت معك؟
2: من اربد، حكيت معك من اربد. انا نخريز حكيت معك.
1: معروف معروف. حقك علي يا استاذ هاني.
2: الله يطول عمرك.
1: حقك علي يا استاذ هاني.
2: بدي اذكرك الله يمد عمرك، حكيت معك قبل سنتين تقريبا.
1: نعم.
2: وحكينا مع عطوفه المحافظ العتوم.
1: نعم.
2: على ما اذكر وتواصلنا معاه بخصوص الدراجات الناريه.
1: نعم.
2: وردت رجعت الفكره، طبعا وقتها ما قصرت عطوفه المحافظ ومدير الشرطه وأعطوا إعاز الدوريات ومنعوهم يعني
1: هل الدراجات يعني بأي أوقات بتمشي؟ بساعات المساء والليل
2: الدراجات تطلع بتطلعوا لك بعد الساعة 8 المساء وبضلوا بجوز الساعة 3 الساعة 2.
1: بدخلوا الأحياء؟ بدخلوا على الأحياء؟ بدخلوا على مناطق السكنية؟
2: بس بمروا هم بالشارع الرئيسي اللي هو من عنده وار القبة تقريبا بنك الإسكان تتصل المحافظة بالطالعين. يعني وين ما بشوفوا أزمة ناس ماشي قال بيصير عندهم نوع من الفضول
1: يعني بكون عدد كبير من مع بعض ماشي.
2: نعم. بكونوا 4 أو 5 امراض وما تكون 10 امراض، تكون 2 رايحين جايين وصوت الدراجة مزعج.
1: طبعا طبعا طبعا.
2: وعاملين لها مضخمات الدراجة وشوارع بتعرف يعني شوارع.
1: يعني أنا بعتقد أنه في أوقات محددة ومواقع برضو محددة وأيام محددة اللي بده يمارس هذه الهواية قيادة
2: الرئيسية اللي فيها الأزمة.
1: نعم صحيح.
2: عندك أعياد وعندك يعني أزمات
1: صحيح.
2: شوارع صار عظيم شغلة بتطور.
1: وبعدين هاي فترة امتحانات لطلاب المدارس وغيره. نعم صحيح.
2: ومزعج مزعج للكل والله، الصغير والكبير والله. أقصد دام فياريت والله من خلالك توجه نداء لعطوفة المحافظ أو مساعد المحافظ لمدير الشرطة لمدير الدير المفروض على الاعتبار بالظروف هاي يعني بالأمور هاي شايف.
1: طيب متى عدت هذه الظاهرة؟ قلت أنت تواصلت.
2: والله عدت صار لها تقريبا شهر والله، إذا مش أكثر.
1: مع الصيف مش... مع يعني بداية أجواء الصيف.
2: بداية نعم. والله أما أنا بتذكر لما أنت حكيت من خلالك وواصلت مع عطوفة المحافظ ورضوان بيك العتوم والله إنه ما قصر وأنت ما قصرت. واختفت الظاهرة يا اختفت لفترة كان قبل سنتين إذا بتذكر حكيت معك.
1: لا يعني نعم. طيب احنا بدورنا الان راح نحاول نتواصل.
2: نعم.
1: مع محافظ اربد، زملائي قاعدين بيحاولوا يوصلوا.
2: لا مش دراجات، يعني دراجات التوصيل معروفه والله الله يعطيهم العافيه.
1: مش التوصيل، هذول بيطلعوا يعني بيطلعوا
2: شغل شمات الهواء بسموها وبطلع
1: التناسب. هلا بالمناسبه، هلا لو طالعين يوم الجمعه ماخذين مسار معين وقت معين في ساعات صباحيه مبكر عادي، لكن انت تتحدث مساء فتره امتحانات.
2: يوميا والله يوميا والله يوميا تتفرج بشعر الحصن بالذات من عند منطقة الدوار.
1: بالله تذكر لنا المنطقه بالضبط اللي بتمشي فيها.
2: تيجي من عند دوار القبه بنك الاسكان تصل حتى الكافور فوق، تدخل الكافور بالضبط مدينة الحسن وبلفوا وردوا برجعوا يعني هذيك مرة.
1: يعني لا يعبروا الشارع فقط مرورا واحدا، يعني ذهابا وأيابا
2: برجعوا. هاي اسا

0: انا مسؤول عن كلامي، اسال المحلات، اسال الكل، ومضايقين الكل يعني مش بس سارة. يعني قاعدين هالناس التجار باب المحلات ازعاج، حتى الماره الاطفال، الناس، النساء، البنات كذا، والله ازعاج والله ازعاج.
1: طيب تؤمر احنا الان بس
0: انا بيش يعني هاي ملاحظه عامه اخطات،
1: ما والله مفهوم اخي هاني، يعني ملاحظتك فعلا محط اهتمام والملاحظه فعلا تستحق وترقى ان تخرج على الهواء. على راس ولي احنا بنحاول نتواصل مع عطوفة المحافظ، مش قادرين يمكن نحصله.
0: بنروح عشان ما تهوى على طرق خارجيه زي ما تفضلت، يوم جمعه يوم عادي، ما بالداخل المدن والله خطره والله خطره.
1: طيب انا بدي اشكرك كمان شوي بس يكون معنا، يعني بديش اخرك على الهاتف.
0: بدنا اقتراب بسيط، بدنا اغنيه بكتب اسمك يا بلادي على الشمس المغرب باديها لسيدنا وللأمين.
1: كل الملاحظات اللي بتطلبوها وخاصة الأغاني أكيد زملائي بالهندسة الإذاعية والأستاذ وجدي أكيد الآن بأخذها بعين الاعتبار.
0: في
1: يا سيد الله يسعد صباحك، شكرا جزيلا.
0: الله يمد عمرك.

أحبائي وأعزائي لمتابعتك، أكيد راح نتابع كمان شوي في متابعة قضايانا، بس بدي أرجع وأكد تردنا أسئلة عديدة متعلقة في موضوع أماكن بيع الأضاحي، وإحنا سوينا لقاء خاصة هنا بالعاصمة عمان مع مات عمال كبرى، ممكن سمعتوه مع زميلتي مها طبيشات حول هذه المواقع وتحضيرات مات عمال كبرى حولها والإعلان عنها. طبعا زي ما قلت لكم أنا قرأت لكم صباحا خبر عن أسعار الأضاحي، والكلام منسوب على كما يقال على ذمة الراوي. رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت قال إنه أسعار الأضحية البلدية بين 240 ل 300 دينار، والأضحية الرومانية وغيره بين 275، أضحى الروماني بين 275 إلى 280 دينار. طبعا الأمر كله الأسعار هاي تختلف بحسب الوزن والموقع والحظيرة بشكل عام. فتقريبا هذه المعلومات أنا يعني حبيت أقولكم إياها، وبرضو على مواقع الأسعار الأضاحي أو عفوا مواقع الأضاحي أو حظائر الأضاحي برضو أعلننا عنها وتواصلنا مع أمانة عمال الكبرى، وقلنا لكم أنه في هناك طبيب موجود في كل حظيرة بيقدر يتأكد لك من سلامة الأضحية اللي أنت بتشتريها وبتم التعامل معها وذبحها طبعا وفق الأصول وإنفاذا للقوانين. ربنا يتقبل منكم جميعا إن شاء الله.

أحلى الملقى. البث المباشر من عمان مستمر معكم على الهواء, وخلينا أذكر بأرقامنا للأحبة اللي بسمعونا لأول مرة, 47 47 111 و 47 47 112. أهلا ومرحبا بكم من جديد أحبائي وعزائي. رقم الواتساب هو 07 8 147 42.

0: 2222 وبنقول لكم دائما صفحتنا موجودة، خدمة الرسائل موجودة فيها، تبعت قضيتك متبوعة برقم تليفونك بدورتنا، أكيد سنتابع كل هذه الملاحظات. تحملونا شوي على التأخير، عدد كبير من الملاحظات، وشكرا لثقتكم بنا واستخدامنا كمنبر لإصال صوتكم للمسؤول الأردني. على الهواء معي يوسف من الأغوار الجنوبية، هيك الاسم يوسف، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يعطيك العافية أستاذ صدام.
0: الله يعافيك ويخليك.
1: الأخوة المتابعين البرنامج، إحنا من 50 أو أكثر من 50 سنة وإحنا متابعين البرنامج.
0: نتشرف.
1: اللي ما بنقدر نستغني عنه يعني.
0: نتشرف فيك يا يوسف. من وين بتحكي معي؟ من الأغوار؟
1: من الأغوار الشمالية كريمة.
0: من الأغوار الشمالية مش الجنوبية.
1: لا الشمالية كريمة.
0: الملاحظة زملائي بالأغوار الشمالية مش بالأغوار الجنوبية لو تكرمتم. تفضل يا يوسف.
1: يا سيدي العزيز، أنا زلمة مقعد.
0: نعم.
1: الله يسلمك. ومن 5 سنوات عايش يعني على مثلث تحت خيمة. من 5 سنوات. فاللي بصير سيدي في قبل 10 سنوات المقاولون تبعون الشوارع أول نزلوا الشارع الرئيسي، جربوا نزلوا لتحت، صارت عندي طلعة قوية، وأنا زلمة مقعد على كرسي متحرك. فلما أجي أنزل بلقى حالي سحبت يعني، ولا واقع بنص الشارع أنا وعربيتي.
0: يعني عادت أصبحت الأرض غير مستوية، تجر العربة فتقع فيك.
1: مرتفعة ومش مش مسافة طويلة.
0: صارت يعني منحدرة بالنتيجة، بتنزل ما بتسيطر عليها.
1: يعني بيكون واحد
0: طيب أنت تقول أنت بتقول أنا ساكن بخيمة، يعني سهل التنقل والذهاب إلى موقع آخر أكثر استواء؟
1: يا سيدي أنا ما بروح إلا على المسجد وعلى بجيبها الخبزات على العرباية.
0: طيب ألف سلامة.
1: فأنا لما بلقى بكون نازل ولا أنا كافت بنص الشارع غير الناس يشيلوني، كل ناس نازلين من المركز الصحي برضو، مرة أولادها وكذا وكلها تنحل على هالنزلة.
0: طيب شو المطلوب سيدي؟ شو المطلوب سيدي؟
1: حتى السيارة بتاجد عم الطلعة. فالمطلوب يا سيدنا يا ما بنقولكم ارفعوا الشارع، الشارع طويل.
0: مش احنا بنخاطب البلدية، احنا لو في ايدنا بنرفع لك الشارع.
1: بس احنا القصد انه ايش، انه تنزلوا الطلعة هاي القوية علي.
0: طب سؤال، يعني أنت في يعني بيوت محيطة فيك؟
1: أول حارة، أول مثلث
0: يعني قصدي كريم. المنطقة اللي أنت موجود فيها يعني كلهم متأثرين مما أنت يعني متأثر منه؟
1: يا سيدي الشارع من عندي لعندي الجبل كله متأثر. ليش؟ لأنه حتى السيارات تعاني لما تطلع.
0: وين هاي المنطقة بالضبط يا سيدي؟ وين المنطقة هاي بالضبط؟
1: بالأغوار الشمالية كريمة.
0: ماشي، بجوة الكريمة. إذا بدنا نتواصل مع إخواننا بالكريمة بدنا نعرف بالضبط وين.
1: بلدية شارع حبيب بن حسنة، بتقول أول طلوع ديوان شوية.
0: أول
1: طلوع ديوان شوية
0: طلوع،
1: يعني حتى الشرطة بتعرف وكلها بتعرف، بس أنا ما أتمكن أروح أشكي هون وهون لأني أنا مقعد.
0: تواصلتوا؟ طيب تواصلتوا مع البلدية شارع حبيب بن حسنة؟ تواصلتوا معهم؟
1: أنا ما بقدر أروح ولا آجي.
0: الناس جيرانك، ما أنت بتقول إحنا كنا متأثرين، بتقول كل اللي ساكنين متأثرين. أخي يوسف،
1: مهندسين أطباء الدنيا كلها موظفة بعمان، يعني ما حد فاضي يشكوى من 10 سنوات وجاي. والله كل الناس صابرة إنه البلدية رايح جاي من قدامنا، انهم يطلعوا. يعني مش لازم يا استاذنا انه لازم انك عشان تعرف شو واجبك انه لازم يجوا الناس يشكوا لك، لازم انت تشوف وضع بلدك
0: والله.
1: يعني تشوف منطقتك انه هاي طلعه خطا، تطلعها انت سيارتك، سيارات البلديه وسيارات كذا، هاي المنطقه خطره، حوادث ودنيا بتصير على المثلث هذا.
0: طيب انتم تتبعون لبلديه شارع حبيب بن حسنه مش هيك؟
1: شارع حبيب بن حسنه. نعم.
0: طيب سيدي خليك معنا تحت الهواء لو سمحت، خليك شوي
1: الله
0: معنا.
1: الله
0: حياك الله، اهلا وسهلا.

أخونا يوسف إذا بتسمعنا الرسالة، يعني إحنا وصلناها لبلدية شرحبيل بن حسنة، وإحنا حابين يطلعوا معنا بس يكون عندهم، بده يتأكدوا من الموقع يعني، فقط رح نرجع نطرح القضية، بكونوا متأكدين من الموقع لأنه عنده مشكلة بالموقع. شو

إجراءات يا بنلحق بهاي الحلقة أو بالأسبوع القادم لما كان خليك معنا على السمع يتأكدوا فعلا من الإجراء شو اللي صار شو الإجراء اللي عملوه كيف تأثروا فيه ونتابع معكم القضية إن شاء الله نذهب إلى قضية أخرى. شكرا لك يا يوسف.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: البث المباشر من عمان متواصلين معاكم على الهواء. أرقام هواتفنا هي 47 47 111 47 47 112. صباحكم ورد وياسمين وعطر ومحبة. أحبائي البث المباشر من عمان ما زال مستمر معكم، يتابع ملاحظاتكم وقضاياكم على الهواء مباشرة. 37 دقيقة بعد 9 ساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ويا حياكم الله. بذكركم أحبائي أكيد الخبر عندكم، لكن إحنا الأسبوع القادم إن شاء الله في دوام، إحنا رح نكون موجودين معاكم الأحد والاثنين. اثنين عطلة رح تبدأ عندكم، بس إحنا موجودين معاكم أحد واثنين إن شاء الله، وعندنا تغطية كبيرة للإذاعة الأردنية في يوم الاستقلال يوم الاثنين، رح تكون تغطية كبيرة. تابعونا، موجودين معاكم منذ ساعات الصباح باكر، نحتفل بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، وفي جدول خاص أكيد يخص عيد الأضحى يبدأ من يوم الثلاثاء إن شاء الله. إذا معاكم على الهواء، وخلينا نتابع بالقضايا. معنا على الهواء المواطن، مين معنا؟ أخونا محمد، المواطن محمد. صباح الخير يا محمد.
1: صباح الخير،
0: تفضل يا محمد.
1: الله يعطيك العافية وسلامتك،
0: عافاك الله وأبقاك وخلاك،
1: كل الاحترام لك
0: يا ربي يحفظك، تفضل يا محمد.
1: سيدي العزيز، أنا كنت أخذ من المعونة الوطنية.
0: نعم.
1: معونة شهرية.
0: نعم نعم.
1: لغاية شهر 2 2026.
0: تمام.
1: بعد هيك وقفوها.
0: ليش؟
1: والله يا صديقي لما
0: أكيد في سبب المكتب.
1: بيقول في عندك دخل من الأراضي بقيمة 87 دينار شهريا.
0: دخل من الأراضي؟ مأجر أرض؟ بتزرع أرض؟ عندك أرض يعني باسمك؟
1: أنا عندي عندي أرض باسمي من يعني من الميراث يعني.
0: نعم.
1: تقريبا 8 دنومات نزلهم هون.
0: قدروا إنه يعني يأتيك من هذا المبلغ. أنت بتزرعها؟
1: لا فاضية يعني 200 متر هون نزلهم هون.
0: تجميع يعني أراضي مشاع ولك حصص مختلفة.
1: ولي حصص فيها، بيحكوا لي إنه تقييم الأراضي إنه بيجيك منها 87 دينار.
0: طيب.
1: والله وأنا بزرع سمسم ما جاني منها المبلغ.
0: هلا فكك تزرع منها سمسم ولا إيش؟ هو أنت جمعها الآن يكون ثمن دنومات ماسكات وما بدك المعونة كاملة.
1: شايف والله يلمونها، شايف والله شو بدي فيها.
0: يلمون لك ثمن دنومات وما بدك أساسا كل فلوس المعونة. خليك معي، ينضم إلينا على الهواء مباشرة الأستاذ محمود أبو حشيش الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية. صباح الخير أخي محمود.
2: صباح الخير. هلا أستاذ صدام.
0: يعني هذه المشكلة للأمانة أعتقد أنكم تواجهونها كما نحن نواجهها من إخواننا المواطنين.
2: نعم.
0: يعني أنه دخل بند الأراضي على البيانات اللي موجودة عندكم غير كثير بالتفاصيل المتعلقة بالأسر والأفراد المستفيدين منكم.
2: نعم.
0: يعني إحنا اليوم أمامنا مثال، أخونا العزيز له أراضي مقطعة بالمئة دنم بالمئة متر وبالمئتين متر في أراضي مشاع، لا هي مجمعة، لا هو بيستفيد من زراعتها، لا هي أصلا ماسكة بعض عشان يبيعها يعني أساسا يعني، وينتفع بها ويقول ما بدي إشي من المعونة لسنتين ثلاث سنوات. هو هذا الإشي مش متوفر عنده، على أي أساس يعني يتم يعني تقدير أنه يستفيد من هذه الأراضي بهذا المبلغ؟ واضح واضح واضح الواضح لدينا، وهو ليس اعتقاد جازم، ولكن الواضح لدينا أنه التقييم مش كثير دقيق. هذه لو الأرض ماسكة بعضها باجي بقدر بقول والله هذا الزلمة لو زرعها أي شيء كما تفضل والله غير الجير بله بالشهر 100 دينار 200 دينار، لكن هذه أراضي مقصة مشاع، لا هي مزروعة جرداء مقسمة بالمئة متر وبالمئتين متر، يعني الرجل لا يستطيع أن يجمعها ولا يستطيع حتى أن يبيعها. يعني كيف تحسب أنه دخل ويحسب ضمن دخله وتؤثر على دخله بالنتيجة يعني تذهب عنه المعونة اللي كان يأخذها؟
2: تفضل.
0: بدنا إجابة علمية أستاذ محمود، جاوبنا إجابة مقنعة للمواطن قبل لي. تفضل.
2: نعم. بداية أستاذ صدام يعني الله يسعد صباحك،
0: صباح
2: مستمعينك، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله.
0: وأنت بألف
2: خير. الآن سيدي بالنسبة لنا كصندوق معونة وطنية، إحنا حكينا والكل بيعرف إنه إحنا جزء من منظومة حكومية. إحنا أستاذ صدام يعني إجابة علمية، إحنا بنستقبل بيانات وإحنا غير مسؤولين عن البيانات الحكومية الواردة من الدوائر الدولة الدوائر الباقية. الآن أنا كصندوق معونة وطنية بيجيني بيانات من لنفرض دائرة السير، بيقولوا لي إنه فلان عنده سيارة هل أنا جهة مخولة إني أنا أصدق أو أكذب هذه التعليقات؟
0: لا لا طبعا لا
2: لا نعم. هل الشخص عنده سيارة ما عنده سيارة إذا كان في أي خطأ في هاي البيانات بكون من الجهة الرسمية؟ إحنا ما نقصد ذات السيارة بالذات يعني. الآن موضوع الأراضي، الآن الأراضي أستاذ صدام التحديث الأخير اللي صار بدائرة الأراضي اللي بناء عليه عملوا دخولات، قدروا دخولات لهاي الأراضي، إحنا جهة غير مخولة بالحديث بهذا النظام. هم الآن شو بينزل عندي أنا أرقام على السيستم عندي على النظام بناء عليه معادلة الاستهداف بتحسب. فأنا بالنسبة
0: يعني أنتم تتعاملون مع بيانات غير قابلة أساسا أن تشككوا بها أو أنكم يعني لا تنظروا بها، ملزمين أن تأخذوها بعين الاعتبار عند احتساب أي بس اسمعني خليني أقول لك أخي محمود، نحن نتعامل بأخوية ونظن أننا يعني بنينا صداقة وأخوة جميلة عبر هذا الأثير يعني. أو تظن أنك يعني أقنعتنا أو بدي أروح أكثر جرأة، أو تظن أنك قد أقنعت نفسك بهذه الإجابة؟ كلامك سليم، أنت لا تستطيع أن تشكك بهذه الأرقام وعليك وفقا للقانون أن تلتزم بها، ولكن أظن أنكم أنتم تملكون الحق بإبداء التغذية الراجعة للمؤسسات ولمدير عام الصندوق ولوزارة التنمية التي بدورها ومن خلال مجلس الوزراء ممكن أن تخاطب، أن تتحدث، أن تقول أن هذه الأرقام أثرت على دخول الأفراد، علما أنها يعني الأرقام الظاهرة فيها ليست دقيقة وليست يعني واضحة وصعب تحصيلها لعدد كبير من المنتفعين الذين يعني ذهبت عنهم هذه المعونة مثل الحالة الموجودة أمامنا. أنا بعتقد أنك لو اقتطعت أو قطعت هذا الجزء من هذه المقابلة وعرضت هذه المقابلة على مجلس الوزراء لظن أو اعتقد جازما بأن الأمر يستحق أن يعاد النظر فيه وأن ينظر فيه. واحد عنده أراضي مقطعة 100 متر 50 متر 60 متر بأراضي مشاع، لا هي مجمعة كي يزرعها ولا هي مجمعة كي يبيعها، وحسبت أجا رقم موجود عندكم أنه هذا يعني يستفيد منها بقيمة 86 دينار. يقول هذا الرجل ما بدي معونتكم، زودوني بال 86 دينار التي قلتم عنها أو ظهرت في بياناتكم، وهو متبرع لوجه الله تعالى بهذه المعونة.
2: نعم هلا أستاذ صدام، بس اسمح لي، هلا إحنا بالنسبة لنا كتغذية راجعة، نعم إحنا عندنا تغذية راجعة، لكن التغذية الراجعة بتخص خطأ البيانات وليس القيمة اللي قدر.
0: لكن ألا تقولون أنكم تعتقدون أن هذه القيمة وهذا التقدير غير عادل، بلاش أقول غير دقيق، غير يعني منصف يعني يعني ألا تملكون الحق أصلا أن تبدوا هذه التغذية الراجعة؟ نحن نعتقد ومن خلال احتكاكنا بهذه الأرقام نعتقد أنها غير عادلة غير منصفة، لأن دائرة الأراضي لا تعرف تفاصيل هذه الأراضي، لا تعرف هل هي هذه الأراضي مستفاد منها، مزروعة مش مزروعة، منحدرة، تصلح بقائم منظمة غير منظمة، مفروزة غير مفروزة، هذه معلومات دقيقة تخص معاملة كل أرض.
2: سيدي الكريم، الآن أنت أستاذ صدام، أنت الآن يعني يعني بتحكي بموضوع أنه خلينا نحكي فنيات الأرض. هل إحنا كصندوق معونة وطنية؟
0: لا لا والله لا لا لا لا, لا لا لا لا لا أنتم بإمكانكم أن تقولوا بالتغذية الراجعة بأنه قصة أخونا هذا اللي بيحكي معنا محمد قدرت وهناك تقييم بأنه له دخل من دائرة الأراضي يبلغ 86 دينار، ولدى المتابعة والتمحيص والقراءة والاطلاع على البيانات تبين بأن هذا الرقم غير عادل غير منصف، حيث أن هذه الأراضي مقطعة مجزأة بالمئة متر بالمئتين متر في أراضي مشاع، لا يستطيع المنتفع أن يستفيد منها على الأقل في الوقت الحالي في بيعها أو زراعتها. وأعتقد أن هذا الأمر لا يستطيع أحد أن يلومكم أن تعيدوه كتغذية راجعة.
2: المشكلة انه احنا في عنا يعني حالات كثير بنفس حالة الاخ محمد.
0: متى اصبحت بيانات دائرة الاراضي فاعلة وجزء اساسي من البيانات المطلوبة المنظورة امامكم؟
2: والله يا استاذ صدام هي بالفترة الاخيرة يعني خلينا نحكي بال 26
0: يعني على صعيد شخصي في أروقتكم الخاصة داخل الصندوق في اجتماعاتكم، يعني ألم يطرح هذا الأمر؟ أما قلتم والله يعني الأمر بسوى أن نرفع رأيي بهذا الموضوع؟ وجهة نظر يؤخذ به ما يؤخذ فيه، ولكن واحد كما يقول يعني ضميرنا يجب أن نقوله. إحقاق للحق. وبالمناسبة أنا وإنت تناقشنا بقضايا عديدة تحديدا تحت هذا العنوان، صح ولا لا؟
2: أكيد
0: باقي
2: أكيد.
0: البيانات دقيقة اللي بيجي من ترخيص واضح في معاه سيارة، بقول يمكن أنت بتشتغل عليه، يعني أمور واضحة. ما يأتي من المؤسسات التقاعد واضح دقيق، دخول فعلا تدخل لحسابات في بنوك، يعني لا نقاشة لا حوار عليها، منصفة عادلة. لكن تحديدا ما يأتي تحت هذا البند دارة الأراضي غير عادل كثيرا، غير عادل.
2: احنا استاذ صدام للأمانة
0: واعتقد يعني انك تتفق معي بالرأي، لا اعلم اذا كنت
1: من يلتقي يا صدام بيك. صحيح
0: يا محمد،
1: البند هذا يعني غير عادل،
0: غير منصف، غير منصف عن اللي نقول، لانه للأمانة هل لو تكون الامور متضحة لديهم اظن انهم هم نفسهم يقولوا والله فعلا هو عنده هالثمان دنومات لكنها مقطعة مجزأة في اراضي مشاع غير مزروعة، وفعلا فعليا هو الـ يستفيد منه زيرو زيرو زيرو دينار يعني
1: ولا فايدة منها.
2: احنا استاذ صدام للامانه يعني صار في حديث كثير بهذا الخصوص، لكن بالنهايه
0: انتم تتعاملون مع هيئه، انا اقدر هذا.
2: خلينا نرجع استاذ صدام، احنا للفكره الاساسيه اللي تم تاسيس صندوق المعونه الوطنيه على اساسه هو يعني متابعه الاسر الغير قادره على تامين احتياجاتها. الان الاسره اللي بيكون عندها اراضي، انا ما عندي القدره، انا كموظف أو كفني أو يعني
0: مفهوم
2: بصندوق المعونة الوطنية، ما عندي القدرة أني أقدر.
0: أنا ما بتحدث عن أخي محمود، أنا بتحدث اليوم عن منظومة، عن منظومة حماية اجتماعية، أتحدث عن وزارة التنمية الاجتماعية، حتى لا أتحدث عن الصندوق بعيني. أنا يعني جلالة سيدنا يريد أن تتحقق الحماية الاجتماعية بشكلها الحقيقي، مش بشكل يعني هكذا شكلي. هلا شكلي في أرقام تدخل من هذا الرقم، إذا أبو 86 دينار بالشهر الرجل يقول إثبت أنني أخذ هذا المبلغ أو أستفيد منه أو أنني قريب منه، فعليا هو لا يتقاضى هذا المبلغ. القضية ليست موجهة لك أخي محمود أو لصندوق المعونة الوطنية، أتحدث عن منظومة الحماية الاجتماعية التي يعني أصر جلالة الملك بتوجيهات ملكية واضحة، ضرورة أن تهتم الحكومة وأن تقدم المعونة والمساعدة لهذه الأسر خشية أن تمد يدها وأن تسأل الناس، ليس إلا مع احترامي وتقديري الكامل لك ولرأيك الذي أبديته على الهواء أخي محمود.
2: أستاذ صدام اسمح لي، أنا للأمانة يعني أنا موضوع الأخ محمد أنا اطلعت عليه بعجالة، يعني ما درست يعني ما درست الملف كامل، بس بدي أسأله. أنا هو يعني يعاني من أمراض، عنده
1: أنا عندي إعاقة بصرية.
2: إعاقة بصرية. طيب

0: الان الان
1: طيب بصير بصير بنقول عنه بصير بصير, بصير.
2: طيب الان فاقد البصر نعم
0: استاذ صدام سيدي بالنسبه لتعديل التعليمات ال 26 اخر تعديل للتعليمات تنطبق عليه التعليمات ما في مشكله خليني انا اراجع ملفه كامل
1: طيب. وانا زميلتي الان سهر راح تزودك برقم تليفونه واذا سجل
2: انا صدام بيك كتبت شكوى انا عند انا لما رجعت المكتب كتبوا لي شكوى في بدايه شهر 4 حكوا لي راح نراجعك بس لغايه الان ما صار
1: طيب راح يتابعها الاستاذ محمود راح يتابعها
0: استاذ صدام تفضل سيدي يعني انا الان يعني هيني بوعدك وعلى الهواء مباشره موضوع محمد منتهي واعتبره لانه انا بالنسبه لي الارقام الموجوده عندي وين كانت يعني على معادله الاستهداف على التعديلات الاخيره
1: يعني يستحق المهم ما لا يوجد شيء ما يمنع شكرا جزيلا لك ان شاء الله يا محمد خبرنا شو بصير معك راح نتابع معك ان شاء الله كل الحب والاحترام لك شكرا جزيلا اخي محمود ابو حشيش وتحملنا يعني وشكرا لسعه صدرك على تقبلك افكارنا ورائنا واسئلتنا شكرا جزيلا حياك الله
0: عليك.

أحبائي وأعزائي، قبل الختام خلينا برضو نذكركم، بتمنى لكم نهاية أكيد أسبوع سعيد، ديروا بالكم على حالكم، الأجواء شوي يمكن باردة اللي بتطلع يجي، بس أعتقد أنه بكرة الأجواء رح تبدأ تتحسن، جو مناسب للطلعات للجيات، ممكن يعني في مناطق عديدة سياحية وجميلة، ادعموا سياحة بلدكم، زوروا المواقع مش كتير مكلفة، استخدموا مثلا نظام أردننا جنة أو يعني هذه المبادرة الأردنية المميزة، تدفع أسعار قليلة جدا وتتمتع بطبيعتي ومواقع المميزة.

في الأردن. قلنا لكم اليوم الأحد فقط راح يكون في عندكم دوام، بعدين نعود للاحتفال والاحتفاء بمناسبة كبيرة عظيمة ما بدأنا نتفيأ عطرها، الاستقلال العظيم، وبعدين أيضا بتوجه قدسي نحو العيد الأضحى المبارك. نتمنى لكل حجاجنا، كنا بدنا نحاول نتواصل معهم لكن للأسف نحن نقدر البعثة الإعلامية، أكيد في عندها ضغط أو في عندها عمل أو انشغلت في عمل آخر أو في أعمال العبادة أو صار في ضغط في المكان موجودين فيه، للأسف بعتذر ما كانوا موجودين اليوم معنا، على الرغم من حمرة بينهم هي إنحانا أن يكونوا موجودين معنا. عسى المانع خير إن شاء الله، الأحد القادم بوعدكم أن نكون في رسالة مع إخواننا في مكة المكرمة حجاج بيت الله. بتمنى لكم نهاية أسبوع سعيد جميل مميز تسعدوا فيه تنبسطوا فيه. دعواتي لكم تكونوا فرحانين كثير. بدي أشكر فريق العمل الجميل الموجود معنا اليوم، شكرا أستاذ وجد النصراوني يعطيك ألف عافية، تمارا النهار وبرضو زميلة العزيزة علا الجبور يعطيك ألف عافية، راح تكون معكم أيضا لاحقا في برنامج نوافذ إن شاء الله. بدي أنقل لكم تحيات فريق الإعداد معين الخصاونة وسهر الجبور، يعطيك العافية سهر أبدعتي. امبارح سرت معاه في بوح الريف والبادي، واليوم من الصباح موجودة معنا في استديو البث المباشر من عمان. لكم تحيات فريق التقديم أكيد مها طبيشات، وتحيات محدثكم صدام راتب المجال. أعود وألتقيكم يوم الأحد القادم إذا جعل الله في العمر بقية. أتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة، نلقاكم على خير في أمان الله.

الموجز 10 صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. سمو ولي العهد يؤكد خلال لقائه وزير الخارجية الألماني في برلين أهمية تعميق العلاقات بين الأردن وألمانيا في مختلف المجالات. سمو ولي العهد يؤكد أن التطورات الإقليمية يجب ألا تصرف نظر العالم عن غزة والضفة الغربية، ويشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتصدي للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية. سمو ولي العهد يطمئن هاتفيا على صحة اللاعب عصام سميري بعد تعرضه لإصابة خلال التدريبات الفردية مع منتخب النشامة. أعضاء مجلس الأعيان يناقشون خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس المجلس وحضور وزير الإدارة المحلية أبرز مضامين مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد. الهيئة الخيرية الهاشمية تسير 5 قافلة إغاثية إلى لبنان مكونة من 25 شاحنة محملة بالأدوية والمواد الغذائية، استمراراً للجهود الأردنية الإنسانية في دعم الأشقاء والتخفيف من آثار الظروف الإنسانية الصعبة. إيران تقول أنها تدرس رداً أمريكياً جديداً في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط. منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو تحذر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة ينذر بصدمة هيكلية في قطاع الأغذية الزراعية قد تفضي إلى أزمة حادة في الأسعار العالمية للأغذية مستقبلاً. منظمة الصحة العالمية تقول إن خطر انتشار فيروس إيبولا المتفشي في الكونغو الديمقراطية مرتفع وسط إفريقيا لكنه منخفض على صعيد العالم. محلياً، وزير الأوقاف يتفقد أوضاع الحجاج الأردنيين في مكة المكرمة ويطلع على مستوى الخدمات المقدمة لهم. بدء أعمال فك وإزالة جسر المشاة الخرساني القديم الواقع على طريق عمان السلط، ما يتطلب إغلاقاً مؤقتاً لحركة السير في كلا الاتجاهين اعتباراً من 10 من مساء يوم غد الجمعة وحتى 7 من صباح بعد غد السبت. انخفاض على درجات الحرارة اليوم مع فرصة لهطول أمطار خفيفة في شمال المملكة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عيوني شو بحب عيونك.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم الأردن في أسبوع. الإعداد والتقديم آلاء الزبن.
1: تمام العاشرة والنصف من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد البرنامج الأردن في أسبوع، فحياكم الله جميعا. أهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج الأردن في أسبوع، اللي برافقكم فيه من الآن وحتى 11 عبر أثير أم الإذاعات، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الأردن في أسبوع برنامج إخباري حواري سياسي أسبوعي يأتيكم كل خميس، وعلى طاولة الأردن في أسبوع نناقش ونسأل ونسلط الضوء على أبرز أخبار وقضايا الأسبوع وأبرز الملفات والأحداث وقضايا الساعة. حياكم الله من جديد في محورنا الأول من برنامج الأردن في أسبوع. سنكون في حضرة الديار المقدسة وأطهر بقاع الأرض، 13,000 حاج وحاجة أردنيين ضمن بعثة الحجاج الأردنية لهذا العام. تواصل وزارة الأوقاف تفويجهم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة ضمن خطة تنظيمية متكاملة ووفق جدول زمني دقيق يراعي انسيابية الحركة وسلامة الحجاج. خطة محكمة عدتها وزارة الأوقاف، واعتمدت تفويج الحافلات على دفعات تجنبا للازدحامات وتجنيب الحجاج أوقات الذروة ضمن أعلى مستويات التنظيم، بما يسهم في تسهيل تنقل الحجاج وأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة في إطار جهود الوزارة لتوفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام. للحديث أكثر أرحب بموفد مؤسسة الإذاعة والتلفزيون من مكة المكرمة عبد الحق عبيدات. أهلا بك عبد الحق.
2: أهلا آلاء، الله يعطيكم ألف عافية سيدتي، أنتم وجميع الزملاء وجميع مستمعي الإذاعة الأردنية أم الإذاعات.
1: تقبل الله طاعتكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا.
2: وطاعتكم يا سيدتي أشكرك.
1: بداية طمنا عن حجاجنا الأردنيين وأوضاع البعثة الأردنية.
2: نعم آلاء، من خلال تواصلنا الدائم والمباشر مع كافة الحجاج الأردنيين ومن خلال الجولات الميدانية التي يقوم بها وزير الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية رئيس بعثة الحج الدكتور محمد الخليلة على الحجاج الأردنيين، فالغالبية تم تفويجهم إلى مكة المكرمة وهم بخير وسلام، لأنه يوم أمس تم تسجيل حالة وفاة لحاج أردني وكانت نتيجة الوفاة هي وفاة طبيعية.
1: نعم، وزارة الأوقاف بتواصل عمليات تفويج الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة ضمن خطة تنظيمية وفق جدول زمني دقيق رعى انسيابية الحركة وسلامة الحجاج. حدثني عن خطة التفويج وسير عمليات التفويج والتنقل.
2: نعم، لا شك على بأنه بعثات الحج الأردنية تضم كوادر إدارية وإرشادية وطبية وإعلامية، وتعمل على مدار الساعة لتأمين أفضل الخدمات للحجاج، ومن هذه الخدمات هو التفويج وانسيابية التفويج بحيث تراعي الفروقات الزمنية، حيث لا يكون هنالك أي ضغوطات على الحاج الأردني من خلال تفويجه من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وضمان سير القافلات والحافلات إلى مكة المكرمة بكل سلاسة ويسر حتى لا يكون هنالك أي ازدحام مروري حتى في مكة المكرمة وعلى أبواب مكة المكرمة. فصارت عملية التفويج بكل سلاسة ويسر وبساطة، وكان هنا يعني توجيهات إدارية كبيرة جدا والتزام كبير من قبل شركات حتى في هذا الموضوع مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
1: نعم، متى ستستكمل عمليات تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة؟
2: نعم، من المتوقع أن يعني تستكمل تفويج الحجاج هذا اليوم، علما بأنه أكثر من 95% تم تفويجهم إلى مكة المكرمة منذ

0: الخميس والأيام الماضية.
1: نعم، ما أبرز الملاحظات اللي رصدتها من خلال جولاتكم كبعثة إعلامية، وهل من مشاكل متعلقة بالتصريحات والحج المخالف اللي رصدناها الحج الماضي تكررت هذا العام؟
0: نعم، أبدأ من حيث انتهيت، حيث لا يوجد هناك أي مخالفات لحجاج دون تصاريح. عملت المملكة الأردنية الهاشمية مع المملكة العربية السعودية ضمن أطر وأيضا أنظمة وقوانين أتاحت للحجاج الأردنيين، حيث أنهم يكونوا ضمن قوافل الحجيج النظاميين ولا يكون هنالك أي حج دون تصريح. هذا من جهة تصريح، فلا يوجد أي مخالفات على التصريح. الملاحظات هي كانت ملاحظات ممكن أن تكون بسيطة نوعا ما، وفقا من جولات التفقدية لمعالي الوزير إلى الفنادق ومقار إقامة الحجاج الأردنيين كان هنالك بعض الملاحظات التي يعني تسجل على ممكن الطعام، على ممكن النقل، وأيضا توفير وسائل النقل من الفنادق إلى الحرم.
1: نعم،
0: هذا كان أبرز
1: الملاحظات. نعم،
0: وتم التعامل معها في حينها.
1: نعم، البعثة الطبية الأردنية انتقلت إلى مكة المكرمة لتأمين الرعاية الصحية اللازمة للحجاج الذين يصلون إلى مكة، حدثنا عن واقع الخدمات الطبية والصحية المقدمة للحجاج.
0: نعم، هناك خدمات كبيرة لا شك، لوجستية وغيرها، ومن ضمن هذه الخدمات الطبية والرعاية الصحية الكاملة.
1: نعم،
0: في مكة المكرمة يتوافر 4 مراكز أو عيادات طبية متخصصة لعلاج ومتابعة الحالات المرضية، منها 3 للحجاج الأردنيين وواحد لحجاج عرب 48. تواصلنا مع الإخوان في البعثة الطبية، وكان لنا أيضا تواصل مع الدكتور ماجد عبد القادر وهو رئيس البعثة الطبية الأردنية، وأكد لنا بأنه تم التعامل مع ما يقارب 1000 حالة منذ الوصول إلى مكة المكرمة، ومعظم هذه الحالات تم الوقوف على صحتها وأيضا متابعة صحتها حتى أنهم خرجوا من المراكز أو العيادات الطبية بكل سلامة. هنالك أيضا بعض التفاصيل المتعلقة بأصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر وغيرها ومتابعتهم على أكمل وجه. هناك بعض الحالات غسيل الكلى، حالة غسيل الكلى، وتم التأمين وتوفير مكان ضمن التنسيق المباشر ما بين البعثة الطبية الأردنية وأيضا وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، وتم تأمين هذا المريض.
1: نعم، لمسنا جولات ميدانية عديدة لوزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ورئيس بعثات الحج الأردنية محمد الخلايلة لتفقد أوضاع الحجاج الأردنيين في مكة المكرمة والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم. حدثني عن هذه الجولات، وما هي أبرز ملاحظات الحجاج ومستوى رضاهم عن خدمات الإقامة والإعاشة؟
0: أكيد أنا من خلال الجولات يتم الترتيب ما بين البعثة الإعلامية لتكون في أيضا مقدمة هذه الجولات لتغطية هذا الحدث وهذا الموسم وهذا الفريضة الكبيرة والإطمئنان على سلامة حجاجنا الأردنيين. وزير الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية دكتور محمد الخلالي وبذاته رئيس البعثات الحج الأردنية جولات يومية يقوم بها الوزير وكوادر الوزارة المتواجدون هنا إلى مقار إقامة الحجاج منذ وصولهم إلى المملكة العربية السعودية. كان هناك جولات في المدينة المنورة وحتى تفويجهم إلى مكة المكرمة، وكان هناك جولات على أماكن السكن وأيضا الفنادق، أماكن الخدمات الطبية والإدارية، مواقع التفويج أيضا والنقل. هناك أيضا كان هناك جولات استمع مع الوزير إلى ملاحظات الحجاج واحتياجاتهم المباشرة، تابع معهم أيضا مستوى الخدمات المقدمة لهم وأصدر بتوجيهات لتحسينها على الفور، وأكد أهمية المتابعة لضمان مباشرة تقديم خدمة أفضل. أبرز الملاحظات كانت متعلقة كما أسلفت قبل قليل الآن بممكن بعد بعض الفنادق، ونحن في موسم حج يعني هنالك بعض الزحام المتواجد في مكة المكرمة، وأيضا بعض الملاحظات اللي كانت متعلقة بالطعام في بعض الفنادق وتم تصويبها على الفور مباشرة.
1: نعم.

0: عبد الحق، هناك تنسيق أردني سعودي عالي المستوى، حدثنا عن هذا التنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والجهات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة لضمان انسيابية الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات، وكيف تصف هذا التنسيق؟
1: هنا يعني لابد من توجيه رسالة شكر وتقدير وعرفان إلى المملكة العربية السعودية، فمنذ وصولنا إلى المنافذ الحدودية على وبالتحديد منفذ حالة عمار في تبوك، كان هنالك التنسيق المشترك ما بين الحكومة الأردنية والحكومة السعودية، تم الاستقبال بأجمل صورة وتم التعاون وتذليل للعقبات والصعوبات، لا يوجد هناك أي تأخير، إجراءات كانت تسير ضمن الجدول الزمني المحدد ضمن البروتوكول المعين المعمول به في أنظمة الحدود وأيضا الدول المجاورة، فكان هنالك تنسيق مميز وأيضا هنالك سرعة في التعاون. وهنا يعني كما أسفت يعود هذا الفضل للتنسيق المشترك ما بين حكومة البلدين، حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وأيضا حكومة المملكة العربية السعودية.
0: نعم، وزارة الأوقاف وفرت دليلا متكاملا لأعمال الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي بنسختين ورقية وإلكترونية، وجرى تضمينه ضمن تطبيق وفد الرحمن بهدف تسهيل وصول الحجاج إلى المعلومات والإرشادات المتعلقة بالمناسك، حدثني عنه.
1: نعم، وفد الرحمن أطلقته وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية كتطبيق إلكتروني يعنى بتفاصيل الحاج أو دليل الحاج وأي الأعمال المعمول بها منذ لحظة الدخول إلى المدينة المنورة والتفويج إلى مكة المكرمة وأداء مناسك الحج على أكمل صورة وبترتيب معين. هذا التطبيق لاقى رواج كبير بين أوساط الحجاج الأردنيين الذين قاموا بتحميله على هواتفهم واستفادوا من خلال هذه الخطة. إضافة إلى ذلك هنالك في كل موقع إقامة للحجاج الأردنيين أو في كل فندق عن صحة التعبير موفد من وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية يكون كمرجع أو دليل وأيضا لتوفير المعلومة الصحيحة والمناسبة للإخوة الحجاج في مختلف المواقع في مكة المكرمة.
0: نعم، حابين نختم معك بسؤال وجداني، هل هاي أول زيارة لك للديار المقدسة وشعوركم وأنتم في أطهر بقاع العالم؟
1: نعم، هي ليست أول زيارة. نعم. هي زيارة يعني رقم 3، لكن
0: ما شاء الله
1: فريضة الحج
0: أول مرة.
1: نعم، فريضة الحج أول مرة. شعور على صدقا يعني شعور رهيب، يعني ما بين الرهبة والرغبة ما بين المشاعر الجميلة استذكار واستحضار في مخيلة الإنسان الزمن الرسول عليه الصلاة والسلام أداء فريضة الحج، وأيضا كيف نرى أن كل شعوب الأرض تتجمع هنا في أطهر بقاع الأرض في مكة المكرمة، هنالك التعارف وهنالك أيضا المؤاخاة ما بين كافة شعوب الأرض، كافة الجنسيات الألوان، فهذا شيء يعني قريب جدا يلامس شغاف القلوب، فلله الحمد يعني شعور لا يمكن إيصاله بمجرد الكلام، يجب تجربته وعيشه.
0: إن شاء الله يا رب، ونيالكم والله إن شاء الله يا رب. كنت معنا موفد مؤسسة الإذاعة والتلفزيون من مكة المكرمة عبد الحق عبدات، يعني ربنا يتقبل طاعاتكم وما تنسونا من دعائكم.
1: على طول دعوين لكم بإذن الله تعالى.
0: يا رب الله يحميكم يا رب.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في محورنا الثاني من برنامج الأردن في أسبوع، ومندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد حفلة تخريج الفوج 34 من تلاميذ جامعة مؤتة الجناح العسكري. للحديث أكثر أرحب برئيس جامعة مؤتة الأستاذ الدكتور سلامة عمات. أهلا بك معنا عبر الإذاعة الأردنية.
1: أهلا بك وأهلا بالإذاعة الأردنية وتحية لكم.
0: أهلا بك دكتور. مشهد تخريج نشام الجناح العسكري مشهد مهيب، كيف توصفوا شعوركم وأنتم بتخرجوا كوكبة جديدة ستنطلق إلى ميادين العز والشرف والواجب في جيشنا العربي والأجهزة الأمنية؟
1: شكرا على الاتصال، اسمحي لي ابتداء أن أتقدم بالتهنئة للخريجين وذويهم، خريجين الفوز 34 في الجناح العسكري لجامعة مؤتة جامعة السيف والقلم. أيضا اسمحي لي أن أتقدم بالتهنئة من سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بمناسبة عيد الاستقلال الذي سنحتفل به بعد أيام قليلة. نحن تشرفنا يوم أمس بالطلة البهية لصاحب السمو ولي العهد المعظم، تشرفنا في جامعة مؤتة وتخريج مندوبة عن جلالة الملك تخريج الفوج 34. شعور اعتزاز، إذا سألتين عن شعور اعتزاز وفخر بخريجي جامعة مؤتة منذ أن انطلقت في ثمانينات القرن الماضي وهي تخرج الصفوة، هي ميدان للرجولة، ميدان يتلقى فيه التلميذ العسكري الجانب الأكاديمي وأيضا الجانب كما تعلمين الجانب العسكري. حقيقة نعتز بهذه الجامعة واللي سمعتها وخاصة الجناح العسكري سمعتها طبقت الأفاق. كما ذكرتي نعم كان حفلا مهيبا، وهذه يعني هذا هو الأردن وهذه مؤسساتنا العسكرية. دائما أقول أنا حتى عندما ألتقي بكبار الضباط في القوات المسلحة الباسلة والأزمية أقول أن الآن الصف الأول في القوات المسلحة وجدنا منهم خرجوا الجناح العسكري.
0: هي مؤتة جامعة السيف والقلم كما يصفها جلالة الملك، ما الذي يميز جامعة مؤتة كصرح يجمع بين التعليم الأكاديمي والانضباط العسكري؟
1: كما تفضلتي هو يجمع هذه الجامعة خصوصيتها أنه يتلقى العلوم الأكاديمية بتخصصات مختلفة وتخصصات تحتاجها قوات المسلحة وأجهزتنا الأمنية والأمن العام بالتحديد. كما تعلمين في كلية العلوم الشرطية اللي هي بدأت أساسا ككلية في جامعة مؤتة ثم كلية العلوم العسكرية، فيجمع التلميذ بين التدريب العسكري ويتعلم فيه طبعا الضبط والربط، ويتم غرس قيم الولاء والانتماء إلى جانب الحقل الأكاديمي بتخصصات تطلبها قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية. لدينا تخصصات في تخصصات تقليدية كالقانون والتاريخ والجغرافيا، لكن في اللغة الإنجليزية التطبيقية، في الأدلة الرقمية، في الذكاء الاصطناعي، في الأمن السيبراني. فميزة جامعة كما قلت مؤتة أن التلميذ يتخرج محصن بخلفية أكاديمية وأيضا محصن بالتدريب العسكري اللي كما تعلمين الانضباط والضبط والربط وكما قلت غرس قيم الانتماء والولاء وصرامة. أنا قلت حتى في كلمتي يعني صرامة الجندي معروف كيف التدريب في الأردن في
0: نعم.
1: خاصة في الجامعة. نعم
0: دكتور، ما الرسالة اللي بتحبوا توصلوها لأهالي الخريجين اللي تعبوا ووقفوا مع أبنائهم حتى هذا يعني اليوم اللي فرحوا فيه وانبسطوا؟
1: الرسالة أولا رسالة تهنئة لهم،
0: نعم،
1: ورسالة شكر وتقدير، لأنهم لولا يعني وقوفهم مع أبنائهم لما وصلوا أبنائهم إلى هذه المرحلة. فرسالتي لهم هي رسالة الحب والوفاء، رسالة نهنئهم بكل ما تعني الكلمة من معنى بتخريج أبنائهم من هذا الصرح العلمي والعسكري الشامخ. وهؤلاء يعني هم الذين ستولوا المسؤولية في قابل الأيام. نتمنى لهم كل التوفيق وكل النجاح، ونسأل الله أن يبقى هذا الحما العربي آمنا مطمئنا في كل وقت وفي كل زمان، في ظل الراية الهاشمية وفي ظل قائدنا الأعلى سيدي
0: آمين يا رب.
1: عبد الله الثاني حسين وولي عهد الأمين.
0: آمين. دكتور، كيف تسهم مؤتة بإعداد جيل قادر على خدمة الأردن عسكريا وعلميا بنفس الوقت؟
1: تسهم يعني تسهم من خلال كما قلت يعني البرامج الأكاديمية التي نسعى دائما إلى تطويرها من خلال التعليم الذي بالمناسبة في التعليم من قبل الزملاء في الجناح المدني وأيضا من قبل زملاء في الجناح العسكري يعني ضباط يدرسون. وبالتالي هؤلاء دورنا احنا كجامعة ودور الجامعات بشكل عام هو لا شك تمكين هؤلاء من أن يتحمل المسؤولية، أولا من خلال تزويدهم بالمعارف وفق التخصصات المختلفة بالإضافة إلى كما قلت لك اللي هو الجانب التدريب العسكري. التدريب العسكري لا أقول التدريب العسكري فقط قضية تدريب وإلى آخره، ولكن أيضا في علوم عسكرية وإحنا طورنا يعني المناهج في متابعة حثيثة الحقيقة في تعاون يعني مع القيادة العامة للقوات، إحنا شركاء قوات القيادة العامة للقوات المسلحة وأيضا الأمن العام في تطوير المناهج باستمرار يعني في مراجعة بحيث عندما هؤلاء يتخرجوا يتحملوا المسؤولية وهم كذلك. أنا قلت لك إن الصف الأول الآن في قوات المسلحة والأمن العام هم من خريجي هذه الجامعة
0: والجناح العسكري. الكثير من شبابنا يطمح بدخول الجناح العسكري، شو النصيحة اللي بتقدموها لهم خصوصا طلبة التوجيه الآن؟
1: والله النصيحة هو يعني القبول يخضع ل يعني كثير من الكريتيريا إذا جاز التعبير، يعني في شروط الحقيقة. أول المعدل العالي وطبعا في يعني امر يتولى يعني القوات المسلحه والامن في الفحص الطبي وما الى ذلك ولياقه، ويعني في شروط لا اقول انها يعني صح، ولكن في شروط لمن يلتحق بالجناح العسكري. يعني اتمنى طبعا في طموح، انا اعرف انه كثير
0: نعم الكل بتمنى والله،
1: عندما التقي في ناس وكذا يقول يا دكتور احنا يعني نطمح في
0: والله اغلب شبابنا بتمنى جامعة مؤتة العسكري،
1: ولكن لا بتعرفي احنا العدد احنا بين يعني في حدود 400 وسنه نقبل وسنه نقبل
0: صحيح.
1: فنعم ف 400 ف انه طالب المجتهد الذي يعني يحصل على معدل عالي بالاضافه الى الشروط الاخرى التي تتطلبها طبعا ان تصبح في المستقبل ضابط في قوات مسلحة وفي أجهزة أمنية، في شروط كما تعلمين فحص طبي ولياقة وما إلى ذلك. فنتمنى لهم التوفيق يعني جميعا إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب. رئيس جامعة مؤتة الأستاذ الدكتور سلامة نعيمات، بدي أشكرك دكتور.
1: لا العفو، لا شكر على واجب، وتحية لك.

0: ولزملائك وللجامعه الاردنيه للاذاعه
1: الاردنيه
0: انا المشكله على الهواء المشكله انا ابن الاردنيه جامعه اردنيه
1: عشان هيك يعني ماسك الكم
0: ولكن الان خلاص الهواء الان الهواء مؤتوي اذا جاز التعبير
1: بالضبط وبعدين كنا اردنيين كنا تحت الاردن
0: نعم صحيح صحيح
1: يا هلا فيك اهلا بك.

يعني ألف ألف مبارك للخريجين ولجميع التلاميذ النشامة، كنتم مثال للانضباط والاجتهاد، وربنا يقويكم لخدمة وطننا الحبيب تحت الراية الهاشمية، حفظهم الله، ويا رب هاي المناسبات الطيبة تكون عامرة وعمرانة دايما بكل بيت أردني.

مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة الأسبوع من برنامج الأردن في أسبوع. هذه تحيات فريق برنامج الأردن في أسبوع. دمتم ودام الأردن.

تشرز 11 صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. سمو ولي العهد يؤكد خلال لقائه وزير الخارجية الألماني في برلين أهمية تعميق العلاقات بين الأردن وألمانيا في مختلف المجالات. سمو ولي العهد يشدد على أن التطورات الإقليمية يجب ألا تصرف نظر العالم عن غزة والضفة الغربية، ويؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتصدي للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية. سمو ولي العهد يطمئن هاتفيا على صحة اللاعب عصام سميري بعد تعرضه لإصابة خلال التدريبات الفردية مع منتخب النشامة. الهيئة الخيرية الهاشمية تسير 5 قافلة إغاثية إلى لبنان مكونة من 25 شاحنة استمرارا للجهود الأردنية الإنسانية في دعم الأشقاء والتخفيف من آثار الظروف الإنسانية الصعبة. إيران تقول أنها تدرس رداً أمريكياً جديداً لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط، وقائد الجيش الباكستاني يبدأ اليوم زيارة إلى طهران في إطار جهود وساطة إسلام أباد بين واشنطن وإيران سعياً للتوصل إلى اتفاق بينهما. منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو تحذر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة ينذر بصدمة هيكلية في قطاع الأغذية الزراعية قد تفضي إلى أزمة حادة في الأسعار العالمية للأغذية مستقبلاً. محلياً، وزير الأوقاف يتفقد أوضاع الحجاج الأردنيين في مكة المكرمة ويطلع على مستوى الخدمات المقدمة لهم. بدء أعمال فك وإزالة جسر المشاة الخرساني القديم الواقع على طريق عمان السلط، ما يتطلب إغلاقاً مؤقتاً لحركة السير في كلا الاتجاهين اعتباراً من 10 من مساء يوم غد الجمعة وحتى 7 من صباح بعد غد السبت. انخفاض على درجات الحرارة اليوم مع فرصة لهطول أمطار خفيفة في شمال المملكة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم. نوافذ.
3: أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي برنامج نوافذ، وفي كل صباح نستقبل معكم يوم مختلف ومليء بالحيوية والفائدة واللحظات اللي تستحق أنه نعيشها بوعي وابتسامة. وفي نوافذ نرافقكم بخطى هادئة وإيجابية، نسلط الضوء على مواضيع مهمة.

نستضيف من يضيف إلى صباحكم فكرة أو حتى معلومة أو حتى جرعة أمل. دعونا نبدأ هذا الصباح معا، نرتب أفكارنا، نخفف من ضغوط الحياة ونمنع أنفسنا فرصة لبداية أجمل. وفي هذا الصباح اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل من الهندسة الإذاعية، الزميل وجدي نصراوين والزميل حسن حماد. ولكم تحيات علم العبادي، زين بشابشة، ومعكم من وراء المايك علا الجبور.

أهلا بكم مستمعينا في أولى نوافذنا لليوم وحديثنا اليوم عن موضوع يهم كل أسرة في المجتمع. أطلقت رابطة الطبيبات العربيات بالأردن مبادرة حراس الأجيال كمشروع توعوي يهدف إلى نشر الثقافة الصحية وتعزيز الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية والتوعية بمخاطر تناولها دون وصفة طبية أو حتى استخدامها بشكل غير صحيح، حفاظا على صحة الأفراد والأجيال القادمة. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع راح تنضم إلي عبر الهاتف الدكتورة لين عثمان، عضو في رابطة الطبيبات العربيات بالأردن. يسعد صباحك دكتورة لين.

0: يسعد صباحك دكتورة لين.
1: مرحبا، أهلا، يسعد صباحك.
0: يا هلا فيك. بداية دكتورة لين، حدثينا عن هاي المبادرة اللي هي مبادرة حراس الأجيال والأهداف اللي تسعى إلى تحقيقها.
1: تمام. هلأ بداية بحب أشكركم على الاستضافة الكريمة.
0: نعم.
1: وسعيدة جدا لوجودي معكم اليوم.
0: يا هلا فيك.
1: مبادرة حراس الأجيال، طبعا هاي المبادرة هي مبادرة قريبة جدا من قلوبنا، لأنها جمعت بين التوعية الصحية وبين تمكين الشباب لخدمة المجتمع. هلأ مبادرة حراس الأجيال هي مبادرة أطلقتها رابطة الطبيبات العربيات.
0: نعم.
1: بهدف رفع الوعي المجتمعي حول الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية وخطر مقاومتها، خاصة طبعا بين الأجيال الشابة. والمميز بهاي المبادرة إنها فازت ضمن أفضل 6 مقترحات من أصل 182 مقترح عالمي.
0: نعم.
1: قدمت لمسابقة Trinity Challenge العالمية. وطبعا هذا إنجاز نفتخر فيه جدا على مستوى الأردن والعالم العربي.

0: نعم
1: رسالة
0: تفضلي.
1: رسالة الرابطة دائما هي كانت رسالة صحية توعوية وتعليمية للمجتمع وخصوصا للشباب. فإحنا كشباب شاركنا بتنفيذ هذا المشروع، استفدنا بشكل كبير مش فقط علميا وكمان من خلال الفرص اللي أعطيت لإلنا لنكون جزء من التوعية.

0: عالمية ومقلقة أيضا.
1: طبعا أكيد، لأنه مقاومة المضادات الحيوية بتعني ببساطة إنه في بعض أنواع البكتيريا أصبحت لا تستجيب للعلاج المعتاد،
0: نعم،
1: وبالتالي أمراض كانت تعالج بسهولة أصبحت تشكل خطر حقيقي على حياة المرضى.
0: نعم.
1: فصار الاستعمال العشوائي للمضادات الحيوية سواء بدون وصفة أو بشكل غير صحيح أدى مع الوقت لتسارع هاي المشكلة عالميا. لذلك اليوم إحنا عم نتحدث عن تحدي صحي عالمي يمس الجميع، ليس فقط القطاع الطبي. ومن هون إجت أهمية هاي المبادرة، لأن التوعية هي خط الدفاع الأول، وخاصة عندما تصل الرسالة للشباب والأطفال والعائلات بطريقة بسيطة وقريبة منهم.
0: نعم، نتحدث أيضا دكتورة عن الجهات الداعمة للمبادرة وكيف يساهم هذا التعاون ما بين المؤسسات الصحية والتوعوية في نشر الوعي بين المجتمع.
1: طبعا الحقيقة احنا اليوم فخورين جدا بحجم الدعم الوطني اللي حصلت عليه المبادرة، وانعكس هذا الشيء فهو يعكس إيمان المؤسسات الأردنية بأهمية هاي القضية. فكان هناك دعم وتعاون خاصة من قبل أمانة عمان الكبرى، واللي ساعدونا على عرض المواد التعليمية للمبادرة والوصول لفئات مختلفة من المجتمع عن طريق الجسور في الشوارع الأردنية.
0: نعم.
1: كمان لقينا دعم كبير من مجلس الأعيان الأردني، عقد اجتماع استمر لمدة 3 ساعات لمناقشة أعمال الرابطة في المشروع، وتم خلاله إعطاء المبادرة الصفة القانونية الوطنية فأصبحت مبادرة وطنية رسمية. وكمان لقينا دعم من الخدمات الطبية الملكية، من نقابة الصيادلة الأردنية، نقابة الأسنان الأردنية، ونقابة أصحاب المختبرات، والمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية.
0: نعم.
1: وكمان كان في تعاون كبير مع المدارس والجامعات الأردنية، منها جامعة اليرموك وجامعة ابن سينا. وطبعا أكيد منحب أن نوجه الشكر لوزارة الثقافة الأردنية على إتاحة استخدام مرافقها ومراكزها.
0: نعم.
1: في المحافظات كافة، وهذا الإشي ساعدنا أنه نوصل للناس في مختلف المناطق مش فقط في العاصمة.
0: نعم، نتحدث أيضا دكتورة عن فوز الأردن من ضمن 182 مقترح من ضمن العالم، وكان من ضمن 6 مقترحات، حدثينا عن هذا الفوز.
1: طبعا هذا الفوز بالنسبة لنا كان لحظة فخر كبير جدا لنا كأردنيين وكشباب عربي أيضا، إنه يوصل مشروع توعوي أردني تقود رابطة الطبيبات لقائمة أفضل 6 مشاريع، فهذا يدل على جودة الفكرة وأهمية الرسالة وتأثيرها الحقيقي.
0: نعم.
1: لكن الأجمل من الفوز نفسه كان الفرصة اللي أعطتها الرابطة للشباب. يعني إحنا ما كنا فقط متطوعين، كنا جزء فعلي من التخطيط ومن التنفيذ ومن التوعية، وحضرنا اجتماعات مع صناع قرار في الأردن وشاركنا بإعطاء محاضرات وأنشطة مجتمعية، وهذا الإشي ترك أثر كتير كبير فينا كشباب وخلى هاي الفكرة راسخة في أذهاننا لحتى نقدر ننقلها لغيرنا.
0: نعم، كيف تساهم مبادرة حراس الأجيال بتوعية المجتمع الأردني بأهمية الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، خاصة في ظل بروز هذه القضية كأحد التحديات الصحية المهمة بالأردن؟
1: هلا المبادرة بتعتمد بشكل كبير على التوعية المباشرة والقريبة.
0: نعم.
1: من الناس. فشباب المبادرة نزلوا للشارع وعملوا استفتاءات وتفاعلوا مع الناس بشكل مباشر.
0: نعم.
1: وشاهدنا اهتمام كبير من المجتمع الأردني ورغبة حقيقية بالفهم وبالتعلم. كمان قام شبابنا بإعداد فيديوهات قصيرة ورسائل توعوية ونشرناها.
0: نعم.
1: عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة تناسب الجيل الحالي وتوصل الرسالة بسهولة للناس. وإحنا فقط ما بنستهدف فقط المدن الرسمية الرئيسية، ركزنا أيضا على الوصول للمناطق النائية قبل القريبة.
0: نعم.
1: لأن الوعي الصحي بالنسبة لنا حق للجميع، وبحكم أن الرابطة عربية فالرسالة أيضا تمتد إلى العالم العربي ككل.
0: نعم، لاقت المبادرة قبول وتفاعل واسع بالأردن، ما الأسباب اللي ساهمت بوصول هاي المبادرة ورسالتها للمجتمع الأردني بشكل إيجابي؟
1: هلا باعتقادي انه السبب الاساسي هو انه الرساله كانت قريبه من الناس وبسيطه وواضحه، بالاضافه الى انه الشباب انفسهم هم من حملوا هاي الرساله للمجتمع. فلما يشوفوا الناس شباب واعي مؤمن بالقضيه بيحكي بلغتهم باسلوبهم وقريب منهم.
0: نعم.
1: بيكون التاثير اكبر بكثير. وطبعا ما بننسى دعم الرابطه للشباب واعطائهم مساحه حقيقيه للمشاركه، واللي كان عنصر مهم جدا في نجاح هاي الحمله، لأنه الرابطة ما اكتفت فقط بالتوعية بس صنعت جيل قادر على القيادة والتأثير المجتمعي.
0: نعم. نعم، نتحدث أيضا دكتورة عن خطط المبادرة المستقبلية بأنها

0: توصل مختلف فئات المجتمع؟
1: هلا احنا حاليا بنسعى للتوسع اكثر في المدارس، في الجامعات، في المراكز المجتمعيه في جميع المحافظات، مع الاستمرار بانتاج محتوى توعوي حديث بيناسب مختلف الفئات العمريه.
0: نعم.
1: وكمان بنطمح لزياده التعاون مع المؤسسات الوطنيه والاعلاميه للوصول لاكبر عدد ممكن من الناس، والاستمرار بالانشطه الميدانيه، لان التواصل المباشر مع المجتمع كان له اثر جدا كبير في هاي الحمله. والأهم إنه بدنا إن نستمر بتمكين الشباب وبإعطائهم دور قيادي في العمل الصحي والتوعوي بهاي الحملة، لأنه بالفعل هم حراس الأجيال القادمة.
0: نعم، كلمة أخيرة ورسالة توعوية منك دكتورة للمستمعين حول حماية صحة الأجيال القادمة.
1: هلأ اليوم رسالتي للجميع إنه استخدام المضادات الحيوية مسؤولية.
0: نعم.
1: مش أمر بسيط. ما تستخدم المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية، التزموا بالجرعة وبالمدة الصحيحة، الدورة الكاملة للمضاد الحيوي. حماية صحة الأجيال القادمة اليوم بتبدأ من وعينا اليوم.
0: نعم.
1: وكل شخص فينا بيستطيع أنه يكون جزء من الحل من خلال نشر الوعي ومن خلال التصرف الصحيح. وطبعا أخيرا بحب أشكر رابطة الطبيبات وكل المؤسسات الداعمة.
0: نعم.
1: والشباب المتطوعين اللي أثبتوا أن الشباب الأردني قادر على صناعة أثر حقيقي محلي وعالمي. وأكيد بحب أتوجه بجزيل الشكر لإذاعتكم الكريمة على هاي الفرصة الجميلة للحديث عن المبادرة وتسليط الضوء على أهمية التوعية الصحية ودور الشباب في حماية الصحة في مجتمعنا وللأجيال القادمة.
0: ختاما أنا بدي أشكرك الدكتورة لين عثمان، عضو في رابطة الطبيبات العربيات بالأردن، كل الشكر لك.
1: شكرا كثير.
0: يا هلا فيك، حياك الله.

0: مكملين معكم مستمعينا. وفي السنوات الأخيرة لم تعد أمراض القلب مرتبطة فقط بكبار السن، بل أصبحت تسجل بشكل متزايد بين فئة الشباب نتيجة لتغيير نمط الحياة والضغوط اليومية والعادات الغذائية الغير صحية. وأصبح الحفاظ على صحة القلب ضرورة تبدأ من عمر مبكر، وفي هذه النافذة راح نسلط الضوء على أسباب ارتفاع مشاكل القلب بين الشباب وكيف يمكن الوقاية منها قبل الوصول إلى مراحل خطيرة. وللحديث أكثر معي على الهاتف الدكتور جمال الدباس، رئيس جمعية أمراض القلب. يسعد صباحك دكتور.
1: صباح الخير ست علا، يا أهلا وسهلا فيك وبالمستمعين.
0: يا هلا فيك. بداية دكتور، لماذا أصبحت أمراض القلب تظهر عند الشباب بشكل أكبر من السابق؟
1: والله هو المشكلة هي في تغيير نمط الحياة وقلة الحركة، إضافة إلى انتشار التدخين. أن التدخين الدولة رقم واحد في العالم في انتشار التدخين خصوصا بين الرجال، يعني حتى النساء، والأرجيلة ساهمت بشكل كبير في انتشار أمراض القلب عموما يعني.
0: نعم.
1: إضافة إلى السمنة طبعا والفاست فود والأطعمة السريعة، كلها مع الإدمان على الهاتف والسهر الطويل. وفي عندنا كمان أسباب وراثية زي السكري مثلا، الدهنيات، ارتفاع كوليسترول الدم، هاي عوامل وراثية قد تظهر مبكرا وبتساهم بشكل أساسي كمان في بعض الحالات عند الشباب في انتشار

0: انسداد الشرايين.
1: نعم، علاقة التوتر دكتور والضغوط النفسية بارتفاع مشاكل القلب.
0: التوتر المستمر والسهر اليومي والإدمان على التليفون والهاتف وبرفع ضغط الدم وبزيد من اضطراب نبض القلب وبزيد من معامل الالتهابات الداخلية. أصبح الالتهاب عامل مهم في انتشار في انسداد الشرايين. يعني في عوامل احنا كنا سابقا في الطب ما ننتبه لها كثير، الالتهابات العامة اللي بيزيدها التوتر والسهر والإدمان الرقمي، خلينا نقول والسهر اليومي، هاي بتزيد من معاملات الالتهاب اللي بتتحرش في الإبطان الداخلية لشرايين القلب وبتسكرها، وهذا طبعا بيسرع ظهور الجلطات وأمراض الشرايين.
1: نعم، تأثير التدخين ومشروبات الطاقة والسهر على القلب دكتور زي ما ذكرت قبل قليل، ممكن نتحدث عنها بشكل مفصل أكثر؟
0: يعني التدخين بفتك ببطانة الشرايين بشكل مباشر
1: يمكن وهي من العادات
0: ومنخفض،
1: اليومية كمان اللي بتأثر على صحة القلب.
0: خصوصا مثلا الأراجيل، يعني كل أرجيلة عن 20 سيجارة، وأحس بالفترة الزمنية اللي بتناولها الواحد سموم التدخين على مدار الساعة. طبعا هو بحاجة إلى معالجة بشكل جذري يعني وسياسي كمان إضافي. إضافة لذلك طبعا هذا من ناحية التدخين. مشروبات الطاقة فيها سكر مرتفع إلى درجة كبيرة وفيها منبهات للقلب بتسبب تسارع القلب واضطراب النبض كمان وارتفاع ضغط الدم وبتزيد من فرصة السمنة طبعا وظهور السكري بتبتره يعني. وهي من الإضافة إلى السهر المزمن بيرتبط باضطراب الهرمونات وبيضطرب أيضا بارتفاع عوامل الخطورة المختلفة على القلب، لأن التوتر بيساهم في توتر وتقلص الشرايين.
1: نعم، العلامات المبكرة دكتور اللي قد تشير إلى وجود مشاكل قلبية عند الشباب.
0: إذا كان هناك ألم أو ضغط في الصدر زي ما بيحكوا بلاطة صدري مثلا، أو ضيق نفس غير مبرر، أو تسارع خفقان متكرر،
1: نعم،
0: ممكن تعب شديد أيضا، أو دوخة أو إغماء خاصة مع الجهد، هذا يشير إلى مرض في القلب حتى يثبت العكس.
1: نعم
0: بشكل عام.
1: نعم، متى يكون ألم الصدر دكتور أو ضيق التنفس مؤشر يستدعي الفحص؟ ممكن يكون إنه إشي عابر.
0: إذا تكرر أو ظهر مع الجهد زي ما قلنا، أو ترافق معه عرق وخفقان ودوخة، أو كان في تاريخ عائلي بأمراض القلب على يعني جلطات مبكرة على عمر أقل من 55 مثلا، هاي من الأشياء اللي بتستدعي المراجعة مباشرة إلى الطوارئ.
1: نعم، نتحدث دكتور عن أهمية الفحوصات الدورية حتى في عمر صغير.
0: يعني في كثير من عوامل الخطورة على القلب زي السكري والدهون والكوليسترول وكمان ارتفاع ضغط الدم، هاي كلها بتبدأ بصمت بدون أعراض، ممكن يكتشفها الواحد بالصدفة. إذا عمل الواحد فحص بدءا من سن 20 من العمر يعني، وممكن يباعد الفترة بالعشرينات، يعني تكون كل 5 سنين مرة، بالثلاثينات كل 3 سنوات مرة.
1: نعم،
0: وكل ما زاد العمر كل ما قلت الفترة المتابعة الدورية لفحوصات الدم، هاي بتساعد كثير على إيقاف مشكلة العوامل الصامتة في تسكير شرايين القلب يعني.
1: نعم، كيف نحافظ دكتور على قلب صحي من خلال الغذاء والرياضة والنوم؟
0: زي ما تفضلت، الغذاء المتوازن بدون شبع وبدون يعني تخمة، إضافة إلى الرياضة والنشاط البدني المنتظم. المشي ترى من أهم أنواع الرياضة اللي ممكن يمارسها الواحد بشكل يومي، ومش أقل من نص ساعة يوميا. إذا عمل هذا الإجراء بيكون عمل رياضة مفيدة للقلب، يعني يكون مطمن من هاي الناحية. إضافة إلى

0: لأنه ينوم النوم بساعات كافية
1: نعم
0: مش أقل من 7 ساعات، والامتناع عن التدخين طبعا بيساعد، وتخفيف الوزن دائما احنا بنشير إله، إضافة إلى أنه كيف الواحد يتعامل نفسيا مع التوتر. هاي شغلات مهمة الواحد ينتبه لها بشكل عام.
1: نعم، رسالة أخيرة منك دكتور للشباب لحماية القلب وتجنب المضاعفات مستقبلا.
0: والله أمراض القلب في انتشار خصوصا عند الشباب، والشباب هم أدرى وبعرفوا، ممكن زملاء لهم فقدوهم نتيجة أمراض الشرايين والقلب. من هنا الوقاية ثم الوقاية ثم الوقاية، والوقاية دائما تبدأ مبكرا، تبدأ أيضا بنمط الحياة اليومي، عليه أنه يراجعه ضمن الأشياء اللي حكيناها مثلا، لأنه إذا دارك هاي الأسباب هاي بتصنع الفرق بين قلب سليم وقلب مريض. يعني
1: نعم،
0: وصحة القلب هو في الواقع استثمار يعني طويل الأمد بصحة الإنسان، وأهم شيء بصحة الإنسان.
1: نعم، سعيدة بالحديث معك الدكتور جمال الدباس رئيس جمعية أمراض القلب، كل الشكر لك على هذه المعلومات القيمة.
0: الله يسعدك،
1: يا
0: شكرا
1: هلا،
0: لك، شكرا،
1: حياك الله.
0: مع.

نحن جينا. وفي نافذتنا اليوم نافذة على كتاب، وهي من كتاب قوة التفكير الإيجابي للمؤلف نورمان فينسنت بيل. فكرة الكتاب، يركز الكتاب على أنه طريقة التفكير الإنسان تؤثر بشكل مباشر على حياته ونجاحه وسعادته. فالفكرة الأساسية هي أن الإيمان بالذات والتفاؤل وتغيير الحديث الداخلي السلبي إلى إيجابي يمكن أنه ينعكس على الواقع ويجعل الإنسان أكثر قدرة على مواجهة الصعوبات. وعندما يغير الإنسان طريقة تفكيره، يبدأ العالم من حوله بالتغيير تدريجياً. فالعقل الذي يختار أن يرى النصف الممتلئ من الكوب، يجد في كل يوم فرصة جديدة بدل أن يراه مليئاً بالعقبات. الطاقة الإيجابية لا تعني تجاهل المشكلات، بل تعني التعامل معها بثقة وهدوء وإعادة برمجة الداخل ليكون أكثر قدرة على التوازن. وعندما يزرع الإنسان في نفسه فكرة أنه قادر، فإنه يفتح لنفسه أبواب لم يكن يراها من قبل.

0: مكملين معكم مستمعينا، وفي ظل ضغوط الحياة اليومية وتسارع وتيرة العمل والانشغال المستمر، أصبحت الرياضة أكثر من مجرد وسيلة للحفاظ على اللياقة، بل هي أسلوب حياة ينعكس بشكل مباشر على الصحة النفسية والجسدية. والرياضة المنتظمة لها دور مهم في تخفيف التوتر والقلق وتحفيز الجسم على إفراز هرمون السعادة، كما أنها تساعد أيضا في تنظيم النوم وتحسين الطاقة ودعم التوازن البيولوجي داخل الجسم. وفي هذه النافذة رح نتحدث عن العلاقة بين النشاط البدني والصحة النفسية، وكيف يمكن للرياضة أنها تكون علاج وقائي طبيعي يعيد للجسم توازنه وحيويته. وللحديث أكثر رح تنضم إلي عبر الهاتف الدكتورة ريم الرواشدة الأخصائية النفسية. يسعد صباحك دكتورة.
1: يا هلا يا صباح الخيرات، أهلا وسهلا فيك.
0: يا هلا فيك. بداية دكتورة، كيف تؤثر الرياضة على الصحة النفسية وتقليل التوتر؟
1: يسعد صباحك بالبداية، وصباح جميع المستمعين. عزيزتي، الرياضة رغم استهانة الغالبية فيها إلا أنه دورها كبير بتحسين الصحة الجسدية والصحة النفسية، وهم مرتبطان ارتباط كلي.
0: نعم.
1: الرياضة عزيزتي تساعد على إفراز هرمونات السعادة زي ما بتعرفي، مثل الأندروفين والسيروتونين.
0: نعم.
1: وهذا الشيء عم بيقلل وبيحسن، بيقلل التوتر وبيحسن الحالة المزاجية، ويساعد أيضا على تفريغ الطاقة السلبية. لذلك إحنا المراجعين مباشرة بالذات اللي بيعانوا من القلق أو التوتر بننصحهم بالتوجه إلى ممارسة الرياضة، لما لها من دور فعال ونتائج إيجابية بتحسين الحالة المزاجية والصحة الجسدية.
0: نعم، المقصود بالتوازن البيولوجي داخل الجسم دكتورة؟
1: عزيزي، التوازن البيولوجي هو استطاعة الجسم الحفاظ على استقراره الداخلي، استقرار وظائفه، و إنجازها المهام بشكل سليم، زي على سبيل المثال الحفاظ على هرمونات عمل هرمونات الجسم، مستوى السكر في الدم، على الضغط بالضغط الدم.
0: نعم.
1: توازن الحرارة، فالرياضة بتساعد على تنظيم هذه الأمور والتوازن فيما بينها لأداء المهام، وبالتالي الجسم مهام الجسم، وبالتالي يكون الجسم قادر على أداء الوظيفة بشكل سليم.
0: نعم، العلاقة دكتورة ما بين النشاط البدني وجودة النوم؟
1: عزيزتي، ممارسة الرياضة بشكل منتظم تؤدي إلى إبعاد التوتر، عرفتي؟ فبالتالي يؤدي ذلك، يحسن المزاج ويؤدي إلى نوم عميق، وبالتالي الراحة، ممارسة الرياضة تؤدي إلى راحة الجسم، وبالتالي يؤدي ذلك إلى نوم هادئ ونوم عميق، يعني تحسن المزاج، وبالتالي تحسن المزاج يؤدي إلى نوم جيد.
0: وإلها كمان دور بالتقليل من نوبات القلق والاكتئاب؟
1: عزيزتي، أول زي ما حكيت لك، نحن ننصح مرضى الاكتئاب ومرضى اللي يعانوا من اضطراب القلق واضطراب الاكتئاب بممارسة الرياضة.
0: نعم.
1: الرياضة تخفف من القلق، وبالتالي مريض الاكتئاب إذا مارس الرياضة يشعر مباشرة بثقة بنفسه، لأنه هو مريض الاكتئاب أول شيء عنده هو ما عندهش ثقة بنفسه.
0: نعم.
1: ويشعر دائما بجلد الذات، يعني عرفتي؟ فبالتالي مباشرة إحنا بننصحه كأخصائيين بممارسة الرياضة، لأنها تخفف

0: تخفف من القلق وبالتالي تحسن المزاج وبتزيد ثقة اللي بيعاني من الاضطرابات بنفسه وبالتالي بيؤدي مهامه بشكل سليم.
1: نعم، نتحدث دكتورة عن أفضل أنواع الرياضات المناسبة لتخفيف الضغط النفسي.
0: عزيزتي يعني احنا بننصح اي حدا يمارس الرياضة اللي هو بيفضلها اللي هو بيحبها، ممكن المشي، ممكن السباحة، ممكن ممارسة مثلا ممارسة تمرين التنفس اليوغا، ممكن الجري الخفيف بالهواء الطلق، المشي لنص ساعة كثير مفيد سواء الإنسان بيعاني من اضطرابات أو ما بيعاني من اضطرابات. نعم. المهم أنه يمارس رياضة بيحبها حتى يحافظ على الاستمرارية، لأنه نعم. بتلاقي إنسان ممكن تحكي له مارس الرياضة الفلانية هو ما بيرغبها، ما بتثقل عليه، فبالتالي نعم. إحنا دائما بننصح الأشخاص مارسوا الرياضة اللي أنتم بتحبوها للحفاظ
1: نعم.
0: على الاستمرارية.
1: كيف دكتورة نبدأ بممارسة الرياضة بشكل منتظم دون انقطاع نحافظ على الاستمرارية؟
0: دائما البدء بالشيء الخفيف هو اللي بيحفز الاستمرارية. اليوم احنا بنحكي يعني دائما بتلاحظ الاشخاص اللي دائما بحطوا اهداف عالية وبتكون طموحاتهم، بالذات الناس اللي بتعاني من الوزن نعم. الزائد، بيعتقدوا انه ممارسة الرياضة العنيفة مباشرة حتأدي الى الاهداف اللي هم بدهم اياها او تحقق الاهداف.
1: نعم.
0: الشيء اللي احنا بننصح فيه هو ممارسة الرياضة الخفيفة البسيطة في البداية، الأهداف اللي توضع للأمر تكون أهداف واقعية، أهداف بسيطة لحتى أنه تكون قادر على تحقيقها. اعتبار الرياضة أسلوب حياة، مش شيء أنا لازم أدي شيء يعني تحت ضغط أو شيء يؤدي إلى الإزعاج، بالتالي إحنا لا بنحكي له أنه أدي الرياضة بسيطة لتكون نهج حياة وتستمر فيها بالشكل السليم.
1: نعم، أخطاء شائعة. نعم،
0: الاستمرارية هي أهم شيء اليوم.
1: صحيح.
0: أنا لما اختيار الوقت المناسب للرياضة، لأنه اليوم مشاغل الحياة كثيرة، فبالتالي لما بضع هدف بسيط مع ممارسة بسيطة مع اختيار الوقت المناسب، هذا الشيء بيؤدي إلى الاستمرارية وأدي إلى أنها تكون نهج حياة.
1: نعم، أخطاء شائعة دكتورة يرتكبها البعض عند ممارسة الرياضة.
0: هي البدء بالتمارين العنيفة، عرفتي مباشرة لأنه يضعوا أهداف عالية، فبالتالي بيعتبروا أنه بدنا نحقق بشكل سليم. أنت بتعرفي الرياضة العنيفة تؤدي إلى آلام، وبالتالي تتروح الآلام بتلاقي الإنسان صرف نظر عن موضوع الرياضة وتوقف عنه.
1: صحيح.
0: فبالتالي دائما يعني يبدأ بشيء بسيط بحيث أنه ما يؤدي إلى أنه ينقطع عنها. من الأشياء اللي ممكن يقع فيها الأشخاص اللي بيمارسوا الرياضة إهمالهم لشرب المي، التقطع مثلا اليوم بروح مثلا بمارس الرياضة أو لو جينا لرياضة المشي بكرة أو بعده بوقف، فهاي الأخطاء تؤدي إلى الابتعاد عنها، وزي ما حكينا إحنا هي مهمة للصحة النفسية والجسدية على حد سواء.
1: نعم، أهمية الرياضة للأطفال والشباب وكبار السن أيضا، وهل المشي اليومي كافي بأنه يحافظ على التوازن الجسدي والنفسي؟
0: عزيزتي الرياضة مهمة للأطفال عشان نموهم، عشان بتساعد على النمو السليم وزيادة النشاط وزيادة التركيز للطفل. لازم الطفل يمارس الرياضة عشان يكون يصل للنمو الطبيعي. بنلاحظ احنا الأطفال قصار القامة، بنشجعهم دائما لممارسة تمارين وبالذات تمارين الطول، بحيث انه لأنها بتساعد على نمو العظم بالشكل السليم. بالنسبة للشباب، لتقليل التوتر، المحافظة على لياقتهم، المحافظة على اتزانهم النفسي، برضو بنشجعهم للرياضة.
1: نعم.
0: بالنسبة لكبار السن، هي بتساعد على تحسين الحركة وبتقلل خطورة الإصابة بالأمراض المزمنة زي السكر والضغط وإلى آخره، فبتساعدهم على الحركة وبالنسبة لهم بتجنبهم الأمراض المزمنة.
1: نعم، تأثير الرياضة. تفضلي.
0: بالنسبة يعني لرياضة المشي، رياضة المشي كثير مناسبة وهي كافية إذا ما تم ممارستها بشكل مستمر وأصبحت نهج حياة فهي كافية، لكن إن استطاع الشخص ممارسة رياضة بشكل أكبر فلا ضير بذلك، بالعكس هذا شيء محمود يعني.
1: نعم، تأثير الرياضة دكتورة على صحة القلب والطاقة والتركيز.
0: نعم عزيزتي، الرياضة تحافظ على تؤدي إلى يعني الحفاظ على عمل القلب، بالتالي بتقوي القلب، تقوية القلب تؤدي إلى ضخ دم سليم وبالتالي

0: وصول الأكسجين إلى الدماغ، فبالتالي هي مهمة جدا لتقوية عضلات القلب، لأنها تقوية عضلات القلب يتبعها اللي هو وصول الدم إلى الدماغ، وبالتالي تحافظ على التركيز وتحافظ على الذاكرة وتحافظ على التفكير بشكل إيجابي.
1: نعم
0: نعم،
1: شكرا لك الدكتورة ريم الرواشدة الأخصائية النفسية على هذه المعلومات القيمة، كل الشكر لك.
0: أشكرك عزيزتي، لكن برضو إحنا يعني بنأكد على أمر مهم جدا، لأنه إحنا بنلاحظ الضغوطات النفسية اللي كثير بيعانوا منها الشباب. تفريغ هي وسيلة لتفريغ انفعالاتهم، هي وسيلة للتخلص من التوتر والقلق والاكتئاب، هي خلينا ناخذ إنها جانب للراحة النفسية. ناخذ انها اليوم جانب للراحه النفسيه، فما نستهين فيها. اليوم لما بتحكي لحدا مارس الرياضه يمكن ما يعطيك اهتمام، ممكن ما يلتفت لإلك، فبالتالي يعني تشجيعنا لممارسه الرياضه وبالذات بالهواء الطلق هي وسيله لتخفيف التوتر وتحسين الحاله المزاجيه.
1: نعم، كل الشكر لك يا الدكتوره ريم الرواشده الاخصائيه النفسيه، حياك الله.
0: اهلا
1: يا هلا فيك.
0: الله يحييك.

0: مستمعين الكرام، مكملين معكم في نوافذنا لليوم، وفي هذه النافذة نسلط الضوء على جهود جمعية الإرادة لمرضى السكري والرسالة الإنسانية والصحية اللي تقدمها لخدمة المجتمع، إضافة للفعاليات والمبادرات اللي تنظمها هاي الجمعية لدعم مرضى السكري ونشر الوعي الصحي. ورح تنضم إلي عبر الهاتف الدكتورة سيما الكلالدة، رئيس جمعية الإرادة لمرضى السكري. يسعد صباحك دكتورة.
1: أهلا وسهلا، يسعد صباحك.
0: يا هلا فيكي. بداية دكتورة، عرفينا بجمعية الإرادة لمرضى السكري وأهدافها والتأسيس، تفضلي.
1: حبيبتي شكرا كثير أول إشي على اهتمامكم. إحنا أسسنا الجمعية سنة 2013.
0: نعم.
1: يعني إنا تقريبا 13 سنة بإذن الله. أسسنا الجمعية لهدف لمسنا بوقتها إنه الأطفال وذويهم اللي مصابين بالسكري بحاجة لرعاية إضافية من ناحية توعية،
0: نعم،
1: وتعريف بالمرض والتثقيف، بالإضافة لاحتياجاتهم من أنواع إنسولين غير متوفرة. كانت وقتها أغلب المرضى بياخدوا الإنسولين المخلوط المتعارف عليه،
0: نعم،
1: لكن في أنواع إنسولين أفضل، ومش كل الأطفال بيستجيبوا للإنسولين المخلوط التقليدي. فهاي كانت في تكلفة زيادة على الأهل، خصوصا الأهل من الفئات اللي ما بتقدر على هذا العلاج. وطبعا اللي مطلوب دايما من الأطفال فحص السكري بانتظام تقريبا من 4 لـ6 مرات أقل إشي خلال النهار، فكانت تكلفة شرائح فحص السكر كتير عالية على المرضى. معظم مرضانا من فئات ذوي الدخل المحدود، اللاجئين اللي بالأردن من جميع الفئات. إحنا كان وقتها كتير عنا لاجئين سوريين، فلسطينيين، عرفت كيف؟ فإحنا بنخدم هاي الفئات، ولهلأ عم نخدم هاي الفئات طبعا. فأسسنا الجمعية هدفها الرعاية الطبية والتوعوية، يعني توفير الخدمات اللي كان في نقص في توفيرها. طبعا هلأ إحنا تطورنا وصرنا نتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الأخرى مثل الجمعية الملكية للتوعية الصحية، مع وزارة

0: الصحة مع وزارة التربية بالمدارس، وعالميا مع جمعية السكر العالمية IDF.
1: نعم.
0: فإحنا هلأ يعني اتوسعنا وصارت خدماتنا منتشرة في جميع أنحاء المملكة. بنقدم عيادة مجانية كل أسبوع للمرضى غير المقتدرين، بيجوا بياخدوا فحص
1: هاي من الخدمات والبرامج اللي بتقدموها للمرضى.
0: نعم نعم، بيجوا بياخدوا شرائح، بياخدوا انسولين، بيجوا بنفحصوا، وبنروح احنا باستمرار على المخيم، مخيم غزة في جرش.
1: نعم.
0: بنعمل عيادة طبية مجانية لهدول المرضى اللي ما بيقدروا يجينا، بيجوا على العيادة او على عمان نظرا لظروفهم الصعبة، تكلفة المواصلات، الظروف الاجتماعية الصعبة اللي بيعيشوها.
1: نعم.
0: فهاي نبذة بسيطة عن احنا ليش اسسنا جمعيتنا.
1: نعم، الخدمات والبرامج اللي تقدمها الجمعية للمرضى دكتورة بشكل مفصل أكثر.
0: هلأ طلعي، إحنا بنعمل عيادة طبية. العيادة الطبية في طبيب.
1: نعم.
0: في مثقف سكري. أوكي. بنقدم الإنسولين، بنقدم الشرائح، وبنعمل كل فترة وفترة دورات تثقيفية للأهل والمرضى في العيادة، ومرات بنعملهم بأوقات مختلفة.
1: نعم.
0: هذا الجزء الأول. الجزء الثاني النشاط الاجتماعي، نعمل مخيم للسكري للأطفال بالصيف، نعمل لهم نشاطات ترفيهية، منعرفهم على بعض إنه أنت مش لحالك، في عندك ناس زيك، وهذا له أثر كتير كبير على نفسية الطفل. ما بتعرفي قدي هذا الإشي كتير مهم، إنه الطفل يحس إنه هو جزء مش مجتمع، هو مش مختلف.
1: نعم.
0: غير هيك إحنا على استمرار دائما نعمل مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية ووزارة الصحة ووزارة التربية دورات لمقدمين الرعاية الصحية في المدارس.
1: نعم.
0: من ممرضين وأساتذة بيشوفوا هاي الحالات وبيشوفوا هدول الأطفال عشان يعرفوا كيف يتعاملوا معاهم.
1: نعم.
0: عرفتي كيف؟ غير هيك إحنا عنا البحث تبعنا، إحنا منسجل كل المرضى ومنوثق كل هاي الحالات، منوثق التراكمي تبعهم، فحوصاتهم، وعلى متابعة مستمرة، ومنطلع بيانات. وإحنا كنا أول جمعية في الأردن بتعمل استبيان لعدد الأطفال المصابين بالسكري، وكان هذا بالتعاون طبعا مع وزارة التربية آنذاك. وإحنا أول جمعية طلبنا بإعفاء مرضى السكري من الضريبة على مستهلكات السكري.
1: نعم.
0: من شرائح وأدوية وسناسر وإنسولين. فإحنا كان إن الفضل سباقين في هذا الإشي، إنه لغينا ضريبة الإنسولين في الأردن، بنفتخر في هذا الكلام.
1: نعم.
0: والاستبيان اللي عملناه تبين وقتها بهذاك الوقت ب2013 انه بهذاك الزمن كان عندنا ما يقارب 6000 طفل مصاب بالسكري من النوع الاول.
1: نعم، حدثينا دكتورة عن دور الجمعية بالتوعية المجتمعية حول مرض السكري وكيفية تعزيز الثقافة الصحية للوقاية ايضا من السكري ومضاعفاته.
0: طبعا يعني احنا كل مرة نعمل تثقيف للسكري للأهالي وللمرضى، إحنا منعزز ثقتهم بنفسهم. غير هيك إحنا بنعمل تثقيف للناس الغير مصابين بالسكر للوقاية من السكري. هلأ سكري الأطفال بيختلف عن سكري الكبار.
1: نعم.
0: سكري الكبار على الغالب ناجم عن السمنة. أوكي. سكري الأطفال على الغالب سكري نوع أول ما إله علاقة بالسمنة. فيختلف طريقة الوقاية والتوعية اللي بدنا نعملها للكبار وللصغار. عرفتي كيف؟
1: نعم.
0: بس احنا زي ما بتقولي صح، ان الفرصة عصفورين بحجر واحد، انه اذا بنحكي على السكر الاول كمان بنثقف الاهل من ناحية سمنة الاطفال، سمنة الكبار، العيلة فيها سكر كتير، الفحص الدائم، دير بالك، رياضة. يعني ما الناس زمان عاملين احنا خطوات نحو السكر، النشاط اللي عملنا بحدائق الحسين بالتعاون مع امانة عمان، كمان اجوا ناس كتير غير مصابين بالسكري وعرفوا دور الرياضة في الوقاية من السكر. فإحنا دائما بنعمل نشاطات. هلا إنا بإذن الله مخيم سكري بالتعاون مع متحف الأطفال كمان بشهر 7 للأطفال المصابين وذويهم.
1: نعم.
0: فدائما عندنا نشاطات كثيرة.
1: نعم. الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالسكري وكيفية الوقاية منها دكتورة؟
0: هلا الأطفال عادة بنصابوا بالسكري بمرحلتين من عمرهم. مرحلة دخول المدارس بين 5 سنين ل8 سنين، هاي أكثر فئة تصاب أو بيطلع عليها عوارض سكر. والفئة الثانية فترة المراهقة.
1: نعم.
0: عرفتي كيف؟ فهدول فترتين مميزتين إنه بيظهر فيهم أو علامات السكر بتكون واضحة. وعلامات السكر أختي الكريمة، يعني هاي فرصة إنه إحنا نوعي، هي 4 واضحة جدا.
1: نعم.
0: ولازم كل الأهل يعرفوها. أول إشي التبول بكثرة بالليل والنهار. ثاني إشي الشعور بالعطش المبالغ فيه، مش والله شيء واحد بيشرب زيادة مي، لا مبالغ فيه.

0: ثالث إشي الإرهاق والوهن العام.
1: نعم.
0: رابع إشي فقدان الوزن الشديد بفترة قصيرة جدا. هاي أربع علامات للسكر كتير واضحة عند الأطفال. فأي واحد بيسمعنا عند حدا من أطفاله أو حدا بيعرفه أو معلمة مدرسة، على فكرة كتير من الأطفال بيجوا عن طريق المدارس.
1: نعم.
0: تكون المعلمة منتبهة إنه الطفل عم بتغير وبتطلب من الأهل إنه يروح يتابع الطبيب. فكتير منهم يتم التشخيص مش من ذويهم. فهي علامات كتير واضحة، نطلب من الكل إنه يكونوا يتقنوا. وفحص السكر إشي كتير سهل، تقدر تفحصيه بالبول، تقدر تفحصيه عن طريق الأصبع.
1: أها. نعم. كيف يمكن دكتورة للمتطوعين أو الجهات الداعمة إنها تتعاون مع جمعيتكم؟
0: يعني طلع إحنا عندنا صفحة على الفيسبوك، هاي ببعث لك رقمنا، رقم الجمعية. أي واحد بيحب يكون جزء من المتطوعين بيسجل معنا، وإحنا دائما نتواصل معهم لما بنعمل نشاطات.
1: نعم.
0: أوكي.
1: نعم. الخطط المستقبلية والمبادرات اللي تعمل عليها الجمعية خلال الفترة المقبلة لخدمة مرضى السكري في الأردن؟
0: طلع إحنا هلأ ماشيين في شيء اسمه برنامج خطوات نحو السكر.
1: نعم.
0: أوكي. وهي مبادرة بدينا هاي السنة، وإن شاء الله اللي قدرنا نكمل وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني مش لحالنا، لنقدر نقدم أجهزة فحص السكر لكل طفل. كل طفل له الحق في إنه يكون عنده جهاز استشعار لفحص السكر.
1: نعم.
0: فإحنا هذه هي خططنا المستقبلية بإذن الله، ودائما مكملين بنشاطاتنا ومنضيف ومنحسن عليها.
1: نعم. قبل الختام دكتورة، رسالة منك للمجتمع والمرضى السكري.
0: طلع أنا دائما بحكي صاحب الحاجة هو أكتر واحد بيقدر يحكي عن مرضه، هو أكتر، هو رسول لمرضه. فإحنا نطلب من الأهالي ومن الأطفال المصابين هم يكونوا سفراء هذا المرض في المجتمع.
1: نعم.
0: إيد واحدة ما بتزقف. فأنت لا تعتمد على جمعية أو على طبيب هو يحكي باسمك، بدك تكون جزء من هذا المجتمع. هذا المرض بيصيب أي واحد في أي مكان، فقير غني صغير كبير، ما في واحد في غنى عنه يكون عنده احتمالية الإصابة بالسكر. فمنطلب دايما يكون، لما نطلب منهم تعالوا معنا، احكوا معنا، امشوا معنا، ييجوا بأعداد كبيرة.
1: نعم.
0: وهاي رسالتنا للجميع، احنا مش لحالنا، احنا لإلكم، انتوا لازم تكونوا معنا.
1: يعني أنا بدي أشكرك على هاي المعلومات القيمة، ونتمنى أنه نكون أفدنا كثير من الناس. أنا بدي أشكرك الدكتورة سيما الكلالدة، رئيسة جمعية الإرادة لمرضى السكري، كل الشكر لك.
0: شكرا لكم.
1: يا هلا فيك، حياك الله.
0: أهلا وسهلا.

0: نصل معكم مستمعينا إلى ختام حلقتنا لليوم من برنامج نوافذ، كانت لحظات شاركناكم فيها الحديث والفكرة وربما ابتسامة خفيفة نحتاجها جميعا لنكمل يومنا بروح أجمل. نتمنى أن نكون قد أضفنا لصباحكم فائدة ولمسة إيجابية ترافقكم في تفاصيل يومكم. لا تنسوا أنه لكل يوم فرصة جديدة ولكل بداية حكاية تستحق أن تروى. اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل من الهندسة الإذاعية الزميل حسن حماد، ولكم تحيات علم العبادي زين بشابشة، وكنت معكم أنا علا الجبور. أشكركم على طيب المتابعة، دمتم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله.
1: نوافذ.

الموجز 12 ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. سمو

لي العهد يؤكد خلال لقائه وزير الخارجية الألماني في برلين أهمية تعميق العلاقات بين الأردن وألمانيا في مختلف المجالات. سمو ولي العهد يشدد على أن التطورات الإقليمية يجب ألا تصرف نظر العالم عن غزة والضفة الغربية، ويؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتصدي للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية. سمو ولي العهد يطمئن هاتفيا على صحة اللاعب عصام السميري بعد تعرضه لإصابة خلال التدريبات الفردية مع منتخب النشامة. لجنة فلسطين في مجلس الأعيان تدين بأشد العبارات إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك لليوم 12 على التوالي، وفرض قيود تعسفية على وصول المصلين إلى المسجد وسائر أماكن العبادة في البلدة القديمة. الهيئة الخيرية الهاشمية تسير 5 قافلة إغاثية إلى لبنان مكونة من 25 شاحنة استمراراً للجهود الأردنية الإنسانية في دعم الأشقاء والتخفيف من آثار الظروف الإنسانية الصعبة. إيران تقول إنها تدرس رداً أمريكياً جديداً لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط، ومصادر مطلعة تقول إن زيارة قائد الجيش الباكستاني لطهران تهدف إلى تقليص الفجوات والتوصل إلى إعلان رسمي للاتفاق. منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو تحذر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة ينذر بصدمة هيكلية في قطاع الأغذية الزراعية قد تفضي إلى أزمة حادة في الأسعار العالمية للأغذية مستقبلاً. محلياً، وزير الأوقاف يتفقد أوضاع الحجاج الأردنيين في مكة المكرمة ويطلع على مستوى الخدمات المقدمة لهم. بدء أعمال فك وإزالة جسر المشاة الخرساني القديم الواقع على طريق عمان السلط، ما يتطلب إغلاقاً مؤقتاً لحركة السير في كلا الاتجاهين اعتباراً من 10 من مساء يوم غد الجمعة وحتى 7 من صباح بعد غد السبت. انخفاض على درجات الحرارة اليوم مع فرصة لهطول أمطار خفيفة في شمال المملكة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.
3: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. الحديث اليوم حول أمراض الغدة الدرقية الأكثر شيوعا، الأعراض والعلاج وسبل الوقاية. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الدكتور منذر سليمان المومني، وهو أستاذ مشارك في كلية الطب الجامعة الأردنية واستشاري أمراض الغدد الصم والسكري مستشفى الجامعة الأردنية. دكتور منذر، أهلا وسهلا فيك ويعطيك العافية.
4: الله يعافيك، أهلا وسهلا فيك دكتور علي، وشكرا على الاستضافة.
3: متشرف دائما دكتور، يعني إحنا أساتذتنا في كلية الطب لهم الباب مشرعا دائما وأبدا، ونعرف المعاناة اللي بتعانوها والجهد اللي بتبذلوه، والطلبة والإقامات والمرضى، ولكم ما شاء الله عليكم، يعني كأنكم دائما في جهد متواصل.
4: أشكرك سيدي، واجبنا، بارك الله فيك.
3: دكتور، الغدة الدرقية شو دورها بالجسم؟ ويعني لازم نحطي لمحة،
4: نعم،
3: وخاصة أنها مكانها بارز
4: صحيح.
3: يعني أمامنا بنشوف.
4: نعم نعم صحيح،
3: تفضل.
4: سيدي، هي الغدة الدرقية جزء من نظام الغدد الصم في الجسم.
3: نعم.
4: وهذه الغدد جميعها بما فيها الغدة الدرقية إلها وظائف معينة، وبتأدي هذه الوظائف عن طريق هرمونات بتم إفرازها من هاي الغدد مباشرة. نعم. إلى الدم. وهاي الهرمونات هي اللي بتأدي الوظيفة المباشرة على الأعضاء.
3: نعم.
4: على أعضاء الجسم المختلفة. الغدة الدرقية من أبرز وظائفها السيطرة أو تنظيم مسألة العمليات الأيض، البناء والهدم، الميتابوليزم.
3: نعم.
4: في الجسم. فإلها علاقة بموضوع النشاط، موضوع الحفاظ على الطاقة، موضوع كفاءة تخزين الطاقة في الجسم، الوزن، تنظيم الوزن زيادة أو نقصان. وإلها وظائف مختلفة على عضلة القلب بدون هرمونات الغدة الدرقية، بطء وكسل في عضلة.
3: نعم.
4: وظيفة عضلة القلب. كذلك شغل إيجابي على وظائف الكلى بدون الهرمونات الغدة الدرقية، ممكن نشوف تراجع وتباطؤ في وظائف الكلى وحبس للسوائل في الجسم. وظيفتها على الدماغ خلال فترة النمو مهمة جدا، هرموناتها لنمو العقلي
3: من البداية، الذكاء بعد الولادة مباشرة.
4: من البداية، ربما من قبل الولادة أيضا. نعم.
3: نعم.
4: خلال فترة يعني النمو
3: الحمل.
4: داخل، نعم، داخل
3: يعني حتى
4: الحمل.
3: الطفل بعد الجنين في بطن أمه
4: هرمونات الغدة مطلوبة. إذا الأم ما كان عندها كفاية من هرمونات الغدة الدرقية، عندها نقص شديد مثلا، والطفل كان عنده مشكلة في الغدة لأي سبب، الطفل ممكن
3: يكون يعني عنده
4: مشاكل في نمو الجهاز العصبي والذكاء من قبل الولادة حتى.
3: أعتقد صار في كشف مبكر، صح؟
4: 100%.
3: يعني أعتقد
4: الآن صار روتين. نعم الآن صار روتين، يعني كل المواليد الجدد والأردن من الدول الرائدة في هذا المجال.
3: صح.
4: في الرعاية الطبية الأولية والpreventive medicine والطب الوقائي.
3: نعم.
4: مجموعة من الفحوصات اللي بتنعمل لكل المواليد الجدد، يعني بالقانون يجب عملها.
3: نعم.
4: منها فحص وظائف الغدة الدرقية،
3: لأنه هاي ممكن الطفل يطلع عنده مشاكل نمو واضطرابات
4: مية بالمية. يعني سهل جدا التشخيص من خلال هذا الفحص، والعلاج رخيص كمان ومتوفر. ولكن بدونها، يعني إذا حالات قليلة كان عندها نقص وما تم المعرفة عنه كشفه مبكرا، العواقب سيئة خلال فترة النمو، ممكن يصير تخلف عقلي بالطفل.
3: نعم. فحص بسيط
4: وعلاج بسيط وسهل، وعلاج سهل الحمد لله.
3: نعم. طيب، يعني بصراحة حكينا عن الهرمونات بالدم، الوزن، عضلة القلب، وظائف الدماغ والنمو وأثناء الحمل. يعني الغدة الدرقية هل قديش حجمها هي؟
4: قليل، يعني ما بتتجاوز 15-20 جرام.
3: تصور. نعم. وكل البلاوي،
4: يعني مشاكلها كثيرة إذا تعطلت، لكن من فضل رب العالمين ورحمته ممكن الغدة الدرقية 10% من وظيفة الغدة الدرقية أو من حجم الغدة الدرقية إذا كان وظيفتها طبيعي 10% ممكن تؤدي الوظيفة المطلوبة. فعنا يعني عنا فائض من فضل رب العالمين.
3: 10% فقط بتأدي الواجب.
4: بتأدي الواجب إذا كانت طبيعية طبعا، أكيد بدون خلل في وظيفتها.
3: طيب، هي وين بيجي مكانها؟ كيف نقدر؟
4: مكانها في الرقبة طبعا، في المنطقة الأمامية من الرقبة. فبعض الأمراض الخاصة بالغدة الدرقية ممكن تبين عن طريق النظر، يعني ممكن يعني بعض الأشخاص
3: حدا يجار من أخوك بالدار يقول لك ليش في
4: رقبتك، إنه في انتفاخ بالرقبة،
3: وهذا ممكن يتشخص.
4: ممكن يتشخص عن هذا الطريق، وهاي طبعا من الأمراض الشائعة من أمراض الغدة الدرقية، اللي تضخم في الغدة الدرقية، وهذا بيبين بالنظر حقيقة عن معظم الناس. ربما يعني كل ما كان الواحد وزنه أكثر بتصير أصعب بالنظر.
3: بصير طبعا، خاصة إذا ناصح ورقبته قصيرة
4: أصعب وأصعب،
3: بتصير
4: ممكن تكون متقدمة أكثر لا يتم اكتشافها.
3: طيب، شو الأشياء اللي بتلفت النظر؟ يعني خلينا نحكي شو الأعراض.

0: قديش لازم نلفت ونسلط الضوء على هذا
1: نعم
0: الموضوع؟
1: نعم نعم نعم. هاي الأعراض يعني هي أعراض خمول الغدة الدرقية.
0: عندنا خمول معناته في عندنا نشاط.
1: 100%. لكن الخمول الغدة الدرقية اللي ناتج عن نقص إفرازاتها وفي أسباب متعددة لذلك هي الأكثر شيوعا. فممكن يعني
0: نحكي عنها بداية عن
1: في البداية.
0: نعم.
1: نعم عن الخمول هي أكثر شيوعا عند النساء أكثر من الرجال بنسبة غالبة واضحة. 80-90% من مرضى خمول الغدة الدرقية هم من السيدات من النساء. نعم
0: بعدين نسأل ليش
1: بس تمام. نعم. على بركة الله. لكن الأعراض متشابهة في الرجال في النساء والأعراض يعني أعراض عامة عموما يعني. نعم. مثلا خمول زي ما تفضل دكتور علي أحيانا. نعم. الواحد يعني ظروف الحياة تعب سهر
0: صح.
1: إجهاد برمضان إجهاد مناسبات الصيف سهر
0: صح.
1: فالواحد ممكن خلال النهار
0: يفسر خمول إنه هذا ناتج عن التعب
1: 100% فقط. نعم. يعني ظروف الحياة اللي بنعرفها. لكن إذا في خمول ما له سبب واضح خمول مستمر لفترة هذا بده نظرة
0: التوقف.
1: هذا بده نظرة سواء للغدة الدرقية أو غير ذلك ربما فقر دم نقص حديد إلى آخره.
0: كلها أسباب ممكن تكون
1: نعم يعني أسباب متعددة.
0: أعراض الخمول ملفتة إذا مكررة وطولت
1: وما إلها سبب واضح
0: وما في سبب
1: ما في تفسير واضح
0: صح
1: وسهل إلها
0: صح.
1: كذلك الوزن يعني كثير من زيادة الوزن وإذا بقول كثير منها حقيقة هي 95% من زيادة الوزن في المجتمع هي أكل كثير وقلة حركة مش غدة درقية
0: صح. مشان ما نخوفش الناس
1: 100% يعني بالنهاية
0: شو بتعمل
1: شو بتعمل ببين عليك. لكن هذا 5% فقط اللي بده اهتمام من ناحية غدة درقية
0: يعني
1: 5%
0: من المشاكل زيادة الوزن ممكن يكون غدة درقية
1: من الدرقية والكظرية وغيرها يعني هرمونات والدرقية يعني أكيد أكثر شيوعا طبعا من الكظرية أو فوق الكلوية. لكن معظم أسباب زيادة الوزن ما لها علاقة بالغدة الدرقية.
0: خلاص واضح.
1: كذلك مثلا عند لأنه قلنا السيدات هم الأكثر شيوعا مثلا اضطرابات الدورة الشهرية هاي من الأعراض المهمة
0: اللي علاقة بالغدد.
1: نعم. أيضا في أسباب متعددة لاضطراب الدورة الشهرية بما فيها الاسترس الزايد وغيره
0: صح.
1: لكن إذا بنقول اضطراب دورة استمر أكثر من شهر قد تكون الغدة الدرقية.
0: بالغدد الدرقية
1: نعم.
0: يعني اضطراب الدورة شو المقصود فيها؟
1: مثلا زيادة في كمية الدم غزارة في الدورة الشهرية هذا معروف عن خمول الغدة الدرقية مؤشر قد تكون الغدة الدرقية.
0: نعم.
1: وقد تكون أسباب أخرى. وأحيانا الدورة أكيد ما بتكون منتظمة بالوقت ممكن تيجي بتقارب أكثر من ناحية الوقت
0: يعني
1: بدل ما تيجي شهريا تيجي كل أسبوعين ثلاث مثلا.
0: نعم.
1: إذا هذا تكرر شهر شهرين ثلاثة هذا بدهم متابعة وفحوصات وتشخيص من ناحية النسائية وأطباء الغدد.
0: واضح. يعني أي مشكلة باضطراب الدورة لا ما يخطر عبالنا ننسى الغدة الدرقية
1: واحدة من الأسباب يعني يجب التفكير فيها من ضمن عدة أسباب محتملة.
0: شو الأعراض الأخرى اللي ممكن كمان؟
1: نعم أيضا عندي نساء أكثر مسألة تساقط الشعر شعر الرأس تساقط
0: نتكلم
1: الشعر
0: نتكلم عن خمول
1: الغدة الدرقية
0: إفرازات الغدة الدرقية
1: أي نعم,
0: نعم.
1: زيادة في تساقط الشعر قد يكون من الأسباب. طبعا بضل في بالنا أنه نقص الحديد وفقر الدم قد يكون
0: صح.
1: وزنك وفيتامين دي حتى نقص فيتامين دال قد يكون أسباب متعددة. لكن واحدة من الأسباب اللي بنضل
0: في بالنا أنه الغدة الدرقية
1: أي نعم. احيانا بتبين مشاكل الغده الدرقيه عند السيدات من ناحيه تاخر الحمل تاخر الانجاب.
0: نعم.
1: فاذا في عندنا يعني تاخر حقيقي في الحمل والانجاب عاده طبيا يجب الصبر سنه على الاقل بعد الزواج.
0: نعم.
1: فاذا ما في حمل بعد سنه والسيده يعني راحت للكشف الطبي اكيد الغده الدرقيه واحده من الاسباب اللي يجب الكشف عنها
0: المرور عليها.
1: نعم.
0: طيب حكينا عن الوزن حكينا عن الدورة حكينا عن تساقط الشعر التعرق شلون؟
1: نعم خمول الغدة الدرقية ما فيها زيادة في التعرق بالعكس هي فيها شعور بالبرد الزايد.
0: ها بالضبط.
1: والبرد هذا يعني بعض الأشخاص عندهم طبيعة أجسامهم طبعا لكن زي ما حكينا في البداية العرض

0: جديد اللي غير معتاد. هذا اللي بده
1: واحد
0: النظر
1: جسمه دائما دافي بلش يبرد برد مش طبيعي
0: 100%. يعني الناس حولك مش بردانة وانت ما يعني لابس اكثر من طبقه وهاتوا لي بطانيه وهاتوا حرام. اذا كان
1: مؤشر.
0: اذا كان مش طبعك هيك اذا طول عمرك هيك هذا مش الغده الدرقيه. هذا مش الغده الدرقيه. نعم.
1: طيب بهذه الوضعيه بوضعيه الخمول والاعراض هذه الغده شو بتكون صار فيها؟
0: تمام. اسباب خمول الغده الدرقيه.
1: نعم.
0: اكثر الاسباب شيوعا في العالم هي واحد من اثنين، رقم واحد واثنين في العالم. جهاز المناعة اللي هي الأمراض المناعة الذاتية. هذا السبب الأول في الأردن على كل حال. المناعة الذاتية.
1: خلل المناعة الذاتية. شو فسر لنا يا شو؟
0: أوكي. في عديد من الأمراض في الجسم تتعلق بسموها المناعة الذاتية.
1: نعم.
0: المناعة الذاتية في أسباب تربطها بالجينات، يعني في استعداد وراثي عند بعض الناس.
1: نعم.
0: لبعض الأمراض الوراثية من بينها خمول الغدة الدرقية.
1: نعم.
0: فمنلاقي ممكن الأم، ممكن الخالة، ممكن بعض يعني السيدات من الدرجة الأولى يكون عندهم خمول غدة درقية. هذا السبب الغالب وراها هو الجهاز المناعة الذاتي. ليش بصير تنشيط لجهاز المناعة ضد الغدة الدرقية؟ في نظريات يعني ممكن نذكر بعضها، لكن بيرتبط ببعض الفيروسات عادة.
1: نعم.
0: بعض الفيروسات فيها تركيب بروتين على سطح الفيروس بيشابه البروتينات على سطح خلايا الغدة الدرقية. في بعض التشابه بينهم، فالجهاز المناعة اللي بيهاجم الفيروس بيهاجم أي شيء بيشبه الفيروس. بهاي الحالة قد تكون الغدة الدرقية.
1: يعني جسمك بصير هاجم
0: بهاجم أعضاء. الآن أعضاء الجسم
1: هون بهذه الحالة الغدة الدرقية.
0: الغدة الدرقية طبعا جهاز المناعة في مشاكل روماتيزم مثلا، هاي كمان مناعة ذاتية. أمراض بسموها اللوبس، الذئبة الحمراء مثلا، والأمراض الروماتيزم، الروماتويد وغيره، كلها أمراض مناعة ذاتية. وفي أمراض مناعة ذاتية على الكلى وعلى الكبد وعلى القلب.
1: نعم.
0: فهذه واحدة من مظاهر المناعة الذاتية، الخلل اللي ممكن يصير فيها بصيب الغدة الدرقية. السبب الثاني الشائع ربما الأكثر شيوعا في العالم هو نقص اليود.
1: هذا يعني السبب الرئيسي
0: في العالم. نعم. لمعظم أو كثير من دول العالم نحكي عنها الدول المتقدمة صحيا عالجت أو حاولت تعالج هاي المسألة من عشرات السنوات بإدخال اليود لبعض المنتجات اللي البني آدم بيستهلكها. نعم. اللي موجودة في معظم البيوت أو كل البيوت، مثلا اليود مع الملح، وهذا موجود في بلادنا الآن. إذا بتروح على السوق بتلاقي الملح باليود، أيوداي سولت، فهذا مدعم باليود، يعني هذا مش أصل الملح،
1: هذا كوقاية
0: كوقاية مشان تقريبا البيوت كلها بتستخدم.
1: صح.
0: الملح.
1: صح.
0: بعض البلدان بتدعم القمح الطحين الخبز باليود. فالشيء اللي مدخل كل بيت الخبز أو الملح بتلاقي مدعم باليود. فنقص اليود في بلادنا قليل الحمد لله.
1: ممتاز. ممتاز. أكثر المناعي معناته
0: في بلادنا. نعم. في الأردن المناعي رقم واحد.
1: حكيت عن الوراثة.
0: نعم.
1: هل يعني هي قابلية أو الاستعداد
0: 100%. هي استعداد، قابلية وراثية، يعني وليست مثلا ممكن أذكر مرض على سبيل المثال مرض الثلاسيميا مثلا.
1: نعم.
0: الوراثة واضحة.
1: صح.
0: إذا الأب حامل أو الأم حامل.
1: صح.
0: ف 25% من الأولاد مثلا عندهم المرض، يعني 1+1.
1: صح.
0: يساوي 2. لا هون مش بهذا الوضوح الصحيح.
1: صح.
0: الاحتمالية الإصابة بخمول الغدة الدرقية عند الأشخاص اللي عندهم تاريخ عائلي بالمرض هي أعلى. لكنها مش حتمية.
1: يعني مزبوط. يعني إذا البنت
0: مثلا أمها عندها احتمالية البنت أعلى، بس هذا مش شيء حتمي. يعني بتلاقي الأم اللي عندها غدة درقية عندها 5 بنات
1: ولا واحد انصابت أو واحد انصابت
0: أو واحد انصابت.
1: طيب هلا الأم اللي عندها مشكلة بالغدة الدرقية شو بنات يساون؟ شو البنات أو البنت
0: المقصود كوقاية؟
1: بالضبط. يعني
0: المقصود
1: استكشاف.
0: نعم. نعم.
1: بأي عمر تبلش تهتم بهذا الموضوع؟
0: نعم. نعم. طبعا القابلية موجودة لأنه هاي في بالوراثة.
1: نعم.
0: يعني فالبنت هاي عندها قابلية استعداد للمسألة. إذا هذا

0: فاق بنقص يود، أكيد احتمالات المشاكل بتكون أعلى.
1: نعم
0: إذا ترافقت ببعض العلاجات اللي تعطى لي يعني دواعي خاصة، بعض أمراض القلب، أدوية مثل أميودارون على سبيل المثال
1: نعم
0: للقلب مثلا، أو بعض الأدوية اللي بتنعطى كعلاجات بيولوجية لبعض الأمراض الجهاز الهضمي أو الروماتيزم، هذه بتزيد الاحتمالية. الآن هاي حالات خاصة طبعا،
1: حالات خاصة.
0: حالات
1: نعم
0: خاصة، لكن اليود هو الشيء اللي مفروض أن ننتبه، وهذا ما بده استعداد خاص غير أنه البيت ما يستخدم الملح اللي بسمه ملح الهملايا أو الملح
1: هذا
0: الخشن،
1: مش مدعم،
0: هذا مش مدعم.
1: الخشن اللي هو للكبيس ولل
0: واللي هو الأغلى،
1: والأغلى،
0: هذا مش مدعم باليود.
1: الملح العادي
0: الملح
1: ملحنا
0: العادي
1: مدعم،
0: اللي بتلاقيه بالأسواق، يعني الملح
1: المكياس
0: المعتاد، يعني
1: المعتاد، بدناش نسميها
0: بدناش
1: سيادة شركات
0: 100%، هذا كله موجود في يود، فهذا اللي موجود يكون في البيوت. واستخدام الملح بالمعقول، يعني حتى احنا ما بننصح ابدا بزيادة استخدام
1: طبعا
0: الملح.
1: كطبيب باطنية وطبيب غدد
0: الاستخدام المعقول المعتاد يعني رشة
1: الكمية اللي
0: الملح
1: بدنا من
0: المعتادة.
1: الطعام تكفينا.
0: بالضبط، رشة الملح المعتادة على الأكل بدون مبالغة، لأنه المطلوب من اليود كميات قليلة جدا يوميا.
1: أقل من مليغرام. طب دكتور،
0: نعم
1: زمان زمان قبل ما يدعموا الملح والخبز أو الطحين
0: نعم
1: باليود كانت تظهر
0: منتشرة، كان رقم واحد في مناطقنا. هي
1: تصور قد ايش شغلة بسيطة بتكشفها.
0: طبعا يعني كانت الأماكن القريبة من البحر، لأنه الأكل السمك وغيره موجود في يود، فالأماكن الساحلية ما فيها مشاكل غدة درقية.
1: تصور
0: بالأماكن الداخلية طبعا الأردن بغالبه، يعني مناطق بلاد
1: طبعا
0: الشام
1: احنا بحرنا
0: مناطق
1: بالعقبة.
0: داخلية، مناطق داخلية، فبتلاقي مثلا شط فلسطين، ممكن العقبة، ممكن سواحل البحر
1: بيروت،
0: الأحمر،
1: نعم
0: بيروت إلى
1: هذول
0: آخره.
1: اللي على الشط
0: اللي على
1: أمورهم
0: الشط
1: كويسة،
0: اللي بوكلوا السمك أمورهم كثير
1: اللي
0: أفضل.
1: بالعمق
0: مشكلة،
1: مشكلة،
0: ما في يود، يعني
1: ما في يود.
0: اليود قليل
1: فلذلك
0: حقيقة.
1: حرص الدول واكتشاف الرعاية الصحية الأولية على أنه نضيف للطحين ونضيف للملح يود شغلة بسيطة ووقاية ممتازة. طب
0: 100%.
1: دكتور، ظل إشي عن الخمول نحكيه، كيف بنسيطر على
0: نعم، هو يعني تشخيصه بفحوصات مخبرية يعني سهلة
1: نعم
0: ومتوفرة جدا في المختبرات، والعلاج بيكون من خلال تعويض هرمونات الغدة الدرقية، اللي نفس هرمون الغدة الدرقية الطبيعي اللي بتفرزه الغدة الدرقية موجود كمركب الآن في الأسواق، حبة فيها نفس الهرمون اللي موجود في الغدة الدرقية.
1: واضح.
0: نعم
1: طيب النشاط، بدنا نيجي
0: نعم
1: على يعني تصور سبحان الله في خمول وفي مقابلها نشاط،
0: طبعا
1: يعني
0: طبعا،
1: الحالة الطبيعية هي لا نشاط ولا خمول،
0: يعني نشاط عند الحاجة وتقليل عند الحاجة،
1: وخمول عند
0: عند
1: الحاجة.
0: الحاجة،
1: نعم
0: لكن هذا شيء طبعا يعني محدد بأمر رب العالمين من خلال نظام السيطرة في
1: يعني
0: الجسم.
1: حاج ما يحتاج الجسم.
0: ما يحتاج الجسم، إذا احتجنا أكثر اللي بتسيطر على الغدة الدرقية هي الغدة النخامية اللي موجودة
1: الموجودة
0: في قاع الدماغ.
1: نعم
0: اللي بيسيطر على الغدة النخامية هو الدماغ نفسه. فإذا حاجة
1: الأوامر
0: غلي
1: من
0: الأوامر
1: السلطات
0: للسلطات
1: العليا.
0: العليا في الدماغ،
1: نعم
0: وبتنتقل عن طريق يعني
1: تسلسل.
0: تسلسل هرمي في الإدارة
1: نعم
0: والسيطرة.
1: نعم نعم
0: فإذا في داعي للزيادة، الغدة الدرقية بتزيد إنتاجها مؤقتا حسب الحاجة، وإذا في حالة مرض شديد أو غيره بدنا نقلل، الغدة الدرقية بتستجيب حسب المخطط من الدماغ وحاجة الجسم.
1: تصور سبحان الله.
0: سبحان الله، شيء عجيب. لكن حالات الآن كمرض زيادة إفراز هرمونات الغدة الدرقية، أمراض موجودة قليلة الحدوث مقارنة بالخمول،
1: بالخمول
0: وأيضا النساء أكثر
1: أكثر،
0: من لكن النسبة أقرب، بتتقارب أكثر. الخمول
1: هناك 80% بالخمول، هون
0: هون
1: بجوز يطلع
0: أقرب
1: على الأربعينات خمسينات.
0: 60 40 تقريبا. نعم، لكن هي عموما أمراض الغدة أكثر شيوعا في النساء
1: النساء،
0: بسبب هرمونات الأستروجين
1: يعني
0: وتأثيراتها،
1: الهرمونات النسائية.
0: هرمونات النسائية. فالزيادة أيضا لها أسباب متعددة، لكن بغض النظر عن السبب الأعراض متشابهة.
1: كمان
0: الآن الشخص اللي عنده زيادة مرضية بإفراز هرمونات الغدة الدرقية ممكن يشعر بزيادة في ضربات القلب. كنا ذكرنا في البداية تأثيراتها على القلب مثلا،
1: صح،
0: فبصير عن زيادة في ضربات القلب، الشخص بشعر بخفقان. الزيادة هاي ممكن يصير عدم انتظام، يصير الارتجاف الأذيني atrial fibrillation اللي بيسموه، أيضا بسبب زيادة إفراز الهرمونات. ممكن يصير زيادة في التعرق، احنا حكينا عن الشعور
1: قليل.
0: بالبرد الزايد،
1: صح.
0: تعرق أقل، لهون شعور بالحر الزايد مع زيادة في التعرق. فالشخص اللي ممكن يكون الوضع الطبيعي يعني مع ماشي بالعيلة وقاعد وأموره تمام،
1: ثاني
0: الآن
1: يقول لك
0: دائما
1: مشوب
0: الدنيا شوب،
1: بهفف بهفف بده هواء
0: لابس خفيفة بس شتوية والناس كلها لابسة
1: برده.
0: طبقات، بالعكس بتصير الأمور. أيضا هون الجسم طبعا طبيعة الأجسام بدنا نقدرها
1: صح،
0: يعني، فلكن هذا أمور عادة خارجة عن الشيء الطبيعي لهذا الشخص. الأسابيع أو الأشهر الأخيرة في تغيير عنده، بناخذه بجدية. فعندنا زيادة بالخفقان، زيادة بالتعرق، ممكن يصير زيادة زي رجفة
1: ارتجاف.
0: بالإيدين، نعم رعشة باليدين. بالنسبة للميتابوليزم الآن على العكس، إذا قلنا الخمول أقرب للزيادة، هون في نقصان وزن بدون سبب، بل بالعكس الشهية كويسة،
1: بوكلي كويس بس
0: بوكل
1: بضعف
0: كثير
1: كمان،
0: وبضعف، بوكل كثير وبضعف. فهاي يعني أكيد هذا شيء
1: هذا مؤشر مهم،
0: مؤشر مهم،
1: يعني يجب التوقف عنده واللجوء
0: مؤشر
1: للاستشارة.
0: مهم. وفقط هيك كمعلومة طبية ممكن تكون مفيدة للمستمعين، عادة نزول الوزن علامة سيئة، أمراض سيئة اللي بتؤدي لنزول الوزن. بس هاي الأمراض السيئة مثل السرطانات مثلا، أو
1: الفقر
0: الأمراض
1: الدم،
0: أو الالتهابات المزمنة مثلا السل أو
1: صح
0: غيره،
1: صح
0: نزول الوزن مرتبط بفقدان شهية. الغدة
1: أما هون
0: الدرقية نزول
1: منفتح
0: وزن
1: شهية
0: مع شهية كويسة،
1: أكيد بزير الواحد.
0: أكيل بوكل كثير وزنه بينزل. والشيء الثاني أيضا يعني نتكلم عن الغدد الصماء والأمراض الشائعة، نحكي عن السكري. السكري إذا كان غير منتظم، أكل كويس ونزول وزن،
1: بتشابه.
0: فإذا الشهية كويسة مع نزول وزن
1: دور،
0: في شغلات معينة مندور عليها،
1: نعم،
0: بينما إذا الشهية راحت مع نزول
1: بندور على
0: وزن
1: شغلات أخرى،
0: شغلات ثانية
1: سبحان
0: طبعا.
1: الله. يعني هاي الأعراض الدكتور كثير مهم، يعني بتحكي لحالها،
0: مهم
1: بس
0: يعني
1: لازم تعرف شو تطلع من
0: تمام
1: المريض
0: 100%
1: شكوى.
0: 100%.
1: يعني
0: فيعني التواصل وفهم الشكوى
1: بتعرف
0: بصورة
1: الدكتور،
0: دقيقة مهمة جدا.
1: يعني للأسف للأسف أحيانا تجد بيجيك المريض أو الطبيب بسمعوش بعض، او بيجي المريض بيقول لك دكتور انا والله شاعر حالي مش مزبوط، اعمل لي صوره او اطلب لي فحص دم.
0: صحيح،
1: طب
0: وهذا
1: ما هو
0: صار
1: كمان حكي
0: الاعتماد
1: الكلمتين مع المريض
0: مهم جدا،
1: واصغائك يا طبيب للمريض
0: مهم جدا،
1: مهم جدا،
0: وبوجهك وين تروح بالفحوصات
1: بسرع
0: والاشعاعات. نعم،
1: خطى التشخيص.
0: هو في اعتماد زائد حاليا عند الكثير للأسف على الفحوصات المخبرية
1: خاصة اللي
0: والأشعات،
1: بدوروا على اليوتيوب، بدوروا على المواقع، على يعني بيجيك
0: بالضبط. أو يجيك المريض يقول دكتور مثلا اعمل لي تشيك لكل إشي. يعني ما بنفع تشيك لكل إشي، يعني بالنهاية أنت بدك تشوف شو العرض اللي عندك تحاول تبني عليه.
1: نعم،
0: وفي بعض الفحوصات المخبرية مرتبطة بأعمار معينة وإنديكيشن معين، لكن هذا مختلف. هذا كمان مرة بنقول للطب الوقائي، بمعنى السيدة على عمر 40 بحاجة لماموغرام، ما بننتظر أعراض على سبيل المثال. مثلا الرجال مثلا 40-45 بحاجة لتنظير للقولون مثلا بدون أعراض، لأن هذه الطب الوقائي مختلف. إحنا الآن نتكلم عن غدة درقية بالغالب بحاجة لأعراض نعملها نتيجة أعراض.
1: يعني وضحنا أنه التعرق والفقدان الوزن والخفقان هاي
0: نعم.
1: مؤشر
0: أي نعم.
1: عام،
0: أي نعم.
1: ولكنه يوجهك
0: بيوجهك للغدة الدرقية، وفي أمور أخرى بس الغدة الدرقية بتكون
1: بتاخذ درجة
0: يعني على
1: متقدمة.
0: نعم في أعلى القائمة. صحيح،
1: بشكل عام هاي الفئة من المرضى سواء الخمول ولا النشاط سهل تشخيصها نسبيا وسهل السيطرة عليها.
0: نعم،
1: يعني احنا بالطب دكتور بالأمراض المزمنة، وهي أعتقد من الأمراض المزمنة ما
0: نعم.
1: في شفاء
0: نعم
1: فعلي، وأعتقد
0: صحيح
1: يعني إنه إحنا بالطب بعده في تقصير، يعني لأنه ما في شفاء.
0: صحيح،
1: يعني هاي
0: صحيح.
1: مشكلة.
0: صحيح، هو للأسف معظم الأمراض اللي بتيجي وبتروح بسرعة بالغالب هي أمراض كانت راح تروح على أي حد.

0: خلينا نعترف مثلا واحد مفلوز مرشح ممكن يأخذ دواء بسرع، بس لو ما أخذ الدواء يعني ممكن المرض بدل 5 أيام بتروح 7 أيام مثلا.
1: يعني ما هو بقول لك الإنفلونزا نعالجها أسبوع ونعالجها 8 أيام
0: مثلا. تمام بتروح. تمام معظم الأمراض اللي بتروح هي كانت راح تروح وهذا يعني بنعترف فيه كأطباء طبعا، لأنه الأمراض المزمنة هي مزمنة يعني مزمنة. بطبيعتها
1: مزمنة.
0: مرض سكري، مرض ضغط، مرض الكوليسترول، أمراض غدة. القلب، أمراض الكلى، أمراض خمول الغدة الدرقية على سبيل المثال. لأن زيادة إفراز هرمونات الغدة الدرقية ممكن تكون يعني استثناء، بمعنى هي مزمنة لأن راح تضطر تأخذ العلاج لفترة طويلة نسبيا. هذا بالخمول الدواء دائم بالغالب. بالنشاط الزايد بعد سنة سنة ونص 50% من الناس بأخذوا حالة شفاء بإذن الله، ما بترجع الغدة. فهي نعم مزمنة لأنه طويلة نسبيا العلاج سنة سنة ونص، لكن بعدين 50% بدهم علاج مختلف.
1: هذا
0: أو
1: هذا استثناء. استثناء بشكل عام.
0: استثناء نعم.
1: الأمراض المزمنة للأسف
0: هي مزمنة،
1: لا يوجد شفاء.
0: صحيح.
2: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.

0: بس
1: استثناء
0: بشكل عام
1: استثناء. نعم.
0: الأمراض المزمنة للأسف
1: هي مزمنة،
0: لا يوجد شفاء.
1: صحيح.
0: وأنا أتهم العلم والأطباء والطب أنه والله يجب، يعني مع التقدم العلمي والتكنولوجي والذكاء
1: نعم.
0: الاصطناعي
1: نعم.
0: يعني ليش ما نصل اليوم يعني آمل أنه نصل
1: الآن هو يقينا لأنه يعني مؤمنين بكلام رب العالمين وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ما في داء إلا له دواء، إلا مرض الموت إلا الموت. فطبعا موجود في السنوات الأخيرة، آخر 10-15 سنة ربما، بعض حالات مثلا السرطان، أنا طلعنا عن الغدة الدرقية بس دي أهمية، لكن يعني بعض حالات أمراض السرطان الآن في أدوية خاصة جينية إلها بتأدي للشفاء بإذن الله.
0: نعم.
1: هاي حالات لسه قليلة، لكن واضح العلم وين رايح.
0: إنه في تقدم.
1: رايح للشفاء إن شاء الله.
0: في توجه للشفاء.
1: مرض السكري من النوع الأول مثلاً، في الآن الخلايا الجذعية، في بعض.
0: صح. في بعض ما عدا مراحل مخبرية.
1: مخبرية، لكن في السنة الماضية كان أول حالة شفاء أعلنت، لكن كانت لسه ضمن مراكز أبحاث. من مرض السكري النوع الأول مع الخلايا الجذعية، فمتوقع خلال 5-10 سنوات لقدام
0: يصير
1: الخلايا الجذعية والعلاج الجيني تارجت الثيرابي للأمراض راح يدخل مكان العلاجات التقليدية. نعم إن شاء الله تعالى.
0: والله بصراحة يعني إحنا في أمراض مثل ما حضرتك حكيت، يعني إنفلونزا الرشح بطيب لحاله، تحمل
1: لحاله،
0: تحمل الحرارة، تحمل ما بتو...
1: بالضبط.
0: ما في ضرر.
1: صحيح.
0: نفس الأوجاع. صحيح. دكتور أحيانا بيجي بواحد بيشكي من ظهره بيطيب لوحده.
1: صحيح.
0: إلا إذا كان إشي جدي.
1: صح.
0: يعني مين عندنا بالله ما تعرض لوجع ظهره ولا تشنجه برقبته ولا
1: 100% كلامك صحيح
0: دكتور، الوقت بيعالجك.
1: صحيح.
0: بس إحنا للأسف الأمراض المزمنة
1: مزمنة
0: خاصة السكري
1: لا تزال اسمها مزمنة.
0: مزمنة. إن شاء الله تصير مش مزمنة.
1: الله كريم إن شاء الله.
0: طيب دكتور، شو الأمراض غير الخمول والنشاط؟
1: نعم.
0: يعني سبقتني. نعم. حكيت. نعم. عن السرطان، ما هي أنواع السرطانات التي تصاب بها الغدة؟
1: نعم. الأمراض الخاصة بالغدة الدرقية هي إما خاصة بالوظيفة اللي هي النشاط أو النشاط الزايد أو الخمول.
0: نعم.
1: أو لها علاقة بالحجم، تضخم الغدة الدرقية.
0: نعم.
1: تضخم الغدة الدرقية احنا بدينا في البداية قلنا في الرقبة وممكن تبين في العين.
0: صح.
1: حتى
0: صح.
1: يعني بين الشخص وأصدقائه والشخص داخل عائلته. نعم. ببين فيه تضخم. معظم حالات التضخم بالغدة الدرقية هي حالات حميدة، لكن بدأ تشخيص طبعا مشان نتأكد انها حميدة، لكن
0: نعم.
1: في الغالب العام هي تضخم
0: حميد
1: في الغدة الدرقية، قد تكون أورام حميدة أو التهابات مزمنة بالغدة الدرقية لا تؤدي لتضخمها. السرطانات اللي بتصير بالغدة الدرقية هي بتنتج من الخلايا اللي داخل الغدة الدرقية، يعني خلايا الغدة الدرقية بتؤدي لسرطانات أكثر من نوع منها، بغالبها هي سرطان لكنها أقرب للحميد من كثير أنواع سرطانات أخرى. يعني تصرف سرطانات الغدة الدرقية كثير أخف وطأة على
0: لطيف.
1: المريض
0: نقول.
1: يعني إذا بدنا نقول في شيء لطيف بالسرطانات هذا ألطف. هذا ألطف.
0: ممتاز.
1: فهو أخف وطأة على المريض وعلى أهل المريض. علاجه يعني سرطانات الغدة الدرقية إذا تأكدنا أنه سرطان من خلال خزع طبعا ضروري يكون في خلايا
0: عينة
1: من الغدة الدرقية. 5-10% من تضخم الغدة الدرقية بين الناس
0: ممكن
1: ننتهي نقول سرطان غدة درقية.
0: 5-10%.
1: نعم.
0: فقط. هذا شيء مطمئن.
1: شيء الحمد لله جيد، مشان هيك معظمها هي حميد فعلا.
0: نعم.
1: العملية استئصال السرطان واستئصال الغدة الدرقية المصابة بسرطان الغدة مع علاج باليود المشع، يعني
0: نعم.
1: نوع خاص من اليود عادة شافي بإذن الله تعالى.
0: ممتاز.
1: بمعظم الحالات يعني في دراسات على الغدة الدرقية بتتابع المرضى لأن في لحد 30 سنة متابعة لأعداد كبيرة من مرضى الغدة الدرقية.
0: نعم.

0: نسبة الوفيات نتيجة السرطان قليلة جدا الحمد لله.
1: شوف، خليني أذكر أخواننا المستمعين أن ضيفنا اليوم الدكتور منذر سليمان المومني، أستاذ مشارك في كلية الطب، وهو استشاري أمراض الغدد الصم والسكري مستشفى الجامعة الأردنية. اليوم حلقتك مطمئنة، أنت زلمة إيجابي مطمئن، ما شاء الله عليك
0: إن شاء
1: دكتور
0: الله
1: منذر،
0: إن شاء الله.
1: لأنه طمنا عن الخمول وطمنا عن النشاط، وأهم شيء أن السرطان كمان
0: نعم
1: يعني حتى التضخم بالغدة 10% مخيف،
0: صحيح
1: 5% لا
0: صحيح،
1: 10%،
0: بغالب بغالبه حميد،
1: حتى في
0: غالب
1: منه
0: العام
1: شفاء
0: صحيح. أي نعم
1: في،
0: نعم
1: وهذا إشي كثير كويس. فحلقتنا اليوم
0: غالبية
1: مطمئن
0: المرضى الحمد
1: للإخوان
0: لله، هي
1: المستمعين.
0: غالبية المرضى اللي عندهم سرطان غدة درقية. طبعا كلمة سرطان هي ثقيلة على النفس
1: بتخوف،
0: أكيد.
1: زمان كنا نحكي هذاك المرض،
0: هذاك
1: اليوم
0: المرض
1: صرنا
0: ما
1: نحكي
0: كنا نسترجي. فسرطان الغدة الدرقية أكيد، لما يعني بدنا نخبر أي شخص نقول له والله للأسف عندك سرطان غدة درقية، خبر ثقيل،
1: بتعرق
0: نتفهم
1: لمدة
0: هاي الشغلة نتفهم. لكن إذا منقارنه طبيا كعلاج وكنتائج من العلاج
1: نعم، وشفاء
0: بأورام الرئة، أورام
1: الثدي
0: الثدي، أورام القولون، أورام إلى آخره،
1: نعم
0: أورام الدم، هو كمان مرة بنقول أقلها من ناحية المضاعفات وأقلها من ناحية
1: وأكثر
0: الوفاة
1: شفاء
0: بنا، وأكثر شفاء بنسبة عالية جدا مقارنة بهاي الأورام.
1: نعم.
0: فأهم شيء بهاي الأورام إن نتعامل معها جراحيا نشيلها. عمليا ما بين جراحة لاستئصال الغدة المصابة بالسرطان
1: نعم
0: من ثم علاج باليود المشع، هذه بتؤدي لنسب عالية جدا من ال يعني ما بين الشفاء أو ما بين
1: السيطرة.
0: بعد 30 سنة، بسموه البقاء سيرفايفل، بعد 30 سنة
1: نعيش،
0: نسبة عالية جدا.
1: يعني
0: نعم.
1: البقاء الاستمرارية
0: بما
1: بالحياة.
0: وهي والسرطانات عموما يعني بعد 5 ل10 سنوات من التشخيص والعلاج، إذا
1: من
0: استمر
1: الاكتشاف.
0: الأمر بدون أي آثار من السرطان، يعني بعد 5 ل10 سنوات معظم السرطانات بنقول عنها إن شاء الله شفاء. بالغدة الدرقية المدة الآن
1: بتطول
0: المتابعة بتوصل ل30 سنة،
1: وبيطلعوا عايشين.
0: والغالبية العظمى ما عندهم أي رجوع للمرض بإذن الله.
1: طيب، لما بنحكي عن الاستئصال، وهذا الاستئصال يعني أحيانا ممكن يكون كلي أو جزئي،
0: نعم
1: مزبوط،
0: صحيح
1: علما بأنه كمان إحنا في عندنا إشي اسمه جار درقي، خلينا شوي نحكي عنها بعدين.
0: صحيح صحيح
1: بس الاستئصال إما جزئي أو كلي، قديش بيأثر أو مخيف؟
0: نعم. طبعا الاستئصال الجزئي أو الكلي هو بيتبع القرار الطبي ليش بدنا نعمل العملية. فمثلا إذا عندنا سرطان بالغدة الدرقية مثبت، هذا بيتطلب الاستئصال الكلي أو شبه الكلي، يعني معظم الغدة لازم تطلع. الاستئصال الجزئي بيتم إذا كان في تضخم كبير على جهة وضغط على النفس أو ضغط
1: بلش
0: على
1: يأثر
0: البلع
1: على
0: على وظائف ال
1: يعني سواء على الدم أو على البلع أو على
0: أو النفس
1: التنفس.
0: حتى. أي نعم، إذا في يعني حتى لو حميد كمان لازم
1: بنشيل
0: ينشال.
1: غدة، بنشال
0: بالضبط، حتى لو حميد فهون بيكون في جزئي. الاستئصال الجزئي للغدة الدرقية بالغالب ما بيحتاج علاج تعويضي بعد هيك، لأنه ذكرنا في البداية
1: 10%،
0: 10-20%
1: بدي
0: من
1: أذكرك
0: الغدة.
1: إنه 10% من
0: أي نعم،
1: الغدة السليمة
0: بتأدي
1: بتأدي
0: الوظيفة،
1: الوجيب،
0: بتأدي الوظيفة،
1: الواجب والوظيفة.
0: بتأدي الوظيفة. فإذا استأصلنا نص الغدة أو
1: إحنا بخير،
0: نعم ما في داعي عادة للعلاج التعويضي. الآن إذا استأصلنا الغدة كاملة طبعا بحاجة للعلاج التعويضي، الثايروكسين مطلوب مدى الحياة.
1: واضح. طيب، ما بعرف احنا جبنا طاري الهشاشة ولا جبنا طاري العيون دكتور، احيانا
0: نعم
1: في مؤشر
0: النشاط، نعم
1: للعيون،
0: صحيح صحيح،
1: شو
0: نعم
1: يعني
0: نعم
1: جحوظ العين، خلينا نحكي.
0: نعم نعم نعم جحوظ العين مرتبط بزيادة إفراز الغدة الدرقية في بعض حالاتها. يعني أسباب النشاط الزائد في الغدة الدرقية أسبابها متعددة، واحد منهم هو اللي ممكن يرتبط بجحوظ العين.
1: نعم،
0: بقية الأسباب ما بتؤدي لجحوظ في العين. هذا المرض هو مرض كمان مناعة ذاتية، هو اسمه جريفز ديزيز، مرض جريفز
1: نعم
0: هذا
1: اختراعه.
0: اسم الشخص اللي وصفه لأول مرة. فجريفز ديزيز نعم مرتبط،
1: بقول اخترعوا اللي
0: اكتشفه، اللي اكتشفه اول مره، اللي وصفه في البدايه اللي اكتشفه. نعم
1: نعم.
0: فهذا هذا المرض مرتبط، 50% من المرضى اللي عندهم هذا المرض بيكون عندهم جحوظ بالعين، والجحوظ بالعين على مراحل ايضا.
1: نعم.
0: يعني قد يرتبط بمشاكل بالنظر، ممكن يصير ضمور في العصب البصري إذا كان الجحوظ
1: في ضغط بصير.
0: نعم، وهذا بيستدعي تدخل جراحي من أطباء العيون، جراحة نعم. عيون طبعا. هاي حالات قليلة لكنها موجودة، علاجها ما بين أطباء الغدد وأطباء العيون 100%. الآن لمرضى الجحوظ في علاجات تستخدم قبل ما نوصل للعملية. الآن في علاجات موجودة مؤخرا طلعت في العالم، في الأردن مش موجودة، بتأدي لتحسن تقريبا في 100% من الحالات، حتى الحالات الشديدة. هي
1: جديدة بعدها؟
0: نعم نعم، هي أجسام مضادة،
1: بس احنا بالأردن والله ما في دواء بالعالم اللي بيجينا.
0: ما بتسجل عندنا في الأردن غير بعد سنة من تسجيله في بلد المنشأ.
1: من اعتماده في البلد المنشأ.
0: بلد يعني المنشأ.
1: سيصل.
0: لكن بيجي إن شاء الله. طبعا مشكلته يعني لازم نذكرها، مشكلته بالتكلفة العالية. تكلفة عالية كثير.
1: سلامة التأمين الصحي. سلامة وزارة الصحة.
0: يعني إن شاء الله إن نوصل لمرحلة نقدر نغطيه، لأنه عالي ثمن جدا، لكن هذا لوقته على كل حال.
1: نعم.
0: لوقته، لكن هذا موجود في العالم.
1: آفاق جديد، وبعدين الدكتور دائما الدول الجديد بيكون غالي لأنه في احتكار.
0: 100%. فعلا مع مرور الوقت أكيد بصير منافسة بين شركات الأدوية والأسعار بتقل، لكن هذا يعني فتح زي ما ذكرت
1: دكتور جديد بالشفاء.
0: 100%. يعني واحد يكون نظره عيونه جاحظة لبرة، ناطة لبرة، وتعطيه دواء يتحسن، والنظر والمظهر شيء ممتاز جدا، وهذا الحمد لله الآن موجود في العالم. إن شاء الله إنه الأردن ما بتأخر صحيا عن بلدان العالم إن شاء الله.
1: إن شاء الله. بما يعني إحنا العيون تتأثر بالغدة الدرقية، مش نعم. مش يعني بمرش عليها بسلام.
0: العيون قد تتأثر بالنشاط الزايد بمرض غريفز، بينما الأسباب الأخرى للنشاط ما بتأثر على العين. نعم.
1: وحكينا على الاستئصال، بس احنا خلينا نرد نذكر دكتور بأهمية سلامة الغدة الدرقية عند الحمل، أثناء الحمل.
0: نعم.
1: الجنين.
0: نعم نعم نعم.
1: وشو متطلب في يعني دكتور، بجوز في بعض الحوامل بولد بدورهم، بجوز نعم. مناطق بعيدة. صحيح. نائية اللي نعم. بيسمعونا خليهم نعم. يعرفوا انه نعم. في فحص نعم. يجب
0: فحص المواليد
1: الجدد خلال
0: عادة 72 ساعة،
1: أول يومين ثلاثة ماكسيموم.
0: 100%.
1: هذا ينقذ الحياة 100% طفل من التشوهات العقلية.
0: وموجود في المراكز الصحية المنتشرة في الأردن، في المحافظات جميعها.
1: يعني ما
0: إلنا عذر كأهل إن ما نعمل الفحص.
1: نعم نعم.
0: لأنه خلال الأيام الأولى بعد الولادة المراكز الصحية اللي موجودة في كل أنحاء المملكة موجود فيها هذا الفحص، وفحص الـ TSH فحص
1: عين، أمن العينة وروح.
0: مسألة في إن شاء الله في غاية السهولة، بس في غاية الأهمية. يعني إذا ما عملناها وكان لا قدر الله
1: موجود
0: الطفل ما عنده كفاية غدة من هرمونات الغدة الدرقية، حالات قليلة، لكن إذا صارت وما انتبهنا لها خلال سنة سنتين من العمر بيبدأ يبين على الطفل
1: البلاهة.
0: الولد ما بيمشي، الأسنان، نمو الأسنان، التفاعل هيك نايم خامل،
1: نشاط.
0: وعادة للأسف إذا تأخرنا لصارت هاي الأعراض
1: بيكون تأخرنا، قوتنا
0: بيكون تأخرنا. لو بدينا العلاج بصير فيه تحسن، بس للأسف بيظل أعراض على الذكاء والتطور العقلي بيظل أقل من أقرانه.
1: دكتور أحيانا بتشوف طفل وجهه سليم، إيديه سليمات، عضلاته مجريه سليمات، بس عنده بلاهة.
0: قد يكون غدة درقية. يعني أي ولد أو بنت، أي طفل منلاحظ أنه نشاطه قليل، تركيزه قليل في المدرسة، تحصيله ضعيف. سيء. من الأسباب اللي يجب أن نتأكد منها فحص الغدة الدرقية. كمان مرة، فحص سهل وموجود في كافة المراكز الصحية الشاملة في محافظات المملكة، في المستشفيات، في القطاع الخاص، سهل الفحص.
1: دكتور عندنا غدة درقية وعندنا جهر درقية.
0: نعم.
1: طب جهر درقية ليش بسمون اسم يعني بتجيره؟
0: مشان
1: لازم
0: تشوف،
1: تجيله.
0: مشان تشوف تطور الطب كيف
1: لا
0: كيف كان هو. هاي هاي في
1: تصور،
0: في بدايات يعني
1: لا
0: الغد،
1: شوف قديش الجار مهم.
0: طبعا الجار للجار، مع انه هم يعني ممكن نتكلم

0: نتكلم عنهم شوي. أكيد
1: نعم
0: جارات الدرقية، حتى الغدة اللي فوق الكلية
1: الكلى
0: الكظرية كانوا يسموها فوق الكلوية،
1: للموقع
0: فالموقع
1: كموقع
0: كموقع أيضا.
1: صح
0: فالغدد جارات الدرقية عددهم 4 عادة، في الزوايا الـ4 للغدة الدرقية، وظيفتهم أساسا في الحفاظ على الكالسيوم، تنظيم الكلس في الدم وفي العظم، البالانس ما بين الدم والعظم.
1: نعم
0: فالغدد جارات الدرقية مشاكلها بتتعلق بالعظم أكثر شيء. قد تتأثر طبعا بحكم الجيرة، لما تنعمل عمليات الغدة الدرقية ممكن واحدة من هاي الغدد أو أكثر من الغدد جارات الدرقية تكون مقربة كثير للغدة الدرقية
1: وتتأثر
0: وتطلع مع الجراحة
1: بالاستئصال.
0: بالاستئصال. ف بفحص الخلايا بيقولوا لنا والله لقينا غدة أو ثنتين جارات درقية،
1: ايوه
0: هذا قد يحصل. الشيء الثاني قد يتأثر
1: التغذية
0: التغذية الدموية للبلد سبلاي لهاي الغدد أيضا، ولو أنه ما راحت بالعملية
1: محلها بس تأثرت.
0: اتأثرت. فمن المضاعفات اللي بتصير بعد عمليات الغدة الدرقية الاستئصال الكلي عادة هو نقص في وظيفة الغدد جارات الدرقية،
1: طيب
0: هذا بيأثر طبعا على الكلس وعلى العظم أساسا.
1: بمعنى آخر، إذا إجانا بالفحص السيتولوجي والباثولوجي إنه الغدة الدرقية طلع، الجارة الدرقية طلعت،
0: نعم،
1: شو بدنا نساوي؟ شو بتاخذ إجراءات كطبيب؟
0: هو من الروتين بعد هاي العمليات ينعمل فحص الكلس خلال ساعات بعد العملية.
1: الكلس
0: فهذا اللي بيبين وظيفة الغدة جارة الدرقية بعد العملية، إنه هل تأثرت ولا لا.
1: طيب
0: الكلس ممكن ينزل بأي الحالة
1: بنعوضه،
0: منعوض الكلس.
1: بصير بده الإنسان طول عمره ما يظل ماشي على الكلس ولا لا؟
0: معظم الحالات بيكون شيء مؤقت، يعني تأثرت مؤقتا لكن بلد سبلاي بيرجع،
1: بتصحصح،
0: التغذية بتصحصح بعد
1: خلي هيك
0: العملية.
1: الزلمية.
0: تمام، أسبوعين ثلاثة.
1: ممتاز،
0: هلا اللي بيضلوا
1: بطول،
0: اللي بيضلوا أشهر بالغالب هذا صار دائم،
1: بصير بده يظل ماشي على
0: بده
1: الكلس.
0: يضل.
1: طيب خلينا نزرق على الهشاشة،
0: على طول
1: وانتوا أطباء الغدد الصم جزء رئيسي من العلاج كله،
0: إلنا
1: الهشاشة
0: علاقة أساسية. نعم
1: والنشاط بالجمعيات المختلفة
0: صحيح
1: هشاشة العظام،
0: صحيح صحيح
1: فخلينا شوي نعطي صح.
0: على
1: أنت مش
0: طول
1: طبيب عظام
0: على طول
1: ولكن
0: على
1: بتعالج
0: طول. لا، ضمن الاختصاص والمعرفة إن شاء الله. يعني الهشاشة طبعا إما الهشاشة اللي بتيجي مع تقدم العمر، النساء بعد انقطاع
1: انقطاع
0: الدورة
1: الطمث،
0: الشهرية،
1: نعم،
0: بعد
1: سن
0: عدة
1: الياس.
0: أي اللي بسموه سن الياس، بعد عدة سنوات العظم عادة بيضعف بصورة أنه يصير هشاشة.
1: نعم
0: أيضا الرجال عندهم نفس الشيء مع العمر،
1: نعم
0: بس بصير على عمر أكثر تقدما.
1: نعم
0: فالهشاشة مرتبطة بالعمر، الهشاشة اللي ما لها علاقة بالأمور المرضية. الآن على عمر أبكر ممكن نشوف ضعف بالعظم أو هشاشة عظام على عمر 30 40 50 نتيجة أمراض
1: أمراض معي أو أدوية.
0: أو أدوية. الكورتيزون من الأدوية المستخدمة
1: نعم
0: شائعة جدا،
1: والعلاج السحري اللي أحيانا بسموه
0: اللي لما الطبيب مرات يعني ما يكون التشخيص واضح ممكن
1: بعجز
0: الكورتيزون يخفف كثير
1: يخفف.
0: من الأعراض. الكورتيزون على المدى الأطول، على مدى أسابيع وأشهر وسنوات كعلاج مستمر، هو مرتبط 100% بهشاشة عظم. فالشخص
1: النتيجة
0: اللي على كورتيزون على مدى طويل حتى بنعطيه أدوية الهشاشة
1: مبكرا
0: مبكرا
1: وقاية.
0: وقاية. أمراض الغدة جارات الدرقية اللي كنا نحكي عنها مرتبطة بالهشاشة.
1: نعم
0: الغدة الدرقية نشاطها أيضا بضعف العظم. ومن الأمور الشائعة بين الناس حاليا منتشر كثير نقص فيتامين د. نقص فيتامين د له علاقة
1: صح
0: بامتصاص الكالسيوم أيضا
1: صح
0: من الأمعاء،
1: وقرب سموه هرمون الفيتامين د.
0: هو له شغل كهرمون حقيقة،
1: نعم
0: والبعض يعتبره برو هرمون. فالفيتامين دي نقصه أيضا له علاقة بالعظم وهشاشة العظام.
1: دكتور بالختام، الوقت جد أدركنا وأنا مش قادر أنهي الحلقة. العلاج بحالة الخمول وحالة النشاط
0: نعم
1: نفس الدواء، ليش؟
0: لا مش نفس الدواء. أنا بحكي لك ليش مش نفس الدواء. بحالة الخمول هو الهرمونات التعويضية، بحالة النشاط أدوية مختلفة، يعني هون الثايروكسين
1: بس
0: المعروف.
1: في حالة النشاط بنحولها لخمول.
0: إذا حولناها لخمول بصير لأنه أنت
1: نعم
0: هنا
1: الدواء
0: بخمول.
1: ثايروكسين
0: إذا
1: بحب نوضح هاي النقطة بس.
0: بحالة النشاط العلاجات اللي قلنا عنها سنة سنة ونص، لا هي مش ثايروكسين، هي أدوية زي كاربي مازول بيسموها، هي أدوية بتقلل نشاط الغدة الدرقية.
1: نعم
0: لكن

0: إذا كان علاج النشاط باليود المشع الغدة بصير فيها خمول
1: خمول
0: وبناخذ ثايروكسين طول العمر.
1: بنلجأ يعني النشاط بنخففه باليود المشع، إذا
0: باليود
1: ما سيطرنا
0: المشع
1: عليه.
0: إذا ما عملية، إذا ما تسيطر عليه عملية، سواء عملنا عملية أو عملنا يود مشع
1: بدنا
0: الغدة فقد
1: بنوحد بنوحد ال...
0: فقدنا الغدة وظيفتها، بدنا ناخذ ثايروكسين
1: وطول العمر.
0: طول العمر.
1: أي نصيحة أخرى بالختام، كلمتين.
0: يعني نتكلم عن الملح واليود،
1: صح،
0: هذا ربما أهم شيء كوقاية، ونسأل الله السلامة للجميع.
1: وفحص الولادة
0: والفحص الولادة هذا
1: نكرر
0: مهم
1: هاي
0: جدا،
1: ثالث
0: لأن
1: مرة.
0: نعم يعني لثالث مرة لأهميته 100%.
1: أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أشكر باسمكم الدكتور منذر سليمان المومني، أستاذ مشارك كلية طب الجامعة الأردنية، استشاري أمراض الغدد الصم والسكري مستشفى الجامعة الأردنية. إلى حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا دكتور.
0: شكرا لك، يعطيك العافية.
2: صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. سمو ولي العهد يؤكد خلال لقائه وزير الخارجية الألماني في برلين أهمية تعميق العلاقات بين الأردن وألمانيا في مختلف المجالات. سمو ولي العهد يشدد على أن التطورات الإقليمية يجب أن لا تصرف نظر العالم عن غزة والضفة الغربية، ويؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتصدي للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية. سمو ولي العهد يطمئن هاتفيا على صحة اللاعب عصام السميري بعد تعرضه لإصابة خلال التدريبات الفردية مع منتخب النشامة. وزارة الخارجية تعلن وصول مواطنين أردنيين كانا على متن أسطول الصمود إلى المملكة اليوم عبر المعبر الجنوبي. لجنة فلسطين في مجلس الأعيان تدين بأشد العبارات إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك لليوم 12 على التوالي، وفرض قيود تعسفية على وصول المصلين إلى المسجد وسائر أماكن العبادة في البلدة القديمة من القدس. الهيئة الخيرية الهاشمية تسير 5 قافلات أغاثة إلى لبنان مكونة من 25 شاحنة لدعم الأشقاء والتخفيف من آثار الظروف الإنسانية الصعبة. إيران تقول إنها تدرس ردا أمريكيا جديدا لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط، ومصادر مطلعة تقول إن زيارة قائد الجيش الباكستاني لطهران تهدف إلى تقليص الفجوات والتوصل إلى إعلان رسمي للاتفاق. محليا، المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط فجر اليوم محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرات مسيرة على واجهتها الغربية. صندوق المعونة الوطنية يعلن تحويل المخصصات الشهرية للمنتفعين اليوم. مؤسسة المواصفات والمقاييس تبدأ بتنفيذ خطتها الرقابية الشاملة والمكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك عبر منظومة جولات ميدانية وتفتيشية. في الختام، انخفاض على درجات الحرارة اليوم مع فرصة لهطول أمطار خفيفة في شمال المملكة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه

0: نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة القرآن الكريم وإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا ومرحبا بكم. نأخذ أول اتصال. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: يعطيك العافية شيخ، كل
0: الله
1: عام وأنتم بخير.
0: وأنتم بخير، الله يعافيك يا رب.
1: بعد إذنك بدي أسأل سؤالين.
0: تفضلي.
1: أول سؤال، هلا بالنسبة لقول حسبي الله ونعم الوكيل،
0: نعم،
1: هلا لما يكون مثلا نقاش بين اثنين وما بيقدر يجاوب، ما بيصير بيحكي له حسبي الله ونعم الوكيل، هل هاي تعتبر إنها دعوة عليه؟ بقول له لا، حسبي الله ونعم الوكيل فيك أنت. هلا هاي هي انه بس اعتبار انها دعوه عليه، انه بقول ليش تدعي وليش من هيك يعني.
0: نعم.
1: والسؤال الثاني، في
0: طيب.
1: ورد بسوره المائده انه كلمه الله مرتين.
0: نعم.
1: الناس هي موقع الايه، بس انه الله ووراها كمان الله.
0: والله يمكن ما مر علي
1: بس
0: الايه هاي.
1: ارجع بس ارجع هذا برجع
0: طيب ايش السؤال؟ انه يعني لماذا تكررت هذه الايه؟ بس تأكدين منها.
1: سورة
0: إيش؟
1: المائدة هي
0: في سورة المائدة؟
1: ورد كلمة الله مرتين لفظ الجلالة.
0: والله طب أعطيني الآية إيش هي؟
1: خلينا بس أتأكد منها.
0: نعم.
1: بعد إذنك.
0: تفضلي.
1: خلاص بحكي معك باتصال.
0: ما في مشكلة. نعم إن شاء الله.
1: يعطيك العافية، شكرا.
0: هاي أنت بجوز هي قصدك في سورة الأنعام.
1: الأنعام.
0: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، هذه الآية
1: بالضبط.
0: إيش السؤال؟ إنه لماذا تكررت؟
1: إنها مرتين ورا بعض.
0: هو يعني هو رس في الشق الأول حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، هي لكن سنجيبك إن شاء الله، هي منفصلة يعني، هذه
1: هي
0: جملة وهذه جملة أخرى. نعم.
1: إنه هيك يعني بصيبه فضول إنه هو يعني بقرأ بالآية بنسجم إنه بيختلط عليه الأمر، فهمت؟
0: نعم
1: برجع بتأكد منها.
0: نعم.
1: يعطيك العافية، شكرا.
0: إن شاء الله، شكرا لاتصالك، سنجيبك إن شاء الله وتوضيح، وأنتم بخير. نأخذ اتصال آخر. ألو. ألو. ألو. 0647 47 201 و 47 47 202، هاتف برنامج فتاوى على الهواء. ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
2: تفضل الله طاعتكم يا شيخ.
0: منا ومنكم إن شاء الله.
2: بدي أسأل، في عندي سؤالين إذا في مجال يا شيخ.
0: نعم.
2: السؤال الأول، أنا كنت في مجمع تجاري وأذن علي العشاء وأنا من مجمع تجاري.
0: نعم.
2: فنزلت لقيت فيه مصلى، بس المصلى الناس بتدخل وكل واحد بيصلي لحاله. فأنا دخلت على المصلى وأقمت الصلاة، فصفوا قدامي، صفوا وراي 6 أو 7 أشخاص.
0: نعم.
2: وأديت فيهم كانت صلاة العشاء.
0: نعم.
2: خلصت الصلاة وطلعت.
0: نعم.
2: لما روحت على الدار تذكرت إني صلاة العشاء صليتش الناس 3 ركعات وأنا متأكد، والغريب في الموضوع إنه ما حدا ردني من وراء إنه صليت 3 ركعات. ما بعرف شو التصرف.
0: أنت سهواً صليت، بدل ما تصلي العشاء 4 ركعات صليت 3 ركعات وأنت إمام،
2: صليت 3 ركعات
0: والمأمومين تابعوك في هذه المسألة وصلوا 3 وسلموا.
2: وسلموا معي 3.
0: طيب. أنت متأكد أنه صلاة العشاء مش المغرب؟
2: لا صلاة العشاء كان. لأنه طلعت على الساعة أنا.
0: نعم.
2: كانت الساعة 9:15 9:45 زي هيك.
0: طيب، ولا واحد من المأمومين نبهك؟
2: ولا حدا نبهني. صليت 3، مش اني خربطت، لا انا متاكد اني صليت 3، لاني قمت من الركعتين الجلوس وجبت ركعه وقعدت للجلوس وسلمت.
0: طيب.
2: السؤال الثاني شيخنا.
0: تفضل.
2: السؤال الثاني شيخنا، جائز تارك الصلاه جائز يسلم علي ما ردش عليه، او اسلم عليه
0: ما تردش عليه السلام؟
2: يعني تارك

0: تارك صلاة يعني ما عمره صلى ولا ركع ولا عنده إشي لله. إذا سلم علي جائز ما أرد عليه السلام أو أسلم عليه أصلا؟
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. نأخذ أيضا سؤال آخر. ألو ألو. طيب نجيب نأخذ اتصال آخر. ألو 06-47-47-201 و 06-47-47-202. ألو. طيب نكتفي بهذا القدر من الأسئلة ونجدد الترحاب بسماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، حياكم الله سماحة الدكتور وأهلا ومرحبا بكم.
2: حياكم الله يا سيدي، الله يبارك فيكم يحفظكم يسلمكم ويبارك في جميع الإخوة والأخوات القائمين على هذا البرنامج الطيب المبارك وجميع المستمعين والمستمعات جميعا. أسأل الله تعالى أن ينفع الله بهم الإسلام والمسلمين جميعا.
1: اللهم آمين. بداية سماحة المفتي إذا تكرمت، الأخت تسأل عن عبارة حسبي الله ونعم الوكيل، يعني إذا قالها شخص مثلا حسبي الله ونعم الوكيل عليك، هل تعتبر هذه من قبيل الدعوة؟ ويعني هي هكذا سؤالها كان.
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف خلق الله أجمعين وسيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومن اتبعهم وسار على هديهم إلى يوم الدين. حسبي الله ونعم الوكيل هي دعاء يدعوه المسلم وفي جميع أحواله، والله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم أن الذين أصابهم السوء في يوم غزوة بعد غزوة أحد، الله سبحانه وتعالى ذكر عنهم الذين أحسنوا الذين أصابهم الذين قالوا إن حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ولذلك قالوا إنه حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا ذكر يفعله المسلم ليتقي به السوء. ومن قال لعدوه أو ظالم حسبي الله ونعم الوكيل فقد كفاه الله تعالى ذلك. نعم. وذلك لا مانع أن يقول الإنسان حسبي الله ونعم الوكيل في وجه الظالم أو وجه من انتقصه أو من ظلمه أو من أكل حقه أو وجه عدو، ويكون هذا الدعاء بإذن الله تعالى سبب من أسباب الكفاية. ويجوز له أن يدعوه في أي يجعل ذكر خاص، يعني لو جعله ذكرا خاصا يذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الذكر فهذا أيضا لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.
1: نعم. أيضا سؤال الأخت عن تكرار لفظ الجلالة الله، هي في سورة الأنعام، وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الآية. هو تسأل عن تكرار لفظ الجلال الله الله،
2: يعني المعنى واضح، رسول الله.
1: نعم.
2: انتهى الكلام، انتهى الله الكلام. يعلم حيث يجعل رسالته. فهي جملة مستأنسة، جملة جديدة، هما جملتان وبالتالي ما في منع. وتكررت لفظ الجلالة في عدد من السور، مش أول مرة تتكرر، يعني في أيضا مواضع أخرى يتكرر لفظ الجلالة في السورة أو في الآية، لكن الآن المعنى تم. رسول الله انتهت الكلام، ثم الله تعالى يخبرنا أن الله سبحانه وتعالى يعلم حيث يجعل رسالته، رسول الله، ثم جملة جديدة، الله.
1: نعم.
2: يعلم حيث يجعل رسالته.
1: نعم. حتى التلاوة سمحتك هناك حرف الميم اللي
2: يعني
1: هو
2: وقف
1: لازم.
2: وقف لازم. نعم.
1: يعني هي يعني عندما تقرأ ربما هو التبس عليها الأمر لأنها قرأتها متصلة.
2: هو القراءة تفسير.
1: رسول.
2: يعني قراءتها تفسيرها. لو أنها وقفت عند لفظ الجلالة الأول ثم بدأت بلفظ الجلالة مرة أخرى.
1: نعم.
2: عندئذ سيستقيم معها الكلام.
1: نعم. بارك الله فيكم. الأخ سمحتك هو صلى إماما في مصلى. صلى إماما صلاة العشاء، ولكنه يعني متيقن بأنه صلى 3 ركعات، هو طبعا بعد أن انتهى من صلاته وذهب إلى البيت يعني تذكر بأنه صلى 3 ركعات صلاة العشاء، وكان إماما وتابعه المأمومون ولم ينبهوه يعني على أنه صلى 3 ركعات، ما الحكم هنا وماذا يترتب عليه وعلى المأمومين؟
2: تمام. بالنسبة له

0: طالما أنه تيقن يقينا أنه الآن صلى 3 ركعات وليس مجرد ظن ولا شك، لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر، لكن اليقين هو تيقن أنه قد صلى 3 وصار هنالك فاصل زمني بين الخروج من الصلاة وبين التذكر، فيلزمه إعادة صلاة العشاء. هو الآن يلزمه أن يعيد صلاة العشاء، لأنه الآن تبين أنه لم يصلي عشاء وإنما صلى 3 ركعات، والعشاء لا تكون 3 وإنما العشاء 4 ركعات. إذا تيقن ذلك يلزمه الآن أن يصلي العشاء قضاء.
1: نعم.
0: أما الآخرون الذين كانوا معه، فكل من تيقن أن الإمام صلى 3 يلزمه أن يصلي العشاء، يعيد العشاء.
1: نعم.
0: وأما من كان شاكا ولم يتيقن فهذا مدت صلاته على الصحة. يعني الذين خرجوا، الذين صلوا وذهبوا، إن كانوا يعلمون أو يظنون أنهم قد صلوا 4 فصلاتهم صحيحة. من تيقن أنه صلى 3 فعندئذ يلزمه أن حتى الآن لو أخبروا الإمام قالوا ترى دير بالك أنا والله امبارح صليت فيكم 3، المأموم لم يتيقن ذلك، قالوا أنا لا، أنا بالنسبة لي متذكر أنها 4، فلا شيء على المأموم،
1: فلا شيء عليه.
0: لكن كل من تذكر أو تيقن أنه صلى 3 فيلزمه أن يعيد صلاة العشاء.
1: نعم. طب يعني هو قال أنه كنت إماما بحوالي 6 مصلين، فهل يعقل أن يعني منطقيا أن 6 مصلين أخطأوا يعني وهو يعني لم ينبهوه؟ هل ممكن يعني لو بدنا نفترض أنه أحدهم يعني ربما يعني قال أنه كيف بدي أنبه الإمام، يعني استحى أن ينبه الإمام، هل يعني
0: ممكن يكون هؤلاء أخطأوا، ممكن أخطأ. يكون خجلا، ممكن حياء، ممكن يكون كل واحد شاكك، فكل واحد شاك أنه هاي 3 أو 4 فانتظر حتى يقول الثاني كلهم شاكين ما حدش نبه الإمام
1: وانتهت الصلاة.
0: لكن بعد الانتهاء من الصلاة الأصل طالما في شك أو يقين لازم قالوا ذا الإمام، قالوا يا إمام إحنا صلينا 3 أو 4، المفروض يحكوا بين بعضهم. يعني الأصل أنه بعد ما انتهت الصلاة أنه صدنا نحكي مع بعضنا يا جماعة صلينا 3 أو 4، فإذا صار الحوار هذا ممكن نتيقن بعد ذلك أننا 3 أو 4. لكن بما أن الكل سكت والكل ما حدا راجع الإمام ولا حدا سأله، إذا بنقول ربما كلهم كانوا شاكين وكلهم كانوا ناسين.
1: نعم. بارك الله فيكم. نأخذ اتصالات والمزيد من الأسئلة. برنامج فتاوى على الهواء 06-47-47-201 و 06-47-47-202، وضيف الحلقة سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات. ألو،
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: نسلم عليك وعلى سماحة الشيخ.
1: الله يسلمك وبارك فيك.
2: كل عام وأنتم بخير.
1: نعم، وأنتم بخير يا رب، الله يكرمك.
2: أخي العزيز أنا عندي سؤالين لو تفضل.
1: نعم.
2: أنا أخي العزيز كل ما أطلع على صلاة الفجر بواجه مشكلة إنه في كلاب ضالة أكثر من 50، أجلكم الله 50 كلب. بس أوصل لعند المنطقة قريبة على المسجد بيطلعوا لي هذولا وبرجع على طول على الدار، يعني ما بقدر أصلي صلاة الفجر بالمنزل يعني.
1: نعم.
2: فبواجه هاي المشكلة تقريبا من حوالي 3 أسابيع وأنا بصلي بالبيت، يعني ما بعرف هل هذا يعني مثلا الأفضل شو أساوي مثلا، ما بعرف.
1: نعم.
2: يعني
1: طيب السؤال الثاني
2: أنا عندي ولد مفروض أعق عليه مثلا، أجاني ولد من شهر، ما هل يجوز إنه حسب المقدرة والمالية مثلا أعق عليه مثلا عقيقة واحدة ولما الله يفرجها مثلا بعد مرور فترة مثلا 6 شهور أو كذا أرد أعق عليه العقيقة الثانية؟
1: نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لاتصالك، بارك الله فيك وإياكم إن شاء الله. اتصال آخر. ألو،
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يجزيكم خير يا شيخ.
1: وإياكم إن شاء الله.
3: بنذكر بالصلاة على النبي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد.
3: أحسن شعورين سريعات إن شاء الله.
1: نعم تفضل.
3: أنا أخذت تمويل من بنك إسلامي.
1: نعم
3: تمام، وأخذت تمويل على مبلغ هو 20,000 على سيارة يعني مش بيت.
1: نعم
3: تمام، بس السيارة أنا أخذتها بسعر أقل من هيك، يعني بسعر 18,900، طلع 1,100 زيادة. هسه أنا اتفقت مع الشاب اللي أنا بدي أشتري منه السيارة هذول 1,100، بس يطلع اللي هو مصاري الشيك أنا أخذ 1,100.
1: ليش بدك إياهم للسيارة ولا إلك؟
3: هذول يعني شغل بدي أحطهم في البيت، يعني لا زي للسيارة في الطاقة الشمسية والشغلات هيك.
1: يعني بدك من توابع السيارة، من لوازم السيارة.
3: من لوازم السيارة عشان أشحن السيارة.
1: الدخل للطاقة الشمسية. طيب
3: نعم.
1: يعني الزيادة أنت زدت 1,000 وكم؟
4: 1100 دينار. نعم. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله أخي الكريم، شكرا لاتصالك.
3: شكرا يا شيخ،
4: حياكم الله. اتصال آخر. ألو.
5: ألو.
4: تفضل.
5: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
5: شكرا على برنامجكم.
4: الله يبارك فيك وسلمك. تفضل.
5: يا أخي العزيز، في أنا اللي بنت جوزتها، وطبعا مهرة أخذ جوزها، وولادي الأربعة نقضوها بذهب، لقد عليه زمان وبرضو أخذ ذهبة معي أنت. يا سيدي، فكان في عندي يعني رأس مال، أعطيت بالبنت هاي نفسها 1000 دينار. بعد مدة أنا تضايقت، وتضايقت يعني عفوا كتير، فطلبت منها، كانت قلت لها يابا بدي 100 دينار. قالت لي هسه معيش وما معيش. قلت لها طب وبعدين؟ آخر شي قالت لي معيش أعطيك، رغم أن جوزها جاء مكافأة من الأمن العام وقبض 15,000 ليرة. قلت لها يابا أعطيني من جوزك 100 ليرة لأنه أنا متضايق. قالت لي ما فيش، ما بيديش أعطيك. ساعتها أنا الصراحة حلفت يمين ما أدخل بيتها، ولحد الآن بيتها ما فتوا لي 8 أشهر، فمش عارف إيش أعمل ولا إيش أساوي الحل معه، لأنه أنا حلفت يمين.
4: حلفت يمين على 8 شهور. طيب
5: إني ما أدخل بيتها.
4: بس أنت بتحكي معها ولا ما في تواصل بينكم؟
5: لا ما بتواصل معها، هي تجيني يمكن كل شهر مرة. بس بيتها أنا حلف يمين ما أفوته.
4: نعم نعم. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله أخي الكريم. حياكم الله، شكرا لاتصالك. اتصال أخير في هذه المجموعة. له.
6: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: كريم.
4: تفضل. وعليكم السلام. تفضل.
6: سيدي بدي أسألك بالنسبة للصلاة التنقل من المحافظات الجمع.
4: نعم.
6: هلا بأذن الظهر والعصر نفس الطريق، هل يجوز إني أجمع الظهر والعصر وأكمل؟
4: انت من وين يعني عاده بتكون؟ من وين لوين رايح؟ انت وين ساكن؟
6: بعمان.
4: انت ساكن بعمان؟
6: من عمان لاغوار، من الاغوار للمفرق. من المفرق لعمان.
4: طيب وين الظهر، وين باذن عليك وانت بتكون موجود؟ في اي منطقه؟
6: تقريبا باربد.
4: بتكون باربد؟
6: نعم.
4: طيب بدك تجمع الظهر مع العصر؟
6: نعم.
4: طيب تمام، تسمع الاجابه ان شاء الله.
6: سؤال اخير لو سمحت.
4: تفضل.
6: عندي قطط في البيت. شايف علي. وعندي برضو قط ثاني اجاني من برا مؤذي كثير جدا، يعني ما خلاش يعني فيهم اشي، اذاهم كثير يعني. يعني قتله حلال حرام؟
4: بدك تذبح القط؟ ليش؟
6: مؤذي كثير يعني.
4: طب تبرع فيه يعطيه لناس.
6: ما مؤذي كثير، ما حدا قادر يمسكه.
0: هو قط اصلا، قط بري مش قط يعني.
6: نعم نعم.
0: رجعوا على الشارع محل ما جبته.
6: جدا يعني، جدا جدا.
0: رجعوا
6: يعني
0: على الشارع محل ما جبته.
6: لا لا، انا اللي عندي بالبيت الفاف.
0: هذا المؤذي.
4: المؤذي.
6: نعم.
0: خذوا طلعوا على مكان في الشارع، بيرجع بدبر حاله، بياكل من حشاش الارض بدبر حاله. اما تقتله لا يقتل هذا.
4: وانت نازل على اربد وانت رايح المفرق، ودي على المفرق على اربد، حطه. نعم. باي مكان.
6: يا ريت صح لي امسكه وانا قادر امسكه.
0: يعني مش قادر بس بتقدر تقتله بس يعني.
4: طيب يعني تسمع الاجابه ان شاء الله. شكرا لاتصالك. حياكم الله. نكتفي بهذا القدر من الاسئله. سمعتك بالنسبه لسؤال الاخ في المجموعه السابقه لم نجب عليه، هو يقول هل يجوز ان لا ارد السلام على تارك الصلاه، شخص تارك الصلاه وسلم عليه؟
0: الرد السلام واجب، حتى وإن كان من طرح السلام علينا فاسقا، لأنه تارك الصلاة يعني تارك الصلاة غير المعذور، هذا في النهاية إيش؟ في النهاية هو مرتكب لمعصية، واقع على معصية، وبالتالي يجب أن يرد السلام عليه. وقد يكون رد السلام عليه وطرح السلام يعني إجابة السلام له قد تكون سبب في هدايته. يعني ليش إحنا، لماذا لا ينبغي أن نكون نحن عونا على الشيطان على العصاة؟ نعم. يعني واحد عاصي الله انا بدي ازيد بقاطعه بحيث انه ايش بحيث انه يزيد معصيان والا ولا يرد السلام عليه وقد يكون رد السلام عليه واجابه السلام سبب في هدايته وافتح معاه موضوع بدي احكي معه عن ترك الصلاه ام لا يجب ان يرد السلام ويجاب السلام حتى لو كان الذي سلم علينا تاركا للصلاه
4: نعم بارك الله فيكم الاخ يسال سماحتك عن

0: يقول أذهب لصلاة الفجر وفي الطريق تواجهني بعض الكلاب الضالة، فلا يستطيع الذهاب والوصول إلى المسجد فيرجع إلى البيت.
1: ما في مشكلة
0: ما في
1: يعني
0: مشكلة.
1: أولا يعني هذه نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك له في سعيه وفي ماله، وهي حقيقة مشكلة صارت الآن في بلدنا موجود، وموضوع الكلاب الضالة وخاصة على صلاة الفجر.
0: نعم.
1: إذا كان يخشى على نفسه من هذه الكلاب بإمكانه ما يطلع الفجر أصلا، أو طلع ووجد في الطريق رجع البيت لا بأس، ويكتب له أجر الجماعة إن شاء الله تعالى ولو صلاها في بيته، لأنه الآن صار معذورا بترك الجماعة بسبب الخوف من هذه الكلاب الضالة.
0: نعم. بارك الله فيكم. سؤال أيضا في مسألة العقيقة، يسأل يقول يعني رزقه الله بمولود ذكر قبل يعني مدة قريبة، ويريد أن يعق عنه شاة واحدة ويؤخر الثانية بعد مثلا أشهر، هل يجوز؟
1: ما في مانع طالما أنه قادر على العقيقة، فله أن يذبح الآن واحدة ويذبح الثاني بعد فترة لا بأس إن شاء الله تعالى، يوزعها على مرتين ولو اكتفى بواحد يكفي أيضا، طالما مقدرته لا يكفي لا يستطيع أن يذبح اثنتان، فلو اكتفى بواحدة فيكون قد حصل أصل السنة ولا يلزمه أن يذبح الثاني، لكن إذا أراد أن يذبح ثاني فلا بأس إن شاء الله تعالى.
0: نعم. الأخ السائل يقول هو بأنه اشترى سيارة عن طريق بنك إسلامي، وزاد اتفق مع البائع ما الذي اشترى منه السيارة عن طريق البنك بأنه سيزيد المبلغ 1100 دينار، وعندما سألته عن هذه 1000 لماذا زدتها قال حتى يعني أركب طاقة شمسية لأشحن السيارة، هل الزيادة هنا يعني ما حكمها؟
1: الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصدق في التعامل،
0: نعم.
1: فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هنا يعني أول إثم أول شيء مخالف فعله هذا الأخ أنه كذب، يعني كذب على البنك، السيارة حقها 18 راح قالهم 19 و100، فأنت الآن زدت يعني كذبت، وإثم الكذب عند الله سبحانه وتعالى عظيم، الكذب بحد ذاته هو إيش؟ الكذب بحد ذاته كبيرة من الكبائر يعني. الأمر الثاني هو الآن البنك لما حاسبوا البنك أخذ ربحا على 1900 على 19000، ما أخذ ربع على 18100، فأخذ البنك ربحا على مال من غير إيه؟ من غير مقابل، وهذا أيضا فيه مخالفة، فبنقول له اللي عملته أنت حرام، لكن المال اللي أخذته المال إن شاء الله حلال، لكن يستغفر الله ويتوب ومرة ثانية لا يقع في مثل هذه الأمور، لأنه يكون قد وقع في الكذب وأخذ من البنك مالا، أخذ البنك عليه ربح دون أن يكون هذا المال في مقابل.
0: نعم. سؤال الأخ يقول أنه هناك في مشاكل يعني كما ذكر هو بينه وبين ابنته، والسؤال هو بأنه قد حلف يمين بأن لا يدخل بيتها منذ 8 شهور ولم يدخل بيتها، هي تأتيه كل شهر تقريبا مرة لزيارته، فهنا ما حكم يعني هذا الفعل؟
1: يعني أولا أقول له ما قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، إلا أنك تروح بنتك وتزور بنتك في البيت هذا خير قطعا بلا شك، هذا أفضل وأحسن من أنك تمتنع من زيارتها في بيتها، فأقول له كفر عن يمينك وإطعم 10 مساكين لكل مسكين دينار تقريبا، يعني 10 دنانير وزعها على عائلة فيها 10، وافعل الذي هو خير، زيارتك لبنتك وخاصة نحن مقبلين على عيد، وزيارتك لبنتك يعني هذه أولى وأفضل من الالتزام بهذا اليمين، أولى وأفضل من الالتزام بيمينك، فكفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين واذهب إلى ابنتك وزر بنتك واجبر خاطر بنتك، ولعل هذا يكون أفضل وأحسن عند الله سبحانه وتعالى.
0: بالنسبة للأخ يسأل سماحتك يقول عن جمع الصلاة، هو يسكن في عمان ويعمل يعني طبيعة عمله أنه يذهب إلى عدة محافظات منها إربد والمفرق والأغوار وغيرها، هو يسأل عن الجمع، عن جمع صلاة الظهر والعصر، يسكن في عمان يؤذن الظهر وهو في إربد فيريد أن يجمع مع العصر، كيف يجمع؟
1: طالما أن سفره طويل وهو السفر يعني 80 كيلومتر فأكثر، طالما أن سفره 80 كيلومتر فأكثر وهو كما ذكر يذهب من عمان إلى الأغوار إلى إربد إلى المفرق ثم يعود، إذن سفره قطعا تجاوز 80 كيلومتر بكثير يعني، فهذا نعم له أن يجمع الظهر مع العصر وأن يجمع كذلك المغرب مع العشاء سواء تقديما أو تأخيرا، يعني إما أن يقدم العصر فيجمعها مع الظهر عند أذان الظهر،

0: وإما أن يؤخر الظهر فيجمعها مع العصر عند أذان العصر، وكذلك نفس الكلام للمغرب والعشاء، إما أن يقدم العشاء فيجمعها مع المغرب أو يؤخر المغرب فيجمعها مع العشاء، فلا بأس سواء جمع تقديما أو تأخيرا حسب ظرفه. إذا كان والله الآن أذن الظهر هو ماشي وقال لك أنا لا بإمكاني أكمل مسيري وأستريح عند العصر، نقول له أخر الظهر صليها مع العصر. إذا أذن الظهر لا كانوا يجلس ويستريح في استراحة مثلا يصلي، نقول له اجلس وصلي الظهر مع العصر وقدم العصر مع الظهر. بالتالي لا بأس إما أن يفعل تقديما أو تأخيرا، كلاهما جائز إن شاء الله تعالى حسب ظرفه وحسب عادته.
1: نعم، إذا سمحت لي يعني سمحتك في هذه في مسألة الجمع، أريد أن يعني أن أسأل سؤال حول هو يسكن في عمان، إذا أذن عليه الظهر وهو في عمان هل يجوز له أن يجمع مع العصر؟ هو لسه يعني كان في عمان.
0: نعم، إحنا يبدأ السفر
1: نعم.
0: يبدأ السفر بمجرد أن يغادر الإنسان مكان إقامته، المكان الذي يقيم فيه. هلا عمان مقسمة لألوية، إحنا متابع الألوية، إذا خرج من اللواء الذي هو فيه ودخل في لواء آخر إذن أصبح مسافرا. يعني فرضنا واحد إحنا مثلا في لواء القويسمة، اللي بيطلع من لواء القويسمة
1: لشمال عمان
0: أو
1: لواء جبهة،
0: أول ما يدخل لواء جبهة صار مسافرا وهو رايح الأربد مثلا. هذا نعم، أما طالما في داخل اللواء داخل حدود الإدارية للوائه فعند إذن هذا لا ليس له أن يجمع. برا عمان الأمر أخف لأنه برا عمان قرى، يعني المدن الخارج عمان قد يكون عبارة عن قرى.
1: نعم.
0: أول ما تطلع من القرية دخلت بقرية ثانية أصبحت مسافرا.
1: نعم. أيضا في مسألة أنه هو نوى التأخير مثلا جمع الظهر مع العصر تأخيرا ولكنه رجع إلى مكان إقامته في وقت العصر ولم يصلي، يعني
0: هذا ما بيجوز.
1: لا يجوز،
0: يجب أن يكون الصلاة أن تكون في السفر. طالما أنه نوى التأخير يجب أن يصلي الظهر والعصر في السفر. العكس لو أنه صلى جمع تقديما ثم وصل بلده أو مدينته قبل أذان العصر ما عندنا مشكلة،
1: ما في مشكلة
0: لأنه صلى العصر. لكن لو أخر الظهر ليصليها مع العصر ووقت العصر هو وصل البلد، بنقول له واحد من اثنين، هل كنت تتوقع أنك تصل العصر قبل ما تصلي؟ إذا قال نعم بقول له كان يجب عليك أن تجمع تقديما. أما إذا قال لا أنا ما كنت أتوقع، والله صارت هكذا من غير ترتيب، أنا ما كنت متوقع أني أصل وصلت، بقول له في الحالة هاي تصبح الظهر قضاء لكن بدون إثم، لأنه هو ما كان متعمدا لإخراجها عن وقتها.
1: نعم، بارك الله فيكم. سماحتك أيضا يسأل عن لديه قط، هو عنده مجموعة قطط أو كما يقول، وجاءه قط من خارج يعني من الحارة خلينا نقول، ولكنه يعني عدواني ويؤذي القطط التي عنده، يقول هل يجوز ذبحه؟
0: لا طبعا لا يجوز قتله، وهذا يحرم قتله، وإنما الحل إما أن يروضه مثل ما روض اللي عنده، وإذا ما استطاعش ترويضه يحمله ويوديه يرجع من محل ما إجا، يرجع على الحارة، هذا يعيش في الحارة، أو إذا يخشى أن يعود إليه إلى بيته يبعد شوية يأخذه وهو مسافر زي ما ذكرنا، يحطه في إربد في الغور في أي مكان، والله سبحانه وتعالى يتولى أمره بعيش هذا.
1: نعم.
0: أما أنه نقتله لا، هذا ليس مبرر من مبررات قتل هذا الحيوان.
1: لا، بارك الله فيكم. نأخذ اتصالات 06-47-47-201 و 06-47-47-202، برنامج فتاوى على الهواء. ألو،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله،
2: كيف الحال؟
1: حي الله يسلمك بارك فيك.
2: والله عندي سؤالين اثنين.
1: تفضل.
2: الله يجزيك فضلك. عندي السؤال الأول، والله أنا والدي لما بطلب مصروف يوم شهر يعطيني وشهر لا، هو مطلق أمي. فيوم يقول لي والله أحمد أنا والله ما معي، ويوم يقول لي والله معي وكذا، وبعض الأمرار يعمل مشاريع، فوالله أنا متضايق من هاي الشغلة. والسؤال الثاني،
1: أنت قديش عمرك؟
2: 2 سنة.
1: طيب،
2: والسؤال الثاني صالح الفوزان كان يحكي اللي إذا ما قلت اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي فعليك السهو. طبعا أنا بعض الأمرار أئم في المسجد تطوعا، وخفت إذا صلي صلاة السهو سيستغرب المصلين.
1: صلاة الإيش؟
2: إذا صليت مثلا المغرب أو العشاء. سمعت صالح الفوزان على الانترنت كان يقول أنه إذا ما قلت اللهم اغفر لي فعليك الصلاة السهو، وأنا والله لما أكون مثلا بصلي ورائي مصليين

0: اخاف اني اصلي صلاه الصلاه ويستغربوا سيها وشوني ايش اللي سويته احمد انت ما سويت كذا.
1: انت امام؟
0: مش امام يعني تطوعا لله.
1: تطوعا اه. طيب متى هذا اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اين يعني تقال هذه هذا الدعاء اين يقال في الصلاه؟
0: عند السجود.
1: عند السجود بين السجدتين ولا عند السجود؟
0: بين السجدتين.
1: طيب طيب تسمع الاجابه ان شاء الله. شكرا لاتصالك حياكم الله.
0: الله معك.
1: اتصال اخر. الو
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين.
1: تفضل.
2: السؤال الاول بنهار رمضان كنت مريض يومين تقريبا في نهار رمضان صابتني قحه قويه.
1: نعم.
2: فأجلكم الله استفرغ من كثر القحة استفرغت عصارة المعدة يعني حسيت بمرارتها بحلقي. اتمضمضت وكملت الصيام. يعني هذا ايش يعتبر انه انا لازم اقضيه ولا كيف؟
1: انت استفرغت من تلقاء نفسك ما يعني تعمدت
2: لا ظليت اقح قوي قحة قوية صابتني
1: وكملت صيامك؟
2: وكملت اتمضمضت كملت صيامي.
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: إن شاء الله. السؤال الثاني لو سمحت. هسه في لي صديق يعني بياخذ أضحية عن طريق التقسيط من منشأتهم أو شركتهم.
1: نعم.
2: فأنا بدي أخذ منه الأضحية وأعطيه كاش حقها يعني ما بعرف إذا هذا الحكي بيصير أو لا. يعني هو بياخذها تقسيط وأنا بكيش له إياها.
1: بكيش له إياها. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا.
1: شكرا لاتصالك. اتصال آخر. ألو.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: سيدي الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
3: جاني ولد من فترة.
1: نعم.
3: وتوفى تقريبا عاش 20 يوم 25 يوم وتوفى.
1: نعم.
3: وما بعرف يتوجب علي اني اعق عنه ذكر هو اعق عنه ولا لا.
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا
1: لك. شكرا لاتصالك. اتصال أخير. ألو.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: الله يعطيك العافية شيخنا.
1: الله يعافيك.
4: الله يبارك فيك شيخنا. في استفسار ان شاء الله تعالى نلاقي الجواب.
1: تفضل.
4: في حال الانسان بعد ما غسل الجنابه وذهب يصلي ولكن خلال الصلاه حس في شعور انه في زي سائل، هل هذا يجب عليه اعاده الصلاه؟ ولكن وتاكد بعد الصلاه انه يوجد سائل. بالاخص بتصير مثلا صلاة الجمعة وانت عارف شيخ لازم الواحد يطلع قبل صلاة الجمعة قلها بنص ساعة زمن يعني ثلث ساعة زمن ما يطلع للوقت، فهل هذا الشيء يوجب إعادة الصلاة أم ماذا؟ بارك الله فيك.
1: نعم. تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لاتصالك. بسماحة الدكتور أحمد الحسنات مفتي عام المملكة، الأخ يسأل عن يقول هو والده مطلق لأمه وعمره 20 سنة ويطلب من والده مصروف وأحيانا لا يعطيه المصروف. هنا أنا لما سألته قال أنا عمري 20 سنة.
5: 20 سنة بدنا نسأله الآن إذا كان على مقاعد الدراسة
1: أنه نفق عليه
5: فلا زالت نفقته على أبيه، فيجب على الأب في الحالة هذه يجب على في هذه الحالة على الأب أن ينفق عليه. إذا لم يكن على مقاعد الدراسة فنسأل هذا الولد هل هو قادر على العمل أم غير قادر، إذا كان فيه مرض أو عاهة تمنعه من العمل أيضا يجب على والده أن ينفق عليه. لكن إن كان ليس على مقاعد الدراسة وليس هنالك عاهة ليس هنالك مرض أو عاهة تمنعه من العمل فعندئذ لا يجب عليه النفقة على بل يجب عليه أن يعمل. يجب عليه أن يعمل، مش واجب على أبوه يصرف عليه وإنما يجب عليه هو أن يذهب ويعمل. الآن يعني الأب إذا بده يدفع على ابنه خير وبركة، وأعلم أن ما في أب بترك ابنه بدون في الحالات هذه، معظم الآباء إلا إيش إلا بيدفعوا لهم.
1: أما النفقة على الزوجة اللي المطلقة ليست
5: المطلقة لا نفقة
1: لا لا نفق
5: ليس بينه وبين علاقة إلا إذا كان الطلاق رجعي، الطلاق بعده رجعيا فعندنا لا نفقة، لكن هي في الأغلب طالما أنا بقول فترة طويلة مطلقة فترة طويلة. أمه وأبوه ليس بينهما علاقة. هو الآن نفقته على أبيه إن كان على مقاعد الدراسة أو كان إيه أو كان عاجز عن العمل.
1: يستطيع العمل. نعم عاجز. طيب السؤال الثاني سماحتك يقول هو أحيانا يؤم تطوعا وسمع من أحد الشيوخ العلماء بأن من لم يدعو اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي بين السجدتين فعليه بالسهو، يعني عليه أن يسجد
5: يعني
1: سجود سهو.
5: مذهبنا مذهب

0: أئمتنا الشافعي رضي الله تعالى عنهم،
1: نعم.
0: ومذهب عدد من العلماء الذين أعلمهم كالحنفية أيضا، أن هذه ليست من أركان الصلاة ولا من واجباتها.
1: نعم.
0: إن اللهم اغفر لي لا هي ركن من أركان الصلاة
1: ولا من الواجبات،
0: ولا واجب ولا سنة من السنن المؤكدة أيضا، وبالتالي لو لم يأتي بها فلا يلزمه شيء، بل عندنا لو سجد للسهو لهذا الأمر بطلت صلاته. وبالتالي طالما أن هذه ليست لا هي ركن ولا هي سنة مؤكدة، إذن لا ينبغي أن يسجد للسهو لتركها. هل اللي أفتى ربما يكون مذهب آخر أنا لا أعلمه، لأن لا أعلم على أي مذهب أفتى، لكن ما أعلمه من مذهب أمتنا الشافعي وهو المعمول به في بلادنا أنه هذا ليست ركنا من أركان الصلاة ولا واجبا ولا بعضا من أبعاضها، فعندئذ لا يسجد للسهو لو تركها.
1: نعم.
0: وأنا بنصح أنه ما يسجد للسهو ويخالف ما هو عليه عامة أهل البلد.
1: طب هو قال يعني على حسب اعتقاده أو حسب ما قال بأنه أنا يعني خشيت من المصلين أن أسجد للسهو، فيقول ماذا أخطأنا حتى يعني سجدت للسهو. وهنا نريد أن يعني أن تنبيه لمسألة سماحتك، أنه أن تأخذ الفتوى من يعني أولا من مصدرها، هذا أولا، وحتى يعني يكون الفتوى لا تخرج عن عرف أو
0: نعم.
1: ولا تخرج عن مذهب
0: أهل البلد. يعني الآن كان الأولى
1: يعني هذه الوجهة أيضا. نعم. هذه المشكلة واجهته
0: هو الآن، يعني جيد أنه سألنا.
1: نعم.
0: يعني هو الآن سألنا، هو الآن رجع إلى المصدر أهل بلده.
1: نعم.
0: إحنا أهل بلدنا، نحن يعني لا نفتي، لا أعلم الذي أفتى على أي مذهب أفتى.
1: نعم.
0: هل هو يعني ربما يكون هناك مذهب حنابل أو غيره، لكن لا أعلم أنا حقيقة أنه هل هنالك من قال أنه ربي اغفر لي هي ركن أو واجب أو بعض، لا أعلم. أما فيما مذهبنا قطعا هذه ليست ركنا ولا واجبا ولا بعضا من أبعاد الصلاة، والأصل كما تفضلتم إن الواحد يأخذ الفتوى من أهل بلده. إحنا أدرى بمذهبنا، أدرى بعامتنا، عامة ناسنا، عامة المصريين عندنا بيصلوا على مذهب الشافعي، فما لا آتي لهم بمسائل غريبة عن مذهبنا وإن كانت صحيحة في نفسها على مذهب أخرى.
1: نعم.
0: لكن لا نأتي بالشيء الصحيح الغريب عن بلدنا وإن كان صحيحا بحد ذاته.
1: نعم، بارك الله فيكم. الأخ يسأل، كان في شهر رمضان صائما واستقاء أو قاء يعني من تلقاء نفسه، تمضمض يعني شعر بمرارة الماء خرج من بطنه، يعني تمضمض بالماء ثم أكمل صيامه.
0: ما فعله صحيح. لا شيء عليه.
1: نعم.
0: لأنه القيء هو يبطل الصوم إذا استقاء متعمدا ولو لم يرجع شيء منه إلى الجوف، هذا يبطل. الحالة الثانية إذا استقاء بغير قصد، يعني غلبه القيء مثل أخينا هذا، فإذا لم يبلع شيء منه وتمضمض قبل أن يبلع ريقه فصومه صحيح وليتم صومه ولا شيء عليه. وأخانا قد فعل ذلك، هو بيقول أنا تمضمضت ثم بعد ذلك أكمل فصومه صحيح ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى.
1: نعم. يريد الأخ أن يشتري أضحية من صديقه، صديقه يريد أن يشتريها بالتقسيط من يعني الشركة التي يعمل فيها، وهذا الأخ السائل يريد أن يشتريها بالكاش، ما حكم تقسيط الأضحية سماحتك؟ وأيضا هل يجوز بيع الأضحية؟
0: يعني
1: ما هذا الموضوع التكيش؟
0: نعم.
1: أولا
0: تقسيط الأضحية، نحن نقول أنه من لم يكن قادرا على شراء الأضحية نقدا فلا يلزمه أن يضحي في ذلك العام.
1: نعم.
0: ليس مطلوب منك أن تقسط الأضحية وأن تكون يعني تضيق على أبنائك في مقدار القسط، يعني قسط الأضحية بده يكون 30-40-50 ليرة الله أعلم، هذولا منه كل شهر لمدة كذا شهر.
1: نعم.
0: سينقص من نفقة أولادك، فأنت ضيقت على نفسك وأولادك.
1: نعم.
0: ليس مطلوبا منك أن تشتري أضحية بالأقساط طالما أنك لست قادر على الأضحية بالنقد، هذا أمر أولا.
1: نعم.
0: لكن لو فعل ما بنقول الأضحية مش حرام، ما بنقول أضحيتك مش حرام، ما بنقول أضحيتك غير صحيحة. لو فعل واشترى أضحية بهذه الأموال فعندئذ تصح. النقطة الثانية والمهمة الآن، إن اشترى هذه الشاة وعينها لتكون أضحية حرم بيعها. أما إذا اشتراها ولم يعينها،
1: هو بدي تاجر، هو بدي
0: أيوة،
1: بدي فلوس.
0: في فرق.
1: نعم.
0: ما بين أقوى أنا اشتريتها لتكون أضحية، هذه أضحيتي. لا يحرم بيعها. أما إن اشتراها على أنها شاة ولم يعينها وبعدين راح باعها لواحد تاني، هو المؤسسة بتبيعها لأنها أضاحي، لك أنا ما اشتريتها أضحية، اشتريتها لي على أنها شاء لأبيعها مرتها، هذا لا بأس. إذا بنتأكد منه، إذا كان نيت في نيته وعينها باللفظ فقال اشتريتها لتكون أضحية، عندئذ يحرم بيعها. أما إذا اشتراها بغير هذا ولم يعينها أنها أضحية، يجوز عندئذ بيعها بالنقد، وهذا بسموه اليوم بسموه تكيش، أو إحنا بنسميه التورق.
1: التورق، نعم.
0: التورق أنه أراد أن يحصل على المال، اشترى بالأقساط ثم باع كاشا ليحصل على المال.
1: المال، نعم. طب يعني بشكل عام سمعتك بيع الأضحية لا تجوز؟
0: لا يجوز، لا يجوز بيع أي شيء من الأضحية، لا يباع الأضحية ولا جلدها ولا شعرها ولا صوفها ولا عظمها ولا كرشها، لا يجوز أن يباع أي شيء من الأضحية، ولا كذلك أن يعطى أي شيء منها أجرة للحام الجزار، لا يجوز،
1: لا يجوز.
0: وإنما الأضحية كلها لله سبحانه وتعالى.
1: نعم، بارك الله فيكم. السؤال، ولد توفي له طفل رضيع وهو يعني عمره 20 يوما، هل عليه عقيقة؟
0: نعم، أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الطفل شفيعا له وفرة له يوم القيامة، يستقبل أوالديه على مدخل الجنة. هذا الطفل نعم يستحب أن يسميه، يطلق له اسم، ويستحب أن يعق عنه إذا كان قادر طبعا، إذا كان عاجز لا ما يعق. أما إذا كان قادر عنده قدرة على العقيقة فيستحب له أن يسميه، يطلق عليه اسم، ويستحب له كذلك أن يعق عنه بعقيقتين إن كان بشاتين إن كان قادرا.
1: كان قادر، نعم. الأخ السائل يقول عندما يتوضأ ويغتسل لصلاة الجمعة ويذهب للصلاة يشعر بخروج يعني سائل، هل يبطل الطهارة؟
0: يعني قد يكون هذا وسوسة.
1: وسوسة.
0: قد يكون وسوسة، وبالتالي إحنا بنصحه دائما، إحنا بنقول مثل هؤلاء الذي يشعر مثل هذه هذا الشيء يرش على ثوبه الداخلي قليل من الماء ثم يلبس الثوب. إلى أن إذا شعر بلل في أي لحظة يعتبره من الماء، فهذا حتى لا يتوسوس. لكن لو فرضنا أنه تيقن يقينا أنه نزل منه شيء، فعند ذلك فعل هذا بده يكون حسب النازل منه، هل هو مثلا إذا كان منيا فيلزمه الغسل، إذا كان غير المني يلزمه أن يغسله ويتوضأ.
1: يتوضأ، نعم.
0: لكن في الأغلب هذا وسوسة.
1: وسوسة، نعم. بارك الله فيكم. نأخذ اتصال أو اتصالين فيما تبقى من وقت. ألو، السلام عليكم. 06-47-201-06-47-202 برنامج فتاوى على الهواء. ألو. ألو.
2: السلام عليكم، يعطيك العافية شيخ.
1: وعليكم السلام، الله يعافيك.
2: شيخ، أنا عامل جمعية مع عدة ناس يعني، وناس مصلح منها. ففي شيوخ قالوا لي حرام.
1: جمعية اللي هي بكل شهر بدفع شخص مثلا 100 دينار وآخر الشهر بتعطوها لواحد هيك؟
2: نعم.
1: طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: يعطيك العافية شيخ.
1: حياك الله. اتصال آخر. ألو،
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: شيخ، بس ممكن سؤال، إنه كيف بيصير القصاص للدواب والحيوانات، وكيف تأخذ حقوقها من بعد يوم القيامة؟
1: طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: يعطيك العافية،
1: شكرا لاتصالك. طيب، نجيب عن هذا السؤال. سمعتك بالنسبة للأخ يقول بأنه يعني مشترك، أو هو يعني الذي يدير الجمعية التي يدفعها كل شخص، أو كل يعني يشترك في عدة أشخاص ويدفعون مبلغا شهريا، ثم يعطونه هذا المبلغ لأحدهم حتى تنتهي الجمعية.
0: لا بأس بها إن شاء الله، هذه من الإعانة على الخير إن شاء الله تعالى، وممكن يكونوا بيساعدوا بعض البعض. هنالك أقوال لبعض المشايخ، نعم أعلم أن هنالك بعض من يحرم، لكن إذا بدك تأخذ منا، نحن في الإفتاء نحن نجيز مثل هذه الجمعيات، وهي من أعمال الخير التي يثاب عليها الناس.
1: نعم.
0: فأخذ بقولنا ولا يلتفت إلى الآخرين.
1: نعم. بالنسبة للسؤال، هو يعني ربما غريب شوي، سمحتك، عن تسأل الأخت تقول بأنه كيف تقتص يوم القيامة الحيوانات من بعضها.
0: يعني أولا أنت بقول والله يعني هذه من الأمور الغيبية التي لا يفيدنا معرفتها ولن يضرنا جهلها.
1: نعم.
0: كيف يقتصوا معنا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين من عدل الله سبحانه وتعالى أنه سيقتص من الشاء القرناء للشاء الجلحاء.
1: الجلحاء،
0: مثل ما ضربتها بضربها، نفس الشيء. احنا الان بالقصاص بين الادميين، واحد قطع يد واحد تقطع يده، قتل واحد يقتل، قلع عينه بنقلع له عين، قطع له اصبع قطع ذان بنقطع له ذان، نفس الشيء، شاة ضربت شاة بتيجي الشاة بتضرب الشاة الثانيه.

0: وبالتالي ثم بعد ذلك يأمر الله تعالى أن تكون ترابا، كونوا ترابا، فتصبح كل الحيوانات هذه تراب وليس لها شيء.
1: نعم.
0: عندئذ سبحان الله قالوا يتمنى الكافر أن يكون حيوانا،
1: يكون حيوان.
0: فيقول يا ليتني كنت
1: ترابا،
0: إنه أن أصير زي الحيوانات حتى أكون تراب ما يدخلش جهنم، والعياذ بالله. نعم. تعالى
1: والعياذ بالله. أشكركم جزيل الشكر سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، وبارك الله فيكم.
0: بارك الله فيكم سيدي، شكرا لكم.
1: أشكركم مستمعين الكرام على متابعتكم، الإخوة والأخوات الذين اتصلوا معنا وشاركونا، وكذلك نشكر الزملاء. نعم، نشكر الزملاء، الزميل أماني الكعابني من التنسيق، والزميل عمر الكركي من الهندسة الإذاعية. كان معكم الدكتور منصور العمري. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الأخبارية الثانية لهذا اليوم، وقبل تفاصيل هذا عرض لعناوينها. سمو ولي العهد يؤكد خلال لقائه وزير الخارجية الألماني في برلين أهمية تعميق العلاقات بين الأردن وألمانيا في مختلف المجالات. سمو ولي العهد يؤكد أن التطورات الإقليمية يجب ألا تصرف النظر نظر العالم عن غزة والضفة الغربية، ويشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتصدي للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية. وزارة الخارجية تعلن وصول مواطنين أردنيين كانا على متن أسطول الصمود إلى المملكة اليوم عبر المعبر الجنوبي. باكستان تكثف الجهود الدبلوماسية لإحياء المحادثات بين أمريكا وإيران والتوصل إلى إعلان تفاهم رسمي. من العناوين إلى تفاصيل من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وزير الخارجية الألماني الدكتور يوهان فيدافول في مستهل زيارة سموه للعاصمة الألمانية برلين. وجرى التأكيد خلال اللقاء على أهمية تعميق العلاقات بين الأردن وألمانيا في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتكنولوجية والتعليمية، والبناء على الفرص المتاحة ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي. وتطرق اللقاء إلى مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده نهاية العام الحالي، وأهمية تعزيز التبادل الثقافي والسياحي بين البلدين. وبحث اللقاء أبرز المستجدات الإقليمية، إذ تم التأكيد على ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تعيد الاستقرار المنطقة وتحقق الأمن فيها. ولفت سمو ولي العهد إلى أن التطورات الإقليمية يجب ألا تصرف نظر العالم عن غزة والضفة الغربية، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتصدي للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية ووقف إجراءات ضم الأراضي في الضفة الغربية ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. كما جدد سموه التأكيد على مواصلة الأردن دعم الأشقاء في سوريا ولبنان والعراق في جهودهم للحفاظ على أمنهم واستقرارهم بما يعزز السلام والاستقرار في المنطقة. اطمأن سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد عبر مكالمة هاتفية على صحة اللاعب عصام السميري بعد تعرضه لإصابة في وتر العرقوب خلال التدريبات الفردية مع منتخب النشامة. وأعرب سموه خلال الاتصال عن تمنياته بالشفاء العاجل للاعب السميري، مؤكدا تقديره لدوره وأدائه مع المنتخب الوطني خلال المنافسات السابقة، ومتمنيا لمنتخب النشامة التوفيق في منافسات كأس العالم 2026. أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وصول مواطنين أردنيين كانا ضمن أسطول الصمود العالمي إلى أراضي المملكة اليوم عبر المعبر الجنوبي. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في تل أبيب تابعت أوضاع المواطنين منذ لحظة احتجازهما لضمان سلامتهما والفراج عنهما وعودتهما إلى المملكة. وأكد المجال استمرار الوزارة في متابعة قضايا المواطنين الأردنيين في الخارج في إطار حرصها الدائم على تقديم كل ما يحتاجونه من دعم وإسناد. هذا ودانت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان برئاسة العين مازن دروزة بأشد العبارات الاعتداء السافر الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق ناشطي أسطول الصمود، وما تعرضوا له من اختطاف وتنكيل واعتداءات جسدية ولفظية. وأكدت اللجنة أن اعتراض سفن الأسطول في المياه الدولية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وتعديا على الحريات والعمل التضامني والإغاثي العالمي مع الشعب الفلسطيني المحاصر. وشددت اللجنة في بيان اليوم على أن استهداف المشاركين في أساطيل الصمود أصبح سياسة إجرامية ممنهجة تمارسها سلطات الاحتلال بهدف كسر إرادة التضامن الدولي وإيصال رسائل تهديد بالاعتقال لكل الأصوات الحرة التي تسعى لتعرية الجرائم الوحشية المرتكبة بحق الفلسطينيين في محاولة يائسة لفرض حصار صامت ومعزول عن العالم. كما دانت اللجنة أيضا وبأشد العبارات إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك لليوم 12 على التوالي، وفرض قيود تعسفية على وصول المصلين إلى المسجد وسائر أماكن العبادة في البلدة القديمة من القدس، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكا صارخا للحرية الدينية واستفزازا مباشرا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم. وشددت اللجنة على أن الأردن ملكا وشعبا يرفض رفضا قاطعا المساس بالمسجد الأقصى المبارك وإغلاقه أو تقييد وصول المصلين إليه، مؤكدة أن هذه السياسات لن تغير من الهوية الإسلامية والعربية للقدس. سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبرنامج الغذاء العالمي القافلة الإغاثية الخامسة إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة. وقالت الهيئة في بيان اليوم إن القافلة مكونة من 25 شاحنة محملة بالأدوية وحليب الأطفال والمواد الغذائية، مؤكدة أن إرسالها يأتي استمرارا للجهود الأردنية الإنسانية في دعم الأشقاء والتخفيف من آثار الظروف الإنسانية الصعبة. وتحمل القافلة مساعدات طبية وغذائية أساسية تهدف إلى دعم القطاع الصحي وتعزيز الأمن الغذائي، إضافة إلى توفير احتياجات الأطفال والأسر الأكثر تضررا بما يسهم في التخفيف من الأعباء الإنسانية المتزايدة. وأكد الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية دكتور حسين الشبلي أن استمرار إرسال القوافل الإغاثية إلى لبنان يعكس التزام الأردن الثابت برسالته الإنسانية، وقال أن الأردن بقيادته الهاشمية وشعبه سيبقى حاضرا إلى جانب الأشقاء في مختلف الظروف، وهذه القوافل تمثل امتدادا لدور إنساني مستمر يقوم على سرعة الاستجابة والعمل المؤسسي المنظم بما يضمن وصول الدعم للمناطق والأسر الأكثر حاجة. وإلى آخر مستجدات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث قالت إيران اليوم إنها تدرس أحدث وجهات نظر أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، مضيفة أن زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران تهدف إلى تقريب المسافات والمساعدة في التوصل إلى إعلان تفاهم رسمي. يأتي ذلك في وقت أشار فيه الرئيس الأمريكي إلى استعداد واشنطن للانتظار بضعة أيام للحصول على الردود الصحيحة من طهران، لكنه توعد بشن هجمات جديدة ما لم توافق على التوصل إلى اتفاق. مزيد من التفاصيل والزميلة ألفا لبطوش.
1: في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط، أعلنت إيران أنها تدرس رداً أمريكياً جديداً، مضيفة أن زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران تهدف إلى تقريب المسافات والمساعدة في التوصل إلى إعلان تفاهم رسمي، فيما قال الرئيس دونالد ترامب إن المحادثات مع طهران في مفترق طرق بين التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب أو استئناف الضربات على إيران. وكانت مصادر مطلعة لموقع أكسيوس قالت إن اتصالا صعبا جرى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية مقترح سلام جديد بشأن إيران تقوده وساطة إقليمية تضم قطر وباكستان والسعودية وتركيا ومصر. وبحسب أكسيوس يعمل الوسطاء على صياغة خطاب نوايا يوقعه كل من الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب رسمياً وإطلاق مفاوضات تستمر لثلاثين يوماً بشأن البرنامج النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز. وأشار التقرير إلى أن نتنياهو يبدي شكوكاً كبيرة تجاه مسار المفاوضات ويدفع باتجاه استئناف الحرب لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية وتدمير بنيتها التحتية الحيوية، فيما يواصل ترامب التأكيد على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع استعداده لاستئناف الحرب إذا فشلت المفاوضات. كما أشارت إلى أن الجيش الإيراني يعيد بناء صفوفه بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعاً. وأعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أنها سمحت لأكثر من 52 سفينة من بينها ناقلات نفط بعبور مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية. إلى ذلك حذرت منظمة الفاو من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة ينذر بصدمة هيكلية في قطاع الأغذية الزراعية قد تفضي إلى أزمة حادة في الأسعار العالمية للأغذية خلال 6 إلى 21 شهرا.
0: قتل شخصان جراء ضربات بمسيرات أوكرانية اليوم على منطقة سامارا فلوغا الروسية، وتستهدف كييف مواقع داخل روسيا مؤكدة أنها منشآت عسكرية ونفطية ردا على قصف روسيا كامل أراضي أوكرانيا منذ بداية غزوها إياها في شباط 2022، وخصوصا بناها التحتية الحيوية في وقت تشهد فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع جمودا في المرحلة الراهنة. إلى ذلك اتهمت ماريا زخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنه يريد تصعيد الحرب بين البلدين. ونواصل مستمعينا بطائفة من أخبارنا وتقارير مندوبنا المحلية، حيث أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة درون على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، حيث جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قبل قوات حرس الحدود وأسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة. أظهر تقرير البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029 أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الربع الأول لعام 2020.

0: بشكل تراكمي 82.5%، وبلغ إجمالي الخدمات الحكومية التي تم رقمنتها 1980 خدمة، بينما بلغ عدد الهويات الرقمية المفعلة 2.4 مليون هوية رقمية. وتم العمل على إدخال تحديثات نوعية على تطبيق سند ركزت على تفعيل الهوية الرقمية تلقائيا وتحديث البيانات مباشرة من الوثائق. أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الحملة التوعوية لترشيد استهلاك الطاقة تحت شعار جيل أوعى طاقة أكفى أردن أقوى، تزامنا مع اليوم العربي لكفاءة الطاقة الذي يصادف في 21 من أيار من كل عام. وتأتي هذه الحملة انسجاما مع الهدف الاستراتيجي للوزارة الرامي إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات من خلال تعزيز الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك وترسيخ ثقافة الاستخدام الأمثل للطاقة لدى أفراد المجتمع. وأكدت الوزارة حرصها على إشراك مختلف فئات المجتمع لا سيما الشباب وطلبة الجامعات في جميع أنحاء المملكة باعتبارهم بناة المستقبل وشركاء أساسيين في نشر الوعي وتحقيق الاستدامة. أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع إدارة السير عن بدء أعمال فك وإزالة جسر المشال الخرساني القديم الواقع على طريق عمان السلط مقابل جامعة عمان الأهلية في البلقاء، مما يتطلب إغلاقا مؤقتا لحركة السير في كلا الاتجاهين اعتبارا من 10 مساء يوم غد الجمعة حتى 7 من صباح بعد غد السبت وفقا لمتطلبات العمل الميداني. يأتي هذا الإجراء بعد أن أنهت الوزارة إنشاء جسر مشاة جديد بطول 53 مترا يلبي احتياجات المشاة على جانبي الطريق، حيث تم تجهيزه بمواصفات متطورة تتضمن مصعدا كهربائيا مخصصا لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وهو النموذج الذي تتجه الوزارة لاعتماده مستقبلا عند إنشاء جسور المشاة الجديدة. حصلت أمانة عمان الكبرى على علامة الجودة البريطانية للمدن والمجتمعات الذكية، مما يجعل عمان أول عاصمة عالميا تحقق هذه الشهادة المستقلة. وقال رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربي إن هذا الإنجاز يعكس التزام الأمانة بتطوير خدمات ذكية ومستدامة تضع المواطن في صميم أولوياتها وتعزز جودة الحياة في المدينة. وأشار إلى أن هذا الإنجاز يؤكد الحرص على تبني حلول مبتكرة قائمة على التكنولوجيا والبيانات بما يدعم كفاءة الأداء المؤسسي ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. أكد مساعد المدير العام للموارد والتطوير في صندوق المعونة الوطنية ضيف الله علامات أنه سيتم تحويل المخصصات الشهرية للمنتفعين ظهر اليوم. وقال للعلامات أن الصندوق يواصل تنفيذ برامجه وفق أسس تستهدف الأسر الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن 3330 مستفيدا من المعونة الوطنية بينهم 1830 أسرة أصبحوا غير محتاجين للدعم المقدم من الصندوق. وأضاف أن الأسر التي خرجت من برامج الدعم لم تعد بحاجة إلى المعونة نتيجة تحسن أوضاعها المعيشية والاقتصادية، مؤكدا أنه في حال تغير ظروف الأسرة مستقبلا فسيتم إعادة إدراجها ضمن برنامج المعونة الوطنية وفقا للأسس المعتمدة. واصلت الأسرة التربوية في محافظة مادبة احتفالاتها بعيد الاستقلال، حيث رعى مدير التربية والتعليم في المحافظة الاحتفال الذي نظمته مدرسة النطافة الأساسية المختلطة. إلى التفاصيل،
1: رعى مدير التربية والتعليم في مادبة الدكتور يوسف أبو الخيل الاحتفال الذي نظمته مدرسة النطافة الأساسية المختلطة. وأكد أبو الخيل في كلمته على أهمية الاحتفال بعيد الاستقلال باعتباره بداية انطلاق بناء الدولة الأردنية، والتي حرصت على تحقيق العديد من الإنجازات خلال عمر الاستقلال في مختلف الميادين. وقالت مديرة المدرسة مريم نصيرات إن يوم الاستقلال هو يوم وطني بامتياز، نشعر بالعز والفخر بالأردن وبقيادتنا الهاشمية الحكيمة. كما يأتي هذا الاحتفال تعبيرا عن معاني الولاء والانتماء التي تكنها الأسرة التربوية من محبة واحترام لجلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، كما هي مدعاة للافتخار بالإنجازات التي تحققت عبر مسيرة الاستقلال وخاصة في قطاع التربية والتعليم. من مادبة فلاح القيسي.
0: تتواصل العام الثالث على التوالي أعمال الترميم وتأهيل المسجد

0: المملوكي الأثري في بلدة حبراس بلواء بني كنانة بمحافظة إربد ضمن مشروع يهدف إلى الحفاظ على أحد أبرز المعالم التاريخية والتراثية في المنطقة وإعادة إحيائه بعد سنوات من الإهمال. حول أهمية المشروع ومراحل تنفيذه تحدث عضو اللامركزية السابق عمر عبيدات لمندوبتنا نهى القطاونة وقال:
1: الهدف من المشروع كان الحفاظ على أبرز المعالم التاريخية والتراثية في المنطقة وإعادة إحيائه بعد سنوات من الإهمال. ارتأى مجلس محافظة إربد أن يقوم بترميم هذا المسجد مهما كلفت المبالغ، فبدأت الأعمال بتخصيص مبلغ مالي بقيمة 10,000 دينار على موازنة مجلس محافظة إربد للعام 2023، وثم رصد مبلغ 30,000 دينار على موازنة 2024، ورصد مبلغ 25,000 دينار على موازنة عام 25. وبحمد الله تم صرف ما يقارب 80 أو 90% من هذه المبالغ، وأعطي المسجد هذا الاهتمام من قبلنا نحن في مجلس محافظة إربد، لأنه يعتبر معلما تاريخيا بارزا وإرثا وطنيا مهما.
0: أنهت بلدية عجلون الكبرى مشروع سوق ريف عجلون السياحي في خطوة تهدف إلى تنشيط الحركة السياحية ودعم الأسر المنتجة والحرفيين في المحافظة، فيما يتوقع أن يشكل المشروع وجهة جديدة للزوار ومحطة لتسويق المنتجات التراثية والحرفية المحلية. وعن التفاصيل تحدثت مسؤولة قسم الإعلام ببلدية عجلون الكبرى أمان الطوالبة لمندوبتنا إيمان لهمسات وقالت:
2: في خطوة نوعية لتعزيز الحركة السياحية والتنموية في محافظة عجلون، أنهت بلدية عجلون الكبرى مشروع سوق ريف عجلون السياحي على شارع عجلون عمان الحيوي، ويأتي هذا المشروع الريادي بتمويل أجنبي وبكلفة بلغت 1,242,000، حيث يمتد المبنى على مساحة إجمالية تتجاوز 2,000 متر مربع، تدعمها ساحات خارجية ومواقف للمركبات مساحة تقارب 1,600 متر مربع، مما يجعله نقطة جذب استثمارية وسياحية هامة على مستوى المنطقة. يتميز المشروع بتصميم هندسي متكامل يتوزع على 3 طوابق وملحق خارجي روف مجهز بكافة المرافق الحديثة من مصعد ونظام انذار للحريق وتكييف مركزي، ليوفر المشروع بذلك تجربة سياحية وثقافية متكاملة للزوار.
0: بدأت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية تنفيذ خطتها الرقابية الشاملة والمكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك عبر منظومة جولات ميدانية وحملات تفتيشية تغطي محافظات وألوية المملكة كافة بهدف ضمان سلامة وجودة السلع وحماية حقوق المستهلكين خلال موسم العيد. وقالت المؤسسة اليوم إن كوادرها الرقابية بدأت بتنفيذ الخطة عبر مسارات متوازية تستهدف القطاعات كافة والمنتجات الأكثر طلبا، لافتة إلى أن الرقابة ستستمر طيلة أيام عطلة العيد، بما في ذلك استمرار الرقابة على السلع والبضائع المستوردة عبر المراكز الجمركية والمعابر الحدودية. أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن استمرار الدوام ليوم غد الجمعة في الأسواق الرئيسية ومراكز المحافظات من 9 صباحا وحتى 4 مساء لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة. ونصل للحالة الجوية المتوقعة، حيث تنخفض درجات الحرارة اليوم قليلا ويسود طقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما يطرأ يوم غد الجمعة ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقاء الطقس لطيفا في أغلب المناطق ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في ختام الفترة هذه إعادة لأبرز العناوين. سمو ولي العهد يؤكد خلال لقائه وزير الخارجية الألماني في برلين أهمية تعميق العلاقات بين الأردن وألمانيا في مختلف المجالات. سمو ولي العهد يؤكد أن التطورات الإقليمية يجب أن لا تصرف نظر العالم عن غزة والضفة الغربية، ويشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتصدي للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية. وزارة الخارجية تعلن وصول مواطنين أو مواطنين أردنيين كانا على متن أسطول الصمود إلى المملكة اليوم عبر المعبر الجنوبي. باكستان تكثف الجهود الدبلوماسية لإحياء

المحادثات بين أمريكا وإيران والتوصل إلى إعلان تفاهم رسمي. بهذا تنتهي الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات مسؤول التحرير الرئيسي رامي الرشق ومن الهندسة الإذاعية حسن حماد. في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج اللقاء المفتوح شؤون سياسية، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وأيضا عبر صفحة الإذاعة على فيسبوك. معكم في الإعداد والتقديم من زيد العجرم، ويرافقني من الهندسة الإذاعية الزميل عمر الكركي. مستمعين الكرام، لم يعد العمل الحزبي في الأردن مجرد خيار سياسي نخبوي، بل تحول وبقوة القانون والإرادة الملكية السامية إلى ركيزة أساسية لرسم ملامح المستقبل منذ انطلاق مسار التحديث السياسي وتعديل الدستور وقوانين الانتخاب والأحزاب. دخلت الدولة الأردنية مئويتها الثانية برؤية تجديدية تقودها فكرة البرامجية والمشاركة الشعبية الواسعة، لكن وبين نصوص التشريعات الطموحة والواقع المعاش على الأرض تبرز تساؤلات مشروعة يطرحها الشارع الأردني. أين تقف هذه الأحزاب اليوم من نبض المواطن وهمومه المعيشية؟ كيف تترجم برامجها في ظل إقليم يلتهب بالأزمات ودولة أردنية صامدة تواجه تحديات جيوسياسية واقتصادية معقدة أيضا؟ وهل نجحت المنظومة الحزبية الجديدة في كسر العزوف التقليدي لدى الشباب والمرأة والانتقال بالعمل السياسي من النخبوية إلى الجامعات والبلديات، إضافة أيضا للبرلمان؟ في هذه الحلقة مستمعين الكرام، نفتح الملف على مصراعيه لنقرأ واقع الأحزاب الأردنية، بنيتها الداخلية، برامجها وتحدياتها، في حوار صريح يبحث عن الفارق الحقيقي الذي يمكن أن تصنعه هذه التجربة في الثقافة المجتمعية. يسعدنا مستمعين الكرام أن نستضيف هنا في الاستوديو ضيفين كريمين. نستضيف الدكتورة الباحثة، طبعا الدكتورة تمارا زريقات في مركز الدراسات الجامعة الأردنية، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا بك.
0: ونستضيف أيضا الأستاذ المحامي حسام الخصاونة، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أيضا وعضو حزب الإصلاح الأردني، أهلا وسهلا بك. أبدأ مع ضيفي. هناك تساؤلات طبعا طرحت في البداية، لابد أن نقرأ نحن هذه التجربة الحزبية، وأريد أن أبدأ بعد إذن الأستاذ حسام
2: طبعاً
0: يعني
2: طبعاً.
0: مع الدكتورة تمارا في البداية كونها باحثة أيضا في مركز الدراسات، كيف يعني أنتم تقرؤون كباحثين هذه التجربة الحزبية منذ انطلاق التحديث السياسي في الأردن، يعني ونحن ننطلق وندخل المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية، والتي أيضا هذه من تعزيزات صمود الدولة الأردنية ومن توسيع المشاركة السياسية في الأردن، كيف ترون هذه التجربة حتى الآن، التجربة الحزبية في موضوع التحديث السياسي، مع أن الأحزاب هي العمود الفقري في التحديث السياسي؟
1: نعم،
0: تفضل.
1: أشكرك على هذا السؤال، مساء الخير للمستمعين الكرام. مساء الخير
2: مساء.
1: أستاذ، في البداية عند الحديث عن الأحداث عن الأحزاب السياسية الأردنية، نحن لا نتحدث عن تفصيل سياسي عابر في دولتنا الأردنية، وخاصة
0: صحيح.
1: ونحن دخلنا المئوية الثانية للدولة الأردنية، نحن نتحدث عن تحول وطني كبير في بنية دولتنا الأردنية، لأن هذا قرار وجود الأحزاب السياسية، وقرار أيضا إقرار قانون الأحزاب السياسية، وأيضا لقانون الانتخاب الجديد، وكل منظومة
0: التعديلات الدستورية،
1: نعم،
0: ومشاركة المرأة،
1: نعم، وكل منظومة نعم التحديث السياسي، هي لم تكن قرارات شكلية، ولكنها كانت قرارات مدروسة من أجل زيادة قاعدة وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية ضمن بوتقة وتنظيم وطني ممأسس وواضح وناضج ومسؤول. وبالتالي فالدولة الأردنية والأردن بقيادته الهاشمية قاد مسيرة التحديث هذه على نحو متدرج، على نحو عقلاني وآمن، لكي يضمن بأن يحصل هناك تكيف واستيعاب من قبل المجتمع لهذه التجربة الحزبية الجديدة، لأنها تجربة جديدة نوعا ما على الشارع الأردني، وبالتالي لقناعات أيضا نحن أيضا نرى الباحثين أن دائما التحديث أو حتى الإصلاح دائما يجب أن يبنى بالتدرج والتراكم من أجل خلق هذه الحالة الجديدة، حالة استيعابية يستطيع يعني المجتمع أنه يستيعبها، لأنه لا يستطيع المجتمع في يوم وليلة أن يصبح متشرب لهذه الثقافة، هي تحتاج إلى تراكم. ومن هنا فإن

0: الأحزاب الأردنية نحن لا ننظر لها بأنها كيانات ناشئة أو كيانات جديدة، لا، هي جزء من مشروع الدولة، وهي جزء يريد أن ينقل المواطن من موقع المتلقي إلى موقع المشارك والمساهم في صناعة القرار الوطني، وأيضا ينقل المؤسسات أو العمل المؤسسي من عمل نخبوي وعمل موسمي إلى عمل مستمر ومؤسسي منظم على مدار الأيام،
1: وأيضا حتى يكون المواطن له دور في الرقابة وحتى في موضوع يعني يراقب مشارك. ويشارك أيضا يراقب من اختار تحت قبة البرلمان في موضوع وصولا إلى حكومات يعني برلمانية بعد هذا التدرج. ولكن أريد أن أذهب إلى الأستاذ حسام القصاونة، يعني أنت حزبي طبعا وأنت من الناشطين بالذات في العمل الشبابي وخصوصا في محافظات الزرقاء، ولا يعني في محافظة الزرقاء وصعيد الدولة الأردنية كونك يعني عضو في حزب الإصلاح. الآن بعد موجة تصويب الأوضاع، الأحزاب مرت يعني في موجة تصويب أوضاع، وكان في هناك يعني اندماجات وتأسيس أحزاب يعني أحزاب جديدة موفق القانون المعدل والذي هو فرض هذا الواقع على الأحزاب. كيف تقرأ الحالة الداخلية الآن؟ نحن مررنا وخصوصا أن كان في هناك انتخابات وأحزاب واجهت إشكالية يعني في الانتخابات في كيفية إدارتها، في كيفية التعامل مع المواطن، في كيفية كيف أقرأ نفسي حتى أنا، كيف أقرأ المواطن، كيف أقرأ الدولة الأردنية، كيف أقدم ذاتي. هل نضجت الهياكل التنظيمية مع هذه التجربة حتى الآن، أم أننا أمام أيضا هياكل متغيرة؟
2: سيدي في البداية الله يسعد مساك، وشكرا لك، وشكرا لإذاعة التلفزيون الأردني، وشكرا لكافة الكادر، وأتشرف أن أكون في رفقة هذه الدكتورة المميزة في البحث العلمي والسياسي. سيدي نعم، الأحزاب الأردنية منذ تحديث المنظومة السياسية بدأت جميع الأحزاب بالعمل والانخراط في الشارع، ولكن للأسف الشديد وجهت بانتخابات نيابية مباشرة عملت ردة فعل لدى الشارع الأردني، لكن هذه ردة الفعل يجب أن تكون هي درس للأحزاب الأردنية. يعني الأحزاب الأردنية، أي حزب أردني لم يقم ببناء نفسه وتقييم نفسه بعد الانتخابات النيابية وما حصل من الانتخابات النيابية وما حصل من أصوات حصل عليها من إدارة انتخابات، من إدارة حزب، من تنظيم داخلي كما تكلمت أنت، من إدارة الفروع، فهذا كل حزب ما قام بتقييم نفسه سوف يفقد ويخسر ويطلع من الأحزاب من الشارع الأردني كامل. لكن اليوم هي أحزاب، فينا هناك أحزاب تم دمجها ما بين الأحزاب، هناك أحزاب كبرى دمجت، وهناك أحزاب بدأت بتغيير النظام الأساسي طبعا بتعليمات كانت مقررة من الهيئة المستقلة للانتخابات لكي تكون هناك أيضا حوكمة داخل الأحزاب، فقامت الأحزاب الأردنية بتغيير نظامها الأساسي، نعم، بتعديل برامجها، بتعديل آلية الانتخاب لديها، بتعديل كيف يتم الهيكلة داخل الحزب، وبدأت الأحزاب بذلك فعلا. يعني معظم الأحزاب يوجد لديها انتخابات بتغيير الفروع، بتغيير المجلس المركزي، بتغيير الأمانة العامة، لكن ما نسعى له نحن كحزبيين وكشارع أن تكون هذه التغييرات حقيقية، لا تكون تكتلات وهمية زي ما تكلمت، أنه تكتلات داخل الأحزاب لا تقدم ولا تسمن ولا تغني من جوع. يعني نريد حتى لنكون صريحين مع أنفسنا، داخل الأحزاب أيضا يوجد حمولات زائدة لا ترغب باستمرار العمل الحزبي ولا ترغب بنجاح العملية الحزبية، لكنها مسيطرة
1: يعني هناك
2: على الأحزاب
1: حتى في الأحزاب
2: موجودة داخل الأحزاب الأردنية.
1: فبعد يعني هناك من يؤمن بالعمل الحزبي لكنه موجود،
2: وللأسف الشديد هو داخل هذه الأحزاب، ولكن ينعت الأحزاب بالفشل والتجربة بالفشل، لكن موجود داخل هذه الأحزاب. لكن أنا أرى اليوم بتوجيهات جلالة الملك وبتوجيهات سمو ولي العهد ومع هذه التعديلات إن الحزب الذي لا يعمل والحزب الذي لا يخرج للشارع والحزب الذي لا يتبنى القضايا المواطن الأردني والحزب الذي لا يقدم الشباب ولا يقدم المرأة كما ترغب الدولة الأردنية ولا يكون منخرط في الشارع ولا تكون فروعه فاعلة وعاملة داخل جميع المحافظات سوف ينتهي ولن يكون له تأثير ولن يكون له تمثيل في مجلس النيابة القادم. فهذه كلها بحاجة لعمل مشترك ما بين الأحزاب، ما بين الأفراد، ما بين الشعب، أن يكون الشعب مقتنع بالعملية الحزبية، بأن العملية الحزبية تسير بشكل بطيء لكنها تسير باتجاه صحيح. هذا السير بحاجة إلى جهد، بحاجة إلى عمل. لا يمكن أن تنجح التجربة الحزبية كما تكلمت حضرتك وأنت الدكتورة خلال 3-4 سنوات. يعني هذه بداية، لكن البداية في طريق صحيح. يوجد بعض كثير من الناس يقول العملية فشلت، العملية لم تفشل، العملية تتصاعد لكن
1: يعني
2: ببطء،
1: العملية الديمقراطية تصحح نفسها،
2: لكن ما يعني في مسار يعني تعدت تجاوز ممكن 20% من الاستمرارية لكنها تمشي في بطء وبحاجة إلى عمل أكثر.
1: جميل دكتورة تبارك، تفضل
0: لديك تعليق. أنا أود أضيف يعني بما أن

0: باحثين ونتحدث من باب التنظير، ويجب أيضا أن نسقط هذه الخبرة البحثية على الواقع الحزبي، لأن في النهاية نريد الأردن كما أراده جلالة سيدنا، ونريد أيضا إنجاح هذه التجربة. بالنسبة إلي أنا نريد إنجاح هذه التجربة. في الحقيقة الحالة الداخلية للأحزاب بالنسبة إلي تسير في اتجاه إيجابي. نحن أمام تنظيمات ممأسسة، بدأنا نرى هناك
1: ولكن
0: هياكل.
1: لابد دكتورة الأخذ بعين الاعتبار، يعني وهذا أمر صحي، مثلا المعيقات
2: إلا يكون، نعم، يكون فيها هزات ومعيقات وشد عكسي موجودة،
1: يعني نحن لا ننكر ولا حتى الأحزاب بداية تنكر، ولكن نحن في الدولة الأردنية نريد أيضا الحديث عن المعيقات والإشكاليات الموجودة بشكل صريح.
0: أكيد.
1: يعني هل يعني أنتم كباحثين مثلا، هناك الأحزاب تتحرك، الأحزاب حتى في أعضائها تتحرك لمعالجة الخلل حتى لو كان في هناك صراع داخل العمل الحزبي، وهذا عمل يعني مؤسسي حزبي طبيعي بهذا الشكل. كيف ترصدون مثل هذه التغييرات، وخصوصا بعد أن يكون نحن نشهد في حتى العالم ككل عندما يفشل الحزب في الوصول إلى أكبر تمثيل سياسي وهو تشكيل حكومة في أي دولة، يعيد النظر بخطواته، يعيد النظر لنفسه بقياداته بهيكلته، يعني وهناك أحزاب تتولد عن أحزاب.
0: طيب.
1: كيف أنتم يعني ترصدون هذه الحالة الصحية نقول،
0: نعم،
1: حتى لدى الأحزاب الأردنية؟
0: نعم. هلا الحالة الداخلية للأحزاب بدنا نحكيها من ناحية العلوم السياسية، هي حالة انتقال حاليا في الأردن. نحن تجربة وطنية جديدة.
1: جميل.
0: لا يجوز أن يعني أن نطلق أحكام قطعية بالفشل أو النجاح، لأن هذا يؤدي التجربة وهي لا تزال في مهد.
1: بدنا نتحدث عن فشل.
0: نعم نعم، أنا أتحدث عن المراجعة. الآن على خط النضج الحزبي الأحزاب في مرحلة الانتقال من التأسيس إلى المؤسسة. الأحزاب الآن تسعى إلى بناء هياكلها، أصبح لديها هياكل، أصبحنا نرى أحزاب عندها نضج هيكلي، عندها نعم عندها نضج هيكلي في داخلها، في هياكل تقوم بأدوار في توزيع للمسؤوليات داخل الحزب،
1: ولديها كفاءات
0: نعم، ولديها قيادات، ولديها خبرات، ولديها كوادر، لديها يعني مثلا عندما ترى الأحزاب فيها مكتب سياسي، فيها مجلس مركزي، فيها لجان متخصصة، كل لجنة متخصصة بشأن معين من أجل رصد مطالب الشعب، من أجل تنفيذ وتطبيق البرنامج الحزبي، من أجل في النهاية إيصاله مثلا إلى الكتلة البرلمانية وطرحها في مجلس البرلمان. هذا يعني أننا نسير في الاتجاه الصحيح وفي اتجاه إيجابي. وإن كان هناك بعض التحديات كما تحدثت عنها سيدي، هذه ليست تحديات، هي تحديات نمو، وهي أمر طبيعي جدا. والمقصود منها يعني إذا حدث هناك مراجعة، المراجعة لا تعني أن هذا خلل في التجربة الحزبية، لا، المراجعة تعني أن الدولة ومؤسساتها تتعامل مع هذا المشروع بكل جدية، وأن هذه المراجعة الهدف منها هي تحسين الأداء وتعظيم النجاح، لا يعني أن هناك خلل. وفي القانون، في الإصلاح القانوني بيستخدموا مصطلح، بعرف الدكتور بما أنه قانوني، هو تجويد المجود، يعني هو جيد ولكن نحن نرغب بتجويد المجود، ولذلك تم اختيار مصطلح التحديث وليس الإصلاح، لأن الإصلاح أنت بدك تعمل correct to reform corruption، يعني أنت عندك إشي مكسور أو في خلل وبدك تصلحه وتعيده إلى حالة الأولى، ولكن التحديث لا، التحديث تعني لا خلق حالة جديدة وتطوير واستدامتها، نعم، وبالتدرج صحيا. التدرج موضوع جدا صحيح.
1: جميل. طيب أستاذ حسام، يعني الآن نحن نتحدث بمصارحة وبمكاشفة، يعني نحن على الهواء مباشرة، وأيضا المواطن الأردني يعني يرقب يعني هذه الأحزاب، وأيضا يرقب حتى ما يجري داخل هذه الأحزاب، لأن حتى في الفترة الماضية كان هناك حديث كبير يعني عن تصرفات موجودة في الأحزاب، وهذا لا يمنع استمرارية الأحزاب وأن تحدث وتطور من نفسها وتقيم وتعالج أين الخلل. نحن الآن في هذه المرحلة، وخصوصا بعد أن مررنا يعني ونحن تقريبا في العام الثاني أو ندخل على العام الثالث في المجلس النواب الأردني، والذي هو وليد هذا التحديث السياسي الموجود بهذه، ووجود حزبي كبير موجود، مع وجود يعني 41 مقعد مخصصين من القائمة الحزبية، ولكن فاز نواب من مستقلين في دوائر محلية بعدد، وأصبح هناك يعني وجود، بمعنى أن الناظر لهذا الموضوع أن هناك فاعلية للأحزاب موجودة.

0: الآن كيف ممكن أن توظف هذه الأحزاب؟ لديها كفاءات، والكل يعترف أن الأحزاب لديها كفاءات لأنه نحن مواطنين أردنيين ولدينا. هل هناك مشكلة في كيفية توظيف الكفاءات داخل الأحزاب ليكون هناك مخرجات، أم أننا يعني المواطن الآن لم يشهد المخرجات الفعلية حتى الآن ولو المبدئية، أم أنه شهد؟ يعني هل هناك مخرجات فعلية على أرض الواقع للأحزاب غير التمثيل السياسي تحت القبة؟ برامج، مبادرات معينة، أفكار معينة موجودة تهم المواطن الأردني؟
1: سيدي نعم موجود، الأحزاب الأردنية موجودة ليس فقط في مجلس النواب، موجودة في الشارع الأردني، موجودة في كافة القضايا الشبابية المجتمعية. لكن يعني بنحكي عن قوة الشد العكسي، موجود أنت حكيت أنا موجودة، لكن تم تجويدها، تم يعني هذه المراحل، يعني في بعض المعيقات تم معظم الأحزاب تجاوزت هذه المعيقات واستطاعت بناء هياكلها داخل الأحزاب واستطاعت بناء لجان داخل الأحزاب. نحن في الحزب الإصلاح مثلا يوجد عندنا ما يقارب 22 لجنة، لجنة صحة، لجنة شباب، لجنة تعليم، تعمل في جميع المجالات، تعمل في جميع البرامج، تقدم هذه المقترحات، تقدم البرامج، تقدم الأبحاث لمجلس النواب لكي يكون يعني رافد للنواب الحزب. وأيضا هناك يوجد مبادرات اجتماعية لدينا، احنا تم إقامة أيام طبية، وتم إقامة تبرعات، تم إقامة يوم وظيفي داخل الحزب، يعني داخل مبنى الحزب تم إقامة يوم وظيفي. حاليا في عندنا خبات داخل الجامعات الأردنية، يعني استطاع حزب الإصلاح،
0: هذا محور سنتحدث
1: يعني لا بدي
0: هاي المشاركة وخصوصا هاي الشباب بنأخر في هاي المؤسسات، وهي تعتبر تربية حزبية سياسية
1: بنأخر يعني هذا معناته لما نحكي عن الجامعات. لكن داخل الأحزاب يوجد برامج حزبية، يوجد نحن يعني عندنا في الحزب يوجد لدينا مدرسة حزبية تقوم يعني كل شخص ينتمي لحزب نعم يوجد لديه ثقافة حزبية، لكن نحن نريد تجويد هذه الثقافة الحزبية. أنت ممكن أن تكون لديك اطلاع حزبي، لديك اطلاع سياسي، لكن العمل داخل المؤسسة بحاجة إلى برمجة، بحاجة إلى توعية، بحاجة إلى نظام معين. أنت بالمكتب السياسي مختلف طيب عن المجلس المركزي، أنت في الفرع مختلف عن الهيئات الإدارية.
0: هناك يعني كثير، أنت تحدثت مثلا عن موضوع قوة شد عكسي، يعني ونحن يعني خصوصا في الإعلام نريد أن نكون أيضا جزء من الرافعة الموجودة في الدولة الأردنية التي تقدم ما هو الأفضل وما هو المنشود، وأيضا في تغيير التفكير أو الثقافة الموجودة.
1: يعني الإعلام هو أكبر شريك بإنجاح هذه، أنا بطلت أقول عنها تجربة، هي أصبحت واقع.
0: يعني أكبر الآن الحديث عن الموضوع الأحزاب في ظل التحديث السياسي، بمعنى أنه أنت تقول لا يجب، أو الدكتورة أيضا لا يجب أن نتحدث عن الأحزاب باتهامية، بل نتحدث حتى في موضوع الانتقاد في موضوع أن هناك نريد التحديث والأفضل أن تكون هذه الأحزاب نحو الأفضل.
1: يعني يجب تجميل المشهد، لأن المشهد يعني ليس يعني الناس للأسف الشديد معظم الناس تطلع على الأحزاب بأنها شيء سلبي وأنها فشلت، لكن الأحزاب هي وجدت لخدمة المجتمع، وجدت لخدمة الناس، وجدت لخدمة الشباب، وجدت لخدمة القضايا الوطنية. يعني الأحزاب
0: لمصلحة الدولة،
1: لكن الشعب لحد هذه اللحظة ما انعكس الأثر الأحزاب على الشعب لعدة أسباب. يعني الظرف الاقتصادي كما تكلمت أنت في مقدمتك، ظرف اقتصادي صعب منذ تأسيس تحديث المنظومة السياسية والظروف الاقتصادية صعبة، لكن الأحزاب وجدت لتجويد القوانين. رأينا آخر فترة قانون الضمان الاجتماعي، قانون البلديات، كل الأحزاب دافعت عن تعديل هذه القوانين، دافعت باتجاه أن تكون هذه القوانين لمصلحة المواطن، لمصلحة الشعب، من خلال الأحزاب ومن خلال المنابر الرئيسية ومجلس النواب. يعني هذه الأحزاب وجدت لتخدم الشعب، لتكون هي قوة أيضا تدفع الشعب لتجويد القوانين أمام الحكومة. الحكومة تقوم بإنشاء القوانين، هذه الأحزاب يجب أن تدفع أن يكون هذا القانون يكون هو لصالح المواطن.
0: جميل. طيب دكتورة تمارا، يعني إحنا لابد يعني الأردن دولة هي متشابكة مع دول العالم وأيضا خصوصا يعني في الإقليم، ونحن يعني في الأردن نعيش في وسط إقليم ملتهب، أزمات إقليمية وأيضا القضية الفلسطينية وضغوط اقتصادية دولية أيضا. كيف يعني أنتم تشاهدون أو كيف تقرؤون أن الأحزاب الأردنية تقرأ واقع الدولة الأردنية في ظل هذه العواصف؟ بمعنى هل يعني كيف ممكن وهل تملك خطابا ناضجا يسند مواقف الدولة الرسمية والدبلوماسية، أم يختصر دور الأحزاب على ردود الفعل؟ يعني هناك حالة تشابك موجودة،

0: كيف هل تنشط الأحزاب في ظل هذه الأجواء الدولية والإقليمية، حتى أيضا يكون لها دور أمام المواطن الأردني، مواقف رسمية للدولة الأردنية كبرى، وهناك أيضا قرارات كانت في الدولة الأردنية مفصلية لو كان فيها خطأ لذهبت الدولة الأردنية إلى معترك صراعات ليس لها فيها
1: نقاط.
2: تعرف، شكرا دكتور على هذا السؤال. تعرف إحنا وين مشكلتنا في موضوع الأحزاب؟ مشكلتنا نحن نعول على الوعي، لازم يكون في هناك وعي بموضوع الأحزاب. يا جماعة الخير، الأحزاب يعني في البعض بيحكي إنه الأحزاب فقط قامت بالشجب والإدانة. طب الشجب والإدانة خلفه تنظيم للرأي العام، الشجب والإدانة خلفه حفاظ على توازن الخطاب الوطني للدولة، الشجب والاستنكار وحتى البيانات التي تصدرها الأحزاب خلفها شرح للناس تعقيدات المرحلة. نحن لا ننكر بأن بحكم موقع الأردن الجغرافي والتموضع الجيوسياسي، الأردن يقع في إقليم معقد ومضطرب، وهذا مش جديد على دولتنا الأردنية. الأردن دائما بقيادة الحكيمة يتعامل مع مثل هذه الأزمات بحكمة وبوعي وباتزان استراتيجي
0: تاريخيا.
2: نعم. يعني هو
1: من أزمة لأزمة.
2: نعم. والأحزاب الأحزاب الآن أعيد تعريفها، قانون الأحزاب الجديد يتحدث عن أحزاب شريكة وجسر يربط بين المجتمع وبين الدولة. يعني هذه الأحزاب ليست خندق يختبئ فيه، لا، هي شريكة يعني تقصر المسافات بين المجتمع وبين الدولة، وبالتالي الأحزاب هي جزء أساسي من مكونات الدولة، وهي رديف للمؤسسات الرسمية، وبالتالي هي جزء من المناعة السياسية للدولة. بالتالي الأحزاب الأردنية في ظل التحديث السياسي يجب أن تقرأ بوصفها رافدا للدولة، سند سياسي الدولة، تقوم بتنظيم الرأي العام، تقوم بتأطير المطالب، تقوم بتحويل كل النقاشات العامة إلى برامج قابلة للتطبيق خدمة لمصلحة المواطن وخدمة للمصلحة العامة. وفي ظل الأزمات الإقليمية والدولية نحن نعول على الأحزاب، وكثير من الأحزاب قامت بدور يعني يشار له بالبنان في العديد من الأزمات الإقليمية، بأنها قامت بمثلا شرح تعقيدات المرحلة للناس، قامت بتنظيم الرأي العام، قامت بالحفاظ على الخطاب السياسي المتوازن. فهذا كله تقوم يعني الدور تقوم به الأحزاب، والأحزاب أصلا مطالبة بأن تكون هي جزء من أو شريك في حماية المصلحة الوطنية العليا. فهذا الشجب والاستنكار والبيانات هي جزء من تنظيم الرأي العام وتأطير المطالب وأيضا الحفاظ. يعني إحنا شو بنحكي عن الأحزاب السياسية؟ الأحزاب السياسية تنظم المشاركة الشعبية والمشاركة الجماهير والمواطنين ضمن بوتقة وطنية مسؤولة وضمن حدود القانون، بحيث أنها تكفل الحق في المشاركة وأيضا الحفاظ على الهامش الأعلى للاستقرار والمصلحة الوطنية.
0: جميل. طب أستاذ حساب، يعني خلال الفترة الماضية كان هناك يعني أنا يعني نتحدث كان في هناك حراك حزبي أيضا في موضوع الالتفاف حول المواقف الأردنية، وخصوصا حول موضوع القيادة الهاشمية، وخصوصا أننا نمر والقضايا أيضا كالقضية الفلسطينية تمر في مراحل صعبة جدا. يعني هل لك أن تحدثنا كيف يعني الأحزاب تعمل، وأنت يعني في العمل الحزبي موجود، كيف تعمل على تحشيد الرأي العام الأردني وفي موضوع وحدة الصف الأردني، وأيضا الالتفاف حول القيادة الهاشمية في مواقف وأيضا مواقف مصيرية موجودة، سواء كان من الشارع كمظهر من المظاهر أو كخطاب حزبي؟
1: سيدي، يعني المواقف الخارجية، يعني دائما احنا بالمملكة الأردنية الهاشمية بنقول الحمد لله رب العالمين على نعمة الهاشميين، يعني جلالة الملك عبد الله الثاني الله يحفظه وحفظهم الله وسموه ولي العهد، أداروا المشهد الخارجي بحكمة وبقدرة وبأخرجوا الأردن دائما بسلام، وكانوا أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية. وآخر ما شاهدناه في قضية الخليج لما كان هناك قصف من إيران والكيان المحتل إلى الخليج، يعني جلالة الملك أول من وقف مع العرب ودعم العرب. فهذه القضايا الخارجية الأردن دائما هو أول الداعمين، ونحن كأحزاب أردنية في المواقف الخارجية نقف وقوف كامل مع جلالة الملك بكافة ما يراه جلالة الملك في المصلحة العامة في مصلحة البلد، ونقول بأن نحن نقف دائما خلف جلالة الملك في القضية الفلسطينية في القضايا العربية في أي شأن خارجي، لأنه جلالة الملك يعني الحمد لله رب العالمين بنحكي عن مئوية أردنية خلال هذه المئة عام أزمة في المنطقة كاملة، لكن الأردن دائما يخرج من هذه الأزمة بأفضل ويخرج بقوة ويخرج باستقرار. احنا رأينا قبل فترة أيام أزمة كورونا الناس كلها داخل في كورونا، احنا أجرينا انتخابات، رأينا حروب موجودة مشتعلة ونحن مستقرين، أوجدنا منظومة التحديث السياسي، الربيع العربي

0: عصف بكامل الوطن العربي، منظومة تحديد سياسية أتت من جلال الملك. فهذا موقف ثابت، موقف صريح من الأحزاب الأردنية ومن الشعب الأردني بأن نكون دائما خلف جلالة الملك. نعم يعني أنا بتكلم عن حزبي كحزب الإصلاح، وكافة الأحزاب الأردنية خرجت إلى الشارع، خرجت إلى المنابر، بتكلم على مقالة الدكتورة، تقعد مع بعض الناس يقول لك عمي شو عملتوا كحزب. نعم نحن لما نخرج على الشارع، لما نصدر بيان، لما نكتب مقال، لما نعقد محاضرة، لما نعقد جلسة حوارية، هذا كله لتوجيه الرأي العام، لإزادة يعني تمكين داخل المملكة الأردنية الهاشمية، إن صف واحد الأحزاب، حزب الميثاق، حزب كافة الأحزاب الأردنية عند الموقف العام هي موقف تتوحد مع الشارع الأردني.
1: أستاذ حسن، تحدث الدكتورة تمارا يعني قبل قليل قالت إنه التحديث السياسي هو مشروع الدولة الأردنية، يعني وأيضا من أطلق هذا المشروع جلالة الملك، وهذا المشروع لمصلحة الدولة الأردنية. المواطن الأردني أليس شريك؟ يعني
0: مع مواطن شريك، هذه الأحزاب مواطن شريك رئيسي،
1: هذه الأحزاب عندما ألا يعني يستجيب المواطن الأردني للأحزاب الأردنية الموجودة أيضا، أليس معني أن هذه الأحزاب تكون هي تحقق نجاح في مسيرة الدولة الأردنية؟
0: المواطن الأردني
1: هو نجاح للمواطن الأردني، تحقيق النجاح
0: لن ينجح أي حزب دون مؤازرين ودون دعم المواطن. المواطن الأردني هو يعني هو يعني الأحزاب هي تعول على المواطن الأردني لتنجح هذه الأحزاب،
1: وبحاجة إلى
0: وليس هناك شرط أن يكون منتسب إلى حزب معين. يعني أنا كحزب عندي شرط تأسيس مثلا 1000 شخص، أكتفي ب1000 شخص مثلا، لكن المؤازرين ممكن تكون من كافة أطراف المملكة. لكن للأسف الشديد يعني الوضع الحالي هو يعني ما بدنا نلوم المواطن ولا نلوم الأحزاب، يعني نعملها عملية متكاملة ما بين الطرفين. للمواطن يعني أنا بتفرج أول تعليق فتحته من الأخ وليد بن عامر، الأحزاب مصالح شخصية. يعني في معظم الناس بدخل في أي جلسة، في أي قاعدة، في أي محاضرة، يعني يقول لك مباشرة الأحزاب مصالح شخصية، دون الرجوع إلى الأحزاب، دون
1: الاطلاع، دون يكون هناك مصلحة أيضا شخصية تنسجم مع المصلحة الحزبية والوطنية.
0: سيد أكيد يعني هناك يعني أي شخص عنده مصلحة شخصية وعنده طموح داخلي، لكن المصلحة العامة يجب أن تطغى، ومصلحة الوطن يجب أن تطغى وتطغى. فأنا بعمل لأجل مصلحة الوطن، وبعمل لأجل المصلحة العامة، وأعمل لأجل مصلحة الحزب، لكن الطموح الداخلي هذا موجود عند أي شخص. أي شخص يعمل له طموح داخلي يكون في دائما يتقدم، في سواء كان في حزبه، في شركته، داخل التلفزيون الأردني. حاليا جميع الموظفين داخل التلفزيون الأردني أكفاء ولهم قدرة، لكن كل واحد يعمل لأجل هذا التلفزيون ولأجل شعار هذا التلفزيون، ويعمل من أجل نفسه أن يتقدم في مستواه الوظيفي.
1: جميل. دكتورة تمارا، يعني أنت متحفزة للحديث، لديك حديث مداخلة في هذا الموضوع، تفضل.
2: المداخلة كانت عن موضوع الأحزاب ودورها في الأزمات والإقليم. يعني كنت بدي أضيف في جون مولر مفكر تحدث عن موضوع الرالي راوند ذا فلاج، اللي هو في ظل الأزمات والاضطرابات اللي بتكون حول أي دولة أو حول أي تنظيم، الجميع يلتف حول الدولة، وبالتالي هذا ما تقوم به الأحزاب السياسية. فأنا حبيت أذكر هاي لأنه إحنا بحاجة إلى يعني تدعيم الجبهة الداخلية، وهذا الدور تقوم به الأحزاب. أما بالنسبة إلى أنه أين المواطن وأين يقع المواطن من الأحزاب، ما هي الأحزاب خلقت من أجل تنظيم مطالب المواطنين وتحويلها
1: للتمثيل السياسي.
0: الأحزاب من أعضاء الأحزاب مواطنين،
2: تحويلها إلى قرارات قابلة للتطبيق والتنفيذ. ديفيد إيستون من أفضل المفكرين الذين تحدثوا عن التنظيمات والنظم. هلأ قانون الأحزاب الأردنية رقم 7 لعام 2022 عرف الحزب بأنه تنظيم وطني يجمع الأردنيين، إذن هو يحمل سمات النظام، والنظام فيه له مدخلات، وهذه المدخلات بصير فيه له عملية بروسيسنج معالجة، ويتم تحويلها إلى مخرجات اللي هي أوتبوت. هلأ هذه بكل بساطة هي اللي بتقوم في الأحزاب. الأحزاب تستمع إلى المواطنين، بدل ما المواطنين نازل على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى إكس بكتب ويسجب ويستقل، لا تعال انضم، شو اللي بدك إياه؟ أنا والله بدي مثلا يفتحوا لنا شارع هون، أو بدي يفتحوا لنا، ما هي الأحزاب عم تشتبك مع البلديات، عم تشتبك مع الجامعات، الأحزاب عم تشتبك بكل مكان. هي مهمتها التنظيم، مهمتها التنظيم وإيصال هذه الرسالة. أنت بتحكي إنها أحزاب،
1: وتحويل هذه المطالب إلى برامج،
2: وتحويل هذه الرسالة عن طريق النخب اللي بتضمها هذه الأحزاب، وأيضا عن طريق الكتلة البرلمانية. فالموضوع اللي تحدث عنه ديفيد إيستون، إحنا بدنا نكون كمان يعني سوفيستيكيتد ومتحضرين، ونواكب عملية التحديث. بما أن عملية التحديث معناته إحنا بدنا نشوف المفكرين شو حكوا. بحكي لك انه هاي الانبوت المدخلات هذه هي عباره عن المطالب. الشعب مثلا بده كهرباء، الشعب بده قانون ضمان مثلا
1: يعني.
2: الشعب بطالب بكذا، الشعب بطالب
1: تشريع او خدمات.
2: نعم، روح اجلس داخل هذا الحزب الوطني، ومش الايديولوجيه، احزاب برامجيه، وهذا ما اكد عليه قانون الاحزاب انها احزاب برامجيه.
0: هذه مطالب جلاله الملك.
2: نعم، هذه
0: برامجيه يعني.
2: نعم، تخدم المصلحه الوطنيه، تخدم المصلحه العامه، وتخدم مصلحه المواطن في النهايه. بالتالي هذه المطالب يتم اللي هو بنحكي عنها ديماند سبع علم السياسه، بتم هذه المطالب وضعها في المطبخ السياسي لهذا الحزب، مناقشتها، تحويلها للجنه المختصه، مناقشتها كيف ممكن انا احول. انا هذا لمسته انه في هناك كان مطالب، هذه المطالب تم مناقشتها في المطبخ السياسي للحزب، تم الوصول الى قرار، هذا القرار تم ايصاله الى الكتله البرلمانيه، الكتله البرلمانيه بدورها ناقشت هذا القانون تحت قبه البرلمان. طب احنا شو بدنا اكثر من هيك حضاره؟ شو بدنا اكثر من هذه هي سمات الديمقراطيه. الديمقراطيه شو معنى الديمقراطيه؟ يعني انا اتقن ديناميكيات الحوار، تبادل الراي والراي الاخر، اتقن ديناميكيات كيف انا اطالب وبطريقه سوفيستيكيتد، طريقه راقيه. وهذه هي وظيفه الاحزاب. يعني انا بدي احكي لك شغله، من يعي؟ ليش احنا دائما بنحكي المشكله في الوعي؟ ليش احنا دائما بنحكي نعول على الوعي؟ يعني في انتخابات الجامعه الاردنيه اعلى نسبه انتخاب كانت عند كليه القانون، لانه هم يعون تماما ماذا يعني القانون، ولماذا يهدف، ولماذا جاء. فهذا هو يعني الهدف من الاحزاب. عشان هيك بحكي انه افهم ماذا يعني قانون الأحزاب ولماذا وجدت الأحزاب، بتصير تحكي لنفسك مش ليش بدي أنتمي لهذا الحزب، لا، كيف أنا بدي أكون added value وقيمة مضافة للوطن إذا أنا انضميت لهذا الحزب.
1: جميل. طيب الآن أستاذ حسام، يعني قبل أن نذهب إلى موضوع يعني الشباب والمرأة وكيف تنظر الأحزاب لهذا الموضوع، وخصوصا أن لدينا تشريعات يعني وقوانين جعلت للشباب وللمرأة يعني بمعنى آخر موقع محدد في موضوع المشاركة السياسية للدفع في المشاركة بشكل أكبر جدا، لكن بالنهاية المواطن الأردني حتى يستطيع يعني أنا لدي رغائبيات، يعني المواطن الأردني هكذا يفكر، يعني ليس الكل سياسيين.
0: نعم.
1: ليس الكل يعني بنفس مستوى الثقافة، مع أن المواطن الأردني مثقف يعني يستقبل، لكن هناك قضايا مهمة جدا في موضوع خصوصا المعيشة والحياة التي يعيشها المواطن الأردني. أن أصبحت الأحزاب مع أن ولادتها جديدة في موضوع التحديث السياسي، ولكن هناك ملفات
0: شائكة
1: يعني
0: كبيرة
1: جدا. عندما أتحدث ماذا مثلا يعني هل يعني أنا هنا أتحدث عن موضوع المواطن، ماذا ستقدم لي الأحزاب في قضايا مثل الفقر والبطالة والخدمات؟ كيف تقوموا أو كيف تقيمون قدرة الأحزاب؟ يعني الآن أنتم يعني أنا لابد أن أقيم في المؤسسة الحزبية أن هل لدي القدرة على تسويق نفسي للمواطن العادي، وهل تملك هذه الأحزاب بالفعل برامج قابلة للتطبيق أم مجرد شعارات إنشائية يعني تخطف الأنظار ولكن لا يلمس المواطن مثلا على أرض الواقع؟ هل المرحلة سمحت بهذا اتساع الوقت للأحزاب للعمل والطرح بشكل كامل، أم أننا بحاجة إلى وقت أكبر، أم أن هناك أطروحات فعلية من الأحزاب على أرض الواقع؟
0: سيدي يعني الجملة حكتها دكتورة كانت جدا مهمة، لماذا وجدت الأحزاب؟
1: جميل.
0: يعني هذه أكبر يعني أكبر جملة يجب أن يعني تتواجه فيها الشعب، ونواجه فيها المواطنين، ونواجه فيها المؤازرين. للأسف الشديد الرأي عند الأغلبية لما تقول لماذا وجدت الأحزاب، حيجاوبك مصلحة شخصية ومن أجل التسلق ومن أجل وصول أعضاء الحزب إلى مواقع قيادية داخل الدولة الأردنية.
1: هل ليس هذا لكن أمر طبيعي؟
0: هذا أمر
1: طبيعي،
0: هذا أمر
1: يعني مصالح شخصية،
0: أمر طبيعي، أمر طبيعي، لكنه
1: لكن في
0: لكن لكنه فيه مظلومية للأحزاب. الأحزاب وجدت لخدمة المواطن، وجدت لتجويد القوانين، وجدت للدفاع عن هموم المواطن، لكن الظرف الاقتصادي صعب. مواطن أو شاب عاطل عن العمل ما معه دينارين يقدر يشحن تلفونه أو يشارك بين ندوة حوارية، لن يسمع لك القانون الأحزاب. لكن عندما يكون لك وعي سياسي كامل بما تعمل هذه الأحزاب وبما تقدم هذه الأحزاب، ممكن هذه الأحزاب من خلال قانون واحد استطاعت تعديله أو تغييره أو تجويده كما تكلمنا، تخدم 20,000 شاب عاطل عن العمل بتقديم يعني يكون خدمة له. ممكن هذه الأحزاب تعترض على الحد الأدنى للأجور، تقدم خدمة عامة للمواطن. ممكن هذه الأحزاب تعترض على أي قانون الضمان الاجتماعي مثلا آخر مثال، تم هجوم عليه شرس من الأحزاب من مجلس النواب، وحاليا تم توقيفه بمجلس التجميد وداخل مجلس النواب. هنا دور الأحزاب، يعني دور الأحزاب أن تدافع، أن تعمل، أن تصنع، أن تشرع، أن تخطط، أن تقدم برامج. لا يوجد حزب أردني ليس لديه برنامج، كل الأحزاب لديها برامج ومعظمها متشابهة، لأن احنا داخل مملكة أردنية هاشمية هدفنا هدف واحد، هو يعني التطور داخل الحياة السياسية الأردنية، تطوير الحياة الاقتصادية. فمعظم هذه البرامج سوف تكون متشابهة، منها ما هو قابل للتطبيق ومنها ما هو غير قابل للتطبيق، يعني منها شعارات كبيرة، لكن هل يلمس المواطن أثرها بسنة بسنتين بثلاث؟ لا يمكن. يعني احنا منذ تحديث المنظومه السياسيه اتت احداث غزه، اتت احداث حاليا ايران، اتت احداث يعني احداث متلاحقه، فهذا كله بيعمل رد عكسي وتاخير في العمل وفي تحسين الوضع الاقتصادي، لان الاردن الحمد لله يتقدم اقتصاديا وسياسيا، لكن هذه الاحزاب بدها وقت، يعني بدها وقت. انت كمواطن اعطينا شويه وقت، اعطينا، احنا لسه اول مجلس نواب، اول مجلس نواب حزبي، يعني اكيد في اخطاء بالتشكيل القوائم، اكيد في اخطاء بالخيارات، اكيد في اخطاء بالحوار ما بين النائب والحزب. طيب. لسه النواب مش عارفين، في بعض النواب وبعض الأحزاب مش عارفة تعمل العلاقة ما بين النائب وما بين الحزب. أنت نائب حزب ممنوع أن يكون لك رأي إلا عن طريق حزبك، ممنوع أن تتكلم في برنامج إلا برنامج حزبك. هذه يعني بدأت الدورة الأولى شفناها يعني كانت بعيدة شوي، الدورة الثانية خلال مجلس النواب تطورت، الدورة الثالثة حتتطور، مجلس النواب القادم حيكون أفضل، حيكون تشاركية ما بين المكتب السياسي وما بين الأمين العام، ما بين النواب بلجنات مختصة. يعني هذا العمل كله يعني الدكتورة تكلمت بعلم سياسي وبعلم دراسات عالمية، يعني لا يمكن أن تنجح بيوم وليلة، يعني خاصة يعني إحنا بعاد كثير كل عن العمل الحزبي وعن العمل المنظم وعن العمل السياسي، لكن أنت الآن وجد لك مكان أنك تطالب برأيك. يعني حاليا في الحزب لو جينا 100-200-300 شاب لديهم فكرة معينة، لديهم موقف معين، يريد الحزب أن يتبنى هذا الموقف، سوف يتبنى الحزب هذا الموقف ويقف مع الطلاب، يوقف مع الشباب، يوقف مع المرأة، ممكن يحصل نتيجة وممكن ما يحصل نتيجة، لكنه تبنى موقف، تبنى رأي. في قادم الأيام عندما تكون حزب قوي، حزب لديه مؤازرين في جميع المحافظات مؤثر على الحكومة الأردنية، سوف الحكومة الأردنية قبل إصدار أي قانون تشحط بريك، بتقول لك يا عمي لا، في عندي أحزاب راح تدافع عن هذا القانون، فحسنوا القانون شوي، يكون شوي ملائم للمواطن. لكن
1: حتى هي لما ينادي لما تقدم مشروع قانون، يعني
0: لما بتقدم الأحزاب بتقدم، يعني احنا كحزب احنا قدمنا في البيئة، قدمنا في الزراعة، قدمنا في الاقتصاد، قدمنا في قانون الضمان، قدمنا في قانون الضمان تعديلات، وقدمنا مقترحات، وقدمنا بدائل. يعني هذا دور كمان، لكن ايضا يقع الدور الحزب بتسويق نفسه بطرح ما قدم.
1: استاذ حسن، يعني يعني في الفكر، حتى في الفكر الإعلامي وفي الفكر السياسي، يعني عندما نستعرض الدولة الأردنية ونستعرض ما يجري حولنا وما نستعرض ما يجري حتى في داخل الدولة الأردنية المتأثرة بما يجري الآن، لماذا لا تكون مقابلة الصورة بالصورة؟ بمعنى الدولة الأردنية صمدت تقابل صورة أن هناك مشاكل اقتصادية، يعني الصمود يعني أنني أنا لم أنهر اقتصاديا، ولكن كان في هناك إجراءات عززت صمودي في ظل دول صار لديها مشاكل اقتصادية وكان هناك تأثير أكبر على المواطن
0: أكبر من الأردن.
1: هل هذه مقابلة الصورة بالصورة، وخصوصا أن الأردن يعني اتخذ إجراءات عززت الصمود، عززت مثلا ديمومة الدولة الأردنية في إجراءات مختلفة، سواء في موضوع التحديث السياسي، سواء في إجراءات اقتصادية، سواء حتى الأمور المصرفية، أو في تشريعات جديدة تعالج إشكاليات تنشأ عن هذه الأزمات؟ هل الأحزاب تستخدم هذه المقابلات حتى تكون الصورة واضحة عند المواطن الأردني، حجم المشكلة التي واجهتها الدولة وحجم الموقف الذي واجه هذه المشكلة؟
0: سيدي نعم، في المواقف العامة وخاصة في المواقف التي تعتبر هي من الحفاظ على هيبة الدولة وكرامة الدولة، يجب على الأحزاب أن تخرج إلى الشارع وتقول نعم. يعني إحنا آخر فترة بقضية إغلاق مضيق هرمز، يعني شفنا معظم الناس أطبحت على المولات وعلى الدكاكين تشتري وتخزن بضاعة، وخرجت الحكومة وتحكي لك إحنا عندنا بضاعة على 6 شهور. هذا دليل على عمل احترازي، دليل على تنظيم، دليل على التحديث الاقتصادي والتحديث السياسي والتحديث الإداري. يعني في نجاح، عندنا نجاح موجود. فهون كان دور الأحزاب أنها تقول لا إحنا الحمد لله بلدنا صامد ليس من ما انهار. يعني في دول عظمى انهارت، في دول عظمى انهارت أمام الذهب انهار، يعني كل الأسواق العالمية عم تتغير، وال يعني في دول أعلنت إفلاسها، في دول أعلنت انهيارها، في دول صار عندها انقلابات، إحنا صامدين. يعني هذا يجب على الأحزاب الأردنية أن تقف مع الدولة بتجميل المشهد وليس تجميل، هو واقع ومصارحة. لكن للأسف الشديد معظم الناس ما بتحب تسمع الإشي الإيجابي.
1: جميل دكتورة، أنا تريد أن تعلقي، ولكن أنا أريد الآن لابد حتى الصمود له فاتورة، يعني فاتورة صمود الدولة سواء كانت على المؤسسات الأردنية أو حتى على المواطن الأردني.
2: سيدي العزيز، يعني الأردن منذ تأسيسها تعيش مع الأزمات، ونحن بقيادتنا الحكيمة نحن مدرسة وأنموذج خاص في التعامل مع الأزمات. جميل. بحكمة بدراية وباتزان، وهذا بفضل قيادتنا الحكيمة. وأنا صدقا يعني زرت مراكز أبحاث عديدة خارج الأردن، جميعها تشيد بالأنموذج الأردني وتتحدث بأنه أنموذج خاص له،
0: ويتطور إداريا وسياحيا.
2: نعم. تطور نحن مدرور. دولة تمثل بمثابة السكيورتي هاب في إقليم بنحكي عنه فوليتايل ريجن، يعني أنت دولة يشار بها، يعني ارفع

0: السياسي أصلا لم يأتي في ظل ظروف سهلة، جاء في ظل ظروف تتسم بالتعقيد والاشتباك سواء الإقليمي أو حتى الدولي. ومع ذلك مضى الأردن قدما نحو التحديث السياسي. ليش؟ لأننا لأننا دولة قوية، ولأننا دولة مطمئنة إلى مجتمعها ومؤسساتها، تثق بمؤسساتها وبمجتمعاتها. ماكس فيبر حكى عن شرعية مهمة جدا، اللي هي إحنا عندنا موجودة، اللي هي الشرعية الكاريزمية لجلالة الملك وللقيادة الهاشمية، الشرعية التقليدية وهي الشرعية أيضا موجودة لدينا في دولتنا الأردنية، الشرعية التاريخية الهاشميون موجودون. لذلك نحن دولة بالفعل مطمئنة في ظل هذه الأزمات، نحن نسير بقوة ونسير باقتدار. وهذا حصل يعني حتى في عند إعلان منظومة التحديث السياسي لم تكن الأمور بأسهل من ذلك، كلها أمور متشابهة ونمضي دائما. أنا متفائلة دائما.
1: تحدثي في هذا الحديث، يعني أنا لابد يعني أن أنوه، يعني وهو موجود على السوشيال، أنت أيضا عضو في حزب، وأن نسمع هذا الحديث يعني من ضمن يعني نتحدث عن موضوع المرأة الأردنية والشباب الأردني. أتحدث عنك أنت أيضا كنموذج، وأيضا حسام الخصاونة أيضا كنموذج شبابي موجود. هذا الحديث يعني يضعنا أمام حقيقة أن لدينا فهم واعي في الأردن، في الأحزاب الأردنية أكاديميا حتى في جامعاتنا، أننا نحن نسير بثبات. هذا الخطاب، أنا أريد أن أذهب إلى الأستاذ حسام، هذا الخطاب كيف توجه الأحزاب، أو ما هو المطلوب من الأحزاب في ظل وجود كفاءات أردنية موجودة لديها قدرة على الحديث وعلى الخطاب؟ لابد أن تكون المؤسسة الحزبية هي، يعني تحدثت الدكتورة تمارا أنها المطبخ السياسي الموجود في إنتاج البرامج وإنتاج حتى الشخصيات السياسية، فبالتالي هذه لتحقيق فائدة. هل هناك يعني برامج أو ممكن أن يكون آليات معينة موجودة في الأحزاب ممكن أن تعمل عليها لإنتاج هذا الخطاب ليشكل وعيا سواء كمان للشارع الأردني أو للشباب أو للمرأة بشكل كامل، لضرورة لفت الانتباه أن الدولة بحاجة للجميع؟
2: يعني أولا إحنا كحزب نسعى لوجود قيادات شابة وقيادات من امرأة بكافة المحافظات، يعني إحنا عم بندور بكل المواقع بالمحافظات بالمخيمات بالقرى على شباب وقيادات من الشباب. نتكلم شباب، نتكلم عن الشباب وعن الامرأة إنهم يكونوا داخل الحزب، نسعى إليهم. يعني أي شخص لديه كفاءة نبحث عنه يكون موجود داخل الحزب. وداخل الحزب أيضا يوجد لدينا مدرسة حزبية سوف يتم إنشائها قريبا، يعني وإطلاقها ضمن حلقات ضمن جلسات حوارية، لأنك مهما يكون عندك علم سياسي ومهما يكون لديك معرفة أنت أيضا بحاجة دائما لتعلم إلى المزيد. لكن أنا دائما بوجه رسالة للشباب أن ينتزع حقه انتزاع، ما في إشي واحد بيقول لك تعال يا عمي تعال بدي أحطك عضو مكتب سياسي، تعال بدي أحطك أمين عام. فعلى الشباب الأردني أن يعني أنا حتى أنا ما بدعي لحزب معين، أنك أنت يا عمي شوف الساحة الأردنية، شوف المشهد كامل، شوف أي حزب ممكن قريب إلى فكرك، قريب إلى يعني تصورك، قريب إلى برنامجك، ادخل هذا الحزب، مارس عملك، مارس نشاطك داخل الحزب. ممكن كثير راح يجيك ناس يقول لك عمي ما راح استفيد. يعني أنا دخلت الحزب بعد تحديث منظومة سياسية كعضو هيئة إدارية وهيئة عامة، مجلس مركزي، مكتب سياسي. حاليا أنا الآن مرشح للانتخابات عندنا يوم السبت، مرشح نفسي لموقع الأمين العام. فالأحزاب مفتوحة أمام الجميع، يعني ما تقنع نفسك إنه الأحزاب مغلقة. يعني أنتوا هذه الأحزاب الهلامية يجب أن تدخل، يجب أن تدخل داخل الحزب. أنت تزيد من ثقافتك، أنت تزيد من وعيك، أنت تزيد من مشاركتك، أنت تحاور، أنت تزعى أن تكون خادم لهذا الحزب وأن ينجح هذا الحزب. داخل هذا دور وطني، هي مسؤولية وطنية على كل شاب أردني أن يتوجه إلى الأحزاب الأردنية بغض النظر انتمى لها أم لم ينتمي، لكن له يكون يتصور هذا الحزب يملك فكر معين، يملك برنامج معين. أنا بدعم هذا الحزب، أنا بدعم نظام هذا الحزب، أنا بدعم برنامج هذا الحزب. ما نترك الأمور هيك يعني بدون نظام. يعني حكى الدكتورة جدا، يعني هو ما بنظم الشارع، أنت لديك فكر، لديك اقتراحات، لكن يعني ما ظنك بالشارع بدك تحكيها ولا تحكيها أنت بالقعدات ولا بالسهرات والتعاليل. أنت في عندك كيان حزبي موجود مرخص يقوم بهذا الدور، انت توجه لهذا الحزب واقعد مع هذا الحزب، يا بتكون انت عضو في هذا الحزب او الحزب يتبنى برنامجك.
0: جميل. دكتور انت حكيت لي يعني احكي عن تجربتي كمان.
1: تفضلي دكتور.
0: هو لو لم يكن اثر للاحزاب، لم يكن هناك تمكين للمراه وللشباب، لما رايتني اليوم انا والدكتور موجودين اليوم هون عم نتحدث. لانه التمكين هو اعطاء المساحه للشباب وللمراه.

0: بالحديث، المشاركة في القرار، النقاش، المشاركة في القيادة، المشاركة في صياغة برنامج الحزب، وهذا كله موجود. أيضا موجود في الأحزاب مدارس حزبية، موجود في مدرسة حزبية في الحزب. أنت حكيت لي أنا عضو في حزب، هناك مدرسة حزبية، هناك اجتماعات تحدث بشكل دوري ويتم إجلاس يعني الشباب مع القيادات ومع النخب. هذا طب هذا لحاله بمثابة مدرسة لاكتساب الخبرات، لتبادل الخبرات، تبادل الآراء، الباب مفتوح للجميع والأدوار تنتزع انتزاع. يعني ما بيجي حد يحكي لك لا أخذ، وأيضا في بودكاستات
1: يقدم رقعة واسعة من العلاقات.
0: نعم.
1: الحزب
0: هناك
1: أيضا
0: لجنة شباب هناك. نعم. نعم هناك بودكاست للشباب للإبداء آرائهم، لتبادل الحوار. هذا كله بالعكس، هذه الأحزاب الآن أصبحت مدارس لإعداد القيادات والنخب والدماء الجديدة وإشراكة داخل المجتمع الوطني، وتقدم للدولة الأردنية أيضا ترفدها، يعني بمثابة مدارس تعد الأجيال الناضجة الواعية اللي إحنا حكينا تكتسب وتكتسب القيم السوفستيكيشن تاعت الديمقراطية. يعني هي كيف أنا أتقبل الرأي والرأي الآخر، كيف أحاور، كيف أتعامل، كيف أعمل عمل جماعي منظم. هذا كله تقوم فيه الأحزاب، وهذا مش موجود في أي مكان ثاني، خاصة وأن قانون الأحزاب وفر البيئة القانونية الحاضنة لمثل هذا، إنها تنظيم وطني قانوني، وبالتالي هذا كله بيساعد على إنه يحسن من جودة حتى المواطن الديمقراطي.
1: طيب جميل دكتورة تمارا، أريد أن أذهب للدكتور حسام خصوصا في موضوع الشباب، وهذا بقى يعني محور محاور هذا البرنامج. يعني وتحدثت أنت وأشرت إلى موضوع الانتخابات في الجامعات، يعني كيف تقيم فعالية الأحزاب للانخراط في موضوع انتخابات المجالس الطلابية؟ وأيضا هو نوع من أنواع يعني قضايا طلابية موجودة داخل الجامعات، كيف يتعاملون مع هذه القضايا؟ كيف يتعاملون مع حالة ديمقراطية داخل الجامعات؟ كيف يعترض؟ كيف يوافق؟ كيف يعني حتى في كيفية المشاركة؟ هل يعني كان هناك انخراط للأحزاب بهذا بهذه الانتخابات؟ لأن الجامعات أيضا تعد هي عقل الدولة الأردنية، هي التي يعني المدرسة الفعلية، وهي التي تنتج العقل الوطني الأردني.
2: يعني الجامعات هي الرافد الحقيقي للأحزاب. يعني وأنا كان لي شرف قبل ما يقارب 10 أيام بالتواجد مع سيدنا، وطلب مباشر من سيدنا. معظم الناس تحكي لي شو طلبت، قلت لهم طلبت طلب واحد وركزت عليه، أن يتم تفعيل دور العمل الحزبي داخل الجامعات، وأن تسمح الجامعات الأحزاب بممارسة العمل الحزبي داخل الجامعات بأريحية وديمقراطية،
1: لأنه لن يكون
2: مسموح، لكن إحنا بدنا نفتح الأبواب مصراعية. يعني بدنا الأحزاب تمارس مصلحيتها داخل الجامعات، لأنه لن يكون هناك قيادات حزبية حقيقية إلا إذا ولدت من الجامعات ومن اتحادات الطلبة. إحنا في حزب الإصلاح لدينا لجنة اسمها لجنة العمل الطلابي داخل الجامعات الأردنية، مشكلة من ما يقارب 20 شاب من داخل الحزب، ويتعاون معنا معظم الشباب الحزبيين في الجامعات. دخلنا على انتخابات الجامعات الأردنية، شاركنا بما يقارب 15 قائمة انتخابية داخل الانتخابات، نجح أتوقع يا 10 طلاب يا 11 طالب من ضمن اتحاد طلبة في الجامعة الأردنية من حزب الإصلاح. لكن أنا المسعى إليه في القادم الأيام أن يكون العمل الحزبي ممارس فعلا داخل الجامعة، أن يكون هذا الطالب مرجعيته الحزب، أن يكون هذا الطالب نشاطه داخل الحزب، أن يكون هذا الطالب لقاءاته الانتخابية ومشاركاته الانتخابية داخل مقر الحزب، أن يدخل الطالب الحزب وهو مستقر أن هذا الحزب يدعمه وليس. لكن للأسف في بعض الطلاب بيقولك لا كيف بدي اعمل اجتماع داخل الحزب، بيخافوا يجوا الزملاء داخل الحزب ما بدخلوا حزب. ان يعمل الطالب على تنفيذ برنامجه داخل اتحاد الطلبه بتعزيز العمل الحزبي داخل الجامعات، ان يعمل الطالب ان يكون هنالك برنامج الحزب ومحاورات داخل الحزب. يعني كثير في شباب كنا نتحاورهم خلال الانتخابات بقول لك لا انا بخاف احكي اسم الحزب لانه ممنوع، اذا حكيت اسم الحزب الجامعه ممكن تعاقبني عليها او تحاسبني عليها، ممنوع الترويج للحزب. هذا نتمنى ان نصل لنقطه انها مسموح ان تمارس عملك داخل الحزب بكل داخل الجامعه بكل أريحية.
1: لكن هناك أنظمة وتشريعات أيضا موجودة، الجامعات لا تعاقب الطلاب على انتماءات حزبية
2: موجودة. لا موجودة بالقانون موجود، لكن لسه ما طبقت أرض الواقع يعني في التطبيق، فبدك أنت تطبقها ويحس الطالب إنها موجودة، إنها فعلا
1: الشباب الأردني محمي
2: محمي محمي محمي محمي بالقانون، محمي بالقانون. انت بداخل القانون الجديد، قانون تحديد المنظومه السياسيه، ممنوع تتعرض لاي شخص لانتماءه حزبي، لكن الممارسات والعقليه لساتها موجوده في الجامعات وغير الجامعات. انا قبل فتره حجزت احدى المراكز التجاريه لاقامه ندوه، لما عرف انها مش باسم، انا عندي شركه دار الحسام شركه شخصيه، حكيت له لا باسم حزب، قال لي باسم حزب بعتذر منك، قلت له، قال لي ما بدي انا انحزب لجهة

0: معين، قلت له لا انت مكان اردني مدى الكل، اي شخص تعطيك. فهذه العقليات لساتها موجوده.
1: هذه مشكله ايضا. دكتوره تمارا، يعني نحن في موضوع الانتخابات، جرت انتخابات مثلا في الجامعة الأردنية، وهنا كيف تقيمين المشاركة الحزبية، وخصوصا أنك باحثة وأيضا حتى حزبية؟ لا يعني أن أكون حزبيا أن أكون حتى لو انحزت لحزبي، هذا حقي، ولكن في الجامعات الأكاديمية هذه التي تبني العقل الأردني لابد أن يكون هناك تقييم للمشاركة الحزبية، وأيضا تقييم مدى الاستجابة للطلاب والانخراط في العمل الحزبي. كيف تقيمون هذه الانتخابات، وكيف تقيمون حتى موضوع الممارسة الديمقراطية داخل الجامعة؟
2: هلأ الانتخابات بشكل عام، انتخابات اتحاد الطلبة ينظر إليها دائما باعتبارها مساحة لرفع الوعي السياسي لدى الطلاب، أيضا هي ترسخ قاعدة المشاركة السياسية وتوسعها بين الطلاب، وأيضا تكسب هي مدرسة ومختبر وطني مبكر لتعليم الطلاب القيم والممارسات الديمقراطية. كيف أنا أحاور، كيف أتقبل النتيجة، كيف أتبادل الرأي والرأي الآخر، كيف ما بعد النتائج أيضا أنا أتقبل النتيجة. وبالتالي أهم شيء في قانون الأحزاب، إحنا ما بدنا نحكي عن تواجد حزبي أو عدم تواجد حزبي، نحن نتحدث عن جزئية مهمة جدا وهي الثقافة السياسية. يعني شو الغاية من الأحزاب؟ إحنا ما بنحكي إنه أنا والله بدي الحزب وبدي أدخل حزب. لا، إحنا نتحدث عن موضوع ثقافة. موضوع التحديث السياسي هو موضوع التركيز على المخرج النهائي والمنجز النهائي من التحديث السياسي. طب شو بدي أنا بالتحديث السياسي؟ هل أنا بدي حزب الدكتور حسام عشان يطلع الدكتور حسام وبدي أحزاب لا، أنا بدي أرسخ ثقافة سياسية حضارية راقية داخل المجتمع. بدي أرسخ وعي سياسي لدى الطلاب. مدام صار في عندي ترسيخ للوعي السياسي لدى الطلاب، إذن أنا حققت شو الغاية من هذه القانون.
1: المشاركة للأحزاب من خلال الطلاب، أليس هذا أيضا جزء من موضوع
0: الترسيخ؟
2: نعم. هلا نعم، الطلاب بيشاركوا بناء على كتل داخل الانتخابات وبصير على هذا الأساس. هذا هلا الانتخابات الجامعة إحنا شو بنحكي عنها؟ إحنا بنحكي عنها تشغيل تجريبي للانتخابات البرلمانية. شو يعني؟ يعني إنه أنا بدي أقيس كيف ممكن تكون الانتخابات البرلمانية، باجي بشوف على المجتمع المصغر واللي هو مجتمع الجامعة، لأنه انعكاس فعليا للواقع الحقيقي. يعني أنت تجد في الجامعة داخل أسوار الجامعة وداخل الحرم الجامعي ما تجد خارج الجامعة، المجتمع اللي هو الكبير، مجتمعنا الكبير. نعم، هو انعكاس حقيقي للمجتمع الكبير. وبالتالي أنا الآن لما بكون بعمل انتخابات اتحاد طلبة، إذا أنا بمثابة عم بعمل مختبر وطني مبكر أقيس فيه كيفية إدارة الانتخابات، كيفية تشرب قيم الديمقراطية وممارستها داخل الجامعة، أيضا أقيس كيف نسبة الانتخاب، كيف مدى الوعي وارتفاع مستوى الوعي لدى الطلاب. في الحقيقة الانتخابات، يعني أنا ملاحظت بأن الانتخابات عاكست ارتفاع مستوى الوعي لدى الشباب.
1: طيب دكتورة تمارا، يعني حتى الأستاذ حسام، يعني الحزب يعني كما هو معروف هو الإطار الذي تمارس من خلاله السياسة، العشيرة هو إطار اجتماعي تمارس من خلاله الأمور الاجتماعية والعادات والتقاليد وما إلى ذلك، وهي جزء من منظومة المجتمع الأردني، يعني وهذا الأصل ألا يخلق تعارض. الآن هل استخدام العشيرة كدور سياسي في الانتخابات، هذا نشهده في الانتخابات البرلمانية
0: موجود،
1: في البلدية، في انتخابات الطلابية،
0: في أي
1: كيف
0: انتخابات؟
1: كيف
0: انتخابات
1: ممكن أن تعزز الأحزاب، وكيف ممكن أن تصدر توصيات مثلا من مراكز دراسات، وكيف ممكن أن يكون هناك آليات للتعامل مع الطلاب أو حتى المجتمع الأردني، أن الدور العشائري ممكن وهو الدور المحمود في المجتمع الأردني نأخذه في موضوع بناء الدولة الأردنية والصحي، وأيضا نأخذ المشاركة السياسية من خلال الإطار السياسي القانوني الأحزاب. كيف ممكن أن تؤشر أن يكون هذا والذي ممكن أن يحدث إشكاليات سواء في المجتمع الأردني، في الجامعات، في الميدان مثلا خلال الانتخابات للبلديات، خلال الانتخابات مثلا لمجلس النواب؟ هذه أيضا مشكلة تمر بها الدولة الأردنية وتحدث. الآن دورنا كجامعات وأحزاب كيف ممكن أن نتعامل مع تفكيك هذه الإشكالية، وأن تذهب موضوع المشاركة السياسية بكل صحية إلى موضوع

0: الأحزاب؟
1: عن طريق رفع مستوى الوعي. وأصلا هي ليست إشكالية، بالعكس هي ليست إشكالية. إحنا دائما لازم ننظر إلى الجزء الممتلئ من كل شيء. الأحزاب هي تنظيمات وطنية تجمع أردنيين
0: من شتى العشائر.
1: نعم.
0: والعائلات الأردنية وال...
1: نعم. طيب إذا بغض النظر هي. نعم. العشائر أو العائلات هي الخزان الاجتماعي لهذا التنظيم السياسي الوطني.
0: نعم.
1: نعم هي الخزان الاجتماعي لهذا التنظيم السياسي الوطني، وبالتالي إحنا بنعول هون على وعي المواطن. أنت بدك تروح تختار على أساس أنك أنت مقتنع بهذا البرنامج الحزبي، هذا يدل على ارتفاع مستوى وعيك، بغض النظر هل هو ابن عشيرتي أو مش ابن عشيرتي. أنا بدي أروح أنتخب، والانتخابات أصلا تقام ما هي على أساس أحزاب حاليا. الانتخابات بشكل عام، الانتخابات البرلمانية تقوم على أساس الأحزاب، وبالتالي أنت بتقرأ البرنامج. حتى لو كان الأستاذ حسام الخصاوني من نفس عائلتي ومن نفس عشيرتي ويحمل برنامج أنا أرتضيه، فممكن أنا راح أروح أصوت له. هذا إحنا ما نحن أبدأ أحكي لك شغلة، يعني إحنا من المهم أن نكون منصفين. التجربة ما زالت لسه في بدايتها، هي مش تجربة، هي أصبحت صحيح واقع وهي ما زالت في بدايتها. إحنا بدنا الديمقراطية لا تبنى هيك one shot، يعني هي بتبنى مرة واحدة، لا هي تبنى بالتراكم وبالممارسات المتراكمة. وبالتالي انت اهم ما جاء به قانون الاحزاب هو مش بس انه جاء خلق بنيه قانونيه وتشريعيه جديده، لا هو جاء ليرسخ ثقافه سياسيه جديده. كيف؟ عبر الممارسه، والممارسه عبر التراكم.
0: جميل. استاذ حسام، يعني انتم ترصدون الانتخابات الموجوده سواء كانت طلابيه او وتؤشرون اين، لانه في الدوله الاردنيه الناحيه الصحيه في الدوله الاردنيه ان الدوله تعالج اذا كان نشا هناك اشكاليات. الاحزاب ايضا جزء من المؤسسات الاردنيه التي تسعى الى تشكيل حكومات في هذا التدرج في التحديث السياسي. كيف يعني تتعاملون مع اي مشكله تنشا، وخصوصا انها نتحدث عن حاله وطنيه موجوده، كيف ممكن أن تكون هناك آليات لنشر الثقافة، يعني نشاطات ما إلى ذلك، إلى موضوع تفكيك أي إشكالية وحلها في هذا الإطار؟
2: بس بدي أحكي على نقطة العشائر. أولا العشائر لا يجوز خلطها أن هي ضد الأحزاب أو هي مشكلة ما بين الأحزاب والعشائر. نحن بلد عشائري نعتز ونفتخر بعشائرنا، ونحن أيضا بلد أصبح حزبي نفتخر ونعتز بكل شخص منتمي لحزبه. أنا خصاونة منتمي لحزب الإصلاح، أنت من حزب الإصلاح حزبيا وسياسيا، لكن أنت من عشيرتي بالفكر المجتمعي والاجتماعي. عند الانتخابات يجب أن نكون وقت هذه الانتخابات أن أميز أن أنا مع حزبي، بغض النظر يوجد خصاونة ما يوجد خصاونة داخل هذا الحزب، يوجد مرشح خصاونة أنا أدعم الحزب، لكن في المواقف الأخرى مواقف عشائرية ولا يجوز الربط. أنا بشوف أنه لا يجوز الربط بينهم، إذا ربطنا بينهم راح ندخل بخلاف أنه ميز بين الأحزاب. التوعية أولا،
0: يجب أن يكون هناك دور تكميلي حتى في كل
2: مكمل لبعض، مكمل لبعض، والحزب يعتز بعشائر وبلاد العشائر موجودين داخل الأحزاب. بتتكلم على التوعية اللي حكيت عنها. أولا بالتوعية، أولا بدي أشكرك أنت كبرنامجك، أنت كبرنامج توعية. الإعلام هو من ينشر التوعية، الإعلام الحزبي، الإعلام الشخصي، الإعلام داخل الحزب. إحنا داخل الحزب حاليا يوجد لدينا استوديو، نقوم بعمل برامج، نقوم بمث حلقات، نقوم يعني ممكن أنعقد شخصيا ممكن ما يزيد عن 300-400 جلسة حوارية، لكن هذه الجلسات يحضر الجلسة 12-14-15 شخص، بعض الأحيان 40-50 شخص، لكن ممكن بريلز معين يصل المشاهدات لمليون شخص، وأنت تخاطب الشباب حسب عقولهم وحسب بالإمكانية. فأنا مع تقوية الإعلام، مع الإعلام أن يجمل المشهد، مع الإعلام الرسمي أن يركز جدا على الأحزاب، أن تقوم يعطي الأحزاب مساحة داخل الإعلام لأن يوصل رسالته إلى الشباب والمواطن.
0: إذن مستمعين الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اللقاء المفتوح، شؤون سياسية وبرلمانية أيضا، وأيضا في الشأن الحزبي الذي نتحدث فيه. أقدم الشكر الجزيل لضيفي هنا في الاستوديو، الدكتورة تمارا الزريقات، أيضا هي في مركز دراسات الجامعة الأردنية، شكرا جزيلا لك، وأيضا عضو في حزب الميثاق. وأيضا أتوجه بالشكر الجزيل للمحامي الأستاذ حسام الخصاونة، أيضا عضو حزب الإصلاح الأردني، شكرا جزيلا لك. مستمعين الكرام، هذه تحيات زميلي مهندس الصوت الذي رافقنا في هذه الحلقة عمر الكركي، ولكم مني مزيد العجار من معد ومقدم برنامج اللقاء المفتوح كل التحية والاحترام، وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر.
3: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات

0: التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: حكايات من العمر،
3: تأليف موسى نعواش،
2: تمثيل رفعت النجار، خليل مصطفى،
3: زيد خليل، نهى سمارة، سارة درديري، وعمر حلمي.
2: مونتاج ومكساج إيهاب عطاري،
3: إخراج محمد حلمي.
4: الحلقة 20.
2: الله الله، يا سلام عليك يا أم خالد، كل يوم بلاقي للقهوة طعم أطيب من اليوم اللي قبله، وكمان قعدات بكل مساء بتزداد حلا وفرح. ربنا يديم هالنعمة علينا.
3: آمين يا رب العالمين.
2: يا رب.
3: أنا كمان بلاقي كلامك يوم عن يوم بزيد حلاوة، وإنت الظاهر اليوم ميال للفرح أكتر من أي يوم تاني.
2: هذا صحيح، الفرح مش لازم نبتعد عنه، وكل لحظة فيها فرح لازم نعيشها. تصوري مبارح لما هالة علقت الصورة اللي رسمتها إلنا مع بعض بهالغرفة، حسيت إنه الغرفة أوسع من أول وزادت حلا وجمال.
3: كل جديد إله بهجة، هالعبارة قديش حلوة وقديش صح، ومثل ما بتقول لازم نعبر عن الفرح، وأكيد كل ناس بتعبر عن فرحتها بطريقتها، بالأعراس وعند المواليد والنجاح المدرسي والجامعي وغيره.
2: أنت بتحكي صح، ومن حق كل واحد يفرح بالمناسبات اللي عنده، لكن ضروري يحترم حريات الناس برضو. وبقصد بهالحكي الناس اللي بيعبروا عن الفرح بطخ رصاص بالمسدسات والرشاشات، ويا ما كان في ناس يا حرام ضحايا لهالأسلوب الغلط.
3: أكيد ما حدا بيقبل هالحكي إنه يصير، والحمد لله إنها صارت واعية وصار التعبير عن الفرح بالأغاني والدبكات، وأكتر إشي حلو بهالأفراح إنه الكل بيشارك أصحاب الفرح.
2: هذا اللي بنسميه الفرح الجماعي، وأجمل صورة كانت لها الفرح بموسم حصاد الزرع وقطف ثمار الأشجار، بتلاقي الصغير والكبير فرحان بخيرات الأرض.
3: صورة الفرح الجماعي موجودة بمناسبات كتيرة، أحلى صورة للفرح الجماعي بتلاقيها بالمناسبات الدينية مثل رمضان والأعياد،
2: ولا تنسي المناسبات الوطنية اللي بتحس فيها إنه الناس صارت جسم واحد.
3: أكيد المناسبات الوطنية عرس جماعي بكل ما فيه من معاني العزة والشموخ والفخر.
2: من هون منقول إنه مناسبات أفراحنا كثيرة، لكن المهم إحنا نضل مع بعض حتى تكبر هالفرحة، ونشارك كل فرحان فرحته.
3: المشاركة بالفرحة ما بدها حسابات وتعقيدات، ممكن تشارك بابتسامة أو كلمة طيبة أو زغرودة، ومثل ما بيقدم كرم بكل مناسبة وطنية قصيدة، بتقدم أخته هالة رسمة، وطبعا كل واحد بيقدم اللي بيقدر عليه.
2: يا عيني عليك، هذا الكلام الصح، كل واحد بيقدم اللي بيقدر عليه. واعتادت الناس بالمناسبات الدينية والوطنية تلبس أجمل ثيابها، وكأنها بتقول إحنا فرحانين بطريقتنا.
3: يا سلام لما تمشي بالشارع وتلاقي الصغير والكبير لابس أجمل ثيابه، بتحس إنه الفرحة دخلت قلبك بفرحتهم.
2: الله يديم الفرح بهالوطن.
3: آمين يا رب العالمين.

0: تعرف اني بحس كل يوم عن يوم ناقصني اشي وما بعرف شو اللي بدي اياه، يعني ما بعرف شو اللي ناقصني.
1: لا لا، شو هالحكي؟ عن جد كلامك غريب كتير ومش قادر أصدقه. انت يا خالد اللي بعتبرك قدوة إلي بتقول هالكلام؟
0: لا يروح بالك لبعيد، انا حاسس ان الحياة خلال 10 سنين الماضية اتغيرت بسرعة، قصدي تطور.

0: تطور التكنولوجيا والخدمات اللي بتقدمها للمجتمع.
1: الكل ملاحظ هذا التطور في التكنولوجيا، بس ما في حدا بيقول اللي بتحكيه يا أبو الخلد.
0: لو فكروا فيها شوي كان الكل بيقول مثل ما بقول. يعني أنا وإنت انولدنا وعنا تلفزيون وتليفون، وبسرعة صار عنا موبايل ومواقع تواصل اجتماعي وذكاء اصطناعي.
1: هالحكي لازم يبسطك. الخدمات اللي بتحكي عنها كلها لخدمتك، وبتخفف عنك كثير من المتاعب اللي كنت تواجهها انت وغيرك. شو بدك احسن من هيك؟
0: بدي تخلص هالتطورات التكنولوجية حتى نقدر نفهمها ونستوعبها. انا مثلي مثل غيري يا اكرم، مبسوط بهالاختراعات، والدليل اني بستخدمها على طول.
1: ما بتقدر غير انك تستخدمها على طول او بتصير خارج زمنك، وراح تصير حياتك صعبة.
0: كلامك صح، رح أصير خارج الزمن وحياتي صعبة. بس
1: شو؟ سؤال بسيط بالله، بتقدر تستغني عن الموبايل؟ هذا أبسط سؤال، وما بدي أحكي لك عن الأشياء التانية اللي بتجاوبك على كل سؤال بيخطر في بالك.
0: أنا قلت لك إني مبسوط فيها وبستخدمها، وبعبارة أوضح بتساعدني بكثير من أمور حياتي. وبرضو بدي أقول، بس ما تقاطعني، يعني ما بتحس يا كرم إنه الكتاب الورقي صار يغيب عنا شوي شوي، وهيك متعة المطالعة توقفت؟
1: لا تبعد كثير يا خالد يا حبيبي. شوف صدقني، أنا ما بدي أدافع عن الاختراعات اللي عم بتتطور يوم عن يوم، بس بدي أقول إنه الإنسان يعني عم بتطور معها.
0: كلامك صحيح، الإنسان عم يتطور، وأنا دايما بقول الإنسان ما رح يتغير، لكن من السهل يتطور. اختلفت وسائل المواصلات من سيارة لقطار لطيارة، والإنسان استفاد منها وما رفضها. وأنا ما برفض هالتكنولوجيا، بس بحس إنها أخذت مني إشي.
1: قول أعطتك أشياء، وأهم إشي أعطتك إياه الوقت. نعم الوقت. كنت إذا بدك تعرف تفسير آية مثلا، أو تعرف مثلا شرح بيت شعر، تتغلب وياخد منك وقت الموضوع وهيك إشي، بس اليوم ما في أسهل منها، كبستين وبس، وإنت نفسك بتعرف هالشي وعم تستخدمه.
0: مش عارف شو بدي أقول لك، اللي بتقوله صح وبستخدمه مثل ما بتقول، بس حاسس إنه هالتطور السريع مش رايحين نقدر نستوعبه ونتعامل معه.
1: أنت أكيد بتسمع عن أطفال المدارس الابتدائية ومهارتهم باستخدام خدمات الموبايل.
0: بصراحة أنا ما بدي هالتكنولوجيا تأخذ دور الإنسان في الحياة.
1: أنت قلت عبارة مهمة يا خالد، رح أعيدها، الإنسان بيتطور وما بيتغير.

0: أنا مبسوطة منك كتير يا هالة على اهتمامك بالرسم، حتى صرتي والحمد لله من الفنانين المعروفين بالجامعات بعد المعرض الأخير اللي شاركت فيه جامعتك مع الجامعات الأردنية.
1: الله يسعدك يا ماما يا حبيبتي، وهذا النجاح ما كان ممكن أحصل عليه لولا تشجيعك أنتي والبابا وإخواني كمان، وبصراحة أنتوا جمهوري المفضل.
0: الاهتمام بالرسم كهواية وبعدين احتراف بياخد من الواحد وقت طويل، وانت والحمد لله كنت توازني ما بين مسؤوليات الجامعة وهوايتك للرسم.
1: صحيح يا ماما، النجاح بالجامعة والرسم بده جهد كبير، بس الحمد لله قدرت أوصل لهدفي في الجامعة والرسم مع بعض.
0: واليوم حفل تكريمك من الجامعة، أنت واللي شاركوا معاكي بالمعرض، يعني أول حفل بنحضره أنا وإخوانك، وعقبال حفل التخرج يا هالة يا رب.
1: يا بي قديش أنا مبسوطة بهالتكريم وإنتوا معاي، وكنت بحب لو البابا يكون معانا.
0: البابا مشغول مثل ما بتعرفي وما بيقدر يترك شغله، لكن وعد يعمل لك حفلة تكريم خاصة بالبيت ويعزم عليها كل قرايبنا.
1: يا بي ما أروعك يا بابا يا حبيبي، أحلى مفاجأة عن جد. وكرمال البابا بدي أعمل معرض رسوماتي بالبيت هون، وإنتي تساعديني بالتركيب.
0: يا سلام عليكي، شو هالفكرة؟ أكيد أنا اللي بدي أكون معاكي لترتيب المعرض، وهيك بتكون عملتي لبابا مفاجأة حلوة ما كان يتوقعها أبدا.
1: بحفلة التكريم بالجامعة رح يكون رئيس الجامعة ومجموعة من الدكاترة

0: الطلاب كمان. وبيني وبينك مش عارفة شو أختار لهالمناسبة، لبس خاص يعني.
1: ومثل البابا اللي عمل مفاجأة عشانك، أنا كمان عملت لك مفاجأة.
0: شو؟
1: اشتريت لك التوب الشعبي اللي بتحبيه عشان تحضري حفلة التكريم. ها شو رأيك؟
0: ياي قديش أنا غالية عندك يا أمي، عن جد هذا أحلى تكريم بحياتي.
1: وانت بتستاهلي يا حبيبة قلبي هالتكريم. ولا تنسي كمان أخوك كرم مثل ما وعدك بقصيدة خاصة كتبها مبارح، وطول الليل يغنيها هو وخالد.
0: معي خبر بهاي القصيدة من مبارح لما حكالي كرم، بس هاي القصيدة كمان صارت مفاجأة من الغاليين على قلبي كرم وخالد.
1: وهلأ شوفي، يلا شوفي التوب الشعبي، ها البسي حتى ناخذ صورة سوا، صورة تذكارية.
0: أحلى صورة لأحلى عيلة
1: يا حبيبتي.

0: مش عارف يا خالد ليش لما نكون سوا بغرفتنا بتذكر أيام زمان، المدرسة، الحارة، وألعابنا مع أولاد الحارة، فطبول ودواحل وغميضة.
1: أكيد رح تتذكر أيام زمان، لأنه أنا وأنت عشناها سوا بالمدرسة وبالحار،
0: صح،
1: وكمان أنا بتذكر أيام طفولتنا وبشوفها حلوة، وما بدي أقول أحلى من هاي الأيام.
0: عن جد يا خالد، ليش الناس بتضل تقول الله يرحم أيام زمان قديش كانت حلوة، رغم إنه هاي الأيام كمان حلوة، وكل مرحلة عمرية إلها فرحتها وسعادتها.
1: أنا بوافقك بهالحكي اللي بتحكيه، كل زمن إله طريقة للفرح، وإحنا هالأيام مع هالتكنولوجيا كمان عنا فرح كبير، يعني ألعابنا بنلعبها على الموبايل.
0: أيام المدرسة كان إلها ذكريات حلوة كتير مثل ما بتعرف، وقديش كنا نفرح لما نكتب بقلم رصاص، وبتذكر لما طلبوا منا نكتب بقلم الحبر الجاف، عن جد زعلنا.
1: كل الطلاب يومها زعلوا من أستاذ العربي لما وزع علينا قلام الحبر الجاف، وقال هذا القلم راح يعلمكم إشي مهم بعدين راح تعرفوه، وبصراحة أكثرنا ما كان عارف يكتب في هالقلم الجديد، والأستاذ كان يراقبنا ويضحك علينا.
0: بس طلع كلام الأستاذ صحيح، تعلمنا من قلم الحبر الجاف إنه نكتب صح وما نغلط، والسبب إنه ما بنقدر نمسح الكلمة الغلط مثل ما كنا نمسح الكلمة المكتوبة بقلم الرصاص.
1: قلم الحبر الجاف كان درس لجميع الطلاب عشان ينتبهوا كيف يكتبوا، وبالحياة كمان يا كرم لازم تكون أفعالنا مثل قلم الحبر، يعني نحاسب أنفسنا قبل ما نغلط.
0: كلامك صحيح يا أخوي، كتير ناس بتغلط وبتقول بسيطة وبتعتذر بكلمة آسف، وما بعرفوا إنهم يحاولوا ما يغلطوا عشان ما ينجبروا على الاعتذار.
1: صحيح الإنسان مش معصوم عن الغلط، وكل واحد فينا بيغلط، الاعتذار واجب، لكن ما نستسهل الغلط. صحيح كنا لما نكتب بقلم رصاص ونغلط ما نهتم كثير، لأنه بحركة بسيطة من المحاية بنمحي الغلط وإحنا بنرجع نصححه.
0: وكانت المحاية ملازمة لقلم لرصاصها، لكن اليوم صرنا ننتبه أكثر عند الكتابة لأنه ما في محاية تمحي الغلط، ومثل ما قلت قلم الحبر الجاف كان درس إلنا.
1: وصرنا نتدرب على الكتابة بهالقلم، وصارت غلطاتنا أقل بكثير من أول، والشاطر فينا بصير يعرض للأستاذ ورقته وهي مكتوبة بالحبر وهو شايف حاله.
0: ذكرياتنا بالمدرسة ما وقفت عند قلم الرصاص وقلم الحبر، كمان بالأناشيد المدرسية، ولما كان الأستاذ يحب يغني نشيد وإحنا نغني معاه. تعرف خالد، أنا حبيت الأناشيد وصرت أحاول أكتب الشعر، حتى صرت شاعر.
1: أنا بقول كل أستاذ كان مدرسة بتخصصه، يعني معلم العربي لما كان يغني النشيد علمك تكتب الشعر، وأنا كمان استفدت من معلم الدين وصرت أحب التجويد، وكمان سمير ابن حارتنا اتعلم من أستاذ الجغرافيا وصار يهتم بالمدن الأردنية ويكتب عن الآثار اللي فيها، حتى سماه الأستاذ الدليل السياحي للمدرسة.
0: وكمان صار عندنا طلاب عندهم هوايات مختلفة، ومثل ما كان سمير الدليل السياحي للمدرسة، صرت أنا شاعر المدرسة.
2: إلى اللقاء في حلقة قادمة.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الخميس الرابع من ذي الحجة لعام 1447 هجرية، الموافق 21 من أيار لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم.

الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة، ما من أسرة ولا صحبة ولا عمل إلا ويقع فيه زلل أو هفوة، ولكن العاقل هو من يعرف كيف يتجاوزها بحكمة وقلب كبير. قال الله سبحانه وتعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذه الآية تعطينا مفتاحا للعلاقات: تعامل مع خطأ غيرك كما تحب أن يتعامل الله مع خطأك. النفوس ترتاح لمن يعذرها، والقلوب تميل لمن يخفف عنها، وليس لمن يعاتب على كل صغيرة. من الحكمة أن تقول: لا بأس، حدث خير، أو لن نقف عند هذه الزلة. واختصر النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ تجاوز الزلل في كلمة واحدة: لا تغضب. معناه: لا تترك الغضب يدمر علاقاتك ولا يأكل ما بينك وبين أحبتك. في بيوتنا خصوصا تجاوز الزلل هو أساس السعادة. فكم من كلمة غاضبة ندمنا عليها، وكم من هفوة صغيرة كبرناها فأفسدت يوما كاملا. لذلك كان السلف يقولون: المؤمن سهل هين لين. أيها الأفاضل، الحياة لا تستقيم إلا بالعفو، والعفو لا يكمل إلا بقلب كبير يتجاوز الزلل ويتغافل عن الهفوات. فلنجعل هذا خلقا لنا: إذا زل أحد من أهلنا قلنا: لا بأس، نصلح ونمضي. جعلنا الله وإياكم من أهل الصفح والسعة وحسن الخلق، والحمد لله رب العالمين.

0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
1: لما بكون بينكم في ميادين الشرف والبطولة بتشدوا من عزيمتي وبترفعوا معنوياتي، وبكون متأكد إن الأردن والأردنيين كلهم بخير. أنتوا الأبطال، رمز الوفاء والإخلاص، وأنا بفتخر فيكم مثل كل أردني وأردنية، وبدي إياكم تضلوا دائما هيك. وبوجودكم نشامى جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية، الأردن راح يضل دائما بأمان. الظروف بالمنطقة ما راح تأثر علينا، وإنتوا واقفين بالمرصاد لكل من يحاول العبث بأمن الأردن، ومعكم ومن خلالكم مستمرين بالوقوف مع أشقائنا، وبنتأكد دائما إنه مصلحة الأردن فوق كل الاعتبارات، لأنه الأردن القوي هو القادر على مساندة الأشقاء.
0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أيها الأخوة، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. الأردن يدين المخططات والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى مصادرة عقارات فلسطينية ملاصقة للمسجد الأقصى. رئيس هيئة الأركان المشتركة يرعى تخريج الفوج الأول من برنامج الماجستير والفوج الخامس من برنامج التجسير في كلية سلاح الجو الملكي الجامعية. باكستان تكثف الجهود الدبلوماسية لإحياء المحادثات بين أمريكا وإيران والتوصل إلى إعلان تفاهم رسمي. من عناوين النشرة إلى التفاصيل من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المخططات والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى مصادرة عقارات فلسطينية وأوقاف إسلامية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، خرقا صارخا للقانون الدولي وانتهاكا فاضحا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة واستنكارها المطلق للإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى إخلاء الفلسطينيين من منازلهم ومحلهم التجارية والاستيلاء على الممتلكات الوقفية والتاريخية وتغيير التركيبة الديمغرافية والطابع والوضع القانوني في القدس المحتلة، محذرا من تبعات هذه الإجراءات التصعيدية التي تستهدف محيط المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف والممرات المؤدية إليه بما يشكل مساسا مباشرا بالوضع التاريخي والقانوني القائم. وشدد المجالي على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية باطلة ولاغية ولا أثر قانوني لها، وأن استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياساتها التي تكرس الاحتلال وتنتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومواصلتها إجراءاتها الأحادية اللاشرعية المدانة تقوض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 67 و900 ألف وعاصمتها القدس الشرقية. أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وصول مواطنين أردنيين كانا ضمن أسطول الصمود العالمي إلى أراضي المملكة اليوم عبر المعبر الجنوبي. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في تل أبيب تابعت أوضاع المواطنين منذ لحظة احتجازهما لضمان سلامتهما والإفراج عنهما وعودتهما إلى المملكة. وأكد المجالي استمرار الوزارة في متابعة قضايا المواطنين الأردنيين في الخارج في إطار حرصها الدائم على تقديم كل ما يحتاجونه من دعم وإسناد. رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيط اليوم حفل تخريج الفوج الأول من برنامج الماجستير في إدارة الموارد البشرية والدفاعية والفوج الخامس من الضباط الملتحقين ببرنامج التجسير في كلية سلاح الجو الملكي الجامعية التقنية لعلوم الطيران. وتخريج الحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصات علوم الطيران وعلوم المراقبة والملاحة الجوية بحضور قائد سلاح الجو الملكي رئيس مجلس أمناء الكلية العميد الركن الطيار جهاد عبد اللطيف لبطوش وعميد الكلية. وقال عميد الكلية في كلمة له إن ما حققه الخريجون من نجاح وتميز يعكس حجم الجهود التي بذلوها خلال مسيرتهم التعليمية، مؤكدا

أن الكلية تواصل مسيرة التحديث والتطوير في مختلف الجوانب بما ينسجم مع رؤيتها الأكاديمية ورسالتها العلمية. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة الدرون على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات. وقالت القوات المسلحة في بيان إنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصد الطائرة من قبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة. سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتنسيق وبالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبرنامج الغذاء العالمي القافلة الإغاثية الخامسة إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة. وقالت الهيئة الخيرية الهاشمية إن القافلة مكونة من 25 شاحنة محملة بالأدوية وحليب الأطفال والمواد الغذائية، ويأتي إرسالها استمرارا للجهود الأردنية الإنسانية في دعم الأشقاء والتخفيف من آثار الظروف الإنسانية الصعبة. وأكد الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي أن استمرار إرسال القوافل الإغاثية إلى لبنان يعكس التزام الأردن الثابت برسالته الإنسانية، وأن الأردن بقيادته الهاشمية وشعبه سيبقى حاضرا إلى جانب الأشقاء في مختلف الظروف. وفي لبنان استشهد 12 شخصا وجرح 4 آخرون اليوم في غارات إسرائيلية على بلدات في الجنوب اللبناني. وقر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم بإصابة 7 عسكريين بينهم ضابطان جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة جنوبي لبنان، فيما أعلن حزب الله اليوم مهاجمة آليات وجنود إسرائيليين في بلدات جنوبي لبنان، قائلا في سلسلة بيانات إن هجماته جاءت ردا على خروقات العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار واعتداءاته على القرى الجنوبية. وفي قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة في مستشفيات القطاع أنها استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 227 إصابة. وأوضحت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. فيما يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسته الشهرية المفتوحة لإحاطته حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. ومن المتوقع أن يشارك في الإحاطة نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز أكبروف، والممثل السامي السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف الذي سيعرض تقريره الأول بشأن غزة. وإلى آخر مستجدات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قالت إيران اليوم إنها تدرس أحدث وجهات نظر أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، مضيفة أن زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران تهدف إلى تقريب المسافات والمساعدة في التوصل إلى إعلان تفاهم رسمي. يأتي ذلك في وقت أشار فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استعداد واشنطن للانتظار 4 أيام للحصول على الردود الصحيحة من طهران، لكنه توعد بشن هجمات جديدة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تتأثر المملكة اليوم بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، حيث يطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفا في أغلب المناطق ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة. ويكون الطقس غدا لطيفا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت.

ميت والعقبة. نهاية النشرة الإخبارية، لكم تحيات الزملاء المحرر المسؤول هذا اليوم راية بني يونس وعبد العزيز العبابني من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أثير ينقل الحدث من ميادين البطولة.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. تحت المجهر. مستمعينا الكرام، حياكم الله عبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تحت المجهر. شواهد التاريخ تؤكد دور الأردن في الدفاع عن الشرق وحضاراته. هذا الدور اللي تم توثيقه ليس فقط من خلال المؤرخين والكتب وما خطه الباحثون، لكن أيضا من خلال الآثار الباقية. تفاعل الأردني مع الجغرافيا، مع البيئة، مع كل هذه الحضارات التي مرت، دوره الدفاعي وأيضا ارتباطه بهذه الأرض. نتحدث اليوم عن هذه الشواهد. ضيفنا الدكتور غالب عربيات، رئيس جمعية المؤرخين الأردنيين. دكتور، نتحدث عن الأردن تاريخيا كجزء من حضارات مختلفة مرت عليها، يعني نتحدث عن أهم هذه الحضارات ودور الأردن فيها.
1: تحياتي لكم والمستمعين جميعا في إذاعتكم العزيزة. حقيقة هذه الحضارات التي نتحدث عنها في سرديتنا اليوم هي تعاقب حضارات وإمبراطوريات وممالك ودول وشعوب متعددة عبر آلاف السنين. هذا كله كان بسبب الموقع الجغرافي اللي جعل الأردن حقيقة حلقة وصل من مختلف جهاته في بلاد الشام، جزيرة العربية، العراق ومصر غربا. هذا الموقع أسهم في جعل الأردن مجالا للحركة والاستقرار والتفاعل منذ أقدم العصور. أنا أتحدث هنا عن جانب الأركولوجي اللي هو الآثاري. الأردن كما تفضلتم هي من أقدم مناطق الاستيطان البشري في العالم بسبب وجود هذه الأدوات والآثار اللي اليوم إحنا هي غنية عن التعريف في مختلف المواقع، في وادي رم الأزرق، في نان، ومناطق عديدة اللي أشهرها أصبح عين غزال اليوم، الذي يعود إلى بداية العصور الحجرية بمختلف مسمياته كما ذكرنا في البداية. يعني حضارات ما قبل التاريخ هذه تزيد عن حوالي 2,000,000 سنة إلى غاية 3,500 تقريبا قبل الميلاد. الحقيقة أن حضارات كنعانية وإسلامية، وهذه ذات جذور استقرت في هذا المكان الأردني واعتنت بجوانب عديدة. أيضا الممالك العربية القديمة، العمونيين اللي استقروا في عمان اليوم ومحيطها الشمالي، هو المؤابيين استقروا في الكرك وديبان، وأنتجت مسلة ميشع التاريخية، بالإضافة إلى الأدوميين اللي أشكلوا جزء من أراضي مناطق الجنوب في الطفيلة والشراه وادي عربة. والأهم هي الحضارة النبطية في القرن الرابع قبل الميلاد لغاية يعني 106 تقريبا ميلادي، وهي من أعظم الحضارات العربية اللي قامت على هذه الأرض، هي التي شكلت ملامح هويتنا الوطنية في هذا الوطن. طبعا لا، يعني ممكن المجال لا يتسع أن نتحدث عن دور هذه الحضارات، لكنها سلسلة موصولة لأن وصلت للحضارة الهلنستية بعصر الإسكندر والرومانية بشكل عام. وأيضا بدأنا نتلمس ملامحها في القرن الرابع إلى القرن السابع، كنائس أديرة فسيفساء في مختلف المناطق في المملكة اليوم. وصولا إلى الحضارة العربية الإسلامية المعروفة اللي تشكلت عبر معركة مؤتة ثم اليرموك وهكذا.
0: وهذا اللي أنا أريد أن أتوقف معك، يعني هناك في مواقع ارتبطت بمعارك تاريخية، وحن نحكي عن السردية، عن حكاية، عن قصة، فالمكان مهم جدا، عنصر أساسي في هذه القصة. ففي يعني معارك تاريخية ارتبطت قبل قيام الدولة، نتحدث عن أبرز هذه المواقع التاريخية اللي ارتبطت بالدفاع الوطني.
1: لا شك، يعني معركة اليرموك، معركة مؤتة، ابتداء معركة اليرموك كان لهم دور كبير من ناحية عسكرية في سرديتنا اليوم، وتأكيدا على روايتنا التي لا يمكن أن تكتمل طبعا إلا بالجغرافيا والمعارك والقلاع والجيش وحتى القيادة. فبالتالي لدى الأردن موروث كبير في في البعد الرسالي والروحي والحضاري. الأردن أرض رسالات، أرض أنبياء، أرض صحابة، أرض شهداء، هذا لا يمكن إغفاله. الجانب الديني الرسالي الروحي الحضاري، هذا كله شكل عمق من الحماية والرباط. وأيضا يعني على ماذا نقف ثم نقف؟ أكثر من 25,000 صحابي مروا بهذا المكان وروت دماءهم طاهرة هذا المكان. فالمعارك لم تنقطع حتى بعد مؤتة واليرموك، معارك الجيش الأردني موجودة من ميسلون مرورا بباب الواد واللطرون ومعركة الكرامة موصولة حتى صحيح. في حروبنا اللاحقة 67-73 الأردن دائما كان لجواره العربي وامتداد لأمته وحضارته، خاصة في مشروع النهضة العربية وتشكل إمارة شرق الأردن والعهد الهاشمي.
0: نعم.
1: وبقي وما زال سيبقى استنادا لهذا الأرث.
0: أيضا دكتور في دور الشعوب، أيضا الشعوب التي استقرت على هذه الأرض كان لها دور في الدفاع عن مكانها والدفاع عن جغرافيتها والدفاع عن حضارتها.
1: صحيح.
0: ماذا نذكر في هذا الإطار؟
1: حقيقة التاريخ يؤكد أن هذه الشعوب اللي استقرت على الأرض الأردنية لم تكن جماعات ومرت، لا أبدا، هي سكنت استقرت، كانت دائما شعوب مقاتلة مدافعة عن أرضها، استطاعت عبر العصور اللي ذكرناها حماية هويتها موقعها، تركت إرث طويل من البطولة والتضحية. يعني نعلم دور مثلا ميشع، إذا أردنا أن نعود إلى العمق، الصقارع العبرانيين وكذا إلى آخره، كان في صراعات أيضا الأدوميين على تماس مباشر مع ممالك الشعوب مجاورة كما ذكرت مملكة يهودا غربا والقبائل العربية القادمة من البادية والقوة التي تعاقبت على المنطقة، وذلك الأشوريين وحتى البابليين. الانباط أيضا كان هم دور في بالإضافة لدورهم التجاري وقبل الزراعي لهم دور عسكري صاعد في جنوب الأردن في مراحل. نعم هذه كلها أثرت على الطبيعة الجغرافية في الدفاع عن المكان الأردني وشكلت ملامح الشخصية الوطنية الأردنية. هذه القوة طبعا ممكن لا نستطيع حصرها في هذه الدقائق، لكنها أيضا عاصرت الإمبراطورية الفارسية الإخمينية وعاصرت الدولة اليونانية السلوقية والإمبراطورية الرومانية والبيزنطية اللي وصلت للعهد الإسلامي والعهود الإسلامية اللاحقة. بالجملة هذه التعاقبات اللي تحدثنا عنها جعلت هذه الأرض الشاهدة على هذه الصراعات والتحولات التاريخية الكبرى عبر آلاف السنين.
0: نعم أشرنا لبعض المواقع كانت شاهدة على المعارك اللي خاضها الجيش العربي، ذكرت باب الواد واللطرون، لكن هناك غيرها ترك الجيش العربي بصمته فيها وتركت هي يعني ذاكرتها عند من يروون التاريخ الجيش العربي وبطولاته.
1: الحقيقة الجيش العربي حاضر في الإرث الحضاري وهو استمرار لهذا الإرث كما ذكرت، يعني حضاريا وتاريخيا وفي العصور الوسيطة وفي العصور الحديثة والمعاصرة، لأن الأردن تشكل يعني منه مدن وبوابات ومحطات دفاعية وتحصينات وقلاع وإلى آخره، شاهد على هذا العصر. المواقع كما تفضلتم وأكدت لك أنه من خلال المعارك اللي خاضها المسلمين لم تقف يعني عند هذا الحد، لا، إنما هي ظهرت في هذه التحصينات، هذه القلاع، هذا الجهد العسكري اللي بقي موصول حتى يومنا هذا. يعني على سبيل المثال جنوب الأردن بدءا من العقبة مرورا بمعان، على سبيل المثال الأزرق، الزرقاء، البادية إلى آخره، وصولا إلى ما بعد حوران يعني داخل سوريا اليوم، كان يعني لها دور عسكري، هذا الدور بقي موصول للآن لهذه اللحظة وما قبلها طبعا في الحروب اللي خاضها الجيش العربي في فلسطين وعلى أطراف الإسهامات في حرب 73 وكل الحقيقة ظروف الأردن بالمناسبة أنت بجوز كمان لن يكون الوقت يسمح. الأردن يخوض حرب صامتة من 2016 لغاية الآن من بعد حادثة الركبان، والأردن عصي على أن أمنه الوطني هو جزء من الأمن الإقليمي العربي حاليا، فهذا برضو يعطي زخم لدور قواتنا المسلحة تاريخيا.
0: دكتور غالب عربيات، رئيس جمعية المؤرخين الأردنيين، شكرا جزيلا لك. شكرا. تحت المجهر.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. صحة ونصيحة. إعداد نسيبة لبطوش، تقديم إيمان رتيم.
1: مساكم سعيد مستمع إذاعة القوات المسلحة الأردنية، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحة ونصيحة. رح أكون معكم أنا من تقديم إيمان رتامة، من وراء المكسر حمزة الربابة.

0: وفي حلقتنا لهالأسبوع مستمعينا رح نتحدث عن إحدى الأعمدة المهمة في قطاع طب الأسنان وهو مختبر الأسنان من خلال ضيف حلقتنا لهالأسبوع النقيب أخصائي أول فني أسنان مي النوافلة. أهلا وسهلا فيكي مي بيك.
1: يسعد مساكي إيمان ومساء كل مستمعينا عبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية. بشكركم على الاستضافة الكريمة وإتاحة الفرصة للتحدث عن أحد أهم وأبرز تخصصات المهن الطبية المساندة في الخدمات الطبية وهو تخصص فني الأسنان.
0: يعني تحدثتي أو موضوعنا لليوم من أحد المواضيع المهمة

0: اللي فعلا الاعتماد الكامل على علاج المريض ونجاح علاج المريض هو ما وراء الكواليس. يمكن المريض دائما اعتماده الكلي على الطبيب، لكن في هناك دور أساسي بجانب الطبيب وهو مختبرات الأسنان وبالذات دور فني الأسنان. نتحدث من خلالك عن دور الحقيقي لمختبرات الأسنان داخل الخدمات الطبية الملكية.
1: نعم إيمان، إحنا اليوم إذا بنحكي عن المنظومة الصحية في الخدمات الطبية الملكية فإحنا بنشمل الدور الحيوي والمهم لمختبرات الأسنان في استكمال الرحلة العلاجية لمريض ومراجعي قسم الأسنان من خلال الحصول على تركيبات سنية ثابتة ومتحركة وأجهزة التقويم والزرعات وأيضا العيون الصناعية وتعويضات الوجه والفكين لتعويض المريض جماليا ووظيفيا وبالتالي إعادة ابتسامته وثقته بنفسه.
0: نعم، يعني تحدثتي عن جزئية جدا مهمة وهي ثقة المريض بنفسه خاصة بالعلاجات الطبية، خاصة أنه الأسنان هي مرآة الشخص.
1: نعم.
0: فدائما كل شخص فينا بحب يهتم بأسنانه، بحب يهتم بأكيد حتى طبيعة الأسنان أو طبيعة العلاجات التجميلية اللي بتبعها كل مريض. يعني أصبحت الآن العلاجات التجميلية، تركيبات، كل هاي الأمور في هناك أنواع عديدة وكبيرة، فالمريض نوعا ما بتوه بهاي الأمور. فما دور التكامل بين طبيب الأسنان وفني المختبر لحتى يطلعوا المريض بيكون راضي من كل النواحي؟ في هناك دور طبعا أساسي، دور متكامل بين الطبيب وفني الأسنان.
1: هلا العلاقة بين فني الأسنان وطبيب الأسنان هي علاقة تكاملية، يسودها العمل بروح الفريق. فبمجرد ما يتم تقييم المريض ووضع الخطة العلاجية له، يتم التنسيق المباشر مع فني مختبر الأسنان وإرسال المقاس أو الطبعة له، فيقوم فني الأسنان بترجمة هذا المقاس إلى قالب من الجبصين. فأنا بحب أوضح هون إنه فني الأسنان ما بيتعامل مباشرة مع فم المريض، ولا لكن مع قالب من الجبصين يحاكي تماما فم المريض. وبالتالي تبدأ مراحل صناعة التركيب السنية على قالب الجبصين، ومرورا باستخدام مواد معينة وأجهزة المختبر المتاحة للحصول على النتيجة النهائية.
0: نعم. هلا مع تطور الطب، يعني مايبك نتحدث عن دور العلاجات التجميلية، هل الطبيب يوصي بعلاجات تجميلية محددة؟ يعني نعرف إحنا أنواع كثيرة وعديدة بالنسبة للحشوات، بالنسبة للأسنان، بالنسبة للتركيبات، العديد من الأنواع.
1: نعم.
0: فكيف يتم التوصية من خلال الطبيب لفني الأسنان؟ على أي أساس؟ هل هناك في أسس محددة ولا كيف؟
1: نعم، أنا حكيت لك إيمان أنه بيتم تقييم المريض في عيادة الأسنان ووضع خطة علاجية كاملة متكاملة له. فإذا كان بحاجة لتعويضة سنية معينة أو جزء لا سمح الله مفقود أو نسيج معين، يتم التنسيق مع مختبر الأسنان والتشاور والتباحث في صناعة هذه التركيبة على حسب حاجة المريض وعلى حسب الجزء المفقود على حسب المواد المتاحة.
0: هلأ من خلالك مايبك بدنا يعني بالنسبة للموضوع العلاجات التجميلية وتركيبات والأسنان اللي ممكن يتم طبعا تعويضها خاصة في الأسنان اللي محتاجها المريض، هل الطبيب يوصي لفني الأسنان بالإشي اللي يحتاجه الطبيب، أم هي علاقة تكاملية يتم التشاور ما بين الطبيب وفني الأسنان؟ لأن زي ما حكيتي إنه فني الأسنان يتعامل مع فم المريض عن طريق جبصين أو يعني بالنسبة لقالب من الجبصين. فهل هناك يعني توصاي من الطبيب أم إنها علاقة متكاملة؟
1: نعم إيمان، بمجرد ما تم تقييم المريض ووضع الخطة العلاجية له، يختار الطبيب بالتنسيق مع المريض ورغبات المريض نوع التركيبة اللي يتحتم على الفني صناعتها. فيتم التنسيق المباشر مع الفني والتشاور والتباحث أيضا مع الطبيب، وبالنهاية هو عمل كامل متكامل عن طريق فريق وكادر عيادة الأسنان.
0: نعم، رح نستكمل حديثنا معك مي بيك لكن بعد الفاصل، خليك معنا مستمعين.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد، وأهلا وسهلا فيك يا مي بيك. تحدثنا في بداية البرنامج عن دور مختبرات الأسنان في الخدمات الطبية الملكية والعلاقة المتكاملة ما بين الطبيب وفني الأسنان بما يخص العلاجات التجميلية والتركيبات. نستكمل حديثنا عن موضوع المعايير اللي واجب تتوفر بكل مختبر أسنان لضمان الجودة والسلامة، وحتى أيضا السلامة الصحية بالنسبة للمرضى. ما هي أهم المعايير التي تتبع في مختبرات الأسنان في الخدمات الطبية الملكية؟
1: نعم، تلتزم الخدمات الطبية الملكية بكل أقسامها بأعلى معايير الجودة. ومختبر الأسنان شأنه شأن باقي الأقسام في الخدمات الطبية، يلتزم بتطبيق معايير الجودة عن طريق التعقيم المستمر وسياسات ضبط العدوى من خلال تفعيل استخدام وسائل السلامة العامة والتي من شأنها أن تحمي فني الأسنان أيضا خلال العمل. فبالتالي احنا بنحصل على تركيبة سنية ذات مواصفات ودقة وضمن معايير الجودة من خلال التثقيف والمحاضرات التوعوية للكادر، ومن خلال اللجان التفقدية والتفتيشية والرقابية. فبالتالي عند الحصول على تركيبة سنية ذات مواصفات عالية الجودة، كل هاي الأمور بتصب في مصلحة المريض، وبالتالي نرفع مستوى رضا المريض عن الخدمة الطبية المقدمة له.
0: نعم، وهذا شيء مش غريب عن الخدمات الطبية الملكية. المعايير العالية بالنسبة للمختبرات الأسنان والمختبرات الصحية بشكل عام. نتحدث الآن عن التطور الكبير في التكنولوجيا الطبية. نتحدث الآن عن التحول الرقمي في وتقنيات التصميم والطباعة ثلاثية الأبعاد في طب الأسنان. كيف غيرت هذه التقنيات الحديثة طبيعة عمل مختبرات الأسنان داخل الخدمات الطبية الملكية؟
1: نعم، استحداث الأجهزة الحديثة من الحواسيب وأجهزة الطباعة الثلاثية الأبعاد والتصميم الرقمي أحدث حقيقة نقلة نوعية في مجال التركيبات السنية، من حيث الحصول على تركيبة سنية ذات دقة عالية وتقليل الأخطاء البشرية وتوفير الجهد على الكادر الطبي، وأيضا تقليل الوقت، مما كان له أثر إيجابي على المرضى ومتلقي العلاج في أقسام الأسنان المختلفة.
0: نعم. يعني رغم هذا التطور إلا أن هناك ما زالت تواجه العاملين على كافة المستوى بعض التحديات، سواء على المستوى المهني أو المستوى التنظيمي أو المستوى التقني. ما هي أبرز التحديات خاصة مع هذا التطور اللي بتواجهه مختبرات الأسنان اليوم؟
1: نعم، من أبرز التحديات اللي بيواجهها فني الأسنان في القطاع الطبي هي مواكبة التطور العلمي الحاصل في طب الأسنان الرقمي، وما يتحتم عليه من تدريب مكثف واطلاع على التقنيات الحديثة في هذا المجال. ومن أبرز التحديات إيمان اللي أنا بشوفها خلال دوامنا هو تزايد الطلب على التركيبات السنية وتزايد أعداد المراجعين، وهذا إن يدل على شيء فإنما يدل على ثقة الناس بالخدمات الطبية الملكية، وهذا بيحتم علينا مسؤولية من حيث تدريب الكوادر وإشراكهم في دورات وتدريبات مكثفة لزيادة مهاراتهم ورفع مستوى الكفاءة لديهم. بحب أحكي عن مبادرة مهمة في الآونة الأخيرة بنشتغل عليها، وقد تم تكليفي أنا شخصيا كمنسق الدورات في قسم الأسنان وبتوجيهات من عطوفة رئيسة المهن الطبية المساندة وبالتعاون مع مديرية طب الأسنان، تم

0: استحداث ما يسمى بدورة القادم الجديد. هذه الدورة تستهدف الفنيين الجدد لتدريبهم ضمن فترات معينة على كل مجالات المختبر، وأن لا يبقى دورهم محصور في تخصص معين. ونحن نتطلع في الفترات القريبة القادمة أن نجني ثمار هذه الدورة وغيرها من الدورات التخصصية والتأهيلية والدورات المتقدمة التي ننسب كوادر مختبرات الأسنان ضمنها.
1: نعم. يعني حتى احنا من منبرنا من إذاعة القوات المسلحة الأردني بنوجه الشكر لهذا الصرح العظيم للخدمات الطبية الملكية، والشكر الخاص لجميع عيادات طب الأسنان في جميع مستشفيات العسكرية في المملكة الأردنية الهاشمية. جهودكم مشكورة، التطور اللي عم بيحدث الآن طبعا بعيادات الأسنان بشكل كبير طبعا، ودائما هناك فيدباك جدا كبير وإيجابي من كل المراجعين في عيادات طب الأسنان في الخدمات الطبية الملكية. بنشكرك النقيب أخصائي أول فني أسنان مي النوافل على هذه المعلومات قدمتها لنا، كل الشكر لك.
0: كل الشكر إيمان، وأنا من خلال منبركم بحب أوجه نصيحة لنشامة الخدمات الطبية الملكية العاملين في مختبرات الأسنان: خلي عندكم شغف للعمل وحبوا عملكم وابدعوا وطوروا من مهاراتكم. بحب أنا زي ما بنصح الناس اللي بحبهم اللي بخصوني دائما بحكي لهم: درهم وقاية خير من قنطار علاج. فزي صنيعة رب العالمين ما رح تلاقي، وزي السن الطبيعي هذا نعمة من رب العالمين. حافظوا على أسنانكم الطبيعية قبل فقدانها، ولكن إن حصل وتم فقدانها ففني الأسنان دائما جاهز ومتاح لخدمتكم ورعايتكم.
1: أكيد بنضم صوتنا إليك مي بيك، ودائما والبقاية خير من قنطار علاج. بنتمنى من الجميع أنه استفاد من هاي الحلقة ومن المعلومات اللي قدمتيها إلنا. لهون مستمعينا بنتهي لقائنا معكم، تابعونا خلال الأسبوع القادم مع ضيف جديد وحلقة جديدة. إلى اللقاء.
2: صحة ونصيحة، إعداد نسيبة لبطوش، تقديم إيمان ارتم.
3: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، منبر من منابر الحقيقة والمعرفة والرأي الحر المستنير النابع من محبة الأردن والانتماء لثراه الطهور والالتزام به وطنا ورسالة.

الخامسة والربع الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. مندوبا عن جلالة الملك الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران 55. الأردن يؤكد رفضه الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير التركيبة الديمغرافية والوضع القانوني بالقدس. وزارة الخارجية تعلن وصول مواطنين أردنيين كانا على متن أسطول الصمود إلى المملكة اليوم عبر المعبر الجنوبي. رئيس هيئة الأركان المشتركة يرعى تخريج الفوج الأول من برنامج الماجستير والفوج الخامس من برنامج التجسير في كلية سلاح الجو الملكي الجامعية. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات بواسطة طائرة مسيرة على واجهتها الغربية. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير خامس قافلة إغاثية إلى لبنان. باكستان تكثف الجهود الدبلوماسية لإحياء المحادثات بين أمريكا وإيران والتوصل إلى إعلان تفاهم رسمي. أخيرا انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم وطقس لطيف في أغلب المناطق. نهاية الموجز، تحية ودمتم في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. البرنامج العام.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، تغطية شاملة برؤية عسكرية.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، منبر من منابر الحقيقة والمعرفة والرأي الحر المستنير النابع من محبة الأردن والانتماء لثراه الطهور والالتزام به وطنا ورسالة.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل اليمن والبركة. بسم الله أبدأ معكم هذه التحية الوطنية لهذا الأسبوع لنقلب في كتاب مجد الوطن وأيامه الخيرة ومحطات مجده وفخاره حيث الوطن وأيامه الماجدة الخالدة في سجل الزمن لتكون عناوين سيادة وسؤدد وعنوان شموخ وعزة.

هو يوم من أيام الوطن الغاليات التي سطرت بمداد الفخار وبأحرف من نور في كتاب مجد الوطن وتاريخنا الأردني الحافل دوما بعناوين عز. نحيي هذه الأيام المباركة ألا وهي ذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، ذكرى الشهادة والكرامة والسيادة والحرية.

رافقونا سيداتي وسادتي، لنحيي بمعيات الوطن وأبنائه الأوفياء ذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية عبر هذه الحلقة من تحية وطنية، حيث سأكون معكم من وراء المايك أنا الدكتورة ماجدة عتلة أبو جاموس من الإعداد والتقديم. فكل عام والوطن والقائد والجيش وأبنائه الأوفياء بألف ألف خير.

ففي 25 من أيار من كل عام يحتفل الأردنيون بمناسبة محفورة في سويداء القلب وذاكرة الوطن، صيغت بدم الشهادة وعرق ونضال المخلصين. هو يوم ليس كغيره تاريخاً وعزاً، بل هو عنوان فخر، مبتدأ العز وخبر النضال الهاشمي الأردني. هو يوم تتجلى فيه معاني الشموخ والكبرياء، وهي ذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية. ذاك اليوم

0: الذي أشرقت فيه شمس السيادة على ربوع هذا الوطن الأبي بعد كفاح طويل ونضال مرير توج بانتزاع القرار الوطني الحر من براثن الاستعمار الذي نكل بالوطن ونهب الخيرات.
1: وإنه لمناسبة ذكرى استقلال بلادنا الأردنية وإعلانها دولة مستقلة استقلالا تاما.

ولقد كان عام 1946 نقطة تحول كبرى في تاريخ الأردن، حيث وقف الأحرار بكل الشموخ بمعنويات تطال عنان السماء وبقلوب تنحني إجلالاً للوطن. وقفوا في عرين الديمقراطية الأردنية من تحت قبة البرلمان الأردني ليعلنوا استقلال الأردن ومبايعة جلالة الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين ملكاً دستورياً على الدولة الفتية التي شقت طريقها وسط ركام الحروب والإمبراطوريات المتداعية والإقليم الملتهب.

ولم يكن يوم الاستقلال يوما وليد لحظته، بل جاء ثمرة لنضال سنوات وسنوات وتضحيات جسام، كان طريقا محفوفا بالصعاب والتحديات الجسام سطرها الآباء والأجداد بدمائهم الزكية وجهودهم الخالدة المباركة، ليكون لنا نحن الأردنيين وطنا نفاخر به الأمم ونحمي به ترابه الغالي بكل ما نملك، يوما تحققت فيه السيادة بقيادة الهاشميين الأطهار وبعزم الرجال الأحرار، ليتحقق الأمل وليتحول الحلم إلى واقع، ولتشع شمس الحرية وليبزغ فجر جديد لدولة أردنية عربية حرة ذات سيادة تحمل رسالة النهضة والوحدة وتسير بثبات نحو المجد والرفعة.

وليس الاستقلال محطة عبور عابرة، بل هو تتويج لمسيرة نضالية طويلة خاضها الأردنيون الأحرار بكل صلابة وصبر، بدءا من الثورة العربية الكبرى التي قادها الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه، والتي كانت أول شرارة في تاريخنا الحديث تنادي بوحدة العرب وحريتهم، إلى المواقف البطولية التي سطرها أبناء الأردن في الدفاع عن وطنهم وقوميتهم وهويتهم في كل ميدان وموقف.

وجاء الاستقلال بعد نضال مرير ضد الهيمنة الأجنبية، وبعد مساع سياسية حكيمة بدلها جلالة الملك المؤسس الذي رسم ملامح الدولة الأردنية الحديثة بكل تبصر وشجاعة، فكان مؤسسا لدولة أساسها العدل والمساواة ومرتكزها القيم العربية والإسلامية، منفتحة على العالم، ثابتة على الحق، راسخة المبادئ.

0: في 15 من أيار لعام 1946 وفي قرار مجلس الوزراء إعلان البلاد الأردنية دولة مستقلة استقلالا تاما على أساس النظام الملكي النيابي مع بيعة سيد البلاد ومؤسس كيانها عبد الله بن الحسين المعظم ملكا دستوريا على رأس الدولة الأردنية. واتخذ المجلس التشريعي الخامس بالإجماع قرارا باستقلال الأردن في 25 من أيار لعام 1946 وقرر بالإجماع ما يلي: إعلان البلاد الأردنية دولة مستقلة استقلالاً تاماً وذات حكومة ملكية وراثية نيابية. البيعة بالملك لسيد البلاد ومؤسس كيانها وريث النهضة العربية عبد الله بن الحسين المعظم بوصفه ملكاً دستورياً على رأس الدولة الأردنية بلقب حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية. إقرار تعديل القانون الأساسي الأردني على هذا الأساس طبقاً لما هو مثبت في لائحة قانون تعديل القانون الأساسي الملحقة بهذا القرار. رفع هذا القرار إلى سيد البلاد عملاً بأحكام هذا القانون الأساسي ليوشح بالإرادة السنية حتى إذا اقترن بالتصديق السامي عد نافذاً حال إعلانه على الشعب، وتولت الحكومة إجراءات تنفيذه مع تبليغ ذلك إلى جميع الدول بالطرق السياسية المرعية. وقد وشح جلالة الملك عبد الله الأول هذا القرار عندما رفع إليه بالعبارة التالية: متكلاً على الله تعالى وافق على هذا القرار، شاكراً شعبي، واثقاً بحكومتي. وأثمرت مسيرة النضال ميلاد فجر أردني ارتفعت فيه رايات النصر وعلى نشيد العلم، فنهضت معه الأرض المحترقة وتطهرت من عذاباتها وسلبها حقها في العيش مستقلة.
1: وإنه لمناسبة ذكرى استقلال بلادنا الأردنية وإعلانها دولة مستقلة استقلالا تاما على الأساس الملكي النيابي، يسرنا أن نبادل شعبنا العزيز شعور الغبطة وأن نعرب عن شكرنا لجهاده المثمر وارتباطنا بوفائه وولائه، وأن نبعث بتحياتنا وأحسن تمنياتنا للبلاد العربية الشقيقة ولأصحاب الجلالة والفخامة ملوكها العظام ورؤسائها الفخام، سائلين المولى عز وجل سلاما عاما للبشر يحققه صلح عادل عاجل تقره الدول الكبرى على الوجه الذي ينتزع الغل من الصدور ويدفع شعور الثارات التي قد تجر العالم إلى كوارث أخرى، متوجهين إلى الله العلي القدير بأن يسدد خطانا جميعا ويحقق لهذه الإنسانية المعذبة ما فيه الهدى والرضا والسعادة والسلام.

وواصل جلالة الملك المؤسس المغفور له بإذن الله عبد الله الأول بن الحسين المسيرة، فكان له الدور البارز في ترسيخ دعائم الدولة الأردنية الحديثة وتثبيت ركائز الاستقلال، حيث قاد المسيرة الأردنية المباركة بحكمة قائد فذ وبصيرة مليك هاشمي، حتى نالت البلاد اعتراف العالم بسيادتها واستقلالها. وبدأ الأردن الرحلة المباركة في بناء مؤسساته وإرساء دعائم الديمقراطية وتعزيز الأمن والاستقرار.

وتتوالى فيما بعد عهود هاشمية سارت على النهج ذاته، حاملين للمسؤولية وللأمانة، مواصلين العطاء. فكان عهد المغفور له جلالة الملك طلال بن عبد الله رغم قصره عهد أسس لركائز وأسس الاستقلال، حيث كان الدستور الأردني باكورة خير أسست لدولة أردنية وضعت الأسس والمبادئ الراسخة لها.

وكان جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه وكان الوطن، فكان الباني لنهضة الأردن الحديث. كان المليك الإنسان القريب من شعبه وأبنائه، مليك أحب شعبه فأحبه، وغرس في قلوب الأردنيين روح الانتماء، وعزز في نفوسهم معاني العزيمة والإرادة، فسارت الدولة الأردنية بخطى ثابتة بناء وتحديثا وتطورا في كافة الميادين وعلى كافة الصعد. فكان الأردن عبر 47 عاما من عهد الحسين أنموذجا لدولة عصرية ذات دور محوري عربيا وإقليميا ودوليا، حملت رسالة أسست لجيش عربي غدا عنوان واسع للدولة من خلال ما يسند له من مهمة ديدنها المحافظة على أمن الوطن، فكانت القوات المسلحة على قدر المسؤولية.

0: يتجدد العطاء ومواصلة مسيرة الخير الهاشمية المباركة اليوم في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين المعزز لما سبقه من عهود، لنعيش مرحلة متقدمة من النضج الوطني والتنمية الشاملة والإصلاح المستمر والنهضة المباركة التي شملت الميادين كافة رغم ما يحيط بالأردن من تحديات. أثبت الأردن على الدوام بفضل قيادته الهاشمية ونضال رجالات الجيش العربي وعطاء أبنائه الأوفياء بأنه الوطن القوي راسخ المبادئ عميق القيم الثابت على موقفه القومي الملتزم دائما وأبدا برسالته العربية والإسلامية في الدفاع عن قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، فكان جلالته الحامي لمنجزات الاستقلال.
1: وإنني إذا توجه إلى كل أخ وكل أخت من أبناء أسرتنا الأردنية الواحدة الكبيرة في كل مواقع العطاء والبناء بتهنية الحارة بهذه المناسبة الغالية، لا أتوجه معكم في الوقت نفسه بتحية التقدير والوفاء للرعيل الأول من الآباء والأجداد من رفاق الجد المؤسس عبد الله بن الحسين والقائد الباني الحسين طيب الله ثراهما، أولئك الرجال الذين ناضلوا من أجل الاستقلال وقدموا في سبيله تضحيات الجسام، فجزاهم الله عنا وعن الأردن كل الخير. أما النشامى منتسبو القوات المسلحة الجيش العربي وأجهزتنا الأمنية فهم رمز الاستقلال وحماته، وهم ذراع الأردن القوية التي تدافع عن حدوده وكرامته وتصون منجزاته وأمنه واستقراره. فلهم منا جميعا في هذا اليوم المبارك تحية التقدير والفخر والاعتزاز بهم في كل مواقع الشرف والرجولة والعطاء.

وفي هذه اللحظات العظيمة نرفع الأكف ضارعين إلى الله أن يحفظ الأردن وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان وأن يحمي قيادتنا الهاشمية المظفرة وأن يرحم شهدائنا الذين سطروا بأرواحهم أنصاع صفحات الكرامة والبطولة والسيادة والاستقلال.

وفي يوم استقلال المملكة الأردنية الهاشمية نعاهد جلالة قائدنا الأعلى بأن نبقى جنده الأوفياء المؤتمنين على رسالة الثورة العربية الكبرى، رسالة الحرية والنهضة والتقدم، وأن نحمي منجزات الاستقلال بأهداب العيون. حفظ الله الأردن حرا عربيا، وحفظ جلالة قائدنا الأعلى جلالة الملك عبد الله الثاني، وكل عام والوطن والقائد والشعب والجيش بألف ألف خير.

0: وأنتم مستمعين إلى هنا، ونأتي إلى ختام هذه التحية الوطنية على أمل اللقاء بكم، وتحية وطنية قادمة. هذه أجمل تحية من أسرة البرنامج، الزملاء محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية، ومني أنا الدكتورة ماجدة عتلة أبو جاموس من الإعداد والتقديم. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحية وطنية.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، منبر من منابر الحقيقة والمعرفة والرأي الحر المستنير النابع من محبة الأردن والانتماء لثراه الطهور والالتزام به وطنا ورسالة.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أثير ينقل الحدث من ميادين البطولة.
1: بهذا سيداتي وسادتي نأتي إلى نهاية إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نلقاكم في الرابعة من مساء الغد بعون الله. حتى ذلك الحين لكم تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة بكم الآن إلى استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، فإلى هناك.

السادسة مساء الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

نحييكم سيداتي وأسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، ونستهلها بأبرز العناوين. مندوبا عن جلالة الملك سمو الأمير فيصل بن الحسين يرعى حفلة تخريج دورة مرشحي الطيران 55. تفويج جميع الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة بسلاسة وانسيابية وبمتابعة مستمرة من الجهات المعنية. الأردن يؤكد رفضه الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير التركيبة الديمغرافية والوضع القانوني في القدس. تفاصيل النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين حفلة تخريج دورة مرشحي الطيران 55 في كلية الملك الحسين الجوية. وكان في استقبال سموه لدى وصوله موقع الاحتفال رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي وقائد سلاح الجو الملكي. وبدأ الاحتفال بالسلام الملكي، ثم تفقد سمو الأمير طابور الخريجين الذي استعرضه من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والمسير العادي، وقلد سموه الأجنحة للخريجين والخريجات، ووزع الجوائز التقديرية على الحاصلين على المراكز الأولى في تخصصاتهم. وتابع سمو الأمير والحضور عرضا جويا نفذته طائرات سلاح الجو الملكي المقاتلة والعمودية والتدريبية التي نفذت تشكيلات واستعراضات قتالية متنوعة. وإلى الديار المقدسة، حيث تمت عملية تفويج الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة بسلاسة وانسيابية وسط ترتيبات تنظيمية وخدمات لوجستية متكاملة ودون تسجيل أي معيقات تذكر، بما يضمن راحة الحجاج وسلامتهم أثناء انتقالهم لأداء مناسك الحج، وبمتابعة مستمرة من الجهات المعنية والبعثة الأردنية. أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وصول مواطنين أردنيين كانا ضمن أسطول الصمود العالمي إلى أراضي المملكة اليوم عبر المعبر الجنوبي. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في تل أبيب تابعت أوضاع المواطنين منذ لحظة احتجازهما لضمان سلامتهما والإفراج عنهما أو عنهما وعودتهما إلى المملكة. وأكد المجال استمرار الوزارة في متابعة قضايا المواطنين الأردنيين في الخارج في إطار حرصهما الدائم على تقديم كل ما يحتاجه.

0: يحتاجونه من دعم وإسناد. هذا ودانت لجنة فلسطين في مجلس العيان برئاسة العين مازن دروزة بأشد العبارات الاعتداء السافر الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق ناشطي اسطول الصمود وما تعرضوا له من اختطاف وتنكيل واعتداءات جسدية ولفظية. وأكدت اللجنة أن اعتراض سفن الأسطول في المياه الدولية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وتعديا على الحريات والعمل التضامني والإغاثي العالمي مع الشعب الفلسطيني المحاصر. وشددت اللجنة في بيان اليوم على أن استهداف المشاركين في أساطيل الصمود أصبح سياسة إجرامية ممنهجة تمارسها سلطات الاحتلال بهدف كسر إرادة التضامن الدولي وإيصال رسائل تهديد بالاعتقال لكل الأصوات الحرة التي تسعى لتعرية الجرائم الوحشية المرتكبة بحق الفلسطينيين في محاولة يائسة لفرض حصار صامت ومعزول عن العالم. كما دانت اللجنة أيضا وبأشد العبارات إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك لليوم 12 على التوالي وفرض قيود تعسفية على وصول المصلين إلى المسجد وسائر أماكن العبادة في البلدة القديمة من القدس، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكا صارخا للحرية الدينية واستفزازا مباشرا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم. وشددت اللجنة على أن الأردن ملكا وشعبا يرفض رفضا قاطعا المساس بالمسجد الأقصى المبارك وإغلاقه أو تقييد وصول المصلين إليه، مؤكدة أن هذه السياسات لن تغير من الهوية الإسلامية والعربية للقدس. سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبرنامج الغذاء العالمي القافلة الإغاثية 5 إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة. وقالت الهيئة في بيان أن القافلة مكونة من 25 شاحنة محملة بالأدوية وحليب الأطفال والمواد الغذائية، مؤكدة أن إرسالها يأتي استمرارا للجهود الأردنية الإنسانية في دعم الأشقاء والتخفيف من آثار الظروف الإنسانية الصعبة. وأكد الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي أن استمرار إرسال القوافل الإغاثية إلى لبنان يعكس التزام الأردن الثابت برسالته الإنسانية. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المخططات والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى مصادرة عقارات فلسطينية وأوقاف إسلامية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف باعتبار خرقا صارخا للقانون الدولي وانتهاكا فاضحا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة واستنكارها المطلقة للإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى إخلاء الفلسطينيين من منازلهم ومحالهم التجارية والاستيلاء على الممتلكات الوقفية والتاريخية وتغيير التركيبة الديموغرافية والطابع والوضع القانوني في القدس المحتلة، محذرا من تبعات هذه الإجراءات التصعيدية التي تستهدف محيط المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف والممرات المؤدية إليه بما يشكل مساسا مباشرا بالوضع التاريخي والقانوني القائم. ودعا المجال المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها الأحادية اللاشرعية واللاقانونية، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات تدفع نحو المزيد من التدهور والتصعيد وضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدمها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. نفذ منتدى رأس منيف الثقافي في محافظة عجلون ندوة توعوية حول العلاجات الطبية وأثرها على الإنسان بالتعاون مع مديرية الثقافة ومركز صحي رأس منيف بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى سيدات وفتيات المجتمع المحلي حول الاستخدام الآمن للأدوية والعلاجات الطبية. وعن الندوة تحدث رئيس منتدى رأس منيف الثقافي عبد القضاء لمندوبتنا إيمان الميسات وقال:
1: قام منتدى رأس منيف الثقافي بالتعاون مع مديرية الثقافة ومركز صحي رأس منيف ندوة حول العلاجات الطبية وأثرها على الإنسان. قدمتها الصيدلانية منار كمال العتوم لسيدات وفتيات المجتمع المحلي، حيث تم مناقشة تناول الأدوية الطبية وعلاجات الأمراض المزمنة الفوائد والمضار عند تناولها بشكل غير صحيح ودون وصفة طبية. الحقيقة نحن نثمن التعاون المركز الصحي لتنظيم مثل هذه المحاضرات والندوات الهادفة لتعزيز فهم ومعرفة السيدات والفتيات للأدوية والعلاجات الصحية في هذه البلدة.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة يوم غد الجمعة مع بقاء الطقس لطيفا في أغلب مناطق المملكة ومعتدلا في الغور والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. أيها السادات والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. مندوبا عن جلالة الملك، سمو الأمير فيصل ابن الحسين يرعى حفلة تخريج دورة مرشحي الطيران 55. تفويج جميع الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة بسلاسة وانسيابية وبمتابعة مستمرة من الجهات المعنية. الأردن يؤكد رفضه الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير التركيبة الديمغرافية والوضع القانوني في القدس. أيها السادات والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم النشرة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار أيمن الشرع، عبد اللطيف الزايدة وذاكر حجات، ومن التنفيذ الهندسي والإخراج عمر الكركي. ولكم تحياتي حابس الخضير. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم هنا عمان.

طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من هنا عمان. كما عودناكم نحلق وإياكم في سماء الثقافة والأدب والتراث والفنون. مساءكم سعيد أينما كنتم أيها الأصدقاء، مساء الخير والعطاء لفريق العمل. الزميل سعيد حماد في المراقبة الرئيسة، الزميل رحيل الخالدي في السوشيال ميديا، ومساء الخير لزميلي شادي زيادين من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي. وأسعد بصحبتكم من وراء الميكروفون إعدادا وتقديما لهنا عمان هذا المساء من الشوابكة. أهلا بكم.

0: نتوقف وإياكم أصدقائي المستمعين عند أولى محطات هنا عمان هذا المساء وهي محطة الجوائز، ويسعدني أن أرحب وإياكم بضيفتي العزيزة المقدرة الأستاذة الدكتورة أماني سليمان داود الكاتبة والأكاديمية والقصة حول فوز قصتها بعنوان أحلم دوما بالطيران بجائزة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال. أهلا وسهلا بك معنا دكتورة أماني.
1: أهلا أهلا أستاذة منى، وسعيدة أن أكون بينكم.
0: ونحن نسعد بك دائما، نسعد بهذه الإنجازات بهذه الإبداعات دكتورة أماني، ألف ألف مبروك هذه الجائزة.
1: الله يبارك فيك، شكرا جزيلا.
0: يعني أكيد قبل أن نتحدث عن هذه القصة وعن هذه الجائزة، هناك كما نقول لحظة الفوز والدلالة على هذا المستوى الإبداعي والشخصي لحضرتك دكتورة أماني، وأن أنت عودتينا بصراحة على هذا الإبداع. حدثينا عن هذه اللحظة وكيف بتقرأي أهمية مثل هذه الجوائز في مشهد أدب الطفل العربي تحديدا، تفضلي.
1: نعم بالتأكيد بلا شك، يعني أنه هي لحظة سعيدة، يسعد المرء أن جهده الذي راكمه عبر سنوات لم يذهب أدراج الرياح، وأنه قدر. هذه هي النقطة، أن ما صنعه وجد من يقرأ قراءة يعني حصيفة، وقدره بما يتواءم مع الجهد الذي بذل ليصل الكاتب فيه إلى يعني لحظة التقدير. نعم. طبعا هذه الجوائز يعني تسعد المرء في البداية بشكل شخصي، وكما قلت إنه تقدر التعب الذي بذله، ويعني تعطي حافز ويعني أكيد. تعطي أمل بأن يعني الجهد الذي يبذل لن يذهب، ويعني تكون ربما حافز للآخرين أن يستمروا في صناعة عمل أدبي متميز.
0: نعم.
1: بس أنا أريد أن يعني أن أشير إلى أن هذه الجائزة ليست جهدا فرديا، وإنما هي صناعة لكتاب الطفل، خصوصا أن
0: ما أروعك.
1: نعم. تشكل تراكم ما بين الجهد الفردي للأديب وجهد الرسام والجهد الكبير الذي قدمته دار النشر في إخراج كتاب يعني إلى النور

0: بهيئتين جاذبة مشوقة وتليق بزمن يعني لم يعد الكتاب جذابا، لم يعد الإنتاج الأدبي.
1: صدقتي والله
0: الأدبي.
1: بالفعل.
0: نعم.
1: يعني هذه
0: نعم.
1: فرصة لإعادة الطفل إلى الكتاب وإلى القراءة أيضا من خلال هذه النتاجات الأدبية الجميلة في أدب الطفل العربي تحديدا، وفرصة أن نعيده إلى القراءة ونعيده إلى القراءة وإلى الكتاب وإلى القصة كما تعودنا نحن في الصغر. دكتورة أماني، نحن يعني نقيس هذا الفوز سواء على المستوى الإبداعي الشخصي للدكتورة أماني سليمان داود وانت القاصة والكاتبة والمبدعة، وأيضا نقيسه على المستوى المحلي في هذا المجال. هذا الإبداع الأردني الذي بات بالفعل ينجز ويبدع ويحقق الكثير من النجاحات ليس فقط على المستوى المحلي وإنما أيضا على المستوى العربي والعالمي، وهذا يمكن هذا مشهد رائع نقيسه في مجال أدب الطفل تحديدا الأردني والعربي. فنتحدث عن مثل هذه الجائزة وأهميتها أيضا في تطوير واقع أدب الطفل العربي. تفضلي.
0: نعم، سأنطلق مما ابتدأت به وهو الإشارة إلى أن عندنا في وطننا من المبدعين، لا أتحدث عن نفسي ولكن بشكل عام، ممن يستطيعون أن يصلوا إلى مراتب مهمة على مستوى الوطن العربي وأكثر من ذلك، فنحن يجب أن نطمئن إلى أن عندنا قدرات يعني بحمد الله.
1: الحمد لله. نعم.
0: يعني جائزة الطفل والكتاب للطفل مهمة جدا، علينا أن نأخذها بعين الاعتبار، يعني وهي كما قلت صناعة لابد أن تأخذ اهتماما كبيرا في ظل ما نشهده في عصر الرقمنة، وهي حافز لكل أديب أن يبذل جهدا أكبر ويعني يتابع ما يستجد على أكثر من مستوى في هذا يعني في هذه الصناعة. كتابة الطفل هي يعني حقل جدا مهم جدا مهم، ربما ينظر البعض إليه بأنه يعني كتابة بسيطة سهلة، لكن أعتقد أنه هي يعني من أصعب أشكال الكتابة بالنسبة لي كتجربة شخصية. هي جاءت بعد أن تمكنت من الكتابة للكبار.
1: نعم.
0: يعني هذه هي المفارقة، بعد أن أنجزت الكتابة الجيدة للكبار تجرأت أن يعني أعلي كتابتي للصغار
1: وأبدعتي حقيقة.
0: نعم الحمد لله. الجملة الجملة التي توجه للطفل مختلفة، الفكرة مختلفة، الصياغة، السرد،
1: الأسلوب،
0: المواضيع، الأسلوب كلها تحتاج إلى يعني وعي مختلف عن ذلك الوعي الذي أحتاجه حين يكتب الأديب للكبار. يعني هي مسألة شائكة ومعقدة، وهذه الجائزة صراحة مهمة في الوطن العربي لأنها موجهة إلى دور النشر، وهذا يشجع هذا القطاع لينجز كتبا كما قلنا يعني جاذبة ومشوقة، ويعني مسألة
1: وتعيد الطفل إلى المكتبة.
0: نعم.
1: الورقية.
0: نعم.
1: صدقا
0: طبعاً.
1: خصوصا وأنت ذكرتي يعني هذا واحد من التحديات، أنه نحن الآن نعيش في عالم رقمي سريع، وهذا من أبرز التحديات التي تواجه الكتاب والأدباء في مجال أدب الطفل تحديدا.
0: نعم.
1: لأن ذائقة الطفل اختلفت في وقتنا المعاصر.
0: صحيح، يعني قبالة إنتاج يوجه إلى الطفل فيه الصورة واللون والحركة والصوت، كيف يمكن لكتاب ورقي أن يواجه ذلك؟ لذلك تبدو المسألة شائكة وتحتاج إلى يعني تراكم جهود لصناعة ما يأخذ بيد هذا الطفل إلى عالم الورقة من جديد.
1: نعم. أحلم دوما بالطيران، هذه القصة التي فازت بهذه الجائزة، جائزة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال. نتحدث عن هذه القصة، الفكرة ومنطلقها والرسالة العميقة التي أردت إيصالها للطفل العربي.
0: نعم، أنا أؤمن بأن البداية الأولى لتحقيق أي شيء هو أن نحلم به، وكأن الحلم هو نقطة الانطلاق والتخيل. الحلم بمعنى التخيل، الذهاب بعيدا في أفكارنا للإمساك بما نريد قبل أن نقبض عليه في الواقع.
1: نعم.
0: هذه القصة في فكرتها بسيطة، بأن هناك طفل يحلم بالطيران، فيقول لمعلمته أريد أن أطير، فقالت له عليك أن تتخيل

0: لأنك أنت بشر. من هذه اللحظة، من لحظة التخيل، تبدأ المشاهد التي ينتقل بها هذا الطفل ما بين حياته المدرسية وحياته في البيت ومع الأصدقاء ومع الأب ومع الأم ومع الجد، في مواقف مختلفة تفصيلية يشاهد هذا الطفل ويحياها في حياته. وفي كل مقطع هناك إشارة إلى أنه يطير، سواء يطير على الأرجوحة، يطير وهو نائم في حلمه مع الطيور، يطير على الطائرة الورقية التي يصنعها بصحبة أمه، يطير مع الخيط الذي يعطيه المعلق بالبالون الذي يمنحه إياه والده في يوم ميلاده. كل ذلك يأتي بلغة بسيطة فيها متعة تستدعي ضحك الطفل، يعني في مرح وفي سرد وفي لغة موائمة للطفل، لنكتشف في نهاية المطاف ولكن بطريقة غير مباشرة أبدا ولا توحي بها القصة طوال الوقت إلا في السطر الأخير عبر صورة يشير فيها الطفل إلى كرسي. لنكتشف أن هذا الطفل مقعد.
1: نعم.
0: فمن هنا ربما تأتي المفارقة.
1: جميل.
0: وتأتي يعني تأتي لب القصة
1: أو في فيها القصة. أسلوب شيق وجذاب أيضا، وفيها أيضا مفاجآت صدقا.
0: نعم دهشة ومفاجأة.
1: نعم.
0: يعني حتى عرضت القصة على صديقاتي بعد أن خرج الكتاب دون أن أخبرهم ما سيكون، ففعلا حتى الكبار فوجئوا.
1: نعم.
0: بنهايتها.
1: نعم، أكيد هناك الكثير من الرسائل التي حملتها هذه القصة، ويمكن فيها حلم وفيها طيران وفيها قصص كثيرة جذابة، فيها نوع من التخيل الذي يجعلنا دائما نترقب ماذا بعد في الصفحة الأولى وما بعدها وما بعدها حتى نصل إلى النهاية التي فاجأت الجميع. يعني أبدعتي دكتورة أماني وتستحقين هذا الفوز صدقا، وهذا يعطينا صورة لمشهد أدب الطفل سواء المحلي الأردني أو العربي بهذا التطور، بهذا الواقع الجميل الذي يأخذنا دائما وأبدا إلى ذائقة الطفل القارئ هذا اليوم. وهذا الطفل يعني من الذكاء الشديد بصراحة، ولا نقيس على هذا الذكاء إلا أن نكون موائمين لهذا التطور لواقع الطفل. نعم، وهذه يمكن هذه القصة أخذت هذه الأبعاد لطفل اليوم ولذائقته في القراءة، وأيضا تناولت الكثير من هذه التحديات واستطعت أن تتجاوزينها بدليل هذا النجاح وهذا الفوز. أكيد هذه الجوائز تعمل على يعني المساهمة في تطوير حقل أدب الطفل، وأيضا تعكس جودة الإنتاج في غالب الأحيان كما ظهر في هذه القصة. على مستوى التجربة الشخصية، وأنت كما ذكرتي في بداية من الكبار إلى الصغار، هل هذه تمثل محط التحول في هذه المسيرة للكتابة؟
0: ليست محط التحول بقدر ما هي متابعة لهذه الذات التي يعني تبحث عن وسائل للتعبير عما يجيش فيها. يعني كثير من الكتاب يجمعون في تجربتهم أكثر من حقل أو جنس أدبي.
1: نعم.
0: أنا دائما أرى أن لحظة الكتابة هي ما يستدعي شكل الجنس الذي تكتب فيه.
1: نعم.
0: يعني ثمة ربما طفل في داخلي بين الفينة والفينة يطل برأسه ويقول اكتبيني، وهناك يعني صراحة قلق بشأن هذا الطفل بدأت به منذ أطفالي لأنني أمثل أم يعني في نهاية المطاف. كيف يمكن أن أوصل لأطفالنا كتابة قادرة على أن تحترمهم كما تفضلت قبل قليل؟
1: نعم.
0: قادرة أن تعبر عن أحلامهم وأشجانهم وتتماس مع لغتهم ومع انشغالاتهم، مع انشغالات هذا الطفل ابن زمن التكنولوجيا والذكاء.
1: نعم.
0: الاصطناعي. لا يعني أتخيل بأن ما أنا فيه هو انتقال أو تحول بقدر ما هي حالة تكامل وحالة تعبيرية أتنقل بها أو أتقافز بين شكلين هما يعني في نهاية الأمر.
1: نعم.
0: سرد، ولكن العمر الموجه إليه هذا السرد مختلف.
1: جميل جدا، احنا بنتمنى لك دائما التوفيق والنجاح في كل ابداعاتك وانجازاتك الادبيه سواء على مستوى الكبار او على فئه الاطفال. رساله منك دكتوره اماني الى الكتاب

0: في مجال أدب الطفل تحديداً؟
1: يعني قبل أن أوجه رسائل، طبعا هناك عندنا ما شاء الله من الزملاء المبدعين في الأردن من وصلت أسماؤهم إلى يعني بقاع الأرض وأقصى هذه البقاع، تحترم تجربتهم ويعني لهم أن ينصحوا ويقدموا يعني العظة. لكن فعليا يعني أنا أؤكد أن من يريد أن يتنطح لمثل هذا هذه الكتابة أو هذا الشكل الإبداعي يأخذه على محمل الجد ولا يستسهله نهائيا.
0: نعم.
1: هذه مسألة مهمة، أن نقلق بشأن الكتابة للصغار أكثر من قلقنا بشأن الكتابة للكبار، وأن تتصدى دور النشر لإنتاج فعل يعني معرفي في هذا الحقل وجمالي يليق بأطفالنا، وفعلا إحنا عندنا دور نشر ويعني عندنا طاقات.
0: نعم.
1: مهمة جدا بهذا الشأن. يعني
0: أكيد.
1: إنجازات كبيرة بإذن الله.
0: نعم، نتوسم فيكم دائما الخير والإبداع دكتورة أماني. إحنا بنحييك ونبارك لك مرة أخرى، ألف ألف مبروك، مزيد إن شاء الله من الإبداع لك، كل التحايا للأستاذ الدكتورة أماني سليمان داود، ومبارك هذا الفوز مرة أخرى، كل التحايا.
1: شكرا شكرا جزيلا ومبارك الله بكم.
0: تحياتي. أهلا بكم معنا من جديد أصدقاء المستمعين، ما زلنا نواصل وياكم هنا عمان. نتوقف وياكم أصدقاء المستمعين عند محطة الإصدارات الجديدة، ويسعدني أن أرحب وياكم بضيفي العزيز المقدر الأستاذ الدكتور محمد عبيد الله، أستاذ اللغة والنقد، حول تقديمه لكتاب صادر عن مؤسسة عبد الحميد شومان يتناول تجربة الشاعر الراحل أمجد ناصر بعنوان أمجد ناصر طريق الشعر والنثر والسفر. أهلا وسهلا بك معنا دكتور محمد.
2: تحياتي يا مرحبا، كل التحية والتقدير.
0: أهلا وسهلا بك معنا دكتور محمد، بنرحب فيك معنا، وأنت المبدع في حلك وترحالك، وأنت الآن تتحدث معنا وأنت في سلطنة عمان حيث تتواجد. أهلا وسهلا بك.
2: تسلم يا رب، كل التحية.
0: نتحدث عن هذا الكتاب أمجد ناصر طريق الشعر والنثر والسفر، وقد قمت بتقديم هذا الكتاب دكتور. نتحدث عن طبيعة هذا الكتاب، عما جاء فيه، وماذا قدم فيه الدكتور محمد عبيد الله، تفضل.
2: نعم، شكرا لك على هذا الإطلالة على هذا الكتاب وعلى مختلف الفعاليات والأعمال الفكرية والثقافية المستجدة يعني في ساحتنا الأردنية والعربية. هذا الكتاب عمل ثقافي جماعي نظمته مؤسسة عبد الحميد شومان بمشاركة واسعة من نقاد ومن كتاب. موضوع الكتاب هو تجربة الأديب والشاعر الأردني الراحل أمجد ناصر من مختلف جوانبها، في مجال الشعر وفي مجال النثر وفي مجال الصحافة، بالإضافة إلى الإطلالة على حياته الشخصية، حيث عقدت المؤسسة في شهر أيلول من العام الماضي 2025 ندوة موسعة لهذا الغرض. والكتاب الصادر حديثا هو مجموع الأوراق والمساهمات التي قدمت في تلك الندوة الاستذكارية، التي يعني كان هدفها تعميق تناول هذه التجربة.
0: نعم.
2: البارزة والمهمة في حياتنا الثقافية الأردنية والعربية، خصوصا يعني بعد رحيل أمجد ناصر
0: رحمه الله. نعم،
2: رحمه الله في عام 2019.
0: نعم،
2: هذا هو الإطار العام.
0: هذا الإطار العام، ولكن كان هناك حديث كبير وعميق عن تجربة الراحل أمجد ناصر دكتور محمد. إلى أي حد اقتربتم من هذه الشخصية، خصوصا في المقدمة التي قدمتها لهذا الكتاب؟ هل كانت مجرد قراءة نقدية أم شهادة إنسانية أيضا؟
2: نعم، الحقيقة هذه المقدمة من الكتابات التي يعني أعتز بها وبالجهد الذي بذلته في إعدادها، وجمعت فيها عناصر يعني متشعبة، منها ما يتعلق ب يعني معرفة الشخصية. أنا يعني محظوظ أنني عرفت الراحل أمجد ناصر منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، عندما كان يتردد على وطنه، على بلده الأردن، خصوصا في مواسم مهرجان جرش للثقافة والفنون.
0: نعم.
2: وكان له يعني دور كبير في الاهتمام بما استجد في هذه الساحة الثقافية ومعرفة الأصوات الجديدة آنذاك في الشعر وفي غير الشعر، ثم من خلال أيضا إشرافه على الملحق الثقافي والصفحات الثقافية في جريدة القدس العربي التي كانت يعني من الصحف الكبرى في ذلك الوقت في ثنيات القرن الماضي، وبالإضافة إلى يعني معرفتي بالمتعمقة إلى حد كبير في إنتاجه الشعري وإنتاجه المثري، حاولت في هذه المقدمة أن أضيف بعد السيرة الذاتية.
0: نعم.
2: فحياة أمجد ناصر يعني غير واضحة للقارئ، لأنه يعني سنقول عاش يعني مغتربا، القسم الأكبر من حياته كان يعني خارج موطنه منذ أن غادره شابا صغيرا في منتصف سبعينيات القرن الماضي.
0: نعم.
2: فله تكوين خاص مختلف عما ألفنا من الأدباء ومن الكتاب، فكنت معني في هذه المقدمة بالربط بين سيرته وتفاصيل حياته وأثر المدن والبلدان التي عاش فيها، كيف انعكست على كتابته، كيف انعكست على صلته، لأنه هو صحيح أنه رحل وعاش خارج موطنه، ولكنه حمل بلاده وحمل موطنه معه أينما ذهب. فمعظم صحيح. كتابة أمجد ناصر يعني ذات صلة بالأردن وبأماكنه وبذكرياته فيه.
0: نعم.
2: فيعني له تجربة تهيأ أن تكون تجربة نادرة وخاصة، ويعني من الناس الذين يمكن أن نتخذهم نموذجا للعصامية الفكرية.
0: نعم.
2: والإبداعية والثقافية.
0: ولهذا جاء هذا العنوان أمجد ناصر طريق الشعر والنثر والسفر. هناك أكثر من محور تناولتم الحديث عنها من خلال تجربة أمجد ناصر رحمه الله في هذا الكتاب، وما جاء في هذه المقدمة الفريدة الجميلة والتي تذكرنا بمقدمات الكتب كما نقول الموسوعات القديمة والكتب القديمة الأثرية كما نقول دائما وأبدا دكتور محمد. لقد أبدعتم من خلال هذا التقديم بتوثيق تجربة أمجد ناصر لهذه اللحظة ولهذا الوقت، وأعتقد أنكم لمستم أبرز التحولات سواء في تجربتي الشعرية أو النثرية أيضا. ماذا تقول؟
2: نعم صحيح، يعني أطلقنا على الكتاب عنوان أمجد ناصر طريق الشعر والنثر والسفر، ليكون معبرا عن هذه التجربة الفريدة المتميزة، ويشمل إبداع أمجد ناصر في الشعر، وقد خصص الكتاب مساحة مهمة شارك فيها عدد من النقاد البارزين في الحديث عن تجربته الشعرية، ويعني خلينا نقول مثل الأستاذ صبحي حديدي والدكتور زياد الزعبي، دكتور جمال مقابلة، دكتورة مها العتوم، الأستاذ فخري صالح. هؤلاء النقاد البارزين في حياتنا الثقافية جميعا أعادوا النظرة وأعادوا دراسة هذه التجربة لبيان موقعها وريادتها، خصوصا في إطار ما يسمى بقصيدة

0: الناثر العربيه التي نجح امجد ناصر في ان يكون اسما اساسيا من اسمائها ممن نسميهم بالموجه الثانيه، يعني بعد موجه رواد هذه القصيده في ستينيات القرن الماضي.
1: نعم.
0: جاء امجد ناصر وجيل امجد ناصر لتقدم بهذه القصيده الى افاق جديده، فدرس هؤلاء النقاد دواوين امجد ناصر المختلفه من مراحل مختلفه في تجربته لابراز موقعه في خريطه الشعر العربي.
1: نعم.
0: فهو عند كثير من الناس متميز بتجربته الشعرية، ولكن
1: جميل.
0: لم يتوقف الأمر عند الشعر وحده، وإنما هناك تجربة نثرية ممتدة وواسعة، حتى أن إصدارات أمجد ناصر في المجال النثري تكاد توازي في عددها الدواوين التي أيضا نشرها. فكتب على سبيل المثال المقالات الصحفية ذات الطابع الأدبي على مدار حياته، فهو
1: نعم.
0: تقريبا كان يعني يعمل في مؤسسات صحفية.
1: نعم.
0: ويمكن
1: هذا شيء ميز الراحل، أنه هناك كان تداخل بين الشاعر مع الصحفي مع الناثر والروائي في مسيرته الإبداعية دكتور محمد، وهذا
0: صحيح.
1: شيء مميز
0: صحيح.
1: بصراحة. نعم
0: صحيح، هو كان في قلب الحالة الثقافية والسياسية العربية طوال حياته، فلذلك هذا التداخل هو يعني انعكاس لثقافته وللحراك
1: نعم.
0: الذي كان يتمتع به. ثم أن هناك يعني سنقول بمقدار ما فيه نثر وشعر وأدب رحلات وذكريات ومقالات، هناك نوع من الترابط والتفاعل والتبادل بين هذه الأنواع، فهذا أثر هذه التجربة وأضفى عليها يعني طوابع خاصة.
1: نعم. يعني نذكر يعني من أبرز دواوينه ويمكن من أبرز يعني إبداعاته الشعرية الديوان بعنوان مديح لمقهى آخر، وأيضا ديوان منذ جلعات كان يصعد الجبل. وقد ذكرت يعني حديث طيب عن هذين الديوانين لأمجد ناصر رحمه الله.
0: نعم. يعني هو زي ما قلنا مع نهاية السبعينيات القرن الماضي بدأ بإصدار أعماله الشعرية، خصوصا عندما انتقل من الأردن إلى لبنان. لبنان كانت أنذاك بيروت هي يعني خلينا نقول عاصمة الشعر العربي وعاصمة التجديد والحراك الثقافي، فنشر فيها ديوانه الأول مديح لمقهى آخر. هذا الديوان معظم القصائد كانت قد كتبت في الأردن في الزرقاء وفي عمان قبل يعني
1: نعم.
0: سفره أو قبل رحيله، والعناوين تنم لدى أمجد ناصر عن طبيعة عالمه وطبيعة
1: نعم. وكان هناك
0: شعره
1: حضور للبيئة، البيئة الأردنية والمكان الأردني فيه،
0: حضور البيئة وحضور المكان. الحقيقة أنه شيء يعني مستمر وشيء غاية في الثراء. يبدو أننا يعني فنقول نحتاج أحيانا إلى مسافة كافية للرؤية وللإحساس، فنحن
1: نعم.
0: عندما نكون في قلب المكان لا نشعر بضرورة الكتابة عنه، يعني نكتب عنه
1: نعم.
0: عندما نأخذ مسافة السفر أو الهجرة أو الابتعاد، ندرك قيمة الأماكن ونراها بعين جديدة.
1: نعم.
0: فبالفعل الأماكن بتفاصيلها المختلفة بأسمائها بذكرياتها بروائحها بدت أقرب إلى ما يعني يمكن أن نسميه ببيت الطفولة.
1: جميل.
0: بالوطن.
1: نعم.
0: وصفه بيتا أموميا حنونا يحاول الشاعر من خلال الكتابة من خلال اللغة أن يعود إليه وأن يسكن فيه.
1: نعم.
0: هذا الحقيقة يعني أحد المحاور المهمة والنبض المهم في هذه التجربة الفريدة.
1: يعني أنا بشكرك على هذا التقديم دكتور محمد، وأشكر هذه القراءة الجميلة والرائعة لكاتب وشاعر وصحفي.

0: ناثر مبدع أردني، لكن أتحدث قبل أن أنهي هذا اللقاء أهمية مثل هذه الإصدارات لهذه التجارب الحياتية في حفظ الذاكرة الثقافية الوطنية.
1: والله هذه الحقيقة دور مهم جدا، وفرصة يعني أن نكرر الشكر لمؤسسة عبد الحميد شمال، المؤسسة الثقافية الفكرية الرائدة، لأنه تنظيم هذه الندوات يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى يعني كلف غير هينة، ويحتاج إلى يعني قدر من التنظيم، ولكن أثرها يكون كبيرا. هذه ليست نشاطات احتفالية، وإنما هي يعني تكريم أولا للمبدع الراحل أمجد وللمبدعين الراحلين من خلال قراءة إنتاجهم ووضعه في موضعه الصحيح في الحركة الثقافية والفكرية العربية، فهو يحفظ الذاكرة من جهة، وفي نفس الوقت يعيد ترهينها، يعيدها كأنها تجارب راهنة بالنسبة للقارئ الحاضر وقارئ المستقبل. لأنه عندما نتكلم عن الإبداع نحن نتكلم عن إنتاج مستمر ويعني حاضر وباقي، فالإبداع أكبر ضمانة يعني للبقاء وللاستمرار.
0: نعم، كل الشكر لك الأستاذ الدكتور محمد عبيد الله، أستاذ الأدب واللغة. يعني دائما وأبدا ما تعطينا هذه الفرصة عبر الهواء في حديث طيب حول الأدب والأدباء، وهذا الحديث الذي يفضي إلى فضاءات جميلة بصراحة في عالم الأدب والثقافة. كل التحايا لحضرتك، وجهد مقدر لحضرتك من خلال تقديمك لهذا الكتاب لتجربة الشاعر الراحل أمجد ناصر بعنوان طريق الشعر والنثر والسفر. كل التحايا لحضرتك.
1: كل التحية والتقدير، شكرا جزيلا.
0: أهلا بكم معنا من جديد أصدقائي المستمعين، ما زلنا نواصل وياكم هنا عمان، ونتوقف وياكم أصدقائي المستمعين عند محطة الرواية، ويسعدني أن أرحب وياكم بضيفنا العزيز المقدر الأديب والكاتب الأستاذ علي القيسي لنتحدث عن روايته الأولى بعنوان منحدرات سحيقة. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ علي.
2: اهلا، هلا استاذ، هلا استاذ منى شباب، اهلا وسهلا.
0: تحياتي أهلين. لحضرتك والف مبروك اصدار هذه الروايه، وهي العمل الروائي الاول لحضرتك بعد يعني مسيره حافله ابداعيه في مجال الادب. الف
2: الله
0: مبروك.
2: يبارك فيك، بارك الله فيك، وشكرا، شكرا لكم، شكرا لهنا عمان عبر الاثير، شكرا للسيده الاستاذه منى شباب، وشكرا للجميع.
0: تحياتي لك
2: سيدتي. هذه الرواية فعلا هي الرواية الأولى إلي يعني، وكنت أحاول أن أكتب رواية قبل هذا الوقت، ولكن كنت مهتما بالأدب الثقافي والأدب النقدي.
0: صحيح. إذن دعنا نتحدث يعني عن هذه الرواية بداية من العنوان. لماذا اخترت هذا العنوان؟ وماذا أردت به؟ منحدرات سحيقة، أكيد هناك في سمة، في ثيمة، في هناك دلالات لهذا العنوان.
2: حقيقة العنوان اخترته بعد يعني تفكير يعني، وبعد اخترت من بين أكثر من عنوان كان بيني وبين نفسي، لأنه الرواية بحاجة لعنوان مناسب، وكان هذا العنوان يدل على أنه المواضيع اللي بالرواية يعني تلتصق أو تتعلق بهذا العنوان، لأن العنوان كان عن الأسباب، عن الفساد، عن الانهيارات، انهيار الأخلاق في المجتمع، عن المعاملات الناس مع بعضهم. هناك في شيء عم يتغير في المجتمع الأردني أو حتى بالوطن العربي.
0: نعم،
2: هناك يعني صار في تغيير في المجتمع بعد الحداثة وبعد ما دخل علينا المواقع الإلكترونية، وأصبح هناك نوع من المادية في المعاملة مع الناس.
0: نعم،
2: المادية والمصلحة طغت على القيام.

0: النبيلة وعلى على قيم الكرامة وعلى يعني للأسف احنا نعيش في حياة عصرية يعني مقلقة جدا.
1: نعم، إذا
0: هناك
1: تفضل أكمل تفضل.
0: هناك الرواية تتحدث عن القرية والمدينة والمدينة
1: نعم
0: انتقال الأردنيين من الخمسينات من القرية من الجنوب ومن الشمال إلى عمان كان بدايات يعني تأسيس أو هناك بدايات إنه الهجرة من المدينة من القرية إلى المدينة
1: نعم
0: طلبا للعمل وطلبا إنه المدينة هي المركز.
1: نعم
0: وأصبح هناك تغيرت العادات والتقاليد عند القرويين أو عند المجتمع المحلي الأردني اللي سكنوا في المدينة بعد ما كانوا يشعروا بالهدوء وبالبساطة وبساطة الحياة وكانوا هناك مزارعين وفلاحين وأصبحوا أولادهم طبعا وأبنائهم وأحفادهم يهجرون هذه القرى الهادية القرى الطيبة المباركة إلى صخب المدينة وضجيج الحياة فيها. اختلفت هناك الأطباع والأفكار بدهم يواكبوا هذه الحياة العصرية في المدينة. هذه الشيء اللي أجبروا مثلا على أن يعيشوا في جو من الحياة الصعبة المعقدة عدم صداقة هناك فيش براء يعني مثل ما كان في القرية وهكذا.
1: نعم، إذا هناك أكيد كما ذكرت دلالات يعني عميقة لاختيارك لهذا العنوان وأيضا لمجريات أحداث هذه الرواية. أتحدث عن الشخصيات التي قمت بتطوير أحداث الرواية حسب ما جاءت هذه الشخصيات، كيف بنيت الشخصيات في هذه الرواية؟
0: والله هناك شخصيات
1: يعني هل محورية. يعني أعتقد يمكن هناك في نماذج واقعية إلى جانب الرمزية في بعض الأحيان، نتحدث عن البناء لهذه الشخصيات.
0: والله الشخصية بدأت من محور الشخصية المحورية شخص عماد. عماد هو كان يعني هو يكتب سيرته الذاتية منذ طفولته عندما كان طفلا وكان يتذكر طفولته وحياته بالقرية. وهذا الشخصية المحورية صار له طبعا هناك أخوة وصار له أصدقاء في المدينة وهناك تعلم وتوظف في المدينة.
1: نعم.
0: وأصبح يرى الحياة بمنظار يعني يختلف عن منظاره الطفولي. أصبح شابا أصبح يعني موظفا أصبح له أصدقاء كثر في المدينة هناك علائق أصبحت بينه وبين المجتمع. عاش فترة البلد السياسية عاشها بالستينات عاش فترة البلد الاقتصادية عندما كان الاقتصاد سهل وبسيط والمواطن يعيش حياة عادية براتبه المحدود.
1: نعم.
0: عاش حياة شاف الجيران كيف كانت علاقتهم مع بعض. هو الشخصية المحورية يعني تفرع منها شخصيات أخرى كثيرة صالح وفوزي وكان هناك إذن أيضا كان هناك تجارة في كان هناك سفر الموقع الجغرافي تغير من الوطن إلى برا خارج الوطن إلى محطات كثيرة. عماد كان هو المحرك للشخصيات وكان هو يسمع كلامهم ماذا حدث مع فوزي مثلا.
1: نعم.
0: عندما كان فوزي يعني عملوا حاولوا يعملوا مكتب عقاري وهناك في السبعينات كانت الأردن كانت في طفرة اقتصادية وكان في بيع للأراضي وكان في هناك سمسرة وكان في شغل مضبوط كيف كونت تجارتهم وأنه واحد منهم يعني كان توفى من الأشخاص وكانوا ما نسيوش أولاده يعني كان هناك كمان شيء إيجابي وشيء سلبي في الرواية.
1: نعم نعم.
0: وعطوهم حصتهم مثلا وولادك اعتبروا إلى آخره.
1: نعم، يعني هي يعني تناولت الكثير من القضايا الاجتماعية والحالة الاقتصادية، ويمكن هناك الكثير من رصد الأحوال التي عاشتها البلاد في تلك الفترة من خلال هذه الرواية أستاذ علي.
0: في كان هناك محطة كبيرة يعني عند أو تعريب الجيش كان.
1: نعم.
0: العلاقة الأردنية الفلسطينية، هناك كان في قصة حب في الجامعة الأردنية مع شاب
1: نعم
0: أردني وفتاة من نابلس.

0: المقابلة أحكي عن رواية
1: طبعا
0: بشكل
1: أكيد،
0: عام.
1: نحن يعني لا نريد أن نحرق ما جاء في هذه الرواية، ولكن الخطوط
0: أنا
1: الأساسية.
0: أحكي بس
1: نعم،
0: عم بتذكر شو اللي كتبته.
1: لكن أكيد مما يعني فهمنا من ما جاء في هذه الرواية أنها يعني تترجم لتواريخ وأحداث حقيقية مشهودة، وكما قيل محفوظة في الذاكرة الجمعية والأرشيف الرسمي أيضا،
0: نعم صحيح،
1: والمكان
0: نعم،
1: يعني
0: هي
1: بين عمان
0: الأرشيف الرسمي.
1: والكرك والقدس وجين واللد، إذن هناك المكان حتى أيضا في نوع من السردية التي تتحدث عن هذا الوطن وبكل أحداثه وبكل حيثياته وبكل تفاصيله.
0: نعم،
1: يعني أكيد بنتمنى لك دائما التوفيق أستاذ علي،
0: الله يرضى عليك.
1: وألف مبروك يعني هذه الرواية الأولى. هل سيكون هناك عمل آخر يعني
0: والله نعم،
1: استكمالا لما جاء في هذه الرواية؟
0: أنا أكيد أنا الآن يعني بفكر بعمل، يعني بفكر بأفكار إني أعمل رواية مختلفة عن الرواية
1: نعم
0: اللي الآن. رواية يعني تكون في مستوى أقوى، ومستوى إنها يعني تصل للمجتمع وللجماهير وللقراء بشكل، يعني بحاول أطور نفسي وأدواتي
1: نعم
0: الرواية القادمة إن شاء
1: نعم
0: الله.
1: كل التوفيق وكل النجاح لك، وألف
0: شكرا،
1: مبروك مرة أخرى، وشكرا على مداخلتك معنا من خلال
0: الله
1: برنامج
0: يبارك
1: هنا
0: فيك.
1: عمان،
0: شكرا
1: الأديب والروائي الأستاذ علي القيسي. كل الشكر،
0: شكرا شكرا
1: تحياتي لك.
0: شكرا، الله يعطيك العافية. تفضل.
1: وصلنا بكم أصدقائي المستمعين إلى ختام حلقتنا من هنا عمان لهذا المساء، حتى نلتقي مجددا بإذن الله تعالى. هذه أجمل التحايا لكم، شكرا على حسن الإصغاء، وتحية لزملاء فريق العمل، الزميلة المهندسة نداء رمامنة في المراقبة الرئيسة، الزميل رحيل الخالدي في السوشيال ميديا، تحية للزميل المبدع شادي زيدين من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي، ولكم تحياتي منى الشوابكي، وإلى اللقاء.
2: هنا عمان.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: سئل وأجود من أعطى.
1: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الصلاة.

0: الفضل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

0: سئل وأجود من أعطى.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

كانت ثقة الشريف الحسين بن علي بالشراير كبيرة، ولهذا أرسلوا للهند حتى يجند الضباط والجنود العرب اللي أسرتهم القوات البريطانية في بلاد الشرق هذه ونقلتهم للهند، طبعا يجندهم لصالح الثورة العربية الكبرى. نجح في تشكيل قوة من حوالي 800 ضابط وجندي عربي في الهند ونقلهم بالبحر للإسكندرية، ومن هناك أبحر فيهم على العقبة وانضموا للجيش الشمالي اللي يقوده الأمير فيصل بن الحسين. سنة 1919 بعد انتهاء الثورة تعين علي خلق الشرايري حاكم عسكري لمنطقة الكرك، وبعدين حاكم عسكري لمنطقة الجولان. كانوا الفرنسيين معلنين نيتهم لاحتلال سوريا ولبنان، وأعلن الجيش العربي ثورته على الفرنسيين يوم 5/12/1919. تسلل علي خلقي للقنيطرة وبدأ الثورة ضد الفرنسيين، وكان معه مجموعة من الثوار الأردنيين، نذكر منهم سليمان التميمي ونصوح المنور ومحمود أبو غنيمة وتيسير ضبيان اللي صار بعدين أهم صحفي في الإمارة، وطارق الجندي وخلف التل. قاوموا بجهد المقل، لكن مثل ما يقولوا الكف ما يناطح مخرز. كانت القوة الفرنسية مسلحة بالمدافع والدبابات والطائرات، واللي يقابلوها ثوار بالبنادق يقاتلوا على طريقة اضرب وأهرب.

أعزائي المستمعين، نقتبس من مذكرات علي خلق الشرايري أنه يسجل امتداد الفخر والاعتزاز انضمام بعض المجاهدين من لواء عجلون لقوات الثورة بالقنيطرة، منهم القائد المشهور على أفق الثورة العربية الكبرى محمد علي العجلوني، والقائد محمود أبو راس، والنسبة محمود الروسان، ومعهم أحمد التل وأحمد أبو راس وعبد الله التل، مع عشرات المجاهدين من ناحية بن عبيد والكورة والوسطية والسرو. هذه الفزعة قوت عزائم الثوار بالقنيطرة حتى أنهم أسروا 35 ضابط وجندي فرنسي، ووصلت معاركهم لبلدة مرج عيون اللبنانية ورفعوا العلم العربي على سراياها، وساهموا مع الثوار السوريين واللبنانيين في معارك النبطية والحولة. ولسوء الحظ انتهت الحركة هذه في معركة ميسلون اللي استشهد فيها الضابط العربي المشهور يوسف العظمة. بعد الاحتلال الفرنسي لسوريا وتأسيس الإمارة، تعين علي خلق الشرايري مشاور للأمن والانضباط، وبعدين وزير للداخلية بأول حكومة أردنية برئاسة رشيد طليع. ومن المفارقات أنه علي خلق الشرايري كان الأردني الوحيد في هذيك الحكومة. تحفظ وينستون تشيرشل وزير المستعمرات على وجود علي الشرايري بالحكومة وطلب إعادة النظر بوظيفته. الأمير الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين أعاده في الحكومة التالية وزير

0: المعارف. عاصر علي خلق الشراري الحكومة العثمانية والثورة العربية الكبرى وإمارة الشرق العربي والمملكة الأردنية الهاشمية، وتوفى يوم 5 حزيران سنة 1960. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الثامنة مساء من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد والمستشار الألماني يبحثان في برلين سبل تعزيز التعاون وأبرز تطورات المنطقة. سموه يحذر من خطورة استئناف الحرب في المنطقة ويشدد على ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تنهي الأزمة وتضمن استعادة حرية الملاحة في الممرات البحرية. مندوبا عن جلالة الملك سمو الأمير فيصل بن الحسين يرى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران 55 في كلية الملك حسين الجوية. الأردن يؤكد رفضه الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير التركيبة الديمغرافية والوضع القانوني في القدس. الأردن يسير القافلة الإغاثية الخامسة إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة. تفويج جميع الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة بسلاسة وانسيابية وبمتابعة مستمرة من الجهات المعنية. ارتفاع قليل على درجات الحرارة يوم غد وأجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

طبتم مساءا أعزائنا المستمعين، نحييكم في الحلقة 1800 من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية. سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من موقع نيروز نقرأ حكمة ملك هاشمي للكاتب جهاد مساعده، وفي الموقع ذاته نطالع من مؤتى الأمس إلى مؤتى اليوم، ولاء يتجدد تحت راية الهاشميين للكاتب هشام خريسات، وعلى صفحات صحيفة الدستور نقرأ جامعة المقتص الحضارية حين يحرس الأردن ذاكرة الرسالات للكاتب أحمد الخصاونة، ومن وكالة عمون الإخبارية نطالع حين تصبح الذاكرة المقدسة مشروعا وطنيا وحضورا عالميا المقتص 2030 للكاتب موفق لزيادات، وفي الموقع عينه نقرأ عمان ترسم ملامح المستقبل العربي بإطلاق صندوق ابتكر للكاتبة هيفاء أبو غزالة، وعلى صفحات صحيفة الرأي نطالع نسير على المسار الصحيح لغة الأرقام تؤكد للكاتب خالد الشجران، ونختتم لقاءنا من موقع صراحة الإخباري ونقرأ السياحة الداخلية أولوية ملكية هاشمية للكاتب نايف ستيتية. نبدأ من موقع نيروز ونقرأ حكمة ملك هاشمي للكاتب جهاد مساعده، ويقول: من تأمل سيرة جلالة الملك عبد الله الثاني علم أنه جرى في سياسة الدولة على طريقة الملوك الحازمين الذين لا يستفزهم الصخب ولا يحملهم اضطراب الإقليم على الخروج من ميزان الحكمة، فقد كان في أوقات الشدة أميل إلى التثبت والنظر وأعرف بمواضع الحزم واللين، يدرك أن البلاد التي تقع في جوار النيران لا يحفظها التهور، وإنما يحفظها عقل يحسن التقدير ويزن المصالح بميزان الدولة. الكاتب يضيف: الملك الحكيم هو الذي ينظر إلى ما وراء الساعة الحاضرة ويعتبر بما تؤول إليه الحروب من خراب المدن وتعطل المعاش وفساد أحوال الناس، ولهذا بقي الأردن مع ما أحاط به من خطوب الإقليم ثابت البنيان محفوظ التوازن ظاهر التماسك، لأن على رأسه ملكا عرف من سياسة الملوك أن الشجاعة ليست في كثرة الحروب بل في صيانة الأوطان. الكاتب مضى قائلا: كان جلالة الملك عبد الله الثاني وسط بحار الاضطراب وعصف الإقليم ربانا يمسك بالدفة بعين البصيرة ورزانة الحكم، لا تغريه عواصف اللحظة ولا تخرجه جلبة الأصوات من ميزان الحكمة، فحفظ للدولة هيبتها وللوطن توازنه وللناس أمنهم في زمن اضطربت فيه الموازين وتفرقت فيه وجوه الرأي بين تهور يغري بالحريق وحكمة تحفظ للأوطان كيانها.

وفي الموقع ذاته نطال من مؤتى الأمس إلى مؤتى اليوم، ولاء يتجدد تحت راية الهاشميين للكاتب هشام خريسات، ويقول: كانت جامعة مؤتة منذ نشأتها وما زالت موضع اهتمام الهاشميين ومشروعا نهضويا، فجعلوا من بناء الإنسان هدفهم الأسمى، فمن جلالة الملك الحسين الباني رحمه الله إلى جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى، بقي الجيش دوما في فؤادهم نبتة وارفة الظلال ومحط رعايتهم. ففي ظلال هذه الرعاية الهاشمية تشكلت معادلة فريدة: علم يحاكي العقول، وحكمة ترفع شأن الدولة، وقوة لا تلين في الدفاع عن الوطن ومقدراته وهيبته وكرامته. فيا أحفاد زيد وعبد الله وجعفر وخالد أبطال مؤتة، التاريخ كونوا أنتم ترجمة حية لهذه الرؤية. إن سئلتم من أنتم فقولوا: نحن غد الوطن المشرق وأحفاد البطولات، نكتب التاريخ بحبر الانضباط.

ونحرسه بمداد الدم والمهج والأرواح. الكاتب يؤكد إن الأردنيين وقيادتهم الهاشمية كانوا وما زالوا حملة راية وأصحاب رسالة. هم ثوار بالفطرة، ظلهم وارف وأصلهم ثابت وفرعهم في السماء. هم أحفاد أبطال الفتوحات ورجال الثورة العربية الكبرى، فهم أصحاب الضمير الحي المتقد حماسة، ولم يتوانوا يوما في تقديم أرواحهم ودمائهم في نصرة قضايا الأمة. فهم صفحات مجد وعز وفخار في التاريخ، قديمه وحاضره ومستقبله. هم رقم صعب لا يمكن تجاهله أو القفز من فوقه. لهم في كل سفر حكاية وفي كل ملحمة بطولة، ونجيع دم الشهداء يشهد على ذلك. الكاتب مضى قائلا: احملوا السيف والقلم، واجعلوا من العلم وقارا ومن القيم ميثاقا، وارفعوا الراية على الهامات، وكونوا سفراء الإنسانية وأبطال الوغى عندما يشتد الخطب. فالواجب والوطن أمانة في الأعناق تتوارثها القلوب كما تتوارثها الأجيال. اكتبوا مستقبلكم بالعمل الجاد والتضحية كما كتب آباؤكم أمسهم. كونوا سدا منيعا إذا استنجدت بكم الثغور، وجسرا إذا طلب الوطن منكم عبورا. حافظوا على الوطن وشدوا عليه بالنواجذ والمهج. وعلى صفحات صحيفة الدستور نطالع جامعة المقتص الحضارية حين يحرس الأردن ذاكرة الرسالات للكاتب أحمد الخصاوني، ويقول: يعد المقتص واحدا من أكثر المواقع الدينية والإنسانية أهمية في الأردن والعالم، ليس فقط لارتباطه العميق بالسردية المسيحية، بل لأنه يمثل شاهدا حيا على تلاقي الحضارات والأديان فوق أرض الأردن. فعلى الضفة الشرقية لنهر الأردن وفي منطقة هادئة تتداخل فيها الطبيعة مع الروحانية، يقف هذا الموقع التاريخي بوصفه رمزا للتسامح والتنوع الديني، ورسالة حضارية تؤكد مكانة الأردن كأرض للرسالات السماوية وملتقى للثقافات عبر العصور. الكاتب بعدما استعرض المكانة القدسية لموقع المقتص عالميا وعراقة شواهده الأثرية، مستذكرا إدراجه في قائمة التراث العالمي لليونسكو كاعتراف دولي بالحق التاريخي للأردن في صون هذا الإرث، ومؤكدا أبعاده السياحية والدبلوماسية التي تجسد رسالة المملكة في تعزيز التعددية والعيش المشترك والاعتدال، مضى قائلا: جلالة الملك عبد الله الثاني أولى اهتماما كبيرا بالمواقع الدينية والتاريخية في المملكة، انطلاقا من إيمانه بأن الأردن يحمل رسالة حضارية تتجاوز حدود الجغرافيا والسياسة إلى فضاء الإنسانية الجامعة. وفي أكثر من مناسبة أكد جلالته أن الأردن سيبقى أنموذجا عالميا في حماية المقدسات وصون الإرث الديني باعتباره جزءا من هوية الوطن ورسالة الدولة الهاشمية التي تستمد شرعيتها التاريخية من خدمة القيم العربية والإسلامية والإنسانية. ومن هذا المنطلق حظي موقع المقتص بعناية رسمية كبيرة، سواء من حيث تطوير البنية التحتية أو الحفاظ على الطابع الروحي والأثري للمكان بما يضمن استدامته كوجهة دينية عالمية. الكاتب يضيف: في السنوات الأخيرة واصل الموقع تعزيز حضوره العالمي من خلال الجوائز والتكريمات الدولية، إذ حاز عام 2025 جائزة عالمية للسياحة الأثرية والثقافية تقديرا لجهود الأردن في الحفاظ على الموقع وتطويره وفق معايير السياحة المستدامة. ويعكس هذا الإنجاز نجاح الأردن في الجمع بين حماية التراث وتوظيفه ثقافيا وسياحيا بطريقة تحافظ على أصالته وقيمته الروحية. الكاتب يختتم: في عالم يزداد اضطرابا وانقساما، يبقى المقتص شاهدا على قدرة الأماكن المقدسة على جمع البشر حول القيم المشتركة. إنه مكان يلتقي فيه التاريخ بالإيمان وتلتقي فيه الجغرافيا بالروح، ليؤكد أن الأردن سيبقى دائما أرض الرسالات وحارسا أمينا لذاكرة الحضارة الإنسانية. وفي وكالة عمون الإخبارية نقرأ: حين تصبح الذاكرة المقدسة مشروعا وطنيا وحضورا عالميا، المقتص 2030 للكاتب موفق للزيادات، ويقول: الأردن أمام فرصة تاريخية استثنائية لتطوير نموذج متكامل في السياحة الدينية والثقافية، ينطلق من المقتص بوصفه أحد أبرز المواقع المسيحية.

المسيحية المقدسة ويتوسع ليشكل منصة دولية للحج الروحي والحوار الحضري، وتمثل محطة عام 2030 إطارا زمنيا مناسبا لحشد الجهود الوطنية، ليس لإدارة المناسبة فحسب بل لبناء أثر ممتد يعزز المكانة الدولية ويدعم التوجهات الوطنية، ويشكل لبنة أساسية في اقتصاده الثقافي والسياحي، ويكرس حضوره كدولة اعتدال ورسالة محبة ورمزا للتآخي. الكاتب يضيف: إذا كانت هذه اللحظة تحمل بعدا روحيا وتاريخيا عميقا، فإن ترجمتها إلى أثر مستدام تتطلب الانتقال من الرؤى إلى برنامج وطني واضح المعالم، تجسده خارطة طريق شاملة تتكامل فيها الأبعاد الروحية والثقافية والاقتصادية والإعلامية والتنموية، ضمن شراكة حقيقية بين الدولة والكنائس والمجتمع المحلي والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية. الكاتب وبعدما استعرض ملامح خارطة طريق وطنية لتحويل عام 2030 إلى محطة مفصلية في مسار الأردن الروحي والتنموي، موضحا أبرز مرتكزات المضمون المتمثلة في تطوير البنية التحتية حول المقطس وإعادة هندسة مسارة الحج المسيحي العالمية وبناء خطة اتصال خارجي عابرة للغات واستقطاب الاستثمارات النوعية مع تأهيل الكفاءات الوطنية، فضلا عن تعزيز الصناعات الإبداعية وإشراك الشباب وبناء شراكات استراتيجية مع الفاتيكان والكنائس الدولية. مضى قائلا إن الطريق إلى عام 2030 يقود الأردن نحو لحظة تاريخية فارقة يعيد فيها اكتشاف رسالته الحضرية أمام العالم، في حين تتحول ضفاف نهر الأردن من مجرد موقع جغرافي إلى مساحة عالمية للسلام والرجاء والتلاقي الإنساني. يصبح الأردن أكثر من وجهة سياحية، يصبح رسالة حية تستعيد المعنى العميق للأرض التي عبرتها الرسالات السماوية وشهدت لحظات التحول الروحي الكبرى في تاريخ البشرية. الكاتب يؤكد أن نجاح هذا المشروع يقاس بقدرة الأردن على أن يصوغ من هذا الإرث المقدس أنموذجا حضاريا معاصرا يربط بين الإيمان والتنمية وبين الذاكرة والمستقبل وبين القداسة والقيمة المضافة. فالمقدس ليس مجرد موقع محفوظ في السردية الدينية، بل رصيد وطني قادر على أن يتحول إلى منصة عالمية للسلام والثقافة والحوار، وإلى عنوان أردني راسخ في معادلة القوة الناعمة. ومن الموقعين نطالع عمان ترسم ملامح المستقبل العربي بإطلاق صندوق ابتكر للكاتبة هيفاء أبو غزالة، وتقول: في لحظة عربية تبدو فيها التحديات أكبر من أي وقت مضى، لم يكن انعقاد ملتقى الابتكار في زمن التحديات في عمان مجرد فعالية فكرية عابرة، بل بدا وكأنه إعلان عربي جديد بأن المستقبل لا ينتظر بل يصنع في عالم يتغير بسرعة مذهلة، وتعيد فيه التكنولوجيا والاقتصاد والتحولات السياسية رسم خرائط القوة والنفوذ. جاءت الرسالة من العاصمة الأردنية واضحة وحاسمة: لا مكان لأمة خارج معادلة المعرفة والابتكار. الكاتبة تبين من بين الكلمات التي توقفت عندها القاعة باهتمام، جاءت كلمات دولة رئيس مجلس الأعيان الأردني السيد فيصل الفايز التي لامست جوهر المرحلة العربية الراهنة، حين أكد أن أهمية هذا الملتقى تنبع من توقيته في ظل التحولات العالمية المتسارعة والتحديات التي تواجه الشباب العربي، مشددا على أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان ومن تمكين الشباب بالعلم والتكنولوجيا والقدرة على الإبداع وصناعة الفرص. الكاتبة تضيف: لأن الأفكار الكبرى لا تكتمل إلا حين تحول إلى خطوات عملية، فقد حمل الملتقى واحدة من أهم رسائله بإطلاق صندوق ابتكر المبادرة، التي لم تطرح كمشروع تمويلي تقليدي بل كرؤية عربية جديدة تسعى إلى تحويل الابتكار من شعار نظري إلى مشروع اقتصادي تنموي حقيقي. فصندوق يهدف إلى دعم وتمويل المشاريع الابتكارية والريادية في الأردن والمنطقة العربية واحتضان الأفكار الخلاقة وفتح الطريق أمام الشباب العربي لتحويل أحلامهم إلى مشاريع قادرة على خلق فرص العمل وإنتاج المعرفة وتحريك الاقتصاد. الكاتبة تؤكد: في عمان المدينة التي ظلت عبر العقود مساحة للحوار والاعتدال والانفتاح، بدأ المشهد وكأن العرب يحاولون استعادة ثقتهم بقدراتهم على الفعل لا الاكتفاء برد الفعل، فحين يجتمع الفكر مع الإرادة وتلتقي الخبرة مع طموح الشباب، يصبح الابتكار أكثر من مجرد مفهوم حديث، يصبح مشروع نهضة.
وعلى صفحات صحيفة الرأي نقرأ: نسير على المسار الصحيح لغة الأرقام، تؤكد الكاتب خالد الشجران، ويقول: تعكس مؤشرات الربع الأول من عام 2026 تقدما ملموسا في تنفيذ البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، حيث بدأت مخرجات السياسات الحكومية تتحول من إطار التخطيط النظري إلى نتائج قابلة للقياس ترتبط مباشرة بالنمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وتكتسب هذه الإنجازات أهمية خاصة في ظل التحديات الإقليمية والاقتصادية العالمية، إذ تشير الأرقام إلى قدرة الاقتصاد الأردني على الحفاظ على مسار إصلاحي متوازن يجمع بين تحفيز الاستثمار وتسريع التحول الرقمي وتعزيز الحماية الاجتماعية وإدارة الموارد بكفاءة أكبر. الكاتب يبين المحاور الاستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي المتمثلة في تنامي تدفقات الاستثمار الأجنبي وتطوير المنصات الموحدة للترويج للفرص الاستثمارية وتصاعد الأداء الإنتاجي والتصديري للصناعات التحويلية بالتوازي مع رفع كفاءة الرقابة وجودة المنتجات الوطنية، فضلا عن تسارع مسار التحول الرقمي الحكومي والشمول المالي عبر توسيع الأنظمة الرقمية والبنكية. كما يوضح مركزات التنمية البشرية والاجتماعية من خلال تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية والتعليمية وتأهيل الكوادر وتطوير رأس المال البشري ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة، منتقلا إلى محاور الاقتصاد الأخضر وإدارة الموارد المتمثلة في خفض خسائر قطاع الطاقة ومشاريع الحصاد المائي لمواجهة شح المياه، بالإضافة إلى مؤشرات قطاع السياحة والصناعة الإبداعية عبر تعزيز الربط الجوي بخطوط الطيران، منخفضة التكاليف وجذب الاستثمارات، استثمارات الإنتاج السينمائي الموفرة لفرص العمل. الكاتب مضى قائلا: تكشف مؤشرات الربع الأول من عام 2026 أن مسار التحديث الاقتصادي بدأ ينتقل تدريجيا من مرحلة السياسات إلى مرحلة النتائج الفعلية القابلة للقياس، بيد أن الأهم من الأرقام ذاتها هو ما تعكسه من تحولات بنيوية تشمل تحديث الإدارة الحكومية وتعزيز الاقتصاد الإنتاجي وتمكين المواطنين وتحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. وفي حال استمر هذا الزخم التنفيذي بوتيرته الحالية، فإن الأردن سيكون أمام فرصة حقيقية لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف والتنافس إقليميا ودوليا، بما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في تحقيق نمو مستدام وشامل.

0: ونختتم لقاءنا من موقع صراحة الإخباري ونقرأ السياحة الداخلية أولوية ملكية هاشمية للكاتب نايف ستيتية، ويقول: شهد القطاع السياحي منذ تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية سلسلة من المبادرات والبرامج لتطويره والارتقاء به، والتي جاءت إدراكا من جلالته بأهمية السياحة الداخلية في تحقيق قفزات نوعية بالنمو الاقتصادي. الكاتب يضيف: في إطار تلك الجهود كانت السياحة الداخلية حاضرة بقوة على أجل جلالة الملكة رانيا العبد الله، التي أكدت في أكثر من مناسبة بأن وجود هيئات محلية تعنى بالسياحة لكل منطقة يساعد على إبراز الخصوصية السياحية لها، وكذلك يساعد على تنميتها بما يتناسب مع ما يتوفر فيها من إمكانيات، ويعمل على توفير فرص عمل لأبناء المنطقة. وفي هذا الصدد أيضا حري بنا الإشادة بجهود سمو ولي العهد الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني في دعم السياحة الداخلية عبر العديد من الوسائل والتوجيهات السديدة التي ترجمها عمليا على أرض الواقع من خلال قيامه بزيارات ميدانية للعديد من المواقع السياحية في أرجاء المملكة، فضلا عن دعمه للعديد من البرامج الوطنية التي تستهدف تشجيع المواطنين على المشاركة في فعالياتها والقيام بزيارات إلى المناطق السياحية الأثرية في الأردن وبأسعار رمزية. الكاتب: وبعدما استعرض العوائد التنموية والاقتصادية لتنشيط السياحة الداخلية على المحافظات والأطراف ودورها في توليد فرص عمل ريادية للشباب، مؤكدا على تكامل المسؤولية المشتركة بين المواطنين والشركات الكبرى والحملات التسويقية لدعم هذا القطاع الحيوي بما يترجم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، مضى قائلا: إن بلدنا غني بالمواقع السياحية الجاذبة التي يجب أن تكون وجهة كل مواطن لقضاء الأوقات الممتعة في مناطق تاريخية وأثرية وحضارية، ففي الطفيلة محمية الضانة والكرك القلعة ووادي رم ووادي عربة والمحميات التابعة للجمعية الملكية لحماية الطبيعة، ولنا في جمال عجلون وجبالها وقلعتها وجرش ومادبة وأم الجمال في المفرق وأم قيس وغيرها في إربد وقصر شبيب ومنطقة بيرين في الزرقاء وقلعة الأزرق قصر الأزرق أحد أبرز القلاع التاريخية في الأردن، والمثلث الذهبي أيضا من أهم الوجهات السياحية في الأردن، وتصنيف مواقعه كمناطق خضراء يساهم في زيادة الإقبال على السياحة الداخلية وغيرها من المناطق التي تمتاز بجمالها الخلاب. وكل هذا يدفعنا لدعم هذا القطاع ودعوة المواطنين لزيارتها على مدار العام، وخاصة في العطل والمناسبات، للاستمتاع والاطلاع على تاريخ وحضارة الأردن الغنية. كنا معكم في برنامج قيلة في المقال، أعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم ليث العكروش، ومن الهندسة الإذاعية حسن حماد. وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: قيلة في المقال. إشراف ليث العكروش.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. سمو ولي العهد يؤكد أهمية تعزيز العلاقات بين الأردن وألمانيا والبناء على الفرص المتاحة ضمن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. مندوبا عن جلالة الملك، سمو الأمير فيصل يرى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران 55. تفويج جميع الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة بسلاسة وانسيابية وبمتابعة مستمرة من الجهات المعنية. الأردن يؤكد رفضه الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير التركيبة الديمغرافية والوضع القانوني في القدس. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. بحث سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد والمستشار الألماني فريدريش ميرز خلال لقاء عقد في برلين سبل تعزيز التعاون وأبرز تطورات في المنطقة. وأكد سموه خلال اللقاء متانة العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين وأهمية البناء على الشراكات الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي. وأشار سمو ولي العهد إلى أهمية توسيع الشراكات مع ألمانيا في مجالات التكنولوجيا والتدريب والتعليم والدفاع، إضافة إلى المشاريع الاقتصادية الحيوية في المنطقة، مشيدا بدعم ألمانيا للمملكة في مجالات عديدة كالتعليم التقني ومشروع الناقل الوطني للمياه واستضافة اللاجئين. وتناول اللقاء جهود استدامة التهدئة في المنطقة، إذ أكد سموه ضرورة أن يضمن أي اتفاق لإنهاء الحرب أمن الدول العربية. ونبه سمو ولي العهد إلى ضرورة منع استغلال أوضاع المنطقة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية، مؤكدا أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى غزة. كما التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد رئيسة مجلس النواب الألماني البوندستاغ يوليا كلوكنر في برلين، وأعرب سموه عن تقديره للشراكة الأردنية الألمانية، مؤكدا الحرص على توطيد الروابط القوية والمتنامية بين البلدين في مختلف المجالات بما يدعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين المملكة والاتحاد الأوروبي. وأشار سمو ولي العهد إلى أهمية تعزيز التواصل بين الشعبين لا سيما من خلال التبادل الثقافي والبرامج السياحية. وعلى الصعيد الإقليمي، حذر سموه من خطورة استئناف الحرب في المنطقة، مشددا على ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تنهي الأزمة وتضمن استعادة حرية الملاحة في الممرات البحرية وصون أمن الدول العربية. وأكد سمو ولي العهد ضرورة تصدي المجتمع الدولي للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في الضفة الغربية والقدس وإزالة القيود التي تحول دون إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين حفل تخريج دورة مرشحي الطيران 55 في كلية الملك حسين الجوية. إلى التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
1: مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين حفل تخريج دورة مرشحي الطيران 55 في كليات الملك الحسين الجوية. وكان في استقبال سموه لدى وصوله موقع الاحتفال رئيس الوزراء ووزير الدفاع الدكتور جعفر حسان ورئيس هيئة الأركان المشتركة لواء الركن يوسف أحمد الحناطي وقائد سلاح الجو الملكي. وبدأ الاحتفال بالسلام الملكي، ثم تفقد سمو الأمير طابور الخريجي الذي استعرض من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والمسير العادي. وقال أمير كلية الملك الحسين الجوية: نزف اليوم دفعة جديدة من حراس الوطن صقور السماء بعد أن نهلوا من التدريب ما يؤهلهم للقيام بالواجبات والمهام التي ستوكل إليهم، متسلحين بالعلم والمعرفة والتدريب العملي بمتابعة وإشراف أعضاء هيئة تدريسية ومدربين متميزين لتلتحق هذه الكوكبة من الخريجين بإخوانهم الذين سبقوهم للدفاع عن سماء الوطن وأمنه. وأضاف أن الكلية تواكب التطور في مجال التأهيل والتدريب في علوم الطيران والمهن الفنية، إذ تم تحديث مناهج الطيران بما يتلائم مع متطلبات المرحلة. وخاطب مفتي القوات المسلحة الأردنية الخريجين قائلا: نوصيكم بتقوى الله تعالى والعمل المخلص الدؤوب للدفاع عن الوطن وحماية العقيدة والأرض، ولا تنسوا ما أقسمتم عليه من الوفاء لحمل الرسالة وشرف المسؤولية بصدق وأمانة وإخلاص، ونبارك لكم ولذويكم التحاقكم بركب من سبقوكم في ميادين الشرف والفداء والذود عن حمى الأردن وترابه الطهور. وقلد سموه الأجنحة للخريجين والخريجات، ووزع الجوائز التقديرية على الحاصلين على المراكز الأولى في تخصصاتهم. وتابع سمو الأمير والحضور عرضا جويا نفذته طائرات سلاح الجو الملكي المقاتلة والعمودية والتدريبية، والتي نفذت تشكيلات واستعراضات قتالية متنوعة. وحضر الاحتفال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، ومسؤولون عسكريون ومدنيون من دول شقيقة وصديقة، وملحقون عسكريون معتمدون لدى المملكة.
0: إلى الديار المقدسة، حيث أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية محمد الخلائلي الخميس اكتمال تفويج جميع الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، مشيرا إلى أن جميع الحجاج أدوا عمرة التمتع ويقيمون حاليا في أماكن سكنهم. وأجرى وزير الأوقاف جولة تفقدية شملت مقر إقامة الحجاج الأردنيين في مكة المكرمة للاطلاع على أوضاعهم ومستوى الخدمات المقدمة لهم. المزيد حول أوضاع الحجاج مع بعثتنا الإعلامية إلى الديار المقدسة.
2: تم الانتهاء من تفويج كافة الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة باتجاه مكة المكرمة. الحجاج الذين قدموا لأداء مناسك الحج برا، وصارت عمليات التفويج بكل سلاسة وضمن أطر وجدول زمني محدد لضمان سير عملية التفويج على أكمل وجه دون وجود أي ازدحامات تذكر. وبالنسبة لأوضاع الحجاج الأردنيين فجلهم أوضاعهم بخير ولله الحمد، هذا ما لدينا حتى هذه اللحظة، ونوافيكم إن شاء الله تعالى بكل جديد وحسب الجدول المعلن والمرتب له لأيضا استكمال مناسك الحج لهذا العام.
0: نلفت انتباهكم مستمعين الكرام إلى أن أذان العشاء يرفع الآن في هذه اللحظات. وعودة إلى نشرتنا، حيث يشهد مركز حدود جابر حركة غير مسبوقة للمسافرين القادمين والمغادرين والشحن والترانزيت في ظل التسهيلات والإجراءات المستمرة لانسيابية الحركة في المركز الحدودي. وأكد عقيد جمارك محمود الهياجني رئيس قسم الشحن في مركز حدود جابر استمرار المركز باتخاذ الإجراءات التنظيمية والتسهيلات اللازمة وسرعة إنجاز المعاملات ودون أي تأخير، وأضاف:
3: نسبة الشحن في تزايد من سنة وجاي، الشحن البيني كمان مع الدول الأوروبية بتزايد، والحمد لله رب العالمين قاعدين من أي شيء في عنا بخص مشاكل بالشغل مع زملائنا منحله، في بخص كمان شركات التخليص تم مضاعفة الكفالات اللي بتخص البيانات الجمركية لغاية التسهيل عليهم.
0: ألقى مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير وليد عبيدات بيانا مشتركا خلال وقفة

0: إعلامية أمام مجلس الأمن الدولي باسم الدول المؤسسة للمبادرة العالمية لحشد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني وبالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وجاءت الوقفة الإعلامية قبيل انعقاد المناقشة المفتوحة السنوية لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة التي تنظمها الصين بصفتها الرئيسة الحالية للمجلس. وأعلن عبيدات أن الأردن سيستضيف في عمان في السابع من كانون الأول المقبل مؤتمرا دوليا رفيع المستوى بعنوان الإنسانية في الحرب تتويجا لعمل المبادرة ومشاوراتها الدولية. وقال عبيدات:
1: التشرف بإلقاء هذه الكلمة بالنيابة عن 83 دولة وبلد الأردن. نجتمع اليوم قبيل انعقاد الاجتماع السنوي لمجلس الأمن والمتعلق بحماية المدنيين والتي باتت ناقوس خطر لا بد لنا من التعامل معه. فالمدنيون حول العالم يواجهون خطر ما يقارب 130 صراعا مسلحا حول العالم وما يصاحبها من واقع خطير يهدد سبل عيشهم. فهم يواجهون خطر الأسلحة المستخدمة في هذه الصراعات، ناهيك عن حجم الدمار الناتج عن هذه الحروب وما يصحبه من تهديد لوجودهم ولرعايتهم الصحية. ودعونا لا ننسى الخطر المتمثل بتهجيرهم من أماكن عيشهم. لقد أطلق الأردن بالتعاون مع الصين وفرنسا وكازاخستان وجنوب أفريقيا بالتعاون مع منظمة الصليب الأحمر الدولية مبادرة تعنى بتعزيز دور القانون الدولي الإنساني، وحتى هذه اللحظة انضمت أكثر من 111 دولة لهذه المبادرة معنا. واليوم يسرني أن أعلن لكم عن استضافة المملكة الأردنية الهاشمية للمؤتمر الختامي رفيع المستوى في السابع من كانون أول المقبل من هذا العام، حيث سينصب تركيز المشاركين في هذا المؤتمر على تعزيز القيم الإنسانية في أوقات الحرب.
0: سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبرنامج الغذاء العالمي القافلة الإغاثية الخامسة إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة. وقالت الهيئة في بيان إن القافلة مكونة من 25 شاحنة محملة بالأدوية وحليب الأطفال والمواد الغذائية، مؤكدة أن إرسالها يأتي استمرارا للجهود الأردنية الإنسانية في دعم الأشقاء والتخفيف من آثار الظروف الإنسانية الصعبة. وأكد الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي أن استمرار إرسال القوافل الإغاثية إلى لبنان يعكس التزام الأردن الثابت برسالته الإنسانية. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المخططات والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى مصادرة عقارات فلسطينية وأوقاف إسلامية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة واستنكارها المطلق للإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى إخلاء الفلسطينيين من منازلهم ومحالهم التجارية والاستيلاء على ممتلكات الوقفية والتاريخية وتغيير التركيبة الديمغرافية والطابع والوضع القانوني في القدس المحتلة، محذرا من تبعات هذه الإجراءات التصعيدية التي تستهدف محيط المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف والممرات المؤدية إليه بما يشكل مساسا مباشرا بالوضع التاريخي والقانوني القائم. وشدد المجالي على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية باطلة ولاغية ولا أثر قانونيا لها، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها الإحادية اللاشرعية واللاقانونية. عقد مجلس الأمن الدولي جلسته الشهرية المخصصة للقضية الفلسطينية، حيث استمع الأعضاء إلى إحاطة من نائب منسق عملية السلام في الشرق الأوسط رامز أكبروف. وقال أكبروف إن الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة تشهد توسع المستوطنات وعنف المستوطنين فيما يواصل التحريض إشعال التوترات. وبشأن غزة أضاف أكبروف أن هناك دعوات في بعض الدوائر حول استئناف الأعمال القتالية، محذرا من أن ذلك سيؤدي إلى عواقب كارثية على سكان غزة. وإلى تطورات الحرب الإيرانية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع إيران، مؤكدا أن واشنطن ستحصل على ما تريد بطريقة أو بأخرى. وأضاف ترامب في تصريحات صحفية في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشددا على أن واشنطن تريد أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا من دون فرض رسوم. وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستحصل على اليورانيوم عالي التخصيب وستدمره، مؤكدا أنه لا يمكن السماح ببقائه في إيران. جاء ذلك في الوقت الذي جددت فيه روسيا التأكيد على أن إيران وحدها هي التي يجب أن تقرر مصير مخزوناتها من اليورانيوم المخصب. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن القضية الإيرانية لا يمكن حلها إلا عبر القنوات الدبلوماسية مع مراعاة مصالح طهران. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة يوم غد الجمعة، مع بقاء الطقس لطيفا في أغلب مناطق المملكة ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها. سمو ولي العهد يؤكد أهمية تعزيز العلاقات بين الأردن وألمانيا والبناء على الفرص المتاحة ضمن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. مندوبا عن جلالة الملك سمو الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران 55. تفويج جميع الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة بسلاسة وانسيابية وبمتابعة مستمرة من الجهات المعنية. الأردن يؤكد رفضه الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير التركيبة الديمغرافية والوضع القانوني في القدس. أيها السادة والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. هذه تحية من الزملاء أيمن الهلال، ذاكر حجات، منير الجرال ورائد كريشان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل عمر الكركي من الهندسة الإذاعية. عند 9:30 تلتقون مستمعين الكرام مع الزميل درغام شناق وبرنامج مساء الخير، وضيف حلقتي هذا المساء النجم الأردني الكبير الفنان حسين طبشات. لكم مني لؤي مسلم أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج سهرة فنية. نرحب بالزملاء اللي رافقونا في هذه الليلة: عمر الكركي من الهندسة الصوتية، وإسماعيل النجار من المراقبة الرئيسة. الساعة 11 على هواتف البرنامج 0647 47 111 و 0647 47 112، وهذه تحياتي أنا درغام مشناق.

0: شكرا أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم في برنامج سهرة فنية، هذا البرنامج الذي تعودنا في كل ليلة خميس أن نكون معا ومع نجومنا المبدعين في مجالات الفنون المختلفة، الدراما والموسيقى والفنون الأخرى. هذه الليلة حتكون ليلة مميزة، نتحدث فيها في الدراما وأيضا في الموسيقى، والضيفين عندنا في هذه الليلة يعني من رموز الفن الأردني. نتعرف على ضيفنا الأول، فنانة اللي الكل بيعرفه طبعا واشتهر بشخصية العم غافل، حبيبنا الأستاذ حسين طبيشات. يا أهلا بيك أستاذ حسين.
1: سعد مساك حبيبي، سعد مساكم جميعا ومساء كل المستمعين.
0: يا أهلا بيك. طبعا شخصية غنية عن التعريف، لكن لابد من التعريف قليلا بفنانة الكبيرة أو ترحيب بفنانة الكبيرة الأستاذ حسين طبيشات. فأهلا بكم في ليلة تمتلئ بعبق الإبداع وتزدهي بحضور قامة فنية استثنائية صاغت فصول المسرح الأردني بأنامل من نور ونسجت في الدراما حكايات جميلة.

0: ضيفنا رمز من رموز الكوميديا الهادفة وعلم بارز تربع على عرش القلوب لعقود طويلة. من مدينة إربد العريقة رائحة السنبلة والشيح بدأت الحكاية. هناك نشأ وفي وجدانه شغف لا يهدأ بالفن ليصقل هذه الموهبة الفطرية بالعلم والأكاديمية، حيث نال شهادة البكالوريوس في الفنون الجميلة من جامعة اليرموك في نهاية الثمانينات. لم يكن فنانا عابرا بل كان مشروعا ثقافيا يمشي على قدمين. أبدع في رسم الضحكة الممزوجة بالدمعة وشكل لسنوات طويلة ثنائيا فنيا لا ينسى مع رفيق دربه الراحل محمود صايمي رحمه الله. ومن رحم هذا الإبداع ولدت شخصيته الأيقونية العم غافل، ذلك الأردني الطيب بثوبه الكلاسيكي وبساطته المعهودة الذي نقد السالب وعزز الموجب وحمل هموم الشارع وأوجاع المواطن إلى خشبة المسرح وإلى الشاشة الفضية بكل أمانة وجرأة. مسيرته الحافلة بالعطاء أثمرت عشرات المسرحيات الناجحة والمسلسلات التلفزيونية التي دخلت كل بيت أردني وعربي. حصل على جوائز تقديرية وشهادات عديدة منها جائزة فورد العالمية للبيئة. رحبوا معي بقلب نابض بالحب وبفنان قدير أفنى عمره ليرسم البسمة على وجوهنا، الفنان حسين طبيشات. يا هلا بيك أستاذي.
1: تسلم تسلم أستاذ درغام على هاي المقدمة الجميلة،
0: تستاهل
1: يعني سيدي. الله يبارك فيك. تسلم أنا.
0: واليوم حنتحدث هيك بأعمالك الرائعة طبعا، إذا قدرنا نلحق في هالساعة
1: إن شاء الله سيدي. إن شاء
0: يعني
1: الله.
0: بجوز الوقت ما يسعفنا في يعني مسيرة طويلة
2: تاريخها.
0: نأخذ هيك فاصل ونتعرف على ضيفنا الآخر في هذه الليلة.

0: شكرا. هذه الاغنيات التراثيه الجميله ذكرتني فيها وذكرت الاستاذ حسين فيها، حط لك اياها لان هذه فرقه اربد وفرقه الجامعه جامعه يرموك.
1: صحيح.
0: الله بنوجه التحيه للدكتور محمد غوانمي اللي كان متبني يعني هذا
1: الدكتور محمد غوانمي، والله تحيه لكل كمان طلبه جامعه
0: يرموك، طلبه جامعه يرموك
1: مبدعين يعني.
0: نعم. نتعرف على ضيف اخر في مجال الموسيقى، وطبعا نلتقي اليوم مع فنان لم يجعل الموسيقى مجرد نغم عابر، بل صاغها رسالة نبيلة تسكن الوجدان وتبني الأجيال. من رحم الأردن الأبي انطلق، ومن عذوبة الإنشاد الديني استمد نقاء صوته وأصالة هويته. لم يكتفي بالموهبة الفطرية، بل صقلها بالدراسة الأكاديمية في التأليف والغناء ليصبح ملحنا بارعا وموزعا موسيقيا مبدعا. حمل صوته شجن التراث وطموح الشباب، فصدح بأعمال وطنية وأعاد إحياء روائع الأغنية الملتزمة بأسلوب عصري راقي. ومن على شاشة كراميش دخل صوته كل بيت عربي، فأحبه الأطفال وتعلق به الكبار في روائع خلدت في الذاكرة مثل للماما والبابا. ما بنقول لهم لا. وأخلاقك محلا. حنسمع شيء من أغنيات الأطفال. من شاشات الفضائيات أو الفضاء إلى أعرق المسارح وتحت ظلال أعمدة الجرش الأثرية، نقش اسمه بحروف من نور في سماء الفن الهادف. حصل على جوائز وتكريمات عديدة، منها جائزة زهر الحنون للأغنية الوطنية في لبنان. رحبوا معي بالموسيقي المتميز أحمد الكردي.
2: الله يحفظك أستاذ، شكرا لهذه المقدمة، وهذا يعني يعني صراحة أكثر مما نستحق.
0: لا مش كل أعمال أنت عملتها يعني، ما جبناش ما جبتش من عندي.
2: الله يحفظك. وشكرا للأستاذ أنه إحنا معاك سيدي، أنت أنت قامة فنية، ويعني
1: إحنا كمان مستمد الطاقة منكم الشباب.
2: الله يحفظك. يعني بنعتبر أنه أنتم من أضاء النور، فإحنا بنمشي وراكم إن شاء الله تعالى. الله يعطيكم الصحة والعافية، وشكرا أستاذ على هاي المقدمة الجميلة، وشكرا لإذاعتنا الحبيبة اللي دائما بتسعدنا بأنه نطل على جمهورنا الحبيب الجمهور الأردني الغالي من خلال هذه الإذاعة المتميزة، وفي هذا التوقيت الرائع اللي إحنا كلياتنا بنفرح فيه، ونكن في هذه المناسبة العظيمة اللي إحنا قادمين عليها، مناسبة عيد الاستقلال الأردني.
1: نعم.
2: اللي كل قلب أردني نابض يفرح بهذه المناسبة.
0: نعم.
2: ويقدم كيد فيه كل ما لديه.
0: نعم.
2: من إبداع تكريما لهذا لهذه الإنجازات العظيمة.
1: صحيح.
2: في نعم. تاريخ هذا الوطن الكبير.
0: نعم. طبعا لا يفوتنا في هذه في هذا اليوم أن نبارك لعطوفة الأستاذ مهند الصفدي مدير الإذاعة اللي أصبح في هذا اليوم طبعا مديرا عاما لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون. ألف مبروك أستاذ مهند الصفدي، عطوفتك يعني أبو زيد
1: يستحق. أبو زيد
0: حبيبنا ورفيق الدرب.
1: نعم.
0: يعني
1: صحيح.
0: 28 عام في المؤسسة وبرفقته، ويعني أستاذ أنت أيضا عملت طويلا معه.
1: نعم نعم، اشتغلنا كثير مع بعض إحنا والأستاذ مهند، والأستاذ مهند يستحق.
0: نعم.
1: هذا
0: أكيد.
1: المنصب أكيد. يعني وابن المؤسسة.
0: ابن المؤسسة طبعا. نعم نعم. نبدأ حوارنا معك أستاذ حسين، يعني وأنا تحدثنا عن شخصية العم غافل، هذه الشخصية الرائعة واللي دخلت كل البيوت الأردنيين وأحبها الجميع، يعني هذه الشخصية البسيطة، شخصية الأردني الطيب اللي حكينا أنه يعزز الإيجابي،
1: الشخصية العفوية.
0: العفوية نعم. نعم. يعزز
1: الناس
0: الإيجابي.
1: بتحب العفوية.
0: نعم.
1: أستاذ
0: نعم. نعم.
1: بحبوا العفوية.
2: نعم.
0: ده أسألك يعني الآن، كيف استطاعت هذه الشخصية العم غافل أن تصمد لعقود، يعني ما يقارب الأربعة عقود الآن، والناس لسه بتتقبلها كما كانت لأول مرة، يعني بتحب أنه أي عمل جديد لشخصية العم غافل بيحضروه كأنه يعني شيء جديد.
1: أستاذ الغام، يعني أحكي لك شغلة، أي عمل فني أو أي فنان بده يخدم لازم دائما يجب أن يحترم عقلية المشاهد.
0: نعم. نعم.
1: سواء المسرح أو التلفزيون أو الإذاعة، ويجب أن يحمل هذا العمل في طياته رسالة.
0: نعم.
1: رسالة يخدم فيها مجتمعه بالذات، ويعبر عما يدور في داخلهم. فأغلبية الأعمال المسرحية أو التلفزيونية دائما إحنا بناخذ يعني بناخذ دائما ما يدور في خاطر الناس ومنقدمه على خشبة المسرح ومنقدمه على شاشة التلفزيون الأردني.
0: نعم.
1: احترام عقلية المشاهد هذه مهمة جدا، عفوية

0: هاي الشخصية أحبوها الناس لأنه ما يصدر عن القلب يصل إلى القلب.
1: نعم.
0: هذه الشخصية بساطتها قريبة من الأرض والناس، هي موجودة في كل مكان. يعني
1: نعم.
0: إذا بحثت في كل قرآن وأزقت هذه الشوارع

0: رساله.
1: نعم شاكيد.
0: هذا مهم جدا، ولازم دائما تقدم في عملك القادم دائما روح جديده.
1: نعم.
0: في العمل، عشان هيك استمرت هاي الشخصيه لمده يعني حوالي 35 سنه.
1: نعم. طب كيف ساهمت لهجه اربد، لهجه اهل اربد، في هذه الشخصيه اللي يعني الناس حبت هذه اللهجه من هذه الشخصيه؟
0: يعني لا، هي لهجه سلسه يعني. نعم. شخصيه العم غافل
1: كيف شكل يعني كيف تشكلت هذه
0: ما بعرف، انا ما بحكي هاي لهجتي الاردنيه البسيطه. نعم. السهله يعني، بتختلفش عن كل اللهجات، كل لهجاتنا إلى الاحترام والتقدير. عرفت علي كيف؟ ولكن أنا هاي اللهجة اللي حاليا بتحدث فيها أنا وياك. ولما بحكي بلهجة العم غافل كمان نفس الشيء. هي لهجة يعني بسيطة سهلة. وبتذكر لما كنت أقدم حتى خارج الأردن، يعني مرة قدمت في مهرجان اللاذقية، المهرجان المسرح الكوميدي الأول. كنت أحكي معقول يعني يفهموا لأنه ذولاك لهجتهم ناعمة وكذا وش والآخر، فقدمت بلهجته وكانوا يفهموا حتى والله العظيم أدق التفاصيل.
2: يا سلام.
0: يعني
1: طب بدي أسألك، يعني هذه شخصية العم غافل ربما سئلت عنه أنت بأكثر من لقاء، شخصية العم غافل هل هي موجودة فعلا أنت شاهدتها وقلدتها ولا ابتكرتها؟
0: لا هي مش موجودة. أنا دائما بحكي هي مش موجودة. هي أنا شفت رجل كبير بالسن أو حالي كيف ممكن أعمل شخصية رجل كبير بالسن. أنا ما كنت أعرف أعمل رجل كبير بالسن، كنت دائما أمثل دور الشباب أيام جامعة اليرموك. يعني نعمل عن المدرسين، عن الفصول تاعت الدراسة وإن شاء الله. فلما انطلب مني هاي الشخصية في مسرحية البخيل مأخوذة من كتاب الجاحظ البخلاء، والجاحظ هو رجل كبير بالسن لباس ورث وكذا وإلى آخره، فبتعمل هاي الشخصية ما عرفت أعملها كيف، فشفت ختيار وكان بلف بالهيشي أيامها. فأنا والله جبت أي بدايات العم غافل، جبت هيشي وجبتها وكان ما فيه طقم مشنان ما فيه ولازم يأخذ النفس النفس الطويل لأنه فاضي هون. عرفت علي؟ فجربتها في الجامعة ونجحت هاي الشخصية ومشت في العلم نور. لما جبت أنا الهيشة بتحكي لي الست عبير عيسى لها كل الاحترام والتقدير، تقول لحسين لا تلف الهيشة على المسرح لأن الناس صاروا ينتبهوا على الهيشة كيف بتلف فيها ونسجوا العرض المسرحي. فلغيت الهيشة أيام.
1: سرقت الناس، سرقت الجمهور.
0: يعني هي قصة شخصية العم غافل. يعني ما حتى هذا سوق الجواعد القديم اللي في إربد اللي مقابل بلدية إربد. هناك يعني شفت الشخص.
1: طب أنت ما بتحس إنه أنت بدأت يعني بتمثيل أو بدأت بتمثيل دور كبير بالسن مبكرا؟ يعني الممثلين ببلشوا شباب بعدين يكبروا رويدا رويدا، انت من اولها بلشت
0: بالعكس. لا لا، رغم انه انا مسلسل اجيال مثلت فيه بدور شاب يعني، ومسلسل نقطة وسطر جديد، ومسلسل وين ما تطقع وجهه، يعني عدة مسلسلات. بس الناس حبت هاي الشخصية صراحة. أنا لما كنت أطلع على شاشة التلفزيون أو أشوف حالي على المسرح مرات يصوروا أشوف حالي على ما كنتش أصدق إنه هذا أنا.
1: تضحك على حالك.
0: وأحس إنه إنسان آخر مختلف تماما عني. أنا ما بعرف، في شغلة عندي أستاذ درغام، لما بكون على خشبة المسرح بكون إنسان آخر مختلف تماما. هسا أنا لما بطلع خارج خشبة المسرح بصير إنسان مختلف جدي، ما عندي مزح، ما عندي حتى في البيت، حتى في بشغلي، حتى خلص ما بعرف، مختلف تماما. بقول سبحان الله، يعني هلا في زملاء انه لا على المسرح وبرا نفس الشيء وقت نفس الشيء، بس انا لا ما بعرف. هاي من ايام الجامعه.
1: لا انت تختلف طبعا، شخصيتك على المسرح غير. يعني انت بتتحدث الان بطريقه يعني عاديه، لكن على المسرح تختلف تماما. يعني مش حسين طبشاري اللي نعرفه. ننتقل ندردش شوي مع الأستاذ أحمد. أستاذ أحمد، يعني احنا تحدثنا شوي هيك عن مسيرتك الفنية.
2: نعم.
1: يعني نقول هيك باختصار.
2: نعم.
1: بدي أعرف أحمد الكردي كيف بدأ حياته الفنية، يعني كيف دخل هذا العالم؟ هل كنت في المدرسة عندك هذه الهواية وانت من الصغار، ولا من شجعك مين؟
2: نعم والله، هو الهواية كانت، أنا ما كنت بعرف أنه أنا يعني

0: عندي هذا هاي الملكة يعني، لأنه أنا من عائلة مش فنية يعني. أنا والدي عقيد متقاعد من سلاح الجو، ووالدتي مدرسة، ف
1: ما لكمش بالفن،
0: ما لناش بالفن. فسبحان الله يعني شوي بالمدرسة بلشت يعني الخطى الأولى مع المدرسة في موضوع الإذاعة المدرسية، موضوع الإنشاد الديني. فعلا بالمدرسة حققنا نتائج جدا باهرة، أيامها أخذنا مراكز أولى على مستوى المديرية ومراكز أولى على مستوى المملكة. نعم،
1: من الإنشاد الديني. أول واحد دربك في الإنشاد؟
0: من المنشدين المعروفين. يعني إحنا لحقنا جيل الأستاذ أبو دجانة، لحقنا جيل الأستاذ أبو راتب، لحقنا جيل المجدين أو يعني اللي أكبر منا بشوي، لحقنا جيل الأستاذ عبد الفتاح عيونات وأيمن رمضان ومجموعة من المجموعة.
1: طيب كيف انتقلت من الإنشاد الديني إلى الغناء؟
0: هلأ هو إحنا ما كنا نعرف في المدرسة إنه إحنا اللي منغنيه إنشاد ديني أو إنشاد وطني. إحنا كنا متجهين على إنه هيك المدارس عادة تطلب، يا أما نشيد بالمدرسة، يا أما نشيد ديني، يا أما بدنا نغني أغنية أردنية. فأنا ما كنت يعني ما كنت بعرف إنه هذا يعني هذا تراك إله لحاله وهذا تراك إله لحاله وهذا. فبلشنا فعلا، والله أنا استهواني الموضوع، فعلا بلشت أسمع أناشيد دينية ونسمع لكبار المنشدين زي أبو الجود، زي أبو مازن، زي الحفار، يعني مجموعة كبيرة من المنشدين القدامى. وهذه مدرسة في علم الغناء معروفة بأنهم مدرسة المشايخ أو مدرسة الـ الـ الـ الـ الـ المنشدين.
1: انطلقوا أصوات لأنه يعتمد على صوته، ما في
0: آلة موسيقية. صوته ما في آلة،
1: ما في آلة موسيقية. نعم.
0: ومن كثير من الفنانين يعني العرب
1: بدأوا
0: مشوارهم
1: بالتجويد.
0: بالتجويد. أم كلثوم بلشت بالتجويد،
1: وصباح فخري.
0: وصباح فخري. نعم. ومحمد الحلو، علي الحجار، يعني أسماء كبيرة في عالم الأصوات وعالم الغناء الموسيقى. لأنه مدرسة تعتمد على، زي ما حضرتك تفضلت، تعتمد على الصوت فقط، ما في آلة مرافقة ولا إيقاع ولا كذا ولا كذا. فبالتالي مطلوب منك أنه يكون جهدك الصوتي كبير جدا بالأداء والتكنيك ومخارج الحروف وإلى آخره. بعدين انتقلت، لقيت أنه هذا عالم يعني يستحق الدراسة صراحة. أنا حاصل على بكالوريوس محاسبة، فقلت لا، بيجي فيها كمان بكالوريوس متخصص
2: نسقل موهبتك.
0: نسقل الموهبة. فانتقلت فعلا لعالم الموسيقى. وانتقلت يعني من بانكر، موظف بنك، إلى فنان بتابع حياتي الفنية اليومية الكذا، لأنه فعلا أنا كنت أستهلك يعني.
1: لا، بدأت بالغناء للأطفال في البداية
0: يعني. لا، أنا في الإنشاد قبل الأطفال.
1: لا، ما بقول لك بعد الإنشاد دخلت في غناء الأطفال.
0: بعد الإنشاد نعم،
1: مش
0: بعد
1: الغناء للكبار. نعم، غناء الأطفال.
0: نعم، بعد الإنشاد انتقلت إلى الغناء للأطفال.
1: نعم. هل الانتقال لهذه الأطفال هو يعني فرصة أتيحت لك، ولا أنت كنت مقرر أن حاب أغني للأطفال؟
0: والله التنتين يعني، هي فرصة أتيحت وأنا كنت بفكر أنه الجيل الجديد لازم يكون له أغاني توجيهية، أغاني كذا. وكان مترافق في ذاك الوقت مع ثورة القنوات الفضائية وكثرتها والنايلسات وكذا وإلى آخره. فكان لابد من أنه يكون في قناة فضائية تؤثر في, في, في جيل الناشئة. وإحنا الجيل اللي ربينا على افتح يا سمسم، وعلى علم نور، وعلى كان في مجموعة
1: المناهل،
0: من المناهل وكذا. فكان امتداد انه يعني هذه الفقرة تستحق انه يكون لها قناة فضائية متخصصة، اللي هي فقرة الأطفال في في في التلفزيون الأردني. كانت من اكثر الفقرات متابعة.
2: صحيح.
0: وانتشارا.
2: صحيح.
0: وبالتالي لا، كان اجت الفرصه، وانا كنت مهتم بهذا يعني. انا كنت مهتم بانه لا اكون من الناس اللي عم بتقدم هذا الفن. وفعلا خطونا خطوات مع قناه كراميش، بنوجه لهم تحيه، استاذ وسيم عواد.
1: تحيه استاذ وسيم، جهد يقوم به يعني في
0: جدا
1: للنشئ الجديد.
0: جدا.
1: طيب، اول اغنيه اشتهرت لك شوي؟
0: اول اغنيه كنا رحنا نحبس من وراها. أجل أستاذ وسيم عواد لبسني الضابط. نعم. وفتنا على التصوير، يلا نصور يلا نصور. والله أنا أجوني الأواعي جاهزين.

0: لبس
1: ونجمي
0: لبس امن
1: ونجمي
0: عام
1: حظه
0: وحاطط نجمه
1: نجمي
0: ومربي سكسوكه و... كان سكسوكه سودا ايامها
1: والضباط ما بربي سكسوكه
0: وكانت فكره الكليب جميله انه هو الضابط الموجه مش اللي بيعاقب اللي بيوجه الاطفال لما بيغلطوا بس لكن بقالب الشرطي ايش يعني قالب الشرطي المعروف البعض انتقد الفكرة البعض لا قال انه يعني مسموح
1: بس اشتهرت الاغنية
0: اشتهرت جدا
1: يعني ممكن يكون حتى هذا سبب
0: ملايين من المشاهدات
1: سبب من اسباب الشهرة
0: نعم
1: اللباس
0: نعم اللباس طبعا
1: ممكن يكون
0: طبعا
1: سبب من اسباب
0: الشهرة لانه مثلا احنا متعودين انه الولد اللي ما برد على امه بتقول له مثلا انه بده يجيك ابو مش عارف مين بالليل صح هيك كانوا اهلنا يخوفون
2: كان يجيب
0: ابو رجل مسلوخة
2: او الغولة
0: الأسماء هاي اللي بتخوف تعرف شو من أجد فلقوا الفكرة أنه لا ليش ما يعني يكون حدا بلباس الشرطي مش تخويف للأطفال لكن هو موجه
1: إذا غلط يعاقبه
0: بالضبط إحنا الشرطي في حياتنا بنعتبره موجه ما بنعتبره حدا بده يعاقبك بقدر
2: صحيح.
0: أنه حدا بده يوجهك يعني أنت لما بتعمل مخالفة في مركبتك مثلا هو الأصل بيوجهك بيفهمك أنه هنا غلط وبناء على الغلط اللي أنت ارتكبته بدك تتخالف هذه المخالفة فإحنا عملنا نفس هاي الفكرة تماما بس وجهناها للأطفال سريعا عملنا فكرة أنه اللي بردش على أمه وأبوه اللي مثلا ما بيصلي أو ما بدير باله على صلاته أو عملنا يعني ثلاث أفكار هيك صغيرة بتلت دقايق معمولين فأنا رحت لابس الشرطي من النهفات الجميلة احنا كنا نصور ورا السفارة الأمريكية ففي باص اللي بيبدل اللي بيبدل شفتات اخواننا وحبايبنا اللي بيكونوا حرس
2: رجال الأمن
0: رجال الأمن فمر شوفير الباص أدالي تحية فأنا أديت له تحية فلف بعد ما وصل الناس رد رجع طبعا احنا بنصور بالشارع رد رجع فهو اللي استفزه انه كيف ضابط ومربي سكسوكي يعني مش منطق ابدا فهو رد رجع ووقف قال السلام عليكم وعليكم السلام قال شو يعطيك العافيه قلت له الله يعافيك تفضل قال حضرتك ضابط عنا قلت له لا انا بمثل انه انا ضابط قال لي طيب أنا اللي رجعني السكسوكة هو شاف الشكل فكذا وفعلا يعني فيما بعد انتشر العمل وكرمونا دائرة السير الله يحفظهم وكان أيام
1: يعني ما انحبست
0: يعني أجوا عتبونا وراجعونا أنه لو حكيتوا لنا
2: بالضبط تعرفهم وبقدموا خدمات كثيرة حتى للأعمال الفنية كلها
0: عندهم يعني تسم للإعلام كامل
2: نعم
0: قالوا لنا لو حكيتوا لنا كان طلعنا معاكم دورية
2: بالزبط.
0: وطلعنا معاكم دراجة وطلعنا معاكم كذا فحبوا يلتقوا فينا كان أيامها خالد بيك النواف لنوجه له تحية إذا كان بيسمعنا وحبوا يلتقوا فينا وكذا وقالوا إذا بدكم تعملوا أي إشي تاني إحنا جاهزين وفعلا صار في توأمة بين قناة كرميش ودائرة السير عملنا معاهم على مدار ثلاث سنوات أو أربع سنوات حفل لدائرة السير متخصص للأطفال يعني حفل تعليمي للأطفال برعاية إدارة السير
1: جميل طيب احنا هنأخذ هواتف لكن نسمع مقطع من هذه الأغنية اللي حكينا عنها اللي هي للماما
0: والبابا
1: اللي صورت فيها
0: ما من إلون لا
1: ما من إلون

0: اغنيه جميله. شو رايك استاذ حسين؟
1: والله ما بنقول لهم لا.
0: حلو.
1: ولا بنقول له لا.
0: ولا بنقول له لا.
2: الله يسعد الله.
0: ناخذ اتصال هاتفي. الو مساء الخير. الو.
3: الو مساء الخير استاذ الرام.
0: يا هلا.
3: يعطيك العافيه.
0: اهلا وسهلا.
3: كيف حالك؟
0: ايوه.
3: صوتي مش واضح لإلك؟
0: لا واضح، تفضلي.
3: امل والبراوي معك.
0: اهلا اهلا امل.
3: اهلا فيك. وبمس على طبعا على ممثلنا الاستاذ عمي غافر. الله يسعد مساك.
1: الله يسعد مساك. تسلمي يا رب.
3: استاذ عيط الله يخليك يا رب. واستاذ احمد كمان بقول المطرب الاحمد يعطيك الف عافيه.
2: الله يعافيك يا ربي. تسلم.
3: الله يسلمك. الله يسلمك. اول شيء استاذ درغام لكم كل عام وانتم بخير.
0: وانت بألف خير والجميع بألف خير ان شاء الله.
3: ان شاء الله عيد الاستقلال على الابواب.
0: نعم نعم.
3: طبعا عيد الاضحى ان شاء الله يا رب كل ايام نفضلها اعياد احنا يا رب واي كافه المسلمين والدول العربيه الاسلاميه يا رب.
0: ان شاء الله ان شاء الله
3: يا رب. هلا استاذ حسين الكليشات عمي غافل، يمكن انا احتفظ لك كثير كان مسلسلات في رمضان، انت اكثر شيء كانت مسلسلاتك في الاشهر الفضيله.
0: نعم.
3: وكان له كمان في العلم نور، وكان لك كمان برامج على امن اف ام.
1: صحيح.
3: البرامج اللي كانت على امن اف ام كنت ترشد على الاشياء اللي بتصير في مجتمعنا.
1: صحيح.
3: كثير كانت على فكره رائعه، كثير كنت طبعا تعطينا دروس وعبره من هاي الموضوع. ما بعرف هلا الاستاذ عم غافل او الاستاذ حسين البشات اللي بنقول له هلا بشخصيتك انت، انت بحسك عم بتمثل شخصيتين، شخصيه العم غافل وشخصيتك انت الحسين البشات.
1: نعم.
3: مين بيكون على حد من قلبك؟ يعني الاشياء اللي انت بتعملها لما تكون الاستاذ عيسى ولا الاستاذ حسين ولا الاستاذ عم غافل؟
1: والله ثنتين يعني بس
3: حلوين.
1: يعني الشخصيتين.
3: الشخصيتين.
1: طبعا.
3: بس الشخصيتين طبعا بيكون كثير مقربين لقلبك، الثنتين بيكونوا يشبهوا بعض. ففي منهم في اشي مميز انت بتحبه في هاي الشخصيه؟
1: انا بحب شخصيه العم غافل صراحه كثير. و... ومرات لما بدي أفلت من أحكي لك إياها صراحة يعني من الناس اللي بدهم يناقشوني أو يحاولوا يدخلوني هيك بأشياء، يعني بدخل في شخصية العم غافل، لأنه شخصية العم غافل سهل جدا أنها تتملص من أي سؤال من أي شيء. شخصية مش سهلة. و اما شخصيه حسين طبشات بضل دائما ميال للرسمي اكثر.
3: نعم.
1: فهاي لا بالعكس شخصيه العم غافل انا بعشقها كثير يعني صراحه.
0: جميل.
3: لا حلو ما شاء الله عليك يعني.
1: الله يسلمك.
3: يمكن احنا لنا سنين نتعامل معك في مسلسلاتك
0: طبعا في كل رمضان يعني لازم
3: استاذ رغم كل رمضان لازم يكون حتى سبحان الله بيكون له بصمه شهر الفضيل.
1: كمان غير مسلسلاتنا اللي احنا بنشكر مؤسستنا اللي دائما مؤسسه لدعوه التلفزيون اللي دائما هي الداعم الرئيسي والاساسي في انتاج هاي الاعمال التلفزيونيه. ايضا المسرح هذا منبر ثقافي مهم جدا. وخاصه المسرحيات اللي تقدم على المسرح، واحنا في الاردن الحمد لله نتمتع بروح ديمقراطية عالية جدا. وهذا شيء مهم جدا بالنسبة لنا، احنا نقدم اعمال سياسية، اعمال يعني فيها رسائل سياسية اقتصادية اجتماعية. فمهم يعني اخر عمل مسرحي لي انا هلا في جولة لي كبيرة فترة العيد كله وبعد العيد في مسرحية عشان المال رحنا شمال.
0: يعني عنوان الحال واضح. شكرا امل. في اسئله ثانيه حاب تسالي استاذ احمد؟
3: هلا استاذ درام انا كمان بدي اقول لك شغل انت بالنسبه لك لحضرتك.
0: تفضل.
3: انت شخص كثير مميز بصراحه.
0: تسلمي. شكرا.
3: وشخص كثير تعودنا عليه من سنين.
0: تسلم.
3: انا بدي مثلا اطلب منك طلب او اقتراح يمكن يكونوا المستمعين يشاركوني فيه، حتى اللي عندك يشاركني فيه.
0: تفضل.
3: انه اول نص ساعه من البرنامج

0: كل أغانيك أو الموسيقى، الموسيقى تبعتك أستاذ زرغام.
1: أنا موسيقتي؟
0: آه آه
1: لا، ما أنا هون جاي يعني مستضيف ناس، لازم أحكي
0: لا
1: معهم،
0: أنا فاهمة
1: أقدمهم
0: عليك،
1: هم.
0: لا أنا فاهمة، لا فاهمة عليك، يعني أنت تعطينا شوي من الموسيقى تاعتك ومن الأغاني تبعتك.
1: إن شاء الله في يوم من الأيام هيك بنعمل
0: جميل.
1: حلقة خاصة من
0: يا ريت.
1: بس
0: بالضبط
1: مش
0: يا
1: كل
0: ريت.
1: حلقة، ما بصير كل
0: لا
1: حلقة،
0: لا لا
1: يمكن
0: مش كل
1: يوم هيك
0: حلقة، يعني
1: فكرة
0: بالضبط
1: نعمل
0: يعني
1: حلقة.
0: هيك.
1: جيبني أنا وأنا
0: أيوه
1: بستضيفك. أنا
0: أيوه آه
1: هاي أستاذ أحمد هو بستضيفني
0: بالفعل الممثل بتكون أنت مقدمهم عشان نحن نقدر نتعامل معهم ونقدر إن نسأل أسئلتنا، في نسألك أنت.
1: حابب أسألني يعني. طيب
2: منطق.
1: اوكي، امل، شكرا لك، شكرا شكرا.
0: شكرا شكرا
1: طيب
0: لك.
1: يعني اوكي، بفكر في الموضوع.
2: ترى انا قدمت مجموعه من البرامج على الاذاعات وعلى التلفزيون، فاذا بتحب.
1: حسين ما هو عنده كام برامج.
2: نعم. اذا بتحب انا ما عنديش مشكله.
1: خلاص.
2: انا حاضر.
1: الاستاذ
2: بس بدك تحضير كويس. ما شاء الله تاريخ حافل.
1: الاستاذ حسين اتذكر في البدايات انت والاستاذ محمود صايمي رحمه الله،
3: الله يرحمه،
1: عندكم برنامج جميل في اخر الليل هيك
3: كوميدي اسمه هيلمات.
1: هيلمات
3: هيلمات صايم وطوشات، هذا يعني كان في
1: كان
3: سنه
1: شو
3: ال 96
1: كان توك شو هيك.
3: سنه ال 96 كان مدير التلفزيون الاستاذ معالي الاستاذ ناصر جوده.
1: نعم.
3: الله يذكره بالخير، يعني احنا بنمسي عليه، انسان رائع
1: أكيد
3: جدا
1: أكيد.
3: فنادانا في رمضان و أنا والأستاذ محمود وقال بدنا تعملوا برنامج اسمه هيلمات.
1: كان بعد الساعة 12 بالليل متأخر، والناس تشوفه كان متأخر في 12 كان ولا
3: 11 على الساعة 12 للساعة 1 بس بالليل. العالم كله كان تصبح لأنه كان بعفوية.
1: نعم.
3: وكنا ننزل على الشارع نسأل الناس أسئلة.
1: حلو.
3: بس كثير كنا نركب زوامير على أجوبة.
1: نعم. طيب اتصال هاتفي آخر. ألو مساء الخير. الو مساء الخير. الو لو تعلي لنا الصوت شوي. ايوه
4: ايوه مساء الخير.
1: يا هلا، هيك سمعناك.
4: ايوه يسعد مساك استاذ زرغام.
1: اهلا وسهلا، مين معنا؟
4: معك ام عصام.
1: ام عصام اهلا وسهلا. ام عصام
4: اهلين فيك. اهلين فيك
1: يا هلا يا هلا يا ام عصام.
4: اهلا بحضرتك ويعطيك الف عافيه وتحيه كبيره لفريق العمل، الاستاذ اسماعيل النجام من المراقبه الرئيسيه، والأستاذ عمر الكركي من الهندسة، وكل المستمعين المشاركين، وأهلا وسهلا بالضيوف الكرام.
3: تسلم.
4: والله منورينا منورينا اليوم. أنا من امبارح بستنى الحلقة لما شفت المنشور نازل، أول حدا علق عليه أنا.
1: الله يزيدك.
4: والله كثير مبسوطة إنه اللقاء اليوم فعلا جميل جدا. أهلا وسهلا فيكم. نورتونا. اهلا فيكم. هلا اول شيء بدي ابتدي بالعم غافل الاستاذ حسين طريشات.
3: هلا وسهلا يا ام عصام، الله يسلمك.
4: بنرحب فيك، بنرحب بالفنان القدير الاستاذ حسين طريشات، العم غافل اللي حبها الناس لقربها من القلب، وعفويتك الجميله. حضرتك قامه فنيه اردنيه ابدعت في الدراما والمسرح، حيث نمى الشغف عندك بالفن صقلته بالدراسة والخبرة الأكاديمية.
3: الحمد لله.
4: وأصبح اسمك حاضر في ذاكرة الجمهور ومحبتهم. سؤال. سؤالين عندي إذا تسمح. يزيد فضلك. شخصية العم غافل حبها الناس كتير، برأيك ما السر الذي جعلها قريبة من الجمهور؟ هذا أول سؤال.
3: نعم.
4: أعيده.
3: لا لا ما تدي، هو يمكن حكيت أنا والأستاذ ضرغام قبل قليل أنه هاي الشخصية البسيطة هي العفوية اللي فيها والصدق اللي فيها، وهي قريبة من البيئة اللي احنا عايشينها.
4: نعم.
3: ودائما ما يصدر عن القلب يصل إلى القلب، هي هاي. وهذه الشخصية دائما تحمل رسالة في أي عمل تقدمه.
4: نعم نعم صحيح. السؤال الثاني، كيف ترى واقع المسرح والدراما اليوم؟ شو النصيحة اللي بتقدمها للمواهب الشابة المحبة للفن؟
3: شفت التنهيدي هاي طويلة.
4: والله هاي طالعة من قلبك.
3: فعشان هيك أنا النصيحة لا مش لهم، أنا هم أنا بتمنى لهم يعني مستقبل زاهر إن شاء الله في الحركة الفنية والثقافية في الأردن. بس اللي أنا النصيحة اللي بنصحها لمسؤولينا أنهم يهتموا أكثر في الحركة الفنية والثقافية، يدعموا أكثر، يهتموا أكثر، فخاصة في الشباب وبنات المستقبل والشباب الواعد، الشباب اللي بتحمل طاقات جميلة جدا. احنا هلا يعني بسنة احنا اللي حاليا يعني خلاص قدمنا اللي علينا وكذا وإيش الحمد لله، لكن انا اللي بتمنى من مسؤولين انهم يهتموا في ابنائنا في الجيل القادم في الحركة الفنية والثقافية. وهذه رسالة من خلال إذاعتنا الحبيبة، وخاصة في هذه الفترة اللي احنا بنحتفل في عيد الاستقلال، يعني بوجه رسالة لكل مسؤوليننا اللي لهم علاقة في الحركة الفنية والثقافية انهم يهتموا في شبابنا. شكرا ونقطة.
4: الله يكون عافية ان شاء الله. اذا تسمح لي استاذ ارغام بدي اوجه للاستاذ احمد الكردي الفنان.
1: نعم تفضلي.
4: مساء الخير.
2: مساء الخير، الله يسعد مساك يا ربي. الله يحفظك.
4: بأنوار النبي يا ربي. الله يسعد مساك. سالمين أنا حق علي نسيت أعقد عليك.
2: وأنت سالمة وكل عام وأنت بخير وشعبنا الأردني ووطننا الغالي بألف خير.
4: يا رب.
2: الله يسعدك.
4: إن شاء الله الله يسلمك. الفنان الموسيقي المبدع أستاذ أحمد الكردي اللي دخل القلوب قبل البيوت وترك بصمة على المسارح وبين الناس، تميزت بأعمالك الهادفة خاصة أغاني الأطفال اللي حملت الفرح والكلمة الحلوة والكلمة الجميلة. لذلك كنت قريب من عالم الطفولة وبراءتها. سؤالين عندي لو سمحت. أول سؤال يزيد فضلك، ما الذي جذبك لتقديم الأغاني الخاصة بالأطفال وكيف بتشوف تأثير الفن الجميل على الطفل؟
2: نعم والله اللي جذبني يمكن دردشنا قبل شوي انه احنا يعني كنا من الجيل المتاثر بالبرامج اللي قدمت على التلفزيون لجيلنا تحديدا. انا من مواليد 82 فكان في ذاك الوقت البرامج اللي عم يعني عم تغذينا، المناهل، افتح يا سمسم، مجموعة من الأعمال الفنية الهادفة اللي يعني تركز على إيصال معلومة ثقافية إلى الطفل بأسلس طريقة ممكنة. فهذا فعلا كان يعني واحدة من الأشياء اللي يعني أثرت فينا. هلا لما أجى الدور عنا صار لازم إحنا اللي نقدم هذا النوع من أنواع التوعية. الآن زي ما احنا شايفين يعني احنا عندنا مشكلة كبيرة الآن نعانيها بموضوع السوشيال ميديا والمتابعين والمشاهير و إلى آخره. كان من الواجب علينا انه نقتحم هذا السوق، يعني نقدم باقة فنية محترمة تليق بعقل الطفل وتليق بعقل الأهالي، سواء كانت أخلاقية، سواء كانت تربية، سواء كانت معلومة أو شيء ممكن ينتفع منه الطفل. فهذا اللي ودانا لهذا الجانب. لا. علما أنه يعني زي ما أنت تفضلتي إحنا لما رحنا للموضوع كان معنا ناس يعني مختصين أكاديميا، مختصين تربويين، هذا شو بيأثر على الطفل، شو بيأثر على نفسيته، شو الباك جراوند اللي راح يزرعها عنده، شو كذا. فهذا ترى يعني يمكن الأساتذة بأيدوني، العمل مع الطفل من أصعب الأعمال مش من أسهلها.
1: هو سهل ممتنع.
2: لا بالضبط، لأنه أنك تدخل لقلب الطفل مو إشي سهل، هذا واحد، واثنين أنك توصل له معلومة جديدة كمان مو إشي سهل. فيعني دائما العمل مع الأطفال بيكون على محك، لأنه بده يكون توعية ويكون بنفس الوقت جاذب. فجاذب لازم يكون في بقوله بمعايير الاي بي سيستم تبع التدريس، بقولوا انه لازم يكون طبيعي ومواكب لاحتياجات الطفل. وبالتالي بدك تراعي كتير من الجوانب قبل ما تقدمها فنيا. يعني بصف الموضوع مش بس انك تألف عمل موسيقي، لا بدك تراعي فيه الجوانب الاخرى، شو الكلام، شو اثر على الطفل، هذه الجملة شو ارتدادها، كيف ممكن تأثر عليه على نفسه.
3: كمان هاي امانة
2: طبعا
3: عنق كل فنان.
2: طبعا واحنا في النهايه يعني اللي ودانا لعالم الطفل هو منظومه الاخلاق. يعني لانه هذه المنظومه اللي احنا كنا حريصين عليها صراحه.
1: شكرا ام عصام. في اسئله اخرى؟
4: والله في سؤال ثاني بسيط اذا تسمح لي. يزيد فضلك استاذ احمد، بعد هذه المسيره الفنيه الغنيه، ما العمل الأقرب إلى قلب الفنان أستاذ أحمد الكردي ولماذا؟ مع الشكر الجزيل لحضرتكم والله يعطيكم العافية، إن شاء الله بضل على السمع معاكم.
1: شكرا شكرا لك أصلا.
2: جاوب ولا دكتور؟
1: شو العمل
2: العمل الأقرب إلى قلبي؟ والله مجموعة أعمال بقولوا دايما، يعني كل بقولوا كل

0: عمل هو
1: له مميزاته الخاصة.
0: بالضبط، كأنه ابن من أبنائك يعني. والله كل الأعمال بحبها، وكل الأعمال يعني إلها بصمة، لأنه ما قدمت هذا العمل إلا بعد ما يعني أكون تعبت فيه كتير، ويعني أخذ مني وقت طويل. جميل. فكلهم بحبهم.
2: نأخذ اتصال هاتفي آخر. ألو، مساء الخير.
3: مساء النور أستاذ أرغام.
2: يا هلا بيك
3: احمد الزعبي، معاك من اربد.
2: اهلا وسهلا احمد الزعبي بكل اهل اربد.
3: يعطيك العافيه، بنحب نمسي عليك على ضيفنا الكبير استاذ حسين طليشات.
1: تسلم تسلم يا خالي، الله يحييك.
3: والاستاذ احمد الكردي كمان، الله يعطيه الصحه والعافيه.
0: الله يحفظك، الله يحفظك، طول عمرك.
3: اول شيء بنحب نهني جلاله الملك، الله يطول عمره،
0: امين.
3: ذكرى استقلال الاردن 80.
2: نعم
3: ان شاء الله يا رب انه تكون ايامنا كلها
2: أفراح.
3: عز وهناء. نعم. وافراح وذكرى كمان عيد الاضحى المبارك ان شاء الله يا رب.
2: ان شاء الله
3: يكون
2: كل عام وسعاده
3: وهناء على الجميع. سؤال الاستاذ حسين طليشات.
1: تفضل يا خال.
3: استاذ حسين، احنا عرفناك من واحنا صغار، كنت يعني بالعلم نور، جسدت يعني شخصيه الرجل العامي على نفس شخصيه العم غافل، وكان معاك من النجوم الأستاذ محمود فايمة،
1: الله يرحمه،
3: وداود جلاجل، وزهير النباني، وكمان الله يرحمه كمان حسن إبراهيم.
1: نعم.
3: يعني اللاست تطول جدا يعني. يعني كنت مبدع بالدور هذا.
1: تسلم.
3: حسين. لكن إحنا كمان شفنا شخصية العم غافل كمان من ناحية السياسة، لكن بطابع آخر. مش بطابع انه الرجل العامي.
1: صحيح.
3: طابع انه انا بدي اوصل رسالة سياسية، رسالة اجتماعية، رسالة اقتصادية. هاي يعني هاي بتدل على نجاح الفنان، وزاد كمان اللي بكونوا معاه القائمين على العمل من مخرج ومنتج. لكن صحيح. هل انه الشخصية هاي اللي انت جسدتها من خلال يعني انه انا الكاتب انا يعني بكون عارف شو بدي يكتب لي، ام انه انت عده كتاب كتبوا لك بالنسبه
2: للافكار؟ قصدك اقصد الافكار اللي من عند الكاتب ولا؟
3: نعم. وسؤال الاستاذ احمد،
0: الله يحفظك،
3: الله يعطيك العافيه استاذ احمد،
0: الله يعافيك، يسعد مساك.
3: يعني اقرب وسيله لتوصل انك رساله من خلال الطفل، لما بدك تجسد رساله للطفل انه انا كيف بدي اصنع منه انه انسان يعني متعلم مثقف.
0: نعم.
3: وطني يعني بالخلال يعني حتى يعني انت جبت انه كيف واحد بيصلي من حفظي على الصلاة من نمية كذا. هاي يعني من خلال الاغاني اللي كنت تجيبها وتجسدها.
0: الله يفهم.
3: هل انه احنا في لها تطور كمان لقدام بدنا نشوفها من خلال المسرح، من خلال السوشيال ميديا، من خلال المواقع الاخرى المؤثرة يعني عبر وسائل الاتصال؟
0: جميل.
3: وشكرا لكم جميلا، وشكرا لكم على سارة الجميلة، واستاذ ابو اسامه دائما انت بتجيب المبدعين.
2: شكرا. الله شكرا. اسمع الاجابات.
3: ماشي.
1: اولا شكرا استاذ على
2: الاستاذ حسين
1: على السؤال. ويعني عادة أنا أكثر كاتب تعاملت معه في الأعمال المسرحية والتلفزيونية هو الأستاذ يوسف العموري، وأيضا نعم وأيضا كان الدكتور مخلد زيودي، وكان الأستاذ الله يرحمه محمد الشوافي، كثير من الكتاب. إحنا دائما نجتمع مع بعض ونتلمس ماذا يريد الشارع الأردني، سواء الأعمال التلفزيونية أو المسرحية. طبعا شوف المسرح يختلف اختلاف كلي عن التلفزيون. التلفزيون يمكن عليه أستاذ رغام بتعرف رقابة كثير، ويعني المسرح فيه حرية أكثر شوي، فإحنا بنأخذ حريتنا المسرح ومنصل أو منوصل رسائلنا من خلال خشبة المسرح للمسؤولين. يعني المواطن دائما سواء يعني إذا عم نحكي عن البطالة، بنحكي عن الأمور السياسية الاقتصادية، عن الفساد، عن كذا، وهذا موجود في كل دول العالم. يعني فمن خلال المسرح بنقدر نوصل كل هذه الرسائل. أنا دائما أؤمن في العمل الجماعي، لأنه أنا بعتبر أي عمل سواء تلفزيوني أو مسرحي أستاذ هو عبارة عن حلقة، والحلقة أي شيء بكون مفقود منها بكون العمل منقوص. يجب أن تكون الحلقة مكتملة من كاتب ومخرج ومنتج وممثلين وفنانين وأكسسوارات ومكياج كله. فكلنا دائما، وبالنسبة لسؤالك كان للأفكار، وهي

0: دائما احنا ندرس ايش الشارع، ماذا يريد الشارع الاردني ان نقدم له على خشبه المسرح او على شاشه التلفزيون من اجل خدمه مواطننا وخدمه وطننا ايضا. شكرا.
1: جميل. استاذ احمد، في كان سؤال لك كمان.
2: والله هو سؤال مهم صراحه، وانا يعني بحب يعني اسلط الضوء على السؤال، لانه بحاجه الى تكاثف مجموعه من الجهود. الطفل يعني المستقبل، الطفل يعني دولة الغد، الطفل يعني مسؤولين الغد، الطفل يعني مواطنين الغد، الطفل يعني عمال الغد، الطفل يعني مهندسين ودكاترة و إلى آخره. وبالتالي أنا لما بزرع داخل هذا الطفل الخير والأخلاق والأخلاق الفاضلة، هذا بيعطي نتائج فيما بعد تكون للمجتمع كامل، يعني ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
0: صحيح.
2: هذا الطفل إذا أنا زرعت فيه القيم والمبادئ والأخلاق والتربية الصالحة، بحياته ما رح يطلع عكس ذلك.
0: صحيح.
2: وبالتالي أنا سأحصل على كلنا نطمح للمدينة الفاضلة لكن هي مش موجودة، لكن إذا أنا تبنيت هذا الطفل وتعبت عليه راح يعطيني مدينة أقرب إلى الفاضلة مستقبلا. هذا واحد. اثنين، الموضوع بده تكاثف جهود. نفس ما قال الأستاذ حسين، احنا منوجه برضو نداء على أنه نرجع الأعمال اللي كانت متخصصة للطفل، زي المناهل، زي افتح يا سمسم، زي وقت الفرح كان لعروب صبح في ذاك الوقت كمان، زي مثلا كوميديا العالم المدرسي وإلى آخره، وعلما أنه كان في كل حلقة مثلا من علم نور في تارجت معين، في فكرة معينة لازم يوصلوها، أنه اللي بيعملوه 1-2-3 غلط. فهذه رسائل. وبالتالي إذا أنا بدي أحصل على على على جيل قادم نقي، يجب أن أشتغل عليه من الآن.
0: صحيح. هاي ذكرتني في مقولة دائما بحكيها أنا، وكنت أحكيها في حتى في مجموعة من الأعمال من عمل مسرحي. ذكرتني قصة أبنائنا، كيف كنت أحكي فيها هاي المقولة. كان جدي يقول يا ابني إذا بدك تحصد بعد سنة ازرع قمح، وإذا بدك تحصد بعد 10 سنوات ازرع زيتون، وإذا بدك تحصد مدى العمر ازرع جيل. وإحنا لازم نزرع جيل نبني فيه هذا الوطن إن شاء الله.
2: يا سلام. هذا يا سلام. فعلا.
0: يعني هذا المقول ذكرتني فيها، إنه إحنا لازم أبنائنا لازم نزرعهم.
1: أستاذ حسين، يعني هذا بقودني، معروف عنك إنه أنت أيضا تدعم الشباب. أنا أكثر من ممثل استضفته هنا في هذا الاستوديو في الإذاعة وقال أنا بدأت مع حسين طبشات. يعني أنت خرجت أجيال من الممثلين، يعني دون ذكر أسماء تطول القائمة. فأنت معروف عنك أنك أنت تدعم قاعد الشباب في مسرحك، عم بتقدم وجوه جديدة.
0: مهم
1: في كل في كل مسرحية، كل مسرحية عندك عم بكون في عندك وجه جديد، وفي المستقبل عم بكون ممثل.
0: سيدي مهم هذا الشيء، لأنه هم بدهم يقودوا السفينة بعد. نعم. بعدين. نعم. الشباب مهج. أنا وكثير بكون مبسوط حتى لما اشتغلت في الأعمال التلفزيونية الأخيرة، كل اللي بيشتغلوا حوالينا كلهم شباب.
1: نعم.
0: طاقات جميلة، أنا بستمد الطاقة منهم، بستمد القوة منهم. تعرف حتى استمديت الأفكار الجميلة منهم. والله إني كنت أمسك النص رغم كل خبرتي، أجي على الشباب أقول له شو رأيك، أحكي معه شو رأيك في هذا، هذا صح، أنا أديت عملت كذا. وحتى هم كانوا يستغربوا إنه يعني كيف حسين طبشات بيجي بسألنا، بالعكس.
2: صحيح.
0: شيء جميل جدا، أنت تمد هاي الشباب بالطاقة وهم كمان يمدوك في طاقة كمان، طاقتهم جميلة رائعة وعندهم أفكار جميلة وعندهم فكر جميل، هذا مهم. هم بدهم يقودوا سفينة يا سيدي، هذا شيء مهم. لازم.
1: طب الآن نقول إحنا ما بين مسرح التسعينات أو الثمانينات، أنت بدأت في آخر الثمانينات، التسعينات اللي كان في أوج المسرح الأردني كان.
0: نعم.
1: والمسرح الآن،
0: لا شوف
1: حسين طبشات، يعني كيف يرى المسرح في هذه
0: أنا اشتغلت المسرح اليومي، مش أنا
1: أين
0: بس لحالي، أنا أنا
1: يعني الآن وزملاء
0: إلي. نعم. كثر يعني تلاشى المسرح اليومي للأسف.
1: لماذا؟
0: أنا بحكي لك يعني إحنا أنا اشتغلت 17 سنة وأنا أعمل

0: المسرح يومي.
1: نعم نعم
0: هلا السن والعمر والهي ما يعني ما بقدر زي لما كان عمري بالعشرينات او بدايه الثلاثينات انه انا اضل مستمر اعمل مسرح يومي. هلا لازم يطلع جيل يقدم مسرح. شوف هلا ممكن الظروف السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه، شوف كمان تنساش احنا مرينا بفترات صعبه جدا، فتره كورونا، فتره حرب غزه، فتره الحروب اللي حاليا، يعني في ظروف صعبه جدا هاي اثر على استدامه المسرح مش بس عندنا في الوطن العربي كله. حتى امبارح كنت انا والدكتور ايمن الشوي هذا مسؤول في المسرح المصري وكنا نتحدث عن هذا الموضوع بالذات. الظروف صعبه جدا لاستدامه المسرح. احنا تعرف بالتسعينات كانت سعر البطاقه عندنا 10 دنانير بدايه التسعينات،
1: تعرف انا كان
0: والمسرح فل فوق وتحت
1: كنت تروح تحجز ما تلاقي
0: ما في انا ما كنت اعطل اليوم، كنت اتمنى اني اعطل اليوم بالمسرح، ما كنتش اعطل. وهو المسرح يعني الي كان وانا اشتغل وانا المنتج وانا كذا، بس والله ما اقدر اعطل قد ما كان في اقبال جماهيري كبير على المسرح. وان شاء الله انه نعيد وإن شاء الله نعيد هذا المنبر الثقافي المهم.
1: نعم.
0: اللي هو المسرح.
1: الأستاذ حسين يعني أنت حكيت عن الفترة هذه، كان حسين طبشات يشتغل مسرح، هشام يانس يشتغل مسرح، موسى حجازين،
0: موسى حجازين، ربيع شهاب،
1: كنت جزء أربعة في يعني
0: خمس مسارح كانت شغالة،
1: كلها فل،
0: كل المسارح هاي كانت شغالة. نعم
1: كلها تكون فل
0: يومي
1: يعني نعم. تحجز تروح تحجز فعلا يقول لك والله ما في اليوم حجز بعد ثلاث أيام
0: على صحيح
1: حجز.
0: صحيح أنا عملت مسرحية للأطفال انحجز إلا ثلاث أشهر قدام.
1: ما شاء الله. نعم
0: قبل 96 مسرحية اسمها حكايات العم غافل.
1: نعم نعم
0: ثلاث أشهر انحجز قدام
1: لقدام. نعم. طب الآن أنت بتقول إنه على الأستاذ حسين طبشات إنه لم يعد يعني سنه وكذا إنه أقوم يوميا،
0: كمان
1: لكن ما في جيل كمان جديد يقوم في هذا العمل.
0: أنا أنا أنا حكيت كلمة والله شوف أنا ما بدي أحكي أنا معلش
1: يعني هل هل
0: أنا أنا أنا, أنا بدي أحكي لك شغلة أستاذ ضرغام، يعني اسمح لي، يعني صار في معوقات كثيرة وصعوبات كثيرة أمام هذا الجيل الجديد. أنا لهذا السبب قبل شوي أنا حكيت أنه يجب على المسؤولين الاهتمام في الشباب.
1: نعم.
0: نعم. والطاقات الفنية.
1: نعم.
0: بديش أحكي أكثر من هيك خلص لأنه الواحد صار معه يعني صار أشياء، فأرجو واللبيب من الإشارة يفهم يعني. هذا مهم جدا. هذا مهم.
1: ناخذ اتصال هاتفي. تفضل حد تحكي شيء.
2: كنت بدي اضيف على نقطه انه اهتمام الاستاذ حسين بالشباب اللي بيطلعوا. انا بعتبر انه من الاشياء المهمه جدا انه يطلع جيل تاني يعزز معك الفكره.
0: نعم. نعم. وايد واحده كمان لحالها ما بتصفق.
2: يعني احنا خلينا نكون متفقين على انه اللي راح يجي فيما بعدي ما راح ياخذ دوري، انا حلعب دور الـ الـ الـ الـ
1: الاب والجد
2: الاب والجد والى اخره، وهو راح يلعب دوري اللي كنت انا بلعبه. وبالتالي هذا دفع الناس، ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض. انت كل جيل بده يجي يدفع الجيل اللي قبله.
1: بس الاستاذ حسين ما اخذها من احنا على طول اخذ دور الجد من اولها.
0: اريح.
2: عندنا اشكاليه بس صغيره انه احنا الجيل اللي طلع الان للاسف كلياته اجتهادات فرديه، وبالتالي تحول من منظومه عمل رسميه الى اجتهادات فرديه، وهذا اللي اعطى مساحه انه يطلع مشاهير على السوشيال ميديا احنا ننتقدهم.
0: والله يا صديقي في فرق مسرحية جميلة جدا وطاقات شبابية أنا بحضر لهم مسرح عندهم في الأردن. رائعين جدا وبيجتهدوا بشكل كبير جدا وبقدموا أعمال مسرحية. هذول اللي لازم كمان وإحنا ندعمهم.
1: صحيح.
0: لازم إحنا ندعم. بس حكيت لك إنه إيد واحدة ما بتصف.
1: صحيح.
0: أستاذ ضرغام أنت كمان عضو مجلس إدارة في نقابة الفنانين الأردنيين،
1: وأنت كنت عضو مجلس
0: على عيني وراسي سيدي، بس كمان في دور كبير جدا عليكم إن شاء الله. الله يقدركم. إحنا شايفين كمان نقابة الفنانين يعني صراحة رائعة جدا، خطواتهم جميلة جدا. هاي الأيام إحنا منشد على إيديهم إن شاء الله إنه يعني تقدموا. أنا بعرف إنه مسؤوليتكم كبيرة ومش سهلة يعني الله يقدركم.
1: وانت عضو مجلس وشفت يعني
0: صحيح صحيح يعني صحيح
1: زي ما حكيت انه بحاجه انه لدعم اكثر، وبحاجه الشباب خاصه الشباب
2: على على على, على هامش موضوع النقابه. احنا كنا نتمنى دائما يعني انه لما بينعطى العمل لاستاذ مثل الاستاذ حسين يرافقه شاب من الشباب. اللي هو يراه
1: ما هو

0: انه ممكن انه يكون معه نفس الشيء.
1: لا هو موجودات فرديه هي الاستاذ حسين، هو انا لسه عم بحكي له انت بكل مسرح عم بجيب معه شباب جدد يعني بحاول هو بشكل شخصي يعمل
2: الحمد لله.
1: يعمل جيل جديد
2: دائما. أيوة لازم.
0: أيوة بالضبط. هلا عندنا مثلا في شعبه التاليف في النقابه مجموعه المؤلفين الشباب الجداد يا عمي خليهم يحتكوا بالشباب بالاساتذه الكبار حتى ياخذوا منهم الخبره، والاساتذه الكبار بتاخذ منهم افكار ترى. يعني الشباب الجديد زي ما تفضل الاستاذ حسين عنده افكار جديده، عنده طريقه طرح جديده تناسب جيله وتناسب افكاره وتناسب المجتمع اللي احنا فيه، وبالتالي هذا الدمج سيعود بالفائده على الجميع. هذا
1: طيب ناخذ، احنا اسفين طولنا على المستمعين، بقول لي عمر في اتصالات كثيره. يلا ناخذ اتصال. الو مساء الخير.
3: مرينا بيكم حمد واحنا بقطار الليل
1: إيه؟
3: وسمعنا دقق هوا وشمينا ريحة هيل والشيح والقسوم والزعفران منين؟ من الحيران. مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومن برنامجنا الشيق القيم مع الأحبة والأعزاء سهرة فنية باستلام للحبيب ضرغام بوشناق.
1: شكرا لك. شكرا.
0: الله يسعدك.
1: شكرا. نايف الأزايدي من مادة، أهلا بيك.
2: شكرا. الله يحييك.
3: تحياتي أستاذ العزيز سلمة. أبو أسامة، وتحياتي لعمر الكركي الورد البيضاء وكل العطور والورود من الشمال للجنوب للغرب للشرق لمين؟ ضيوف الحلقة الأعزاء.
2: تسلم. تسلم سيدي. تسلم.
3: دخلت قلوب البشر، دخلت قلوب المنازل من الباب من الشباك، دخلت العقول، مين هم اللي دخلوا هاي العقول والأفكار؟ فنانين المحبوبين. تسلم. الأردنيين الصادقين.
2: تسلم.
3: غافل عمنا الحبيب.
2: تسلم يا حبيبي.
3: أستاذنا أحمد الكردي، وأنا بدي أشكر الأستاذ العزيز ضرغام بوشناق على استضافتكم، ما شاء الله عليك وبارك الله فيك يا أبو أسامة. العم غافل،
2: تفضل سيدي.
3: دخلت القلوب لما بدأت عملك الفني وصرت في المسرح، كان لك رهبة أول ما عملت عملك المسرح؟
2: أكيد. أول عمل مسرحي إحنا قدمنا مسرحية العلم ونور في 92، وكنت مع نجوم كبار إحنا بنعتز ونفتخر فيهم مثال الفنان الكبير عبير عيسى، والله يرحمه كان محمود صايم موجود، وكان داود جلاجل الله يرحمه موجود، حسن الشاعر، لا هذا المسرح مسرح فؤاد الشوملي، كان الأستاذ فؤاد الشوملي، كلهم نجوم كبار. فكان أنا أول يعني صراحة في البداية هاي أول كنت أحكي أني أطلع أمثل، ولما طلعت المسرح قلت أهلي برضو ما برضو كذا شو، قلت يلا هم بعيدين في إربد وأنا هون، ما كانش فيه لا تليفون، قلت ما حد شايف التاني. فلما قدمت المسرحية بعدين لما نجحت شخصية العم غافل في مسرحية
1: لو شافوك بالشخصية بل... ما يعرفوك.
2: بلش الصحف والتلفزيون والهاي يعملوا لقاءات.
3: العم غافل
2: حبيبي،
3: أنت سميت حالك العم غافل، مين اخترت؟
2: هو بمسرحية العلم نور سيدي، لأنه كان هو غافل عن الحصة، فصار يقول له هو سموه غافل لأنه كان غافل هو عن الحصة، فلأنه كبير بالسن راحت العم غافل وراح
1: الاسم من العلم نور.
2: من العلم نور. نعم.
3: يعني اختياري كان.
2: صحيح.
3: العم غافل
2: لكنه ليس بغافل.
3: انت البركه، انت فتحت قلوب الناس. يعني بكفي انه قعدتك وجلستك وروحاتك وجياتك، هذه بكفينا يعني، تعلمتنا اشياء كثيره.
2: تسلم.
3: العم غافل انا صديقي وعزيز علي الاستاذ زهير النوباني،
2: الله يحييك.
3: انا درست انا وياه بصف واحد في الابتدائي، اول
2: ابتدائي. ما شاء الله عليك.
3: فانا يعني بشوف ان العم غافل له الشخصيه الكبيره وما شاء الله عليه. انت بتمثل مع شخصيات، مع مين بتحب تمثل؟
2: والله مع كل زملائي لانهم كلهم فنانين رائعين وبجننوا. حتى انا بحب اتعامل مع، حتى الفتره الاخيره تعاملنا كثير مع الطاقات الشبابيه، وهي كانت تجربه جميله جدا ورائعه وانا بفتخر وبعتز فيها. اما فنانيننا انا مع كل الفنانين، الله يرحمه محمود صايمي كنا ثنائي انا وياه، وهذا يمكن انسان لا يعوض صراحه يعني. ولكن أنا حاليا يعني فعلا مع كل فنانين بحب أني أقدم شيء اللي نخدم في وطننا يعني إن شاء الله.
3: العم غافل عمل عمله الفني من البداية.

0: وجدت صعوبات كثيرة. ما هي الصعوبات اللي وجدتها وكيف تغلبت عليها؟
1: والله ما في صعوبات كانت في البداية، بالعكس أنا انفتح لي كل الطرق، يعني كنت موظف مؤسسة الإذاعة والتلفزيون يعني، ولما قدمت في المسرح ربنا يسر الأمور يعني من البداية سبحان الله، يعني انشهرت من أول عمل قدمته، من أول عمل قدمته تلفزيونيا والله انشهرت وانفتحت كل الطرق يعني بعديها. شوف الأمور زمان كانت أسهل بكثير من الأيام الحالية، وأنت أستاذنا يعني وأدرى يعني ما كان لا في سوشيال ميديا ولا كان في أبصر إيش، فكان هالتلفزيون، ولما صارت الشهرة وكذا وإشي إلى آخره. هل في صعوبة صراحة يعني على أبنائنا، لأنه في صار في تنافس كبير جدا سواء في المحطات الفضائية في السوشيال ميديا في الهاي، فصار في صعوبة جدا، فأنا الحمد لله ما في أي صعوبات، فدائما دائما وجود الوجوه الطيبة وفي بلد طيب دائما ما أظن في صعوبات.
0: ننتقل للأستاذ أحمد حتى ما أعطيه السؤال.
2: حياك الله يا سيدي. الله يحفظك
0: أستاذ أحمد، يسعد مساك.
2: يسعد مساك يا
0: حبيبي. أنت وردة في بستان وأنتم دائما وأبدا الحدائق المعلقة.
2: أنت البستان يا سيدي، بارك الله فيك.
0: بدأت عملك الفني.
2: نعم.
0: يا ترى بتحب الأطفال منذ الطفولة يعني؟
2: والله أنا يعني عالم الطفل دخلته محبا، لكن يعني ما كان في خاطري، أنا كنت حاب يعني أدخل عالم الفن كملحن وموزع موسيقي، وهذا فيما بعد اللي صار يعني اللي صار شغلي الدائم. أنا من البداية كنت حاب يعني أدخل في عالم الفنون بشكل عام، لأنه كنت بغني وكنت بحب ألحن وكنت بعزف على البيانو، فكنت هيك حابب أنه أدخل هدول الثلاثة مع بعض. أول فرصة أجتنا هي يعني فرصة عالم الطفل، وفعلا أنا كنت يعني برضو هاي من الأشياء اللي كانت من ضمن اهتماماتي، لكن مش هي الـ يعني ما كان إلها البريوريتي، يعني ما كانت هي في الأول، لكن هي أجت في الأول فأخذناها معانا ومشينا بفضل الله، والحمد لله رب العالمين، يعني حققنا يعني نجاح جميل في هذا التراك، وانطلقنا فيما بعد لأعمالنا الخاصة للإنتاج الفني لمجموعة من الفنانين الكبار في بلدنا الغالي الحبيب، وقدمنا مجموعة من الأعمال الفنية. بس يعني هو هي الفكرة إنه شوي بدها نركز مع الفنان الأردني شوي عشان بده شوي الدعم.
0: أنا إلي سؤال أخير بسيط جدا، العم غافل، ما هي الأغنية المفضلة عندك وبتحب تسمعها ولمين؟ أنت والأستاذ أحمد، لمين بتحبوا تسمعوا الأغنية الجميلة اللي أنتم محببة عندكم؟ هذا سؤال ما في إعراج.
2: السؤال كان كما الأغنية اللي بتحب تسمعها حضرتك.
1: والله شوف أنا يعني الأغاني العربية ولا المحلية؟
0: لا عربية، عربية القديمة.
1: أنا والله شوف أنا دائما بسمع وردة، بسمع أم كلثوم.
0: أطفال
1: يعني هذول يعني كثير بسمع لهم صراحة.
0: بدنا نهديكم أغنية لأم كلثوم، شو رأيك أبو أسامة؟ الأطلال
1: أبو أسامة لأم كلثوم.
0: هاي لإخواننا أحبائنا ضيوف الحلقة.
2: الله يحفظك يا
0: أخي. شكرا شكرا، أنا آسف على الإطالة أستاذ.
3: شكرا لك. شكرا.
2: الله يخليك
0: حبيبي أهلي.
3: شكرا لك. كمان اتصال، نأخذ آخر اتصال سريع. ألو مساء الخير.
4: مساء الخير.
3: يا هلا.
4: مساء الخير أستاذ الرام، ومساء الخير لضيوفك الكرام.
3: أهلا وسهلا.
4: إليك المرشات والأستاذ أحمد الكردي.
3: يا هلا.
4: مساء الخير لكل مستمعينك الكرام، أنا عماد أبو زيد.
3: أهلا وسهلا أخ عماد، يا هلا بيك.
4: الله حييك. يعني بدي أسأل سؤال للأستاذ حسين المرشات. إحنا إذا بنلاحظ الفنانين العرب كالمصريين أو السوريين، يعني بتلاحظ إنه عادل إمام قدم الكوميديا، مدرسة المشاغبين، الهلفوت قدم دور الشحاد، قدم دور مين فينا الحرامي، تنوع في الكوميديا.
1: صحيح.
4: بينما والسوريين دريد لحام قدم صح النوم، مقالب غوار، ابو الهنا. انحصرت شخصيه الاستاذ حسين الطبيشات لمده سنوات طويله في شخصيه غافل، لماذا؟ من ناحيه الكوميديا يعني من جهه الكوميديا فنقول بالتخصص.
1: نعم.
4: هذا السؤال
1: سيدي. شوف يمكن أنا كنت أحكي أنا والأستاذ درغام، أنا قدمت كثير من الأعمال التلفزيونية بشخصيات مختلفة، يعني مثل وين ما طق عوجه كان، وفي مسلسل نجمي والأستاذ هذا يعني تقدم على حتى على وين ما طق عوجه كمان على الام بي سي، نقطة وسطر جديد كمان بشخصيات مختلفة. العام كان عملنا في مسلسل
3: صورة مع صورة،
1: لا غير صورة مع صورة، كمان المسلسل السنة في رمضان أنا والست أمل الدباس في
3: حارتنا ضيقة،
1: لا غير حارتنا مع زهير النباني، حارتنا ضيقة، حارتنا ضيقة بشخصية مختلفة. المسلسل اللي قدمه التلفزيون السنة في رمضان أنا وأمل الدباس قدمنا كمان شخصيات مختلفة. إحنا دائما إذا متوفر النص الجميل والهادف والنص اللي يحترم ويقدر من قبل المشاهد منقدمه على شاشة التلفزيون. إحنا كفنانين مستعدين نقدم عدة شخصيات، إحنا الفنان هذا بقدم كثير من الشخصيات، ولكن أنا خاصة في المسرح بالذات لأني مرات بطلع خارج الأردن، فخارج الأردن هي مطلوبة شخصية العم غافل باستمرار، يعني في أوروبا لما بطلع للجاليات العربية وكذا وشي مطلوبة شخصية العم غافل، فهاي الشخصية مسرحيا دائما بقدم شخصية العم غافل في المسرح.
4: هي شخصية واحدة أنا ما بديش أقاطعك أستاذ حسين، يعني حتى عندنا موسى حجازين بنوجه له تحية الله يطوله،
1: الله يعطيه الصحة،
4: قدم شخصية، قدم شخصية سمعة وقدم شخصية أبو صقر،
1: صحيح
4: يعني في تنوع عنده بالكوميديا كان.
1: صحيح
4: أنا هذا السؤال اللي بطرحه عليك.
1: ما أنا بحكي لك يعني المهم والأهم من هذا كله هو الأساس، الأساس هو النص. إذا كان متوفر النص أنا كفنان مستعد أقدم يعني التنوع في الشخصيات، التنوع في الكوميديا والتنوع، بهمني أنا النص، مش أي مش أي واحد ممكن يقدم لك نص، مرات تقرأ عدة نصوص وما ما بتكون مقتنع فيها أو مش شخصيتك اللي أنت فرضا حاب تقدمها،
4: ولازم يكون عندك قناعاتك وإمكانياتك.
1: أكيد أكيد أكيد أكيد.
4: والنص يكون على مستوى يعني.
1: والله يا صديقي أهم شيء في العمل، العمل سواء التلفزيوني أو المسرح هو النص، النص هو الأساس. بعدين تبدأ يعني إذا مش هسه عندك طبخة بدك تعمل طبخة، إذا مش متوفر عندك اللحمة والزهرة والبطاطا والها شو بدك؟ يعني هن مكملات كلها لبعض، بس في إشي أساس. أيوة بالضبط.
3: شكرا شكرا لك،
1: تسلم تسلم يا أستاذي،
3: شكرا شكرا لك،
2: الله يحفظك يا أخي، حياك الله.
3: احنا طبعا يعني الوقت أدركنا وما سمعناش أغاني أستاذ أحمد.
1: والله
3: بعرف أنه في عندك إنتاج جديد أستاذ أحمد عامل بمناسبة الاستقلال والأعياد الوطنية.
2: نعم
3: نعم، حكينا عن شو العمل.
2: يعني بفضل الله عز وجل هذا العيد 80 لعيد الاستقلال الأردني اللي بيمر علينا خلال الأيام القادمة إن شاء الله تعالى، حرصت أن يكون في زخم إنتاجي، لأنه دائما الفنان الأردني يعاني من الإنتاج، فحرصت أن يكون في زخم إنتاجي هاي السنة. عملنا أغنية اسمها أرض المجد من كلماتي، وأنا لست بشاعر، لكن هذه خلجات فؤاد أو يعني خلجات قلب يحب هذا الوطن.
1: ما شاء الله عليك يعني.
2: فعملنا أرض المجد، الآن يعني موجودة على اليوتيوب، وإن شاء الله إذا ضل معنا وقت ممكن نسمع
3: نسمعها شيء. نسمعها عمر، نسمع الأغنية هذه، واللي بحب يسمعها مرة أخرى
2: بس نقول فكرتها سريعا. كنا بسفر، فواحد من اللي جالسين جنبي بقول لي والله لو منلف العالم غير هالبلد ما قلنا.
3: حلو
1: جميل.
2: فقلت له صدقت، فظلت الفكرة في راسي، قلت يا أغلى بلد بهالكون، وأوصافك أجمل ما يكون، تاجك غالي وعلمك عالي، أردننا أجمل ما يكون، وعنك ما يفرقنا حد، منسافر منلف كذا منرجع للأردن، يا ترابك إكليل المجد، منرجع منقول تاجك عالي وعلمك غالي، وأردننا يا أرض المجد.
1: ما شاء الله
3: اسمعها عليك. عمر
1: برافو،
2: الله يسعدك،
1: جميل. وين وبينك يعني حتى قبل ما نسمعها والله الناس كلها بحسدونا، الحمد لله،
2: الحمد لله، الحمد لله
1: على وطننا هذا الغالي.
2: طبعا طبعا
5: منتجك غالي وعلمك عالي أردننا.

0: للماما
1: الله يخليك. تسلم تسلم
2: حبيبي.
0: الله يعطيك العافية.
1: من دواعي سرورنا أستاذ.
0: أستاذ حسين نرجع معك هيك سريعا. يعني حسين طبشات درست الدراما ودرست المسرح وأنت تعمل في التلفزيون الأردني
2: نعم.
0: سنوات طويلة وأنت مخرج.
2: جزء
0: الناس بيشوفوك ممثل على الشاشة لكن نعم. حسين طبشات أيضا مخرج ومخرج متميز.
2: تسلم.
0: حسين طبشات ليش ما جرب مثلا هو يخرج مسلسلاته؟ دائما بيجيب مخرج آخر يخرج.
2: لا ما صعب. ما بشوفش حالي.
0: بتشوفش حالك؟
2: ما بزبط.
0: في بعض الممثلين أخرجوا وممثل نعم.
2: هلا في ممكن.
0: أنا بتذكر أغنياتي الأولى أنا وسمير العسلي أيام كنا فرقة كناري أنت كنت المخرج في التلفزيون أول أغنيات أخرجناهم.
2: صحيح.
0: أو أخرجتهم أنت. والأستاذ أحمد يوسف كان.
2: أحمد يوسف نعم. والله نعم. الله يسهل عليه.
0: نعم.
2: بس فيها صعوبة جدا. أنت لما أنت لازم تفرغ دماغك كله للشخصية اللي أنت بدك تأديها.
0: نعم.
2: ما بصير هون تخرج وتعمل يعني أنا بشوفها صعبة جدا.
0: طب هل تتدخل
2: مسرحيا؟ أنا بخرج.
0: هل تتدخل في
2: نعم أتدخل نعم لأنه شوف إخراج الأعمال الكوميدية مش سهلة. بدك فنان اللي يقدر يخرج هاي المسلسلات الكوميدية.
0: نعم.
2: يعني النفس له دور، النظرة إلها دور، الرمش إلها دور. بعدين بيجي دور
1: الموسيقى والموسيقى
2: وهذا
1: نعم.
2: المونتاج كمان نعم. هذا عالم
1: نعم.
2: هذا لازم يكون فنان كبير المنتج عفوا
1: المونتير صحيح.
2: هذا لازم يعني هذا كل الشغل ترى عنده
1: صحيح.
2: صحيح.
0: طب لو الآن يعود حسين طبشات إلى حسين طبشات في نهاية الثمانينات في الجامعة يجلس معه بعد هالفترة الطويلة شو بيحكي له؟ شو بقول له اللي كان عنده أحلام وردية بس قاعد على كرسي الجامعة وعنده أحلام وردية الآن بعد هذا الفترة الطويلة شو بترجع تحكي له؟
2: لا أنا
0: شو بتنصحه؟
2: مين بنصحه؟ لا ما بنصحه والله. شوف أنا فكرت
0: بتقول له امشي نفس المسألة
2: في مسيرة هاي الحياة وأنا جايب الطريق يعني ترى اسمع كل إنسان مرسوم له ربنا يعني مرسوم له هذا الخط فلازم الإنسان يكون متصالح مع نفسه في اللي ربنا بيعطيه ودائما بقول الحمد لله. أنا دائما بقول الحمد لله في السراء بالضراء بقول الحمد لله هذا شيء ربنا أعطانا إياه الحمد لله علي إحنا وصلنا له هذا هذه نعمة من ربنا ولكن أنا هذا اللي وصلت له أنا وعشان هيك دائما بقول لك لما أنا

0: حصلت الشهرة في فترة ما، استغلت هذه الشهرة من أجل إيصال رسائل توعوية للناس تخدم فيها كل أمور الناس والمجتمع والوطن والدين وكل شيء.
1: نعم. جميل. يعني أنا زي ما قلت في بداية الحلقة إنه ساعة ونصف ما مش راح تكفي للحديثنا، يعني إحنا بعجالة أخذنا أغري في الأخير. سمعنا أغري. طبعا محبينكم كثر، يعني كلها
0: انا كنت حاب تسال مين. نعم. بنكد عليك مين قاهرك؟
1: طبعا يلا هي السؤال، يلا
0: مين سريع هذا
1: مين بنكد عليك؟ بتعرف يعني لانه الاسئله كلها اجت من الجمهور، انت شفت يعني
0: الله يعطيهم العافيه
1: محبين كثر يعني.
2: الله يحفظك.
1: في نهايه هذا اللقاء طبعا الساعه ونصف مرت سريعا جدا بوجودكم، بشكر ضيوفنا اللي كانوا معنا في هذه الليله، نجمنا العظيم
0: حبيبي بالعكس انا كثير مبسوط جدا
2: الكبير.
0: الفنان
2: الله يخليك
0: فناننا الرائع
1: والله فناننا الرائع
0: يعني
1: ايضا
0: أنا
1: المتميز،
0: انا مبسوط جدا بتواجدي ايضا.
2: الله يخليك استاذ، هذا من لطفك وهذا حبيبي. يدل على انه انتقامه كبيره
0: حبيبي.
2: وفعلا احنا يعني نستريح بنورك
0: حبيبي
2: نور استاذ درهم.
1: يا هلا بيك، احنا طبعا نشكرك مره اخرى.
2: الله يحفظك
1: استاذ احمد.
2: الله يحفظك.
1: وايضا لنا لقاءات اخرى نحكي في امور كثيره ما حكيناش فيها
2: اكيد.
1: ايضا نشكر زملائنا اللي كانوا معنا في هذه الليله، عمر الكركي من الهندسة الصوتية، إسماعيل النجار من المراقبة الرئيسة، وفي النهاية هذه تحياتي أنا درغام وشناق.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. سمو ولي العهد يؤكد أهمية تعزيز العلاقات بين الأردن وألمانيا والبناء على الفرص المتاحة ضمن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. مندوبا عن جلالة الملك سمو الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران 55. تفويج جميع الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة بسلاسة وانسيابية وبمتابعة مستمرة من الجهات المعنية. الأردن يؤكد رفضه الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير التركيبة الديمغرافية والوضع القانوني في القدس. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. بحث سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد والمستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال لقاء عقد في برلين سبل تعزيز التعاون وأبرز تطورات في المنطقة. وأكد سموه خلال اللقاء متانة العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين وأهمية البناء على الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي. وأشار سمو ولي العهد إلى أهمية توسيع الشراكات مع ألمانيا في مجالات التكنولوجيا والتدريب والتعليم والدفاع، إضافة إلى المشاريع الاقتصادية الحيوية في المنطقة، مشيدا بدعم ألمانيا للمملكة في مجالات عديدة كالتعليم التقني ومشروع الناقل الوطني للمياه واستضافة اللاجئين. وتناول اللقاء جهود استدامة التهدئة في المنطقة، إذ أكد سموه ضرورة أن يضمن أي اتفاق لإنهاء الحرب أمن الدول العربية. ونبه سمو ولي العهد إلى ضرورة منع استغلال أوضاع المنطقة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية، مؤكدا أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى غزة. كما التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد رئيسة مجلس النواب الألماني البوندستاغ يوليا كلوكنر في برلين، وأعرب سموه عن تقديره للشراكة الأردنية الألمانية، مؤكدا الحرص على توطيد الروابط القوية والمتنامية بين البلدين في مختلف المجالات بما يدعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين المملكة والاتحاد الأوروبي. وأشار سمو ولي العهد إلى أهمية تعزيز التواصل بين الشعبين لا سيما من خلال التبادل الثقافي والبرامج السياحية. وعلى الصعيد الإقليمي حذر سموه من خطورة استئناف الحرب في المنطقة، مشددا على ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تنهي الأزمة وتضمن استعادة حرية الملاحة في الممرات البحرية وصون أمن الدول العربية. وأكد سمو ولي العهد ضرورة تصدي المجتمع الدولي للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في الضفة الغربية والقدس وإزالة القيود التي تحول دون إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين حفل تخريج دورة مرشحي الطيران 55 في كلية الملك حسين الجوية. إلى التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
1: مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين حفل تخريج دورة مرشحي الطيران 55 في كليات الملك الحسين الجوية. وكان في استقبال سموه لدى وصوله موقع الاحتفال رئيس الوزراء ووزير الدفاع الدكتور جعفر حسان ورئيس هيئة الأركان المشتركة لواء الركن يوسف أحمد الحناطي وقائد سلاح الجو الملكي. وبدأ الاحتفال بالسلام الملكي، ثم تفقد سمو الأمير طابور الخريجين الذي استعرض من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والمسير العادي. وقال أمير كلية الملك الحسين الجوية: نزف اليوم دفعة جديدة من حراس الوطن صقور السماء بعد أن نهلوا من التدريب ما يؤهلهم للقيام بالواجبات والمهام التي ستوكل إليهم، متسلحين بالعلم والمعرفة والتدريب العملي بمتابعة وإشراف أعضاء هيئة تدريسية ومدربين متميزين، لتلتحق هذه الكوكبة من الخريجين بإخوانهم الذين سبقوهم للدفاع عن سماء الوطن وأمنه. وأضاف أن الكلية تواكب التطور في مجال التأهيل والتدريب في علوم الطيران والمهن الفنية، إذ تم تحديث مناهج الطيران بما يتلائم مع متطلبات المرحلة. وخاطب مفتي القوات المسلحة الأردنية الخريجين قائلا: نوصيكم بتقوى الله تعالى والعمل المخلص الدؤوب للدفاع عن الوطن وحماية العقيدة والأرض، ولا تنسوا ما أقسمتم عليه من الوفاء لحمل الرسالة وشرف المسؤولية بصدق وأمانة وإخلاص، ونبارك لكم ولذويكم التحاقكم بركب من سبقوكم في ميادين الشرف والفداء والذود عن حمى الأردن وترابه الطهور. وقلد سموه الأجنحة للخريجين والخريجات، ووزع الجوائز التقديرية على الحاصلين على المراكز الأولى في تخصصاتهم. وتابع سمو الأمير والحضور عرضا جويا نفذته طائرات سلاح الجو الملكي المقاتلة والعمودية والتدريبية، والتي نفذت تشكيلات واستعراضات قتالية متنوعة. وحضر الاحتفال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، ومسؤولون عسكريون ومدنيون من دول شقيقة وصديقة، وملحقون عسكريون معتمدون لدى المملكة.
0: إلى الديار المقدسة، حيث أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية محمد الخلايل أمس الخميس اكتمال تفويج جميع الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، مشيرا إلى أن جميع الحجاج أدوا عمرة التمتع ويقيمون حاليا في أماكن سكنهم. وأجرى وزير الأوقاف جولة تفقدية شملت مقر إقامة الحجاج الأردنيين في مكة المكرمة للاطلاع على أوضاعهم ومستوى الخدمات المقدمة لهم. للمزيد حول أوضاع الحجاج مع بعثتنا الإعلامية إلى الديار المقدسة.
2: تم الانتهاء من تفويج كافة الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة باتجاه مكة المكرمة. الحجاج الذين قدموا لأداء مناسك الحج برا، وصارت عمليات التفويج بكل سلاسة وضمن أطر وجدول زمني محدد لضمان سير عملية التفويج على أكمل وجه دون وجود أي ازدحامات تذكر. وبالنسبة لأوضاع الحجاج الأردنيين فجلهم أوضاعهم بخير ولله الحمد، هذا ما لدينا حتى هذه اللحظة، ونوافيكم إن شاء الله تعالى بكل جديد وحسب الجدول المعلن والمرتب له لأيضا استكمال مناسك الحج لهذا العام.
0: يشهد مركز حدود جابر حركة غير مسبوقة للمسافرين القادمين والمغادرين والشحن والترانزيت في ظل التسهيلات والإجراءات المستمرة لانسيابية الحركة في المركز الحدودي. وأكد عقيد جمارك محمود الهياجني رئيس قسم الشحن في مركز حدود جابر استمرار المركز باتخاذ الإجراءات التنظيمية والتسهيلات اللازمة وسرعة إنجاز المعاملات ودون أي تأخير، وأضاف:
3: نسبة الشحن في تزايد من سنة وجاي، الشحن البيني كمان مع دول أوروبية بتزايد، والحمد لله رب العالمين قاعدين من أي شيء في عنا بخص مشاكل بالشغل مع زملائنا من حله في بخص كمان شركات التخليص تم مضاعفة الكفالات اللي بتخص البيانات الجمركية لغاية التسهيل عليهم.
0: ألقى مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير وليد عبيدات بيانا مشتركا خلال وقفة إعلامية أمام مجلس الأمن الدولي باسم الدول المؤسسة للمبادرة العالمية لحشد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني وبالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وجاءت الوقفة الإعلامية قبيل انعقاد المناقشة المفتوحة السنوية لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة والتي تنظمها الصين بصفتها الرئيسة الحالية للمجلس. وأعلن عبيدات أن الأردن سيستضيف في عمان في السابع من كانون الأول المقبل مؤتمرا دوليا رفيع المستوى بعنوان الإنسانية في الحرب تتويجا لعمل المبادرة ومشاوراتها الدولية. وقال عبيدات:
4: I have the honor to deliver this statement on behalf of 83 states.
5: التشرف بإلقاء هذه الكلمة بالنيابة عن 83 دولة وبلد الأردن. نجتمع اليوم قبيل انعقاد الاجتماع السنوي لمجلس الأمن والمتعلق بحماية المدنيين والتي باتت ناقوس خطر لا بد لنا من التعامل معه. فالمدنيون حول العالم يواجهون خطر ما يقارب 130 صراعا مسلحا حول العالم وما يصاحبها من واقع خطير يهدد سبل عيشهم، فهم يواجهون خطر الأسلحة المستخدمة في هذه الصراعات، ناهيك عن حجم الدمار الناتج عن هذه الحروب وما يصحبه من تهديد لوجودهم ولرعايتهم الصحية. ودعونا لا ننسى الخطر المتمثل بتهجيرهم من أماكن عيشهم، لقد أطلق الأردن بالتعاون مع الصين وفرنسا وكازاخستان وجنوب أفريقيا بالتعاون مع منظمة الصليب الأحمر الدولية مبادرة تعنى بتعزيز دور القانون الدولي الإنساني، وحتى هذه اللحظة انضمت أكثر من 111 دولة لهذه المبادرة معنا. واليوم يسرني أن أعلن لكم عن استضافة المملكة الأردنية الهاشمية للمؤتمر الختامي رفيع المستوى في السابع من كانون أول المقبل من هذا العام، حيث سينصب تركيز المشاركين في هذا المؤتمر على تعزيز القيم الإنسانية في أوقات الحرب.
0: أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المخططات والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى مصادرة عقارات فلسطينية وأوقاف إسلامية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة واستنكارها المطلق للإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى إخلاء الفلسطينيين من منازلهم ومحالهم التجارية والاستيلاء على الممتلكات الوقفية والتاريخية وتغيير التركيبة الديموغرافية والطابع والوضع القانوني في القدس المحتلة، محذرا من تبعات هذه الإجراءات التصعيدية التي تستهدف محيط المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف والممرات المؤدية إليه بما يشكل مساسا مباشرا بالوضع التاريخي والقانوني القائم. وشدد المجالي على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية باطلة ولاغية ولا أثر قانوني لها، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها الأحادية اللا شرعية واللا قانونية. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التفجير الذي وقع في محيط أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع في دمشق في الجمهورية العربية السورية الشقيقة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة الكاملة مع حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الأمن والاستقرار. وجدد المجالي التأكيد على موقف الأردن الداعم لأمن واستقرار شقيقة سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها. وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة ولأسرة الفقيد، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم الجمعة مع بقاء الطقس لطيفا في أغلب مناطق المملكة ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا هذه إعادة لأبرز عناوينها. سمو ولي العهد يؤكد أهمية تعزيز العلاقات بين الأردن وألمانيا والبناء على الفرص المتاحة ضمن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. مندوبا عن جلالة الملك سمو الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران 55. تفويج جميع الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة بسلاسة وانسيابية وبمتابعة مستمرة من الجهات المعنية. الأردن يؤكد رفضه الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير التركيبة الديموغرافية والوضع القانوني في القدس. أيها السيدات والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحيات الزملاء أيمن الهلال، ذاكر حجات، ورائد كريشان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميلين عمر الكركي ورعد حجازين من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم تراث وعادات وتقاليد.
1: يا زمان وحلب الحال سلاب.
0: إعداد وتقديم عبد الحافظ الخوالدة وأسامة الخوالدة.
1: جار زمان وحلب الحال سلاب.
0: إخراج إيهاب عطاري.

أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام عبر أثير الإذاعة الأردنية في برنامج تراث وعادات وتقاليد.

في هذا البرنامج والذي نسلط الضوء فيه عن عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا والموروث الشعبي والحكاية الشعبية، من خلال تمسكنا بالتراث نستطيع دعم الوحدة المجتمعية، إذ يجمع أفراد المجتمع تاريخ مشترك وتجارب متشابهة، فالمحافظة على التراث هو عامل مهم لدعم السياحة وتعزيز الاقتصاد المحلي، بحيث يعرف العالم جميعا عن تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا التي نعتز ونفتخر بها. وفي حديث حلقتنا لهذا اليوم نتحدث ونتطرق لمواضيع عديدة في حياتنا القديمة التي عاشها الأجداد والآباء، وعن سبل الحياة وكيفية تسيير أمور حياتهم اليومية، سواء بالزراعة أو بالتجارة. أيضا كيف كان يتعامل مجتمعنا بالوزن والأوزان، لأنه أغلب بضاعتهم كانت تعتمد على الميزان، فكان الوزن والمكيال قديما في الأردن يعتمد على وحدات تقليدية مرتبطة بالإنتاج الزراعي باستخدام أنواع عديدة منها الصاع، وهو وعاء خشبي اسطواني لتقدير الحبوب ويعادل تقريبا 10 كيلوغرامات. وأيضا الثمينة هي عبارة عن وعاء أصغر من الصاع مصنوع من الخشب مع طوق حديدي ويتسع 2 كيلوغرام تقريبا. المد وهو عبارة عن وحدة كيل تعادل صاعين، يعني حوالي 20 كيلوغرام. أيضا الغرارة هو كيس كبير من الخيش للحبوب يعادل تقريبا 1600 كيلوغرام. أيضا الفردة هو كيس صوفي يحمل على الدواب ويزن نحو 100 كيلوغرام.

0: وأيضا من أنواع الميزان قديما ميزان الشاقولي أو الشاقولي، وهو عبارة عن كفتين من الحديد الخفيف ترتبطان بعمود أفقي له حلقة في منتصفه من الحديد، وتكون الكفتان متعادلتين تماما، وكان يوضع عليها الوزن بالرطل أو النصف رطل أو الوقية مقابل المادة المراد توزينها. وأيضا كان يوجد الميزان الثابت، وهو مصنوع من الحديد ويستعمل في الدكاكين والبيوت، وهو أيضا ما زال يستعمل في بعض الدكاكين حتى يومنا هذا، ولكن على نطاق ضيق إذ حل محله الميزان الإلكتروني. وأيضا موجود الجبان، وهو آلة لوزن الأشياء الثقيلة كأكياس القمح أو الحديد أو الخشب أو المواشي. وظهر حديثا مع التطور الميزان الإلكتروني، ويعمل على الكهرباء، ومن ميزاته أنه يظهر الوزن كاملا حتى بالجرامات. وأيضا الأوزان لها أسامي مثل الرطل، وهو مصنوع من الحديد وكان يستعمل في الأردن، وهو نوعين: الرطل الشامي ويزن 1850 جرام، والرطل الفلسطيني ويسمى أيضا بالرطل النابلسي ويزن 2 كيلو ونصف، ونصف الرطل ويزن كيلو و250 جرام، والوقية وهي ربع الرطل. وكان أيضا الأوزان التركية التي كانت سائدة في العهد العثماني مثل الدرهم، والدرهم يزن 3 جرام و2 بالعشرة، وهي وحدة نقد قديمة وتستعمل لوزن المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة. وأيضا الوقية وكانت 50 درهم، والقنطار وتعادل 160 رطلا، أي ما يعادل 400 كيلو جرام. ولقد اندثرت وسائل الوزن القديمة، فحل الجرام محل الدرهم، والكيلو محل الرطل، والطن محل القنطار، كما حل الميزان الإلكتروني محل الميزان الشاقولي وأبو كفتين، فقد أصبح الكيلو ومضاعفاته محل جميع الأوزان السابقة، وذلك لسهولة الاستخدام والتسعير. وهذه بدأت من بداية الستينيات بقرار من الحكومة بإلغاء الأوزان القديمة واستخدام الكيلو ومشتقاته.
1: آه وويلاه، وين ألقى مثيله؟ حرقة بقليبي وضلوع

0: وأيضا كما تحدثنا عن الوزن والميزان قديما، نذكر أيضا عن القياس وعن مقاييس الطول التي كان يعتمدها المجتمع قديما. فمن خلال القياس قديما يعرف الإنسان ما له وما عليه، سواء في الأرض أو المنزل أو البساتين أو في مختلف المجالات قديما. فمقاييس الطول كانت كالآتي: الفتر، وهي المسافة ما بين إصبع السبابة والإبهام من خلال إعطاها أكبر قدر في الاتساع والتباعد. أيضا الشبر، وهو من الخنصر إلى الإبهام. وأيضا وحدة قياس أخرى اللي هي الذراع التجاري، يستخدم لقياس القماش، ويمتد من إبهام يد الرجل إلى نهاية كتفه. أيضا الذراع المعماري طوله 75 سنتي، ومن وحداته المدماك. أيضا الباع، وهو المسافة ما بين انبساط الكفين، أي إذا انبسطت الذراعان يمينا وشمالا، وتقاس به الأرض، وطوله يتراوح ما بين 165 إلى 185 سنتي. أيضا الخطوة، وهي خطوة الرجل، طولها حوالي المتر، أيضا تستخدم لقياس قطعة من الأرض. الفحجة، وهي المسافة ما بين فتحة القدمين بأقصى مسافة للرجل، يعني للقدم. أيضا الحبل، يستعمل لقياس الأرض، وطوله حوالي 21 متر ونصف، مثل الكركر يعني الآن. في أيضا مرمى العصا أو مقراط العصا، وهو مقدار رمي العصا بواسطة اليد للأمام بقوة يعني، وهو القياس للمسافات خلينا نقول المتوسطة. مشي يوم، مشي يوم هي المسافة التي يقطعها الرجل سائرا على قدميه دون ركوب فرس أو أي دابة، وهو حوالي أو يقدر بحوالي 50 كيلو متر مربع.
1: وأيضا من وحدات القياس قديما اللي هو حراث فدان يوم، ويقدر بحوالي 5 دونمات. وأيضا القيراط، وفي الأردن هو جزء من 12 جزء، ويستعمل لقياس الأرض ومساحتها، ومساحته أيضا حوالي 12 دنم. وأيضا الربعة، وهي 12 قيراط، ومساحتها تتراوح ما بين 144 إلى 360 دنم. والفرسخ، وطوله أيضا حوالي 6 كيلو متر. وهذه بعض من وحدات القياس قديما في مجتمعنا الأردني، وكانت نهج اتخذه الأجداد والآباء لتسيير أمور حياتهم في المجالات المختلفة.

ونتحدث كيف كان يتم البيع والشراء للمستلزمات البيت. فقديما لم تكن الأمور متاحة بكثرة كوقتنا الحالي، مثل المولات والسوبر ماركت والمحلات الأخرى. كان موجود دكانة في القرية أو الحي، الدكانة هاي كانت ضرورية لأهل القرية حتى توفر ما لا يتوفر في البيوت من أدوات وأغراض تلزمها العائلة والمجتمع. ولأنه زمان ممكن أنه تكون الدكانة في قرية أخرى، وتوفرت الدكاكين في القرى ووفرت على الناس الجهد والوقت من ذهابهم وإيابهم للمدن المجاورة أو المدينة الرئيسية في المنطقة، لأنه هذا كان يكلف الشخص يوما كاملا في السفر. فالدكانة قديما فيها كل شيء يخدم أهل القرية أو الحي، ففيها الحلويات مثل الحلو والمخشرم والمطعم وحلو الحبال وصناديق التوفي من ناشد إخوان، وباكيتات السولفانا اللي هي الشوكولاتة، والدبس والحلاوة والراحة والهريسة، والموالح مثل القضامة والبزر والفستق، وأيضا أدوات تلزم المنزل مثل أدوات الخياطة، مثل كرارات الخياطة ومواسير الخياطة، فتلات لشد اللحف، وكباكب للتطريز، وإبر الخياطة. يعني كانت النساء هن اللي يشتغلن في البيت، وهن اللي يقومن بتدبير أمور المنزل من خياطة وتنظيف، وهاي الأمور كانت كلها على المرأة. وأيضا موجود بالدكانة أدوات للإضاءة مثل بطيخة الضوء ونكشات البابور وشمبر اللوكس والكبريت والكاز ومحقان الكاز. وأيضا موجود أدوات النظافة مثل صابون المفتاحين أو صابون النعام وليف الحمام. وبالدكانة أيضا بتلاقي موجود صحون وحبال غسيل وكاسات شاي وأبريق الوضو، وبتلاقي عنده الخضرة والفواكه والتطلي والكعك العويص. كل هذا موجود بالدكانة، يعني عن مول صغير زمان رغم صغر الحجم. حتى العلاجات ممكن بتلاقيها بالدكان، مثل ملح الإنجليزي وزيت الخروع والميرامية والأعشاب الأخرى. هذا كله متوفر بالدكانة زمان. قديما هاي هي الحياة وهاي هي البساطة. كانت الناس تشتري بالدين، يعني مثلا عند موسم البيدر وبسدوا صاحب الدكانة وهكذا. يعني حياتهم ما كان في كاش، وكان يشتروا الأغراض وبيحكوا يا فلان إن شاء الله على الموسم بنسدك، وبتتراكم ديونه على الموسم الحصاد، صاحب الدكان بأخذ حاجته صاحب. يعني هاي هي الحياة، وهاي كانت أمور حياتهم اليومية.

وكذلك أيضا في مجتمع البادية قديما كان يمر على القبائل شخص اسمه المهني الدواج، وهذا الدواج بلف بين البوادي والقبائل على حماره أجلكم الله، ومعه بالخرج الكبير الحلو والراحة والقماش والمكاحل والحنة والزينة مثل القلايد والأساور، ومعه أيضا العبي والعقل والقضاضة والشباري، وهذا يلف بين هالناس. ممكن أنه يقضي ليلتين أو ثلاث بنفس المكان بنفس القبيلة وينتقل على القبيلة اللي بعدها. يعني هاي أيضا من أدوات التجارة كانت وأساليب التجارة عند البادية. يعني هالدواج كان يلف بين هالعربان على دابتوب هالخرج الكبير، وموجود فيه طبعا كل شيء. يعني كانت زمان حياتهم فيها مشقة، يعني رب الأسرة لما كان بده يشتري أغراض للبيت ينتقل من القرية ويروح على المدينة مثلا بالمفرق، ويروح على سوق المفرق جوا وهو بأطراف المفرق، أو يروحوا على سوق جرش المشهور قديما ويرجع، وهذا يستنزف منه وقت وجهد. هذه هي المشقة والحياة البسيطة الجميلة التي كانت نهج حياة الأجداد في المجتمع الأردني قديماً.

مستمعينا الأعزاء، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى أن تنال إعجابكم. كان معكم عبد الحافظ الخوالدة وأسامة الخوالدة والمخرج إيهاب عطاري.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج اللقاء المفتوح شؤون سياسية، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وأيضا عبر صفحة الإذاعة على فيسبوك. معكم في الإعداد والتقديم من زيد العجرم، ويرافقني من الهندسة الإذاعية الزميل عمر الكركي. مستمعين الكرام، لم يعد العمل

0: دخلت الدولة الأردنية مئويتها الثانية برؤية تجديدية تقودها فكرة البرامجية والمشاركة الشعبية الواسعة. لكن وبين نصوص التشريعات الطموحة والواقع المعاش على الأرض تبرز تساؤلات مشروعة يطرحها الشارع الأردني. أين تقف هذه الأحزاب اليوم من نبض المواطن وهمومه المعيشية؟ كيف تترجم برامجها في ظل إقليم يلتهب بالأزمات ودولة أردنية صامدة تواجه تحديات جيوسياسية واقتصادية معقدة أيضا؟ وهل نجحت المنظومة الحزبية الجديدة في كسر العزوف التقليدي لدى الشباب والمرأة والانتقال بالعمل السياسي من النخبوية إلى الجامعات والبلديات إضافة أيضا للبرلمان؟ في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نفتح الملف على مصراعيه لنقرأ واقع الأحزاب الأردنية، بنيتها الداخلية، برامجها وتحدياتها، في حوار صريح يبحث عن الفارق الحقيقي الذي يمكن أن تصنعه هذه التجربة في الثقافة المجتمعية. يسعدنا مستمعينا الكرام أن نستضيف هنا في الاستوديو ضيفين كريمين. نستضيف الدكتورة الباحثة طبعا الدكتورة تمارا زريقات في مركز الدراسات الجامعة الأردنية، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا أيضا.
0: ونستضيف أيضا الأستاذ المحامي حسام الخصاونة، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أيضا وعضو حزب الإصلاح الأردني، أهلا وسهلا بك. أبدأ مع ضيفي، هناك تساؤلات طبعا طرحت في البداية، لابد أن نقرأ نحن هذه التجربة الحزبية، وأريد أن أبدأ بعد إذن الأستاذ حسام
2: طبعاً
0: يعني
2: طبعاً.
0: مع الدكتورة تمارا في البداية كونها باحثة أيضا في مركز الدراسات، كيف يعني أنتم تقرؤون كباحثين هذه التجربة الحزبية منذ انطلاق التحديث السياسي في الأردن، يعني ونحن ننطلق وندخل المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية، والتي أيضا هذه من تعزيزات صمود الدولة الأردنية ومن توسيع المشاركة السياسية في الأردن، كيف ترون هذه التجربة حتى الآن، التجربة الحزبية في موضوع التحديث السياسي مع أن الأحزاب هي العمود الفقري في التحديث السياسي؟
1: نعم.
0: تفضل.
1: أشكرك على هذا السؤال. مساء الخير للمستمعين الكرام. مساء الخير
0: مساء.
1: أستاذ. في البداية عند الحديث عن الأحداث عن الأحزاب السياسية الأردنية، نحن لا نتحدث عن تفصيل سياسي عابر في دولتنا الأردنية، وخاصة ونحن دخلنا المئوية الثانية للدولة الأردنية، نحن نتحدث عن تحول وطني كبير في بنية دولتنا الأردنية، لأن هذا قرار وجود الأحزاب السياسية وقرار أيضا إقرار قانون الأحزاب السياسية وأيضا لقانون الانتخاب الجديد وكل منظومة
0: التعديلات الدستورية ومشاركة المرأة والشباب
1: وكل منظومة التحديث السياسي، هي لم تكن قرارات شكلية ولكنها كانت قرارات مدروسة من أجل زيادة قاعدة وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية ضمن بوتقة وتنظيم وطني ممأسس وواضح وناضج ومسؤول. وبالتالي فالدولة الأردنية والأردن بقيادته الهاشمية قاد مسيرة التحديث هذه على نحو متدرج، على نحو عقلاني وآمن، لكي يضمن بأن يحصل هناك تكيف واستيعاب من قبل المجتمع لهذه التجربة الحزبية الجديدة، لأنها تجربة جديدة نوعا ما على الشارع الأردني، وبالتالي لقناعات أيضا نحن أيضا نرى الباحثين أن دائما التحديث أو حتى الإصلاح دائما يجب أن يبنى بالتدرج والتراكم من أجل خلق هذه الحالة الجديدة، حالة استيعابية يستطيع يعني المجتمع أنه يستيعبها، لأنه لا يستطيع المجتمع في يوم وليلة أن يصبح متشرب لهذه الثقافة، هي تحتاج إلى تراكم. ومن هنا فإن الأحزاب الأردنية نحن لا ننظر لها بأنها كيانات ناشئة أو كيانات جديدة، لا، هي جزء من مشروع الدولة، وهي جزء يريد أن ينقل المواطن من موقع المتلقي إلى موقع المشارك والمساهم في صناعة القرار الوطني، وأيضا ينقل المؤسسات أو العمل المؤسسي من عمل نخبوي وعمل موسمي إلى عمل مستمر ومؤسسي منظم على مدار الأيام،
0: وأيضا حتى يكون المواطن له دور في الرقابة وحتى
1: نعم.
0: في موضوع يعني يراقب
1: مشارك.
0: ويشارك أيضا، يراقب من اختار تحت قبة البرلمان في موضوع وصولا إلى حكومات يعني برلمانية بعد هذا التدرج. لكن أريد أن أذهب إلى الأستاذ حسام الخصاونة، يعني أنت حزبي طبعا وأنت من الناشطين بالذات في العمل الشبابي وخصوصا في محافظات الزرقاء، ولا يعني في محافظة الزرقاء وصعيد الدولة الأردنية،

0: كونك يعني عضو في حزب الإصلاح. الآن بعد موجة تصويب الأوضاع، الأحزاب مرت يعني في موجة تصويب أوضاع، وكان في هناك يعني اندماجات وتأسيس أحزاب، يعني أحزاب جديدة وفق القانون المعدل والذي هو فرض هذا الواقع على الأحزاب. كيف تقرأ الحالة الداخلية الآن؟ نحن مررنا، وخصوصا أننا كان في هناك انتخابات وأحزاب واجهت إشكالية يعني في الانتخابات، في كيفية إدارتها، في كيفية التعامل مع المواطن، في كيفية كيف أقرأ نفسي حتى أنا، كيف أقرأ المواطن، كيف أقرأ الدولة الأردنية، كيف أقدم ذاتي. هل نضجت الهياكل التنظيمية مع هذه التجربة حتى الآن، أم أننا أمام أيضا هياكل متغيرة؟
1: سيدي في البداية الله يسعد مساك، وشكرا لك، وشكرا لإذاعة التلفزيون الأردني، وشكرا لكافة الكادر، وأتشرف بأن أكون برفقة هذه الدكتورة المميزة في البحث العلمي والسياسي. سيدي نعم، الأحزاب الأردنية منذ تحديث المنظومة السياسية بدأت جميع الأحزاب بالعمل والانخراط في الشارع، ولكن للأسف الشديد وجهت بانتخابات نيابية مباشرة عملت ردة فعل لدى الشارع الأردني، لكن هذه ردة الفعل يجب أن تكون هي درس للأحزاب الأردنية. يعني الأحزاب الأردنية، أي حزب أردني لم يقم ببناء نفسه وتقييم نفسه بعد الانتخابات النيابية وما حصل من الانتخابات النيابية وما حصل من أصوات حصل عليها من إدارة انتخابات، من إدارة حزب، من تنظيم داخلي كما تكلمت أنت، من إدارة الفروع، فهذا كل حزب ما قام بتقييم نفسه سوف يفقد ويخسر ويطلع من الأحزاب من الشارع الأردني كامل. لكن اليوم هي أحزاب، فينا هناك أحزاب تم دمجها ما بين الأحزاب، هناك أحزاب كبرى دمجت، وهناك أحزاب بدأت بتغيير النظام الأساسي طبعا بتعليمات كانت مقررة من الهيئة المستقلة للانتخابات لكي تكون هناك أيضا حوكمة داخل الأحزاب، فقامت الأحزاب الأردنية بتغيير نظامها الأساسي، نعم، بتعديل برامجها، بتعديل آلية الانتخاب لديها، بتعديل كيف يتم الهيكلة داخل الحزب، وبدأت الأحزاب بذلك فعلا. حاليا يعني معظم الأحزاب يوجد لديها انتخابات بتغيير الفروع، بتغيير المجلس المركزي، بتغيير الأمانة العامة، لكن ما نسعى له نحن كحزبيين وكشارع أن تكون هذه التغييرات حقيقية، لا تكون تكتلات وهمية زي ما تكلمت، أنه تكتلات داخل الأحزاب لا تقدم ولا تسمن ولا تغني من جوع. يعني نريد حتى لنكون صريحين مع أنفسنا، داخل الأحزاب أيضا يوجد حمولات زائدة لا ترغب باستمرار العمل الحزبي ولا ترغب بنجاح العملية الحزبية، لكنها مسيطرة،
0: يعني هناك
1: على الأحزاب
0: حتى في الأحزاب
1: موجودة داخل الأحزاب الأردنية.
0: فبعد يعني هناك من يؤمن بالعمل الحزبي لكنه موجود،
1: وللأسف الشديد هو داخل هذه الأحزاب، ولكن يلعت الأحزاب بالفشل والتجربة بالفشل، لكن موجود داخل هذه الأحزاب. لكن أنا أرى اليوم بتوجيهات جلالة الملك وبتوجيهات سمو ولي العهد ومع هذه التعديلات إن الحزب الذي لا يعمل والحزب الذي لا يخرج للشارع والحزب الذي لا يتبنى القضايا المواطن الأردني والحزب الذي لا يقدم الشباب ولا يقدم المرأة كما ترغب الدولة الأردنية ولا يكون منخرط في الشارع ولا تكون فروعه فاعلة وعاملة داخل جميع المحافظات سوف ينتهي ولن يكون له تأثير ولن يكون له تمثيل في مجلس النيابة القادم. فهذه كلها بحاجة لعمل مشترك ما بين الأحزاب، ما بين الأفراد، ما بين الشعب، أن يكون الشعب مقتنع بالعملية الحزبية، بأن العملية الحزبية تسير بشكل بطيء لكنها تسير باتجاه صحيح. هذا السير بحاجة إلى جهد، بحاجة إلى عمل. لا يمكن أن تنجح التجربة الحزبية كما تكلمت حضرتك وأنت الدكتورة خلال 3-4 سنوات، يعني هذه بداية، لكن البداية في طريق صحيح. يوجد بعض كثير من الناس يقول العملية فشلت، العملية لم تفشل، العملية تتصاعد لكن
0: يعني
1: ببطء،
0: العملية الديمقراطية تصحح نفسها،
1: لكن ما يعني في مسار يعني تعدت تجاوزت ممكن 20% من الاستمرارية لكنها تمشي في بطء وبحاجة إلى عمل أكثر.
0: جميل. دكتورة تبارك تفضل.
2: أنا أود تعليق يعني أنا أود أضيف، يعني بما أن باحثين ونتحدث من باب التنظير ويجب أيضا أن نسقط هذه الخبرة البحثية على الواقع الحزبي، لأن في النهاية نريد الأردن كما أراده جلالة سيدنا، ونريد أيضا إنجاح هذه التجربة. بالنسبة إلي أنا نريد إنجاح هذه التجربة. في الحقيقة الحالة الداخلية للأحزاب بالنسبة إلي تسير في اتجاه إيجابي، نحن أمام تنظيمات ممأسسة، بدأنا نرى هناك هياكل.
0: لابد الدكتورة الأخذ بعين الاعتبار يعني، وهذا أمر صحي، مثلا المعيقات
1: إلا يكون، نعم، يكون فيها هزات ومعيقات وشد عكسي
0: موجودة، يعني نحن لا ننكر ولا حتى الأحزاب بداية تنكر، ولكن نحن في الدولة الأردنية نريد أيضا الحديث عن المعيقات والإشكاليات الموجودة بشكل صريح. يعني هل يعني أنتم كباحثين مثلا، هناك الأحزاب تتحرك، الأحزاب حتى في أعضائها تتحرك لمعالجة

0: درجة الخلل حتى لو كان في هناك صراع داخل العمل الحزبي، وهذا عمل يعني مؤسسي حزبي طبيعي بهذا الشكل. كيف ترصدون مثل هذه التغييرات، وخصوصا بعد أن يكون نحن نشهد في حتى العالم ككل عندما يفشل الحزب في الوصول إلى أكبر تمثيل سياسي وهو تشكيل حكومة في أي دولة، يعيد النظر بخطواته، يعيد النظر لنفسه بقيادته بهيكلته، يعني وهناك أحزاب تتولد عن أحزاب. طيب. كيف أنتم يعني ترصدون هذه الحالة الصحية نقول، نعم، حتى لدى الأحزاب الأردنية؟
1: نعم. هلا الحالة الداخلية للأحزاب بدنا نحكيها من ناحية العلوم السياسية هي حالة انتقال حاليا في الأردن. نحن تجربة وطنية جديدة.
0: جميل.
1: لا يجوز أن يعني أن نطلق أحكام قطعية بالفشل أو النجاح، لأن هذا يؤد التجربة وهي لا تزال في مهد.
0: نحن نتحدث عن فشل.
1: نعم نعم، أنا أتحدث عن المراجعة. الآن على خط النضج الحزبي الأحزاب في مرحلة الانتقال من التأسيس إلى المؤسسة. الأحزاب الآن تسعى إلى بناء هياكلها، أصبح لديها هياكل، أصبحنا نرى أحزاب عندها نضج هيكلي، عندها عندها نضج هيكلي في داخلها، في هياكل تقوم بأدوار، في توزيع للمسؤوليات داخل الحزب،
0: ولديها كفاءات
1: نعم، ولديها قيادات، ولديها خبرات، ولديها كوادر، لديها يعني مثلا عندما ترى الأحزاب فيها مكتب سياسي، فيها مجلس مركزي، فيها لجان متخصصة، كل لجنة متخصصة بشأن معين من أجل رصد مطالب الشعب، من أجل تنفيذ وتطبيق البرنامج الحزبي، من أجل في النهاية إيصاله مثلا إلى الكتلة البرلمانية وطرحها في مجلس البرلمان. هذا يعني أننا نسير في الاتجاه الصحيح وفي اتجاه إيجابي. وإن كان هناك بعض التحديات كما تحدثت عنها سيدي، هذه ليست تحديات، هي تحديات نمو، وهي أمر طبيعي جدا. والمقصود منها يعني إذا حدث هناك مراجعة، المراجعة لا تعني أن هذا خلل في التجربة الحزبية، لا، المراجعة تعني أن الدولة ومؤسساتها تتعامل مع هذا المشروع بكل جدية، وأن هذه المراجعة الهدف منها هي تحسين الأداء وتعظيم النجاح، لا يعني أن هناك خلل. وفي القانون، في الإصلاح القانوني بيستخدموا مصطلح، بعرف الدكتور ما أنه قانوني، هو تجويد المجود، يعني هو جيد ولكن نحن نرغب بتجويد المجود، ولذلك تم اختيار مصطلح التحديث وليس الإصلاح، لأن الإصلاح أنت بدك تعمل correct to reform corruption، يعني أنت عندك إشي مكسور أو في خلل وبدك تصلحه وتعيده إلى حالة الأولى، ولكن التحديث لا، التحديث تعني لا خلق حالة جديدة وتطوير واستدامتها نعم وبالتدرج صحيا. التدرج هو موضوع جدا صحيح.
0: جميل. طيب أستاذ حسام، يعني الآن نحن نتحدث بمصارحة وبمكاشفة، يعني نحن على الهواء مباشرة، وأيضا المواطن الأردني يعني يرقب يعني هذه الأحزاب، وأيضا يرقب حتى ما يجري داخل هذه الأحزاب، لأن حتى في الفترة الماضية كان هناك حديث كبير يعني عن تصرفات موجودة في الأحزاب، وهذا لا يمنع استمرارية الأحزاب وأن تحدث وتطور من نفسها وتقيم وتعالج أين الخلل. نحن الآن في هذه المرحلة، وخصوصا بعد أن مررنا يعني ونحن تقريبا في العام الثاني أو ندخل على العام الثالث في المجلس النواب الأردني، والذي هو وليد هذا التحديث السياسي الموجود بهذه، ووجود حزبي كبير موجود، مع وجود يعني 41 مقعد مخصصين من القائمة الحزبية، ولكن فاز نواب من مستقلين في دوائر محلية بعدد، وأصبح هناك يعني وجود، بمعنى أن الناظر لهذا الموضوع أن هناك فاعلية للأحزاب موجودة. الآن كيف ممكن أن توظف هذه الأحزاب؟ لديها كفاءات، والكل يعترف أن الأحزاب لديها كفاءات، لأنه نحن مواطنين أردنيين ولدينا. هل هناك مشكلة في كيفية توظيف الكفاءات داخل الأحزاب ليكون هناك مخرجات، أم أننا يعني المواطن الآن لم يشهد المخرجات الفعلية حتى الآن ولو المبدئية، أم أنه شهد؟ يعني هل هناك مخرجات فعلية على أرض الواقع للأحزاب غير التمثيل السياسي تحت القبة، برامج، مبادرات معينة، أفكار معينة موجودة تهم المواطن الأردني؟
2: سيدي نعم موجود، الأحزاب الأردنية موجودة ليس فقط في مجلس النواب، موجودة في الشارع الأردني، موجودة في كافة القضايا الشبابية المجتمعية. لكن يعني بنحكي عن قوة الشد العكسي، موجود أنت

0: هو يعني هو يعني الاحزاب هي تعول على المواطن الاردني تنجح هذه الاحزاب،
1: وبحاجة إلى
0: ولا
1: ثقة
0: وليس
1: المواطن
0: هناك
1: الأردني.
0: شرط ان يكون منتسب الى حزب معين. يعني انا كحزب عندي شرط تاسيس مثلا 1000 شخص، اكتفي ب1000 شخص مثلا، لكن المؤازرين ممكن تكون من كافة اطراف المملكة. لكن للاسف الشديد يعني الوضع الحالي هو يعني ما بدنا نلوم المواطن ولا نلوم الاحزاب، يعني نعملها عمليه متكامله ما بين الطرفين. للمواطن يعني انا بتفرج اول تعليق فتحته من الاخ وليد بن عامر، الاحزاب مصالح شخصيه. يعني في معظم الناس بتدخل في اي جلسه، في اي قاعده، في اي محاضره، يعني بقول لك مباشره الاحزاب مصالح شخصيه
1: طيب
0: دون
1: لا.
0: الرجوع الى الاحزاب، دون
1: أليس من
0: الاطلاع،
1: الطبيعي أن يكون هناك
0: دون
1: مصلحة أيضا شخصية تنسجم مع المصلحة الحزبية والوطنية؟
0: سيد اكيد. يعني هناك يعني اي شخص عنده مصلحه شخصيه وعنده طموح داخلي، لكن المصلحه العامه يجب ان تطغى، ومصلحه الوطن يجب ان تطغى وتطغى. فانا بعمل لاجل مصلحه الوطن، وبعمل لاجل المصلحه العامه، واعمل لاجل مصلحه الحزب، لكن الطموح الداخلي هذا موجود عند اي شخص. اي شخص يعمل له طموح داخلي يكون في دائما يتقدم، في سواء كان في حزبه، في شركته، داخل التلفزيون الاردني. حاليا جميع الموظفين داخل التلفزيون الاردني اكفاء ولهم قدره، لكن كل واحد يعمل لاجل هذا التلفزيون ولاجل شعار هذا التلفزيون، ويعمل من اجل نفسه ان يتقدم في مستواه الوظيفي.
1: جميل. دكتوره تمار، يعني انت متحفزه للحديث، لديك حديث مداخله في هذا الموضوع، تفضلي.
2: المداخله كانت عن موضوع الاحزاب ودورها في الازمات والاقليم. يعني كنت بدي اضيف في جون مولر مفكر تحدث عن موضوع الرالي راوند ذا فلاج، اللي هو في ظل الأزمات والاضطرابات اللي بتكون حول أي دولة أو حول أي تنظيم، الجميع يلتف حول الدولة، وبالتالي هذا ما تقوم به الأحزاب السياسية. فأنا حبيت أذكر هاي لأنه إحنا بحاجة إلى يعني تدعيم الجبهة الداخلية، وهذا الدور تقوم به الأحزاب. أما بالنسبة إلى أنه أين المواطن وأين يقع المواطن من الأحزاب، ما هي الأحزاب خلقت من أجل تنظيم مطالب المواطنين وتحويلها
1: للتمثيل
2: نعم
1: السياسي.
0: الأحزاب من أعضاء الأحزاب مواطنين،
2: تحويلها إلى قرارات قابلة للتطبيق والتنفيذ. ديفيد إيستون من أفضل المفكرين الذين تحدثوا عن التنظيمات والنظم. هلأ قانون الأحزاب الأردنية رقم 7 لعام 2022 عرف الحزب بأنه تنظيم وطني يجمع الأردنيين، إذن هو يحمل سمات النظام، والنظام فيه له مدخلات، وهذه المدخلات بصير فيه إلى عملية بروسيسنج معالجة، ويتم تحويلها إلى مخرجات اللي هي أوتبوت. هلأ هذه بكل بساطة هي اللي بتقوم في الأحزاب. الأحزاب تستمع إلى المواطنين، بدل ما المواطنين نازل على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى إكس بكتب ويسجب ويستقل، لا تعال انضم. شو اللي بدك إياه؟ أنا والله بدي مثلا يفتحوا لنا شارع هون، أو بدي يفتحوا لنا. ما هي الأحزاب عم تشتبك مع البلديات، عم تشتبك مع الجامعات، الأحزاب عم تشتبك بكل مكان. هي مهمتها التنظيم، مهمتها التنظيم وإيصال هذه الرسالة. أنت بتحكي إنها
1: وتحويل
2: أحزاب،
1: هذه المطالب إلى
2: نعم،
1: برامج،
2: وتحويل هذه الرسالة عن طريق النخب اللي بتضمها هذه الأحزاب، وأيضا عن طريق الكتلة البرلمانية. فالموضوع اللي تحدث عنه ديفيد إيستون، إحنا بدنا نكون كمان يعني سوفيستيكيتد ومتحضرين ونواكب عملية التحديث. بما أن عملية التحديث معناته إحنا بدنا نشوف المفكرين شو حكوا. بحكي لك انه هاي الانبوت المدخلات هذه هي عباره عن المطالب. الشعب مثلا بده كهرباء،
0: هي راح تطلع المخرجات.
2: الشعب بده قانون ضمان مثلا
1: خدمات، يعني
2: الشعب بطالب بكذا، الشعب بطالب.
1: سواء تشريع او خدمات.
2: نعم، روح اجلس داخل هذا الحزب الوطني، ومش الايديولوجيه، احزاب برامجيه، وهذا ما اكد عليه قانون الاحزاب انها احزاب برامجيه.
0: هذه يعني مطالب جلاله تخدم الملك.
2: نعم،
0: هذه برامجي يعني.
2: نعم، تخدم المصلحه الوطنيه، تخدم المصلحه العامه، وتخدم مصلحه المواطن في النهايه. بالتالي هذه المطالب يتم اللي هو بنحكي عنها ديماند سبع علم السياسة، بتم هذه المطالب وضعها في المطبخ السياسي لهذا الحزب، مناقشتها، تحويلها للجنة المختصة، مناقشتها كيف ممكن أنا أحوله. أنا هذا لمسته أنه في هناك كان مطالب، هذه المطالب تم مناقشتها في المطبخ السياسي للحزب، تم الوصول إلى قرار، هذا القرار تم إيصاله إلى الكتلة البرلمانية، الكتلة البرلمانية بدورها ناقشت هذا القانون تحت قبة البرلمان. طب إحنا شو بدنا أكثر من هيك حضارة؟ شو بدنا أكثر من هذه هي سمات الديمقراطية. الديمقراطية شو معنى الديمقراطية؟ يعني أنا أتقن ديناميكيات الحوار، تبادل الرأي والرأي الآخر، أتقن ديناميكيات كيف أنا أطالب وبطريقة sophisticated، طريقة راقية. وهذه هي وظيفة الأحزاب. يعني أنا بدي أحكي لك شغلة، من يعي؟ ليش إحنا دائما نحكي المشكلة في الوعي؟ ليش احنا دائما بنحكي نعول على الوعي؟ يعني في انتخابات الجامعه الاردنيه اعلى نسبه انتخاب كانت عند كليه القانون، لانه هم يعون تماما ماذا يعني القانون ولماذا يهدف ولماذا جاء. فهذا هو يعني الهدف من الاحزاب. عشان هيك بحكي انه افهم ماذا يعني قانون الاحزاب ولماذا وجدت الاحزاب، بتصير تحكي لنفسك مش ليش بدي انتمي لهذا الحزب، لا، كيف انا بدي اكون ادد فاليو وقيمه مضافه للوطن اذا انا انضميت لهذا الحزب.
1: جميل. طيب الآن أستاذ حسام، يعني قبل أن نذهب إلى موضوع يعني الشباب والمرأة وكيف

0: تنظر الأحزاب لهذا الموضوع، وخصوصا أن لدينا تشريعات يعني وقوانين جعلت للشباب وللمرأة يعني بمعنى آخر موقع محدد في موضوع المشاركة السياسية للدفع في المشاركة بشكل أكبر جدا. لكن بالنهاية المواطن الأردني حتى يستطيع، يعني أنا لدي رغائبيات، يعني المواطن الأردني هكذا يفكر، يعني ليس الكل سياسيين، ليس الكل يعني بنفس مستوى الثقافة، مع أن المواطن الأردني مثقف يعني يستقبل، لكن هناك قضايا مهمة جدا في موضوع خصوصا المعيشة والحياة التي يعيشها المواطن الأردني، لأن أصبحت الأحزاب مع أن ولادتها جديدة في موضوع التحديث السياسي، ولكن هناك ملفات
1: شائكة
0: يعني
1: كبيرة
0: جدا. عندما أتحدث ماذا مثلا، يعني هل يعني أنا هنا أتحدث عن موضوع المواطن، ماذا ستقدم لي الأحزاب في قضايا مثل الفقر والبطالة والخدمات؟ كيف تقوم أو كيف تقيمون قدرة الأحزاب؟ يعني الآن أنتم، يعني أنا لابد أن أقيم في المؤسسة الحزبية أن هل لدي القدرة على تسويق نفسي للمواطن العادي، وهل تملك هذه الأحزاب بالفعل برامج قابلة للتطبيق أم مجرد شعارات إنشائية يعني تخطف الأنظار ولكن لا يلمس المواطن مثلا على أرض الواقع؟ هل المرحلة سمحت بهذا اتساع الوقت للأحزاب للعمل والطرح بشكل كامل، أم أننا بحاجة إلى وقت أكبر، أم أن هناك أطروحات فعلية من الأحزاب على أرض الواقع؟
1: سيدي، يعني الجملة حكتها دكتورة كانت جدا مهمة، لماذا وجدت الأحزاب؟
0: جميل.
1: يعني هذه أكبر مشكلة، يعني أكبر جملة يجب أن يعني تتواجه فيها الشعب، ونواجه فيها المواطنين، ونواجه فيها المؤازرين. للأسف الشديد الرأي عند الأغلبية لما تقول لماذا وجدت الأحزاب، حيجاوبك مصلحة شخصية ومن أجل التسلق ومن أجل وصول أعضاء الحزب إلى مواقع قيادية داخل الدولة الأردنية.
0: هل ليس هذا
1: لكن
0: أمر طبيعي؟ يعني
1: هذا أمر
0: طبيعي،
1: هذا أمر
0: يعني مصالح شخصية،
1: أمر طبيعي لكنه
0: يؤطرها
1: لكن
0: في
1: لكن
0: العامة.
1: لكنه فيها مظلومية للأحزاب. الأحزاب وجدت لخدمة المواطن، وجدت لتجويد القوانين، وجدت للدفاع عن هموم المواطن، لكن الظرف الاقتصادي صعب، مواطن أو شاب عاطل عن العمل ما معه دينارين يقدر يشحن تلفونه أو يشارك بأي ندوة حوارية لن يسمع لك القانون الأحزاب. لكن عندما يكون لك وعي سياسي كامل بما تعمل هذه الأحزاب وبما تقدم هذه الأحزاب، ممكن هذه الأحزاب من خلال قانون واحد استطاعت تعديله أو تغييره أو تجويده كما تكلمنا، تخدم 20,000 شاب عاطل عن العمل بتقديم يعني يكون خدمة له. ممكن هذه الأحزاب تعترض على الحد الأدنى للأجور، تقدم خدمة عامة للمواطن. ممكن هذه الأحزاب تعترض على أي قانون، قانون الضمان الاجتماعي مثلا آخر مثال تم هجوم عليه شرس من الأحزاب من مجلس النواب، وحاليا تم توقيفه بمجلس تجميده داخل مجلس النواب. هنا دور الأحزاب، يعني دور الأحزاب أن تدافع، أن تعمل، أن تصنع، أن تشرع، أن تخطط، أن تقدم برامج. لا يوجد حزب أردني ليس لديه برنامج، كل الأحزاب لديها برامج ومعظمها متشابهة، لأن احنا داخل مملكة أردنية هاشمية هدفنا هدف واحد، هو يعني التطور داخل الحياة السياسية الأردنية، تطوير الحياة الاقتصادية. فمعظم هذه البرامج سوف تكون متشابهة، منها ما هو قابل للتطبيق ومنها ما هو غير قابل للتطبيق، يعني منها شعارات كبيرة، لكن هل يلمس المواطن أثرها بسنة بسنتين بثلاث؟ لا يمكن. يعني احنا منذ تحديث المنظومه السياسيه اتت احداث غزه، اتت احداث حاليا ايران، اتت احداث يعني احداث متلاحقه، فهذا كله بيعمل رد عكسي وتاخير في العمل وفي تحسين الوضع الاقتصادي، لان الاردن الحمد لله يتقدم اقتصاديا وسياسيا. لكن هذه الاحزاب بدها وقت، يعني بدها وقت. انت كمواطن اعطيني شويه وقت، اعطيني. احنا لسه اول مجلس نواب، اول مجلس نواب حزبي، يعني اكيد في اخطاء بالتشكيل القوائم، اكيد في اخطاء بالخيارات، اكيد في اخطاء بالحوار ما بين النائب والحزب. طيب. لسه النواب مش عارفين، في بعض النواب وبعض الأحزاب مش عارفة تعمل العلاقة ما بين النائب وما بين الحزب. أنت نائب حزب ممنوع أن يكون لك رأي إلا عن طريق حزبك، ممنوع أن تتكلم في برنامج إلا برنامج حزبك. هذه يعني بدأت الدورة الأولى شفناها يعني كانت بعيدة شوي، الدورة الثانية خلال مجلس النواب تطورت، الدورة الثالثة حتتطور، مجلس النواب القادم حيكون أفضل، حيكون تشاركية ما بين المكتب السياسي وما بين الأمين العام، ما بين النواب بلجنات مختصة. يعني هذا العمل كله يعني الدكتورة تكلمت بعلم سياسي وبعلم دراسات عالمية، يعني لا يمكن أن تنجح بيوم وليلة، يعني خاصة يعني إحنا بعاد كثير كل عن العمل الحزبي وعن العمل المنظم وعن العمل السياسي، لكن أنت الآن وجد لك مكان أنك تطالب برأيك. يعني حاليا في الحزب لو جينا 100-200-300 شاب لديهم فكرة معينة، لديهم موقف معين، يريد الحزب أن يتبنى هذا الموقف، سوف يتبنى الحزب هذا الموقف ويقف مع الطلاب، يوقف مع الشباب.

0: بيوقف مع المرأة، ممكن يحصل نتيجة وممكن ما يحصل نتيجة، لكنه تبنى موقف، تبنى رأي. في قادم الأيام عندما تكون حزب قوي، حزب لديه مؤازرين في جميع المحافظات مؤثر على الحكومة الأردنية، سوف الحكومة الأردنية قبل إصدار أي قانون تشحط بريك، بتقول لك يا عمي لا، في عندي أحزاب راح تدافع عن هذا القانون، فحسنوا القانون شوي، يكون شوي ملائم للمواطن. لكن
1: حتى هي الأحزاب لما تقدم مشروع قانون، يعني
0: لما بتقدم الأحزاب بتقدم، يعني احنا كحزب احنا قدمنا في البيئة، قدمنا في الزراعة، قدمنا في الاقتصاد، قدمنا في قانون الضمان، قدمنا في قانون الضمان تعديلات، وقدمنا مقترحات وقدمنا بدائل، يعني هذا دور كمان. لكن ايضا يقع الدور الحزب بتسويق نفسه بطرح ما قدم.
1: استاذ حسن، يعني يعني في الفكر، حتى في الفكر الإعلامي وفي الفكر السياسي، يعني عندما نستعرض الدولة الأردنية ونستعرض ما يجري حولنا وما نستعرض ما يجري حتى في داخل الدولة الأردنية المتأثرة بما يجري الآن، لماذا لا تكون مقابلة الصورة بالصورة؟ بمعنى الدولة الأردنية صمدت تقابل صورة أن هناك مشاكل اقتصادية، يعني الصمود يعني أنني أنا لم أنهر اقتصاديا، ولكن كان في هناك إجراءات عززت صمودي في ظل دول صار لديها مشاكل اقتصادية وكان هناك تأثير أكبر على المواطن
0: أكبر من الأردن.
1: هل هذه مقابلة الصورة بالصورة، وخصوصا أن الأردن يعني اتخذ إجراءات عززت الصمود، عززت مثلا ديمومة الدولة الأردنية في إجراءات مختلفة، سواء في موضوع التحديث السياسي، سواء في إجراءات اقتصادية، سواء حتى الأمور المصرفية، أو في تشريعات جديدة تعالج إشكاليات تنشأ عن هذه الأزمات؟ هل الأحزاب تستخدم هذه المقابلات حتى تكون الصورة واضحة عند المواطن الأردني، حجم المشكلة التي واجهتها الدولة وحجم الموقف الذي واجه هذه المشكلة؟
0: سيدي نعم، في المواقف العامة وخاصة في المواقف التي تعتبر هي من الحفاظ على هيبة الدولة وكرامة الدولة، يجب على الأحزاب أن تخرج إلى الشارع وتقول نعم. يعني إحنا آخر فترة بقضية إغلاق مضيق هرمز، يعني شفنا معظم الناس أطبحت على المولات وعلى الدكاكين تشتري وتخزن بضاعة، وخرجت الحكومة وتحكي لك إحنا عندنا بضاعة على 6 شهور. هذا دليل على عمل احترازي، دليل على تنظيم، دليل على التحديث الاقتصادي والتحديث السياسي والتحديث الإداري، يعني في نجاح، عندنا نجاح موجود. فهون كان دور الأحزاب أن تقول لا، إحنا الحمد لله بلدنا صامد، ليس من ما انهار، يعني في دول عظمى انهارت، في دول عظمى انهارت، أمام الذهب انهار، يعني كل الأسواق العالمية عم تتغير، وال يعني في دول أعلنت تفلاسها، في دول أعلنت انهيارها، في دول صار عندها انقلابات، إحنا صامدين. يعني هذا يجب على الأحزاب الأردنية أن تقف مع الدولة بتجميل المشهد، وليس تجميل، هو واقع ومصارحة. طيب، لكن للأسف الشديد معظم جميل. الناس ما بتحب تسمع الإشي الإيجابي.
1: جميل دكتورة، أنا تريدي أن تعلقي، ولكن أنا أريد الآن لابد حتى الصمود له فاتورة، يعني فاتورة صمود الدولة سواء كانت على المؤسسات الأردنية أو حتى على المواطن الأردني.
2: سيدي العزيز، يعني الأردن منذ تأسيسها تعيش مع الأزمات، ونحن بقيادتنا الحكيمة نحن مدرسة وأنموذج خاص في التعامل مع الأزمات. جميل. بحكمة، بدراية وباتزان، وهذا بفضل قيادتنا الحكيمة. وأنا صدقا يعني زرت مراكز أبحاث عديدة خارج الأردن، جميعها تشيد بالأنموذج الأردني وتتحدث بأنه أنموذج خاص له،
0: ويتطور إداريا وسياحيا.
2: نعم. نحن دولة تمثل بمثابة السكيورتي هاب في إقليم بنحكى عنه فولتايل ريجن، يعني أنت دولة يشاربها، يعني أرفع رأسك أنت أردني، أنا مش يعني إنه لا، أرفع جميل. رأسك أنت أردني
1: بقيادة،
2: نعم، بقيادتنا الحكيمة. فعليا الأردن استطاعت بكل حكمة واقتدار واتزان ووعي استراتيجي إنها تتجاوز كل الأزمات. حتى أنا بدي أحكي شغلة، يعني جزء من خصوصية المشهد الأردني، حتى مسار التحديث السياسي أصلا لم يأتي في ظل ظروف سهلة، جاء في ظل ظروف تتسم بالتعقيد والاشتباك سواء الإقليمي أو حتى الدولي، ومع ذلك مضى الأردن قدما نحو التحديث السياسي. ليش؟ لأننا لأننا دولة قوية، ولأننا دولة مطمئنة إلى مجتمعها ومؤسساتها، تثق بمؤسساتها وبمجتمعاتها. ماكس فيبر حكى عن شرعية مهمة جدا، اللي هي إحنا عندنا موجودة اللي هي الشرعية الكاريزمية لجلالة الملك وللقيادة الهاشمية، الشرعية التقليدية وهي الشرعية أيضا موجودة لدينا في دولتنا الأردنية، الشرعية التاريخية الهاشميون موجودون. لذلك نحن دولة بالفعل مطمئنة في ظل هذه الأزمات، نحن نسير بقوة ونسير باقتدار، وهذا حصل يعني حتى في عند إعلان منظومة التحديث السياسي لم تكن الأمور بأسهل من ذلك، كلها أمور متشابهة ونمضي دائما. أنا متفائلة دائما.
1: تحدثي في هذا الحديث يعني أنا لابد يعني أن أنوه يعني وهو موجود على السوشيال، أنت أيضا عضو في حزب، وأن نسمع هذا الحديث يعني من ضمن يعني نتحدث عن موضوع المرأة الأردنية والشباب الأردني، أتحدث عنك أنت أن أيضا كنموذج، وأيضا حسام الخصاونة أيضا كنموذج شبابي موجود. هذا الحديث يعني يضعنا أمام حقيقة أن لدينا فهم واعي في الأردن في الأحزاب الأردنية أكاديميا حتى في جامعاتنا أننا نحن نسير بثبات. هذا الخطاب، أنا أريد أن أذهب إلى الأستاذ حسام، هذا الخطاب كيف توجه الأحزاب أو ما هو المطلوب من الأحزاب في ظل وجود كفاءات أردنية موجودة لديها قدرة على الحديث وعلى الخطاب؟ لابد أن تكون المؤسسة الحزبية هي يعني تحدثت الدكتورة تمارا أنها المطبخ السياسي الموجود في إنتاج البرامج وإنتاج حتى الشخصيات السياسية، فبالتالي هذه لتحقيق فائدة. هل هناك يعني برامج أو ممكن أن يكون آليات معينة موجودة في الأحزاب ممكن أن تعمل عليها لإنتاج هذا الخطاب ليشكل وعيا سواء كمان للشارع الأردني أو للشباب أو للمرأة بشكل كامل لضرورة لفت الانتباه أن الدولة بحاجة للجميع؟
0: يعني أولا إحنا كحزب نسعى لوجود قيادات شابة وقيادات من امرأة بكافة المحافظات، يعني إحنا عم بندور بكل المواقع بالمحافظات بالمخيمات بالقرى على شباب وقيادات من الشباب، سبحان نتكلم شباب نتكلم عن الشباب وعن الامرأة إنهم يكونوا داخل الحزب، نسعى إليهم يعني أي شخص لديه كفاءة نبحث عنه يكون موجود داخل الحزب. وداخل الحزب أيضا يوجد لدينا مدرسة حزبية سوف يتم إنشائها قريبا يعني وإطلاقها ضمن حلقات ضمن جلسات حوارية، لأنك مهما يكون عندك علم سياسي ومهما يكون لديك معرفة أنت أيضا بحاجة دائما لتعلم إلى المزيد. لكن أنا دائما بوجه رسالة للشباب أن ينتزع حقه انتزاع، ما في إشي واحد بيقول لك تعال يا عمي تعال بدي أحطك عضو مكتب سياسي، تعال بدي أحطك أمين عام. فعلى الشباب الأردني أن يعني أنا حتى أنا ما بدعي لحزب معين، أنك أنت يا عمي شوف الساحة الأردنية، شوف المشهد كامل، شوف أي حزب ممكن قريب إلى فكرك، قريب إلى يعني تصورك، قريب إلى برنامجك، ادخل هذا الحزب، مارس عملك، مارس نشاطك داخل الحزب. ممكن كثير راح يجيك ناس يقول لك يا عمي ما راح استفيد. يعني أنا دخلت الحزب بعد تحديث المنظومة السياسية كعضو هيئة إدارية وهيئة عامة مجلس مركزي مكتب سياسي، حاليا أنا الآن مرشح للانتخابات عندنا يوم السبت، مرشح نفسي لموقع الأمين العام. فالأحزاب مفتوحة أمام الجميع، يعني ما تقنع نفسك إنه الأحزاب مغلقة، يعني أنتوا هذه الأحزاب الإعلامية يجب أن تدخل يجب أن تدخل داخل الحزب، أنت تزيد من ثقافتك، أنت تزيد من وعيك، أنت تزيد من مشاركتك، أنت تحاور، أنت تزعى أن تكون خادم لهذا الحزب وأن ينجح هذا الحزب داخل هذا دور وطني. هاي مسؤولية وطنية على كل شاب أردني أن يتوجه إلى الأحزاب الأردنية بغض النظر انتمى لها أم لم ينتمي، لكن له يكون يتصور أن هذا الحزب يملك فكر معين، يملك برنامج معين، أنا بدعم هذا الحزب، أنا بدعم نظام هذا الحزب، أنا بدعم برنامج هذا الحزب. ما نترك الأمور هيك يعني بدون نظام. يعني الحاجة الدكتورة جدا يعني هو ما بنظم الشارع، أنت لديك فكر، لديك اقتراحات، لكن يعني ما ظنك بالشارع بدك تحكيها ولا تحكيها أنت بالقعدات ولا بالسهرات والتعاليل، أنت في عندك كيان حزبي موجود مرخص يقوم بهذا الدور، انت توجه لهذا الحزب واقعد مع هذا الحزب، يا بتكون انت عضو في هذا الحزب او الحزب يتبنى برنامجك.
1: جميل.
2: دكتور طيب. انت حكيت لي يعني احكي عن تجربتي كمان.
1: تفضلي تفضلي دكتور.
2: هو لو لم يكن اثر للاحزاب، لم يكن هناك تمكين للمراه وللشباب لما رايتني اليوم انا والدكتور موجودين اليوم هون عم نتحدث.
1: نعم.
2: لانه التمكين هو اعطاء المساحه للشباب وللمرأة بالحديث، المشاركة في القرار، النقاش، المشاركة في القيادة، المشاركة في صياغة برنامج الحزب، وهذا كله موجود أيضا موجود في الأحزاب، مدارس حزبية موجود في مدرسة حزبية في الحزب، أنت حكيت لي أنا عضو في حزب، هناك مدرسة حزبية، هناك اجتماعات تحدث بشكل دوري ويتم إجلاس يعني الشباب مع القيادات ومع النخب. هذا طب هذا لحاله بمثابة مدرسة لاكتساب الخبرات، لتبادل الخبرات، تبادل الآراء، الباب مفتوح للجميع والأدوار تنتزع انتزاع. يعني ما بيجي حد يحكي لك لا أخذ، وأيضا في بودكاستات
1: يقدم رقعة واسعة من العلاقات. نعم. الحزب
2: هناك
1: أيضا
2: لجنة شباب هناك. نعم. هناك بودكاست للشباب لإبداء آرائهم، لتبادل الحوار، هذا كله بالعكس.

0: هذه الأحزاب الآن أصبحت مدارس لإعداد القيادات والنخب والدماء الجديدة وإشراكها داخل المجتمع الوطني، وتقدم للدولة الأردنية أيضا ترفدها يعني بمثابة مدارس تعد الأجيال الناضجة الواعية اللي إحنا حكينا تكتسب وتكتسب القيم السوفيستيكيشن تاعت الديمقراطية، يعني هي كيف أنا أتقبل الرأي والرأي الآخر، كيف أحاور، كيف أتعامل، كيف أعمل عمل جماعي منظم، هذا كله تقوم فيه الأحزاب، وهذا مش موجود في أي مكان ثاني، خاصة وأن قانون الأحزاب وفر البيئة القانونية الحاضنة لمثل هذا، إنها تنظيم وطني قانوني، وبالتالي هذا كله بيساعد على إنه يحسن من جودة حتى المواطن الديمقراطي.
1: طيب جميل دكتورة تمارا، أريد أن أذهب للدكتور حسام خصوصا في موضوع الشباب، وهذا بقى يعني محور محاور هذا البرنامج، يعني وتحدثت أنت وأشرت إلى موضوع الانتخابات في الجامعات، يعني كيف تقيم فعالية الأحزاب للانخراط في موضوع انتخابات المجالس الطلابية، وأيضا هو نوع من أنواع يعني قضايا طلابية موجودة داخل الجامعات، كيف يتعاملون مع هذه القضايا، كيف يتعاملون مع حالة ديمقراطية داخل الجامعات، كيف يعترض، كيف يوافق، كيف يعني حتى في كيفية المشاركة، هل يعني كان هناك انخراط للأحزاب بهذا بهذه الانتخابات، لأن الجامعات أيضا تعد هي عقل الدولة الأردنية، هي التي يعني المدرسة الفعلية، وهي التي تنتج العقل الوطني الأردني.
2: يعني الجامعات هي الرافد الحقيقي للأحزاب. يعني وأنا كان لي شرف قبل ما يقارب 10 أيام بالتواجد مع سيدنا، وطلب مباشر من سيدنا. معظم الناس تحكي لي شو طلبت، قلت لهم طلبت طلب واحد وركزت عليه، أن يتم تفعيل دور العمل الحزبي داخل الجامعات، وأن تسمح الجامعات الأحزاب بممارسة العمل الحزبي داخل الجامعات بأريحية وديمقراطية،
1: لأنه لن يكون لن
2: مسموح، لكن إحنا بدنا نفتح الأبواب مصراعية، يعني بدنا الأحزاب تمارس مصلاحيتها داخل الجامعات، لأنه لن يكون هناك قيادات حزبية حقيقية إلا إذا ولدت من الجامعات ومن اتحادات الطلبة. إحنا في حزب الإصلاح لدينا لجنة اسمها لجنة العمل الطلابي داخل الجامعات الأردنية، مشكلة من ما يقارب 20 شاب من داخل الحزب، ويتعاون معنا معظم الشباب الحزبيين في الجامعات. دخلنا على انتخابات الجامعات الأردنية، شاركنا بما يقارب 15 قائمة انتخابية داخل الانتخابات، نجحت وقع 10 طلاب 11 طالب من ضمن اتحاد طلبة في الجامعة الأردنية من حزب الإصلاح. لكن أنا المسعى إليه في القادم الأيام أن يكون العمل الحزبي ممارس فعلا داخل الجامعة، أن يكون هذا الطالب مرجعيته الحزب، أن يكون هذا الطالب نشاطه داخل الحزب، أن يكون هذا الطالب لقاءاته الانتخابية ومشاركاته الانتخابية داخل مقر الحزب، أن يدخل الطالب الحزب وهو مستقر أن هذا الحزب يدعمه وليس. لكن للأسف في بعض الطلاب بيقول لك لا، كيف بدي اعمل اجتماع داخل الحزب، بيخافوا يجوا الزملاء داخل الحزب ما بيدخلوا حزب. ان يعمل الطالب على تنفيذ برنامجه داخل اتحاد الطلبه بتعزيز العمل الحزبي داخل الجامعات، ان يعمل الطالب ان يكون هنالك برنامج الحزب ومحاورات داخل الحزب. يعني كثير في شباب كنا نتحاورهم خلال الانتخابات بقول لك لا انا بخاف احكي اسم الحزب لانه ممنوع، اذا حكيت اسم الحزب الجامعه ممكن تعاقبني عليها او تحاسبني عليها، ممنوع الترويج للحزب. هذا نتمنى ان نصل لنقطه انها مسموح ان تمارس عملك داخل الحزب بكل داخل الجامعه بكل الأريحية.
1: لكن هناك أنظمة وتشريعات أيضا موجودة، الجامعات لا تعاقب الطلاب على انتماءات حزبية
2: موجودة. لا موجودة بالقانون موجود، لكن لسه ما طبقت أرض الواقع، يعني فبدك أنت تطبقها ويحس الطالب إنها موجودة، إنها فعلا
1: الشباب الأردني محمي
2: محمي محمي محمي محمي بالقانون، محمي بالقانون. انت بداخل القانون الجديد، قانون تحديد المنظومه السياسيه، ممنوع تتعرض لاي شخص انتماء حزبي، لكن الممارسات والعقليه لساتها موجوده في الجامعات وغير الجامعات. انا قبل فتره حجزت احدى المراكز التجاريه لاقامه ندوه، لما عرف انها مش باسم، انا عندي شركه دار الحسام شركه شخصيه، حكيت له لا باسم حزب، قال لي باسم حزب بعتذر منك. قال لي ما بدي انا انحزب لجهه معينه، قلت له لا انت مكان اردني للكل، اي شخص يعطيك. فهذه العقليات لساتها موجودة،
1: هذه مشكلة أيضا. دكتورة تمارا، يعني نحن في موضوع الانتخابات، جرت انتخابات مثلا في الجامعة الأردنية، وهنا كيف تقيمين المشاركة الحزبية، وخصوصا أنك باحثة وأيضا حتى حزبية، لا يعني أن أكون حزبيا أن أكون حتى لو انحزت لحزبي هذا حقي، ولكن في الجامعات الأكاديمية هذه التي تبني العقل الأردني لابد أن يكون هناك تقييم للمشاركة الحزبية، وأيضا تقييم مدى الاستجابة للطلاب والانخراط في العمل الحزبي. كيف

0: تقيمون هذه الانتخابات وكيف تقيمون حتى موضوع الممارسة الديمقراطية داخل الجامعة؟
1: أوكي. هلا الانتخابات بشكل عام، انتخابات اتحاد الطلبة ينظر إليها دائما باعتبارها مساحة لرفع الوعي السياسي لدى الطلاب، أيضا هي ترسخ قاعدة المشاركة السياسية وتوسعها بين الطلاب، وأيضا تكسب هي مدرسة ومختبر وطني مبكر لتعليم الطلاب القيم والممارسات الديمقراطية، كيف أنا أحاور، كيف أتقبل النتيجة، كيف أتبادل الرأي والرأي الآخر، كيف ما بعد النتائج أيضا أنا أتقبل النتيجة. وبالتالي أهم شيء في قانون الأحزاب، إحنا ما بدنا نحكي عن تواجد حزبي أو عدم تواجد حزبي، نحن نتحدث عن جزئية مهمة جدا وهي الثقافة السياسية. يعني شو الغاية من الأحزاب؟ إحنا ما بنحكي إنه أنا والله بدي الحزب وبدي أدخل حزب، لا، إحنا نتحدث عن موضوع ثقافة. موضوع التحديث السياسي هو موضوع التركيز على المخرج النهائي والمنجز النهائي من التحديث السياسي. طب شو بدي أنا بالتحديث السياسي؟ هل أنا بدي حزب الدكتور حسام عشان يطلع الدكتور حسام وبدي أحزاب لا، أنا بدي أرسخ ثقافة سياسية حضارية راقية داخل المجتمع. بدي أرسخ وعي سياسي لدى الطلاب. مدام صار في عندي ترسيخ للوعي السياسي لدى الطلاب، إذن أنا حققت شو الغاية من هذه القانون.
0: المشاركة للأحزاب من خلال الطلاب، أليس هذا أيضا جزء من موضوع
1: ترسيخ؟ نعم. هلا نعم، الطلاب بيشاركوا بناء على كتل داخل الانتخابات وبصير على هذا الأساس. هذا هلا الانتخابات الجامعة إحنا شو بنحكي عنها؟ إحنا بنحكي عنها تشغيل تجريبي للانتخابات البرلمانية. جميل. شو يعني؟ يعني إنه أنا بدي أقيس كيف ممكن تكون الانتخابات البرلمانية، باجي بشوف على المجتمع المصغر واللي هو مجتمع الجامعة، لأنه انعكاس فعليا للواقع الحقيقي. يعني أنت تجد في الجامعة داخل أسوار الجامعة وداخل الحرم الجامعي ما تجد خارج الجامعة، المجتمع اللي هو الكبير، مجتمعنا الكبير. نعم، هو انعكاس حقيقي للمجتمع الكبير. وبالتالي أنا الآن لما بكون بعمل انتخابات اتحاد طلبة، إذن أنا بمثابة عم بعمل مختبر وطني مبكر أقيس فيه كيفية إدارة الانتخابات، كيفية تشرب قيم الديمقراطية وممارستها داخل الجامعة، أيضا أقيس كيف نسبة الانتخاب، كيف مدى الوعي وارتفاع مستوى الوعي لدى الطلاب. في الحقيقة الانتخابات، يعني أنا ملاحظت بأن الانتخابات عاكست ارتفاع مستوى الوعي لدى الشباب.
0: طيب دكتورة تمارا، يعني حتى الأستاذ حسام، يعني الحزب يعني كما هو معروف هو الإطار الذي تمارس من خلاله السياسة، العشيرة هو إطار اجتماعي تمارس من خلاله الأمور الاجتماعية والعادات والتقاليد وما إلى ذلك، وهي جزء من منظومة المجتمع الأردني، يعني وهذا الأصل ألا يخلق تعارض. الآن هل استخدام العشيرة كدور سياسي في الانتخابات، هذا نشهده في الانتخابات البرلمانية
2: موجود،
0: في البلدية، في انتخابات الطلابية،
2: في أي
0: كيف
2: انتخابات؟
0: كيف
2: أي
0: ممكن أن تعزز الأحزاب، وكيف ممكن أن تصدر توصيات مثلا من مراكز دراسات، وكيف ممكن أن يكون هناك آليات للتعامل مع الطلاب أو حتى المجتمع الأردني، أن الدور العشائري ممكن وهو الدور المحمود في المجتمع الأردني نأخذه في موضوع بناء الدولة الأردنية والصحي، وأيضا نأخذ المشاركة السياسية من خلال الإطار السياسي القانوني الأحزاب، كيف ممكن أن تؤشر أن يكون هذا والذي ممكن أن يحدث إشكاليات سواء في المجتمع الأردني، في الجامعات، في الميدان مثلا خلال الانتخابات للبلديات، خلال الانتخابات مثلا لمجلس النواب؟ هذه أيضا مشكلة تمر بها الدولة الأردنية وتحدث. الآن دورنا كجامعات وأحزاب كيف ممكن أن نتعامل مع تفكيك هذه الإشكالية، وأن تذهب موضوع المشاركة السياسية بكل صحية إلى موضوع الأحزاب
1: عن طريق يعني رفع مستوى الوعي؟ وأصلا هي ليست إشكالية، بالعكس هي ليست إشكالية. إحنا دائما لازم ننظر إلى الجزء الممتلئ من كل شيء. الأحزاب هي تنظيمات وطنية تجمع أردنيين
0: من شتى العشائر.
1: نعم.
0: والعائلات الأردنية
1: طيب إذن بغض النظر هي العشائر أو العائلات، هي الخزان الاجتماعي لهذا التنظيم السياسي الوطني.
0: نعم،
1: هي الخزان الاجتماعي لهذا التنظيم السياسي الوطني. وبالتالي إحنا بنعول هون على وعي المواطن. أنت بدك تروح تختار على أساس أنك أنت مقتنع بهذا البرنامج الحزبي، هذا يدل على ارتفاع مستوى وعيك بغض النظر هل هو ابن عشيرتي أو مش ابن عشيرتي. أنا بدي أروح أنتخب، والانتخابات أصلا تقام ما هي على أساس أحزاب حاليا.

0: الانتخابات بشكل عام الانتخابات البرلمانية تقوم على أساس الأحزاب، وبالتالي أنت بتقرأ البرنامج حتى لو كان الأستاذ حسام الخصاونة من نفس عائلتي ومن نفس عشيرتي ويحمل برنامج أنا أرتضيه، فممكن أنا راح أروح أصوت له. هذا إحنا ما نحن أبدأ أحكي لك شغلة، يعني إحنا من المهم أن نكون منصفين. التجربة ما زالت لسه في بدايتها، هي مش تجربة، هي أصبحت صحيح واقع وهي ما زالت في بدايتها. إحنا بدنا الديمقراطية لا تبنى هيك one shot، يعني هي بتبنى مرة واحدة، لا هي تبنى بالتراكم وبالممارسات المتراكمة. وبالتالي أنت أهم ما جاء به قانون الأحزاب هو مش بس إنه جاء خلق بنية قانونية وتشريعية جديدة، لا هو جاء ليرسخ ثقافة سياسية جديدة. كيف؟ عبر الممارسة، والممارسة عبر التراكم.
1: جميل. أستاذ حسام، يعني أنتم ترصدون الانتخابات الموجودة سواء كانت طلابية أو وتؤشرون أين، لأنه في الدولة الأردنية الناحية الصحية في الدولة الأردنية أن الدولة تعالج إذا كان نشأ هناك إشكاليات. الأحزاب أيضا جزء من المؤسسات الأردنية التي تسعى إلى تشكيل حكومات في هذا التدرج في التحديث السياسي. كيف يعني تتعاملون مع أي مشكلة تنشأ، وخصوصا أنها نتحدث عن حالة وطنية موجودة، كيف ممكن أن تكون هناك آليات لنشر الثقافة، يعني نشاطات ما إلى ذلك، إلى موضوع تفكيك أي إشكالية وحلها في هذا الإطار؟
2: بس بدي أحكي على نقطة العشائر أولا. العشائر لا يجوز خلطها أن هي ضد الأحزاب أو هي مشكلة ما بين الأحزاب والعشائر. نحن بلد عشائري نعتز ونفتخر بعشائرنا، ونحن أيضا بلد أصبح حزبي نفتخر ونعتز بكل شخص منتمي لحزبه. أنا خصاونة منتمي لحزب الإصلاح، أنت من حزب الإصلاح حزبيا وسياسيا، لكن أنت من عشيرتي بالفكر المجتمعي والاجتماعي. عند الانتخابات يجب أن نكون وقت هذه الانتخابات أن أميز أن أنا مع حزبي بغض النظر يوجد خصاونة ما يوجد خصاونة داخل هذا الحزب، يوجد مرشح خصاونة أنا أدعم الحزب، لكن في المواقف الأخرى مواقف عشائرية ولا يجوز الربط. أنا بشوف أنه لا يجوز الربط بينهم، إذا ربطنا بينهم راح ندخل بخلاف أنه ميز بين الأحزاب. التوعية أولا،
1: يجب أن يكون هناك دور تكميلي حتى في كل
2: مكمل لبعض، مكمل لبعض، والحزب يعتز بعشائر وبلاد العشائر موجودين داخل الأحزاب. بتتكلم عن التوعية اللي حكيت عنها أولا. بالتوعية أولا بدي أشكرك أنت كبرنامجك، أنت كبرنامج توعية. الإعلام، الإعلام هو من ينشر التوعية، الإعلام الحزبي، الإعلام الشخصي، الإعلام داخل الحزب. إحنا داخل الحزب حاليا يوجد لدينا استوديو نقوم بعمل برامج، نقوم بمث حلقات، نقوم يعني ممكن انعقد شخصيا ممكن ما يزيد عن 300-400 جلسة حوارية، لكن هذه الجلسات يحضر الجلسة 12-14-15 شخص، بعض الأحيان 40-50 شخص، لكن ممكن بريلز معين يصل المشاهدات لمليون شخص، وأنت تخاطب الشباب حسب عقولهم وحسب بالإمكانية. فأنا مع تقوية الإعلام، مع الإعلام أن يجمل المشهد، مع الإعلام الرسمي أن يركز جدا على الأحزاب، أن تقوم يعطي الأحزاب مساحة داخل الإعلام لأن يوصل رسالته إلى الشباب والمواطن.
1: إذن مستمعين الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اللقاء المفتوح، شؤون سياسية وبرلمانية أيضا، وأيضا في الشأن الحزبي الذي نتحدث فيه. أقدم الشكر الجزيل لضيفي هنا في الاستوديو، الدكتورة تمارا الزريقات، أيضا هي في مركز دراسات الجامعة الأردنية، شكرا جزيلا لك، وأيضا عضو في حزب الميثاق. وأيضا أتوجه بالشكر الجزيل للمحامي الأستاذ حسام الخصاونة، أيضا عضو حزب الإصلاح الأردني، شكرا جزيلا لك. مستمعين الكرام، هذه تحيات زميلي مهندس الصوت الذي رافقنا في هذه الحلقة عمر الكركي، ولكم مني مزيد الأعجار من معد ومقدم برنامج اللقاء المفتوح كل التحية والاحترام، وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر.
3: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه

أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا

أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من

0: جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول
1: لوجدوا الله توابا رحيما

منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا

وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا

قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم يكن بينكم وبينه مودة

الآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا

ناسك خشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً

لا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك

وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول

واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم

ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة

مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهر

الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم

أموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة

مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها

فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

انتضوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم

وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة

يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقط

والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا

فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض

صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً.

من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد

كفرا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا.

لم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة

وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم

علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله

أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل

قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل

لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان

على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد

فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ الدكال العالم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ ناصر القطامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن